0: حالات عاشته وبتفاوت بطبيعة الحال، وبدينا نحكي على الاجتهاد وغياب الاجتهاد، وبالتالي صارت نوع من الارتباك اللي إن شاء الله نتجاوزوه في المستقبل من خلال حسن التخطيط بطبيعة الحال. وكان تزيد توضح لنا معنى أن نفسروا نهاية السنة الدراسية.
1: به يعطيك الصحة. بالنسبة إلى نهاية السنة الدراسية في المدارس الابتدائية، رغم اللي عندنا الوزارة عندها منشور وتحددلنا كل الإجراءات اللي نقوم بها في المدارس في اليوم الموالي لآخر يوم في الامتحانات، بالنسبة للامتحانات الكتابية كملت نهار 2 جوان، عندنا 3 جوان. بالنسبة لنحنا نلقاو التفاصيل، شي يقول لنا مثلا في المنشور إصلاح الاختبارات، إي أنا اليوم وقت باش نعطي إصلاح اختبارات، إن درا المعلم ياخذ اختبارات المستوى كامل من عند زملائه ويجيوا القسم السادسه الصباح يقول لهم هاو الامتحانات نتاع التاريخ والجغرافيا والحساب وكل شيء بما فيهم اللي هو ما يقريش فيهم، هذه نقطه. والا يعطيهم الا هو يقري الحساب، والعشيه يجيوا لجماعه الجغرافيا وهذا والتفاصيل هذه، هذه كلها ما جاتش في الواضحه في المنشور. ربما الوزاره ترى انه الاجتهاد يبقى في اطار المؤسسه، لكن انا زاد نعطي ملاحظه انه مديرين مدارس مش الكل نفس المديرين الكل على نفس معناتها القدره على الاجتهاد واتخاذ القرار المناسب، فكان من الضروري انه نحدوا لكل مدرس التوقيت والمهام في حاجه يعني تكون واضحه. اليوم انا عندي مدرس يجيني يقري يجيني 5 كيلومتر، اليوم كتولي عندي الفتره دي المفتوحه اش معناتها كل يوم 5 كيلومتر 10 كيلومتر، يجي الصباح 9 باش يوري وجهه، يوري وجهه ساعه ساعتين نصف ساعه، هذا كله متروك الاجتهاد. كي يترك الاجتهاد ثم من يصيب وثم من يخطئ، وتقع حزازيات وتقع مشاكل في اطار الاسره التربويه الواحده.
0: واللي هو مو اخي هي جديده علينا لحكايه نهايه السنه الدراسيه،
1: ما كل عام مش مشاكل هذه يعني وحتى حد ما يحكي عليها،
0: ولكن نحكي على شنو اللي خلاها تكون فيها مشاكل، والحال انه تعود المدير والمدرس انه ثم بعض امتحان ثم اصلاح وثم يعني روزنامه ثم توقيت نتاع انه يوزع الامتحانات ويصلح المستوى الكل. يعني وين المشكله بالضبط، والحال انه من عاداتنا وتقاليدنا في المدرسة العمومية
1: هذا الوجه، هذا الوجه اللي ما يروهش المواطن العادي. أي. انا قلت مثلا اليوم التلاميذ يمشوا للمدرسه باش ياخذوا اختباراتهم اللي عملوها الجامعه اللي تعديت. اي اليوم شكون يسلم لهم الاختبارات؟ مدرس الماده مثال، هم اليوم يقراوا عربيه، هل انه مدرس الماده يمد لهم العربيه ويقول لهم اجاوا السبت الجاي باش تاخذوا تاريخ وجغرافيا، ولا اليوم يمد لهم تاريخ وجغرافيا نتاع زميله؟ وإذا كان مدلهم اليوم الصباح هو يقرأ العشية يجيوا القسم الآخر العشية، يعني ثم التفاصيل الداخلية البسيطة نحن نراوها هي تعمل برشا مشاكل. فلابد أنا حسب رأيي أنا يتم تكوين المديرين المدارس في الجانب هذايا، ولا ياخذوا توجيهات دقيقة كما قلت لك. أنا احنا عندنا معلمين في المدرسة في وسط العام يجوا للمدرسة 3 أيام، حاجة عادية معناتها هم يقريوا 3 أيام. إيه في الفترة هذية يجوا كل يوم ولا يجوا في 3 أيام اللي هم متعودين يجوا فيهم؟ معناتها ثم إشكالية في كيفية التصرف في الفترة هذه متاع نهاية السنة. عندنا الجزئية هذه، عندنا جزئية أخرى زادة فيها إشكالية، هي نهاية السنة الدراسية بالنسبة للقسم التحضيري. في السنة الماضية جانا منشور يحدد أنه القسم التحضيري آخر يوم يقرأ فيه 14 جوان. بالنسبة للسنة الدراسية الحالية نفس المنشور خرج، لكن الجزئية هذه غير مذكورة. اليوم عندنا عدد كبير من المدرسين اللي قريوا القسم التحضيري يقول لك التلاميذ ما عادش يجيو بطبيعتهم، دينا سخنت. ايه معلم قسم التحضيري اش بيعمل؟ يقعد في الدار ولا يجي المدرسة؟ كان جاي المدرسة ما عندوش ما يعمل بين قوسين، معناتها ما عندوش حاجة الا اذا كان باش نركبوا له خدمة، معناتها الاعداد للحفل المدرسي والكلام هذا كله ينجم يكون ماهوش يعني دقيق. ايه ندرا يقعد في الدار ولا يجي؟ كان باش يجي باش يجي من 8:30 كما كان قبل، شو يقعد يعمل؟ يعني انا ديما هنا في النقاط هذه نحكي على الواقع اللي نعيشه فيه يوميا، راهو الواقع ما تحلوش هل المناشير هذه اللي هي ديما تخلي باب الاجتهاد، وكما قلنا الاجتهاد مش الناس كل قادره انها تجتهد وتصيب.
0: يعطيك الصحه لكل حال، المهم هو انه تكون عندنا نوع من الوضوح في القيام بادوارنا، وانه ما نخلوش باب الاجتهاد مفتوح، لأنه لهنا خاصة فيما يتعلق بالجانب التربوي الاجتهاد يدخل فيه الكثير من العناصر الذاتية الاجتماعية الاقتصادية، العائلة عندها رؤية، المعلم عنده رؤية، المدير عنده رؤية، وبالتالي قد نسقط في الفوضى. هذا عشان نحب ديما نهاية سنة دراسية واضحة وتحقق فيها الأهداف الكبيرة.

0: أبنائنا يلتحقوا بالمدارس الإعدادية النموذجية. العائلة التونسية، وأنت صاحب خبرة في المدرسة الابتدائية، من وقتاش تبدأ تفكر في النموذج؟ من الابتدائي تفكر من السنة الأولى، ولا تفكر كان في السنة السادسة تتذكر اللي يحب ولدها يلتحق؟ والمدرسة في حد ذاتها عندها مشروع بيداغوجي، كل مدرسة هدفها أنه تنتهي السنة السادسة بالنسبة للتلميذ التونسي أن يكون عنده الاستعداد والتراكم المعرفي المناسب اللي يخليه يلتحق بالمدرسة الإعدادية النموذجية. خلينا نبدأ بالعائلة سي رياض، ومن بعد نمشوا للمدرسة وفي الجانب البيداغوجي ونمشوا للعناصر الأخرى. تفضل.
1: شكرا. بالنسبة للعائلة، أنا حسب ما نعرف وحسب اللي نشوف في أمامي، ثم عدة يعني أصناف من العائلات. ثم عائلات اللي عندها النموذجي يعني داخل في باب العادة في العائلة، يعني خوهم شيء نموذجي، نجم خوه الآخر يتبع نفس الطريق، ينجم ولد عمه، ينجم معناتها نفس العائلة تكون عندها حكاية النموذجي ذي، هي طريقة باش الصغير ذاك يطلع متميز وعنده قدرات ذهنية غيرها، فيتم توجيهه إلى مدرسة نموذجية، وهذا يكون حتى من السنوات الأولى، من اللي هو في السنة الأولى والثانية يكون متميز فيؤثر في الطريقة ذاك. فما شكون اللي يفيق بالموضوع ربما قريب للسنة السادسة، مثلا خامسة السادسة يولي يجي الفكرة هذه ويقول لك علاش لا. فما شكون اللي يجيه النموذجي نوع متاع خلي يجرب مع أصحابه، يعني خلي نشوفه مستواه. هذه فيها برشا عباد اللي عندها آراء تقول لك أنا نجرب ساعة ساعة، تولي تجربة هذيك تعطينا انعكاس سلبي على التلميذ، لأنه الناس اللي مش مستعدة النموذجي، النموذجي راه يجيبوا 6 معدل و5 و4 على 20، وقت اللي هو في المدرسة نجح ب 12 و13 و14. فالعملية زادة نجيش نجرب ونولي ونعملوا عملية عكسية ونضروا التلامذة حتى
0: صدمة تصير
1: للصدمة. فالأصناف نتاع الناس اللي تمشي تشارك في النموذجي عديدة. أنا اللي عندي تو نهارين ولا البارح نشوف في شخص معناتها على التواصل الاجتماعي كاتب كيف يمكن باش نتراجع، معناتها عبارة الولي سجل ولده واليوم ما عادش كيفاش هذا قراره باش ما يبعثوش. هي العملية سهلة، ما يبعثوش معناتها ما ثم حتى إشكالية، ما ثمش مطلب باش يقول راني انسحبت. حبيت نبينك أنه ثم شكون اللي بعد ما سجل اليوم ظهر له أنه باش ينسحب.
0: هذه خلينا نقوله احنا شنو الصوره النموذجيه للتلميذ القادر على الالتحاق بالمدرسه النموذجيه الاعداديه النموذجيه. يعني انت كمتفقد عام المدارس الابتدائيه تعرف انه الملامح الشخصيه الاكاديميه سيدي للتلميذ اللي ينجم يلتحق. خلينا نبدأ بالملامح باش من بعد نشوفوا اسكو احنا في المدرسة وصلنا لتشكيل تلك الملامح في شخصية التلميذ ولا لا. تفضل.
1: بلي انا تو بالمناسبة نحب نعطي بعض الاحصائيات اللي هي دقيقة معناتها بالنسبة للسنة الحالية. احنا رانا اليوم عندنا 213,508 تلميذ في السنة السادسة، منهم 62,450 قدموا مطلب باش يشاركوا في النموذجي، وعندنا 151,058 تلميذ ما همش مشاركين في النموذجي. 151 مش مشاركين، 151,000 باه. هل 62,450 على قديش من مكان باش يتغيب باش يتزاحموا ولا باش يترشحوا؟ على 3,850 باهي. هل التلامذة هذوما اللي هما باش يتقدموا 62,450 شنو هي ملامحهم؟ هل هما عندهم الملامح متى أنهم قادرين على مجارات نسق أولا نسق متاع العام متاع التحضير؟ هل هما قادرين على مجارات نسق متاع الفترة الذئية متاع الإعداد والفترة متاع إجراء الامتحان والفترة متاع الدراسة في السنة السابعة؟ أنا اليوم مش نقول لك حاجة اللي هي ربما برشا أولياء ما يعرفوهاش. راهو صغيرك وقت اللي يمشي للسنة السابعة العام الجاي يلزم يجيب في نهاية السنة معدل سنوي 13 مش 13 برك، ويلزم يكون عنده 12 معدل حسابي بين اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات. إذا ما يتوفروش الشرطين هذوما راهو يرجع للمدرسة العادية الإعدادية. تصور أنت اليوم تلقى الناس في الفيسبوك ولا في غيره بربي علاش ما قبلوش 14,99، علاش ما قبلوش 14,50، هاو قريب هاي البلاس مازالت. أنا كي نقبلوا 14,50 هاو العام الجاي ما يجيبش 13 معدل سنوي وترسيله مرجعينه كيفاش باش يرجع هو بأي نفسية.

0: باش يرجع. مالا النموذجي هو المفروض الملامح حتى ونرجع لكلامك انت، هي ملامح من الاول تكون موجوده عند التلميذ، عنده قابليه انه باش يستوعب المفاهيم اللي باش يقراها في فتره زمنيه محدده. ربما حتى المدرس اللي هو الاستاذ ربما باش يجيب له وضعيات مختلفه راهي في الاعدادي على الوضعيات اللي متعود بها في الابتدائي. ونحن بربي ثم نقطة باش نقول لك عليها، راهو الاختبار اللي هو تو الناس كنت تحكيوا على الرياضيات، راهو الاختبار اللي يجي في الاعدادي مش هذاك الاختبار نحن عنه في المدارس. نحن الطفل مش عنده الامتحان في الرياضيات سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، يوصل للسنة السادسة يعمل نوعية متاع اختبار مش هو النوعية متاع الاختبار اللي يعملوا.
1: أنا باش نوصل لحكاية الاختبار. المهم ملامح الشخصية الأكاديمية للتلميذ هو أنه
0: يكون عنده قدرات،
1: قدرات على الاستيعاب المعارف، وفي نفس الوقت قدرات على التحليل والتفسير والتأويل والقدرة على
0: حل المشكلات،
1: حل المشكلات كلها اللي تعبر على شخصية أكاديمية تعليمية في حد ذاتها.
0: عنده قابلية أنه باش يمشي مع النسق هذا، لأنه النسق موش نسق عادي في العمل.
1: يعني المرحلة النموذجية هي المرحلة اللي فيها التلميذ عنده مكتسبات هامة وعنده شخصية قادرة على أنها تواجه ضغوطات، تواجه وتيرة التعلم داخل المدرسة النموذجية اللي هي ديما ننظروا على أساس مختلفة على المدرسة الإعدادية العادية. دوك الملامح هذه كيفاش تتشكل البرامج؟ هل أنه البرامج التعليمية اللي موجودة في المدرسة التونسية من السنة الأولى حتى السنة السادسة تخلينا نوصل وننتهي آخر السنة أنه هكا نسبة من 60,000 اللي قدموا هذوكم راهم عندهم الشخصية هذية؟ هل أنه البرامج متاعنا طو نحكوا على المضامين، المضامين اللي تنتهي بنا إلى تتويج متاعها في أنه المضامين تكون تحضر لنا تلميذنا باش يكون عنده الاستعداد انه يحضر وانه يشارك في المناظره وانه ينجح. اتفقنا الرهان الكبير نتاعو هو ينجح. هل انه البرامج نتاعنا من البدايه من السنه الاولى حتى نوصل للسنه السادسه في كل المواد عربيه فرنسيه تخلي ثم نوع من تكافؤ في الفرص بين كل التلامذه باش تتشكل لديهم شخصيتك التلميذ المتميز؟
0: لا راني نحكي على البرامج، راني عندها امور اخرى مرتبطه بها. هي زاد الزمن الوقت، يعني انا كتعطيني برنامج تلميذ في المدرسه هذه ينجم عدد الساعات اللي هما خمسه مثلا، ناخذ ديما ناخذ الرياضيات لانها اقرب للمثال. التلميذ في السنه السادسه يقرا خمسه ساعات رياضيات في مدرسه، هل انه خمسه ساعات هذه كافيين انه باش يستوعب البرنامج كامل؟ مش كافي. أنه مدرسة أخرى عنده مدرس تغيب، وهذا واقع عادي جدا، يتغيب أسبوعين ولا ثلاثة، كيغيب أسبوعين ولا ثلاثة راهو باش يغيب عليه 10 سوايع أو 15 ساعة. أي كيفاش يقع التدارك هذا؟ في أماكن معينة ربما يتم التدارك بطرق أخرى، معناتها كما نقولوا عمل موازي، كما نقولوا دروس خصوصية غيرها. الإنسان اللي يقرأ في مدرسة وما عنده كان المدرسة والدار، إذا كان تحرم من عدد معين من الساعات باش نلقاو بعد، باش نلقاو انه المدرس اذا جاء المدرسه باش يضطر انه هالشيء هذا كله اللي كان يتقرا فيه 10 ساعات باش يقدمه له في 5 ساعات في 4 ساعات، ويقول له هذاك ما نجم لانه الوقت ما فالظروف. العمل في المدارس نحكي مازلنا في العموميه، هي العمل في ظروف معناتها الحاليه مش مناسبه بكل. وعندي بربي ملاحظه انا توا برشا عباد ربما ما يحبوهاش، وربما قبل نحن كنا في المدارس الابتدائية العمومية عندنا سنة سادسة عندنا قاعة اسمها قاعة سي علي، قاعة سي محمد، سي صالح، هذوكم يقرون في السنة السادسة ناس عندهم خبرة. اليوم شو وصلنا اليوم وصلنا المدرسين الكل ياخذوا الأقسام بتاعهم ثالثة رابعة خامسة، ويجينا مدرس نائب، يجينا مدرس متخرج السنة من مدرسة من إجازة في التربية عن شعبة الإجازة الوطنية للتربية والتعليم، يجي بصفته متعاقد مازال يتلمس الطريق متاعه، نلقى عنده كان السنة السادسة
1: خبرة بيداوجية ما هيش
0: كامل عنده. معناتها أنا اليوم نشوف وعندنا موقع في الوزارة، عندنا موقع موجود على التابع الوزارة في الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية، طول نجم نعطيك إمكانية أنك أي مدرسة في الجمهورية تشوف الأقسام تاع سنة سادسة خامسة ونشوف المعدات. البارح عملت طلع أنا بعض المدارس ثلاثية الأولى والثانية تلامذة ما حتى حد ما جاب معدل في الرياضيات. هل المدرسة هذه عندها أمل باش تبعث تلامذة يشاركوا في المناظرة هذه؟ ما يشاركوش، ما يتبعثش.
1: يعني وهذا يخلينا نطرح السؤال حول مبادئ المنظومة التربوية هي تكافؤ الفرص. يعني لهنا شو معناتها تكافؤ الفرص؟ نبدأ بالبيداغوجي سيدي، بالتعليم وبالمضامين. ثم تكافؤ فرص في داخل المدرسة العمومية ساعة؟
0: أنا باعتباري مدرس، تكافؤ الفرص ناخذ في جانب بسيط ياسر، هو أنه ما نخرج من مفهوم هذا إلا لما تلامذة الكل يفهمه، هذه تكافؤ الفرص. ثم طفل يفهمني انطلاق من وضعية مجردة، الآخر نجيب له مثال وسائل إيضاح أخرى، الآخر نعمل له وضعية. فأنا مدرس نحقق له تكافؤ الفرص في اكتساب المعلومة. لكن ثم حاجة أخرين، وقت اللي هذا يخرج يعدي وقته في مدارس أخرى خاصة ولا غير يدعمون مكتسباته، والآخر يروح ربما يروح يعاون عائلته في مشروع معين ولا في محل تجارة ولا غيره. يعني تكافؤ الفرص هو خارج المدرسة، يعني عنده تأثيره في المدرسة. غدوة يجيني هذاك عامل 4 سوايع 5 سوايع عندي أنا، وعامل 4 أخرين عامل 8، والآخر الأربعة اللي عملهم ينجم يكون خسرهم فك المشاكل اللي هو مشي ربما يعمل فيه نشاط آخر.
1: هذا في الجزئية الأولى، لكن الجزئية المرتبطة بالمضامين في حد ذاتها، هي نعرف أن المضامين في كل المواد تتجه إلى كل الفئات، تحت الضعيف المتوسط والمتميز، وبالتالي لهنا الحظ متاع المتميز داخل القسم في حد ذاته، يعني الحظ متاعه في أنه يلقى الضالة متاعه والحاجة متاعه مقابل زملاء. يعني البرنامج في حد ذاته هو متتعلم أنه يخاطب كل المستويات المعلم. كيفاش أنت تحضر تلميذ للنموذجي والحال أنه البرامج في حد ذاتها تركز على أنه الأستاذ يحقق أهدافه أنه الناس الكليكة تفهمه، بينما النموذجي كامتحان وكمناظرة في حد ذاتها والمضامين متاع الامتحان ما تخاطبش أكل الفئة هذيك الكل، ما تخاطبش المضامين هذيك أصلا، تخاطب مضامين تاع التميز، مضامين التميز المعلم في القسم ما يوصلوا لهيش.
0: نحن في المدرسة عندنا نعلم ونقيم وبعد نعالج، عندنا ثلاثة مراحل، نعلمه وبعد نختبره، وإذا ثم نقايس نعالجها. كي نعلمه المدرس عنده مجموعة من الأدوات اللي تخليه ينوع الوضعيات متاع التعليم، فيخذ بعين الاعتبار هالمجموعة المتميزة قلت لي عليها. في الاختبار تو كيف ناخذوا بالاعتبار الناس هذوما المتميزين ونعطيوهم وضعيات تغطي 25% من النقاط المسندة للاختبار، هي المتميزين. في المرحلة الثالثة العلاجية كي نعملوا عندنا البيداغوجيا الفريقية، فالناس اللي هما متمكنين نزيدوا ندعموهم ونعطيوهم تعزيز في وضعيات معناتها في مستواهم، والجماعة اللي هما عندهم نقص في بعض المكتسبات زادة نعطيهم وضعيات على قدهم في العلاج. حابين نقول لك الثلاثة مراحل هذوما موجودين على الورق، تقول لي انت في التطبيق التطبيق بنسب مختلفة من مدرس إلى مدرس، وبخبرة تاع مدرس من خبرة إلى خبرة، معناتها مش عنده خبرة تاع سنوات يقري ينجم يطبق هذا. وثم زاد عنده دخل حتى في التكوين، هل أنه هو بتكون وماخذ الأسس التكوين، أنه في التعليم راهو عنده تفريق، في الاختبار راهو عندنا تفريق، وفي الدعم والعلاج والتعزيز راهو عندنا تفريق. فالتفريق موجود، أما نحكي ربما التنسيب في
1: تطبيق في التطبيق، وهذا في مستوى التطبيق. طيب نرجع لهنا لمستوى التطبيق، أنه المعلم في القسم في المدارس العمومية بصفة عامة في كل المناطق الداخلية وفي المدن وفي الريف، نوع من الالتزام بأنه يحقق هذايا أنت قلت بشكل نسبي، ولكن رهانات المعلم في القسم ساعات زاد المعلم عنده رهانات في القسم أنه كيقيم يلقى أنه جزء كبير من تلامذة ما وصلوش المستوى المتوسط.
0: نحن توا كان نرجع للأساسيات اللي نقدموها للمدرسين في كل تكوين يتعرضوا ليه، هو أنه كل معلم يأخذ تلامذة في أول العام يعملهم تقييم في أول العام. شفاش تقييم؟ تقييم في الأساسيات اللي غيرهم عم ناول
1: مكتسبات
0: أي مكتسبات السابقة اللي هم ضروريين للثناء، لأنه بانعدامهم يستحيل أنه بشي يقدم. فالمدرس اللي عمل الخطوة هذه هو في حد ذاته تجاوز صعوبة، فيحاول أنه تلامذة في الانطلاقة متاعهم كما نقول 1 أكتوبر الناس كل مش ناس كل 100% أما صالح برشا باش ينطلقوا مع بعضهم. أما في الانطلاقة هذه راه باش نلقاو مازال شكون اللي لسبب من الأسباب سبب من الأسباب حتى خارج معتها المعلم هذا، لأنه عنده عملاء وربما ثم غيابات، ما التلميذ ما خذاش درس كامل، ما خذاش المفاهيم كاملة. في بعض الأحيان وهذه نقطة نحب نثيرها، التوزيع متاع التلامذة اللي هم الناجحين عم ناول كيفاش يقع توزيعهم على الأقسام متاع العام الجاي؟ راهي عندنا منشور من الوزارة يقول لنا المدرس متاع سنة خامسة والمدرسين متاع سنة خامسة والمدير السنة عندهم مجموعة مش يمشوا للسنة السادسة، ياخذوا الناس الكل اللي عندهم 218 ويوزعوهم على 3 أقسام، ياخذوا الناس كل اللي عندهم 16 ويوزعوهم على 3 اقسام، بمعنى انه الاقسام الكل تبدا مستوى نتاعها متوازنين. هذا مش قاعد يقع الا في البعض، باش ما نقولش علاش يقول لك الخامسه اي تمشي بكلها السادسه اي اللي هو هذا عكس المنشور، معناته يخلي ثم بعض اقسام في بعض الاحيان تجي من ظروف انه قسم هذاك ما يقراش البرنامج كما يلزم وجاء انسان ربما ظروف معناتها نتاع مرض ولا غيره ما كملش. المفروض في العام الجاي هذوك التلامذه يمشيوا، ولا عندهم ثم تلامذه كان عندهم احتياجات خصوصيه ومعروفه ترى عند برشا عباد، مانيش انا باش نقولها ديما السادسه جيم والخامسه جيم والرابعه جيم، ديما هالجيم هذوما فيهم اشكاليه. تنقول لك انا علاش، تقول لي ما نعممش هم علاش؟ لانه احنا كي ناخذ السادسه اي والسادسه بي المعلم هو نفسه يقريهم، المعلم هو نفسه يقريهم، يعني البرنامج نتاعه اي وبي. اكل اللي يقري السادسه جيم يتلز باش ياخذ قسم اخر، فهو شغله مع السادسه جيم ومع قسم اخر، فديما السادسه جيم هذيك كما تقول المعلم نتاعها جهده معناتها موزع بزوز اقسام، بينما اللي يقري في الاي والبي
1: زوز مستويات
0: يعني زوز مستويات. فديما نلقاو النظره العامه في المدارس ما ناكدهاش انا اللي 100% موجوده، معناتها اما هي جزئية كبيرة موجودة أنه التلامذة اللي عندهم إشكاليات و يحطوهم في الجيب، وخاصة أن التلامذة كلهم يحبوا عند المعلم اللي يقرر أقسام الأ والب، فديما تلقى الأ معبية الساعة وتلقى الجيم فثم إشكاليات
1: يعني الإشكاليات الخاصة الداخلية. ولكن كي نجي نشوف هل أنه الإطار التربوي داخل كل مدرسة ابتدائية في بداية السنة في اللقاءات الاجتماعات الأولية تاع الانطلاق تاع السنة الدراسية يتطرح موضوع أنه ما هي الخطة يا سيدي المناسبة باش احنا نوصلوا آخر السنة يكون عندنا الاستعداد، ثم نوع من الاستعداد الأولي أنه عندنا أبنائنا ينجموا يشاركوا في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية.
0: صح، هو طبعا إنسان يحكي على خطة يحكي على أدوات إذا ما تكون متوفرة، ويحكي على موارد بشرية. نحن قبل ما نحكي على الخطة احنا نشوف الموارد البشرية اللي باش تعاوننا على الخطة هذه، بمعنى أوضح وكلام يكون أوضح هو إسناد الأقسام هذه إلى أطراف تكون عندها خبرة. هل هذا قاعد يقع ولا مش قاعد يقع؟ أنا بالنسبة لي أنا حسب ما قاعد نشوف توزيع أو إسناد الأقسام بتاع السنة السادسة يسند إلى مدرسين، معناتها في آخر الأمر تلقى حكاية الـ الناحية البيداغوجية وناحية الخبرة وناحية ثم عدة عناصر أخرى متدخلة،
1: اعتبارات أخرى
0: اللي نعرفها أنا ويعرفوها الناس كل ثم اعتبارات أخرى، فتنصد الأقسام ربما أشخاص كان ممكن يفيدونا في مستويات أخرى، أما ما يفيدوناش في مستوى متاع سنة سادسة علوم ولا متاع سنة سادسة لغة عربية وغيرها وغيرها وغيرها. ثم برشا ظروف أنه يلزم إعادة نظر في كيفية إسناد الأقسام إلى المدرسين.
1: وهذاك علاش احنا كي نحكوا على الخطة المناسبة والتخطيط المناسب انه نحقق الاستعداد الاولي يا سيدي باش عندنا فئه مثل مذتنا متميزين ينجموا يشاركوا. ولكن كذلك عندنا زاد تحدي اخر اللي هو في المضامين، خاصه كي نحكوا على الرياضيات لاكثر ماده، كي نجي نشوفوا في الاعداد اللي تحصل عليها التلامذه الحقيقه متدنيه نسبه كبيره منها اعداد متدنيه. وهذا يخلينا نطرح السؤال، هل انه البرنامج نتاع الرياضيات في حد ذاته اللي هو الحقيقه هو السنه السادسه بطبيعة الحال هو تتويج لمسار كامل يبدا من السنه الاولى الثانيه الثالثه، هل انه البرنامج في حد ذاته نتاع السنه السادسه وقت كي نعدوا عليه الامتحان نتاع الرياضيات في المناظره يتوافق ما هو موجود في السنه السادسه؟ علاش ثم نوع من اللا توازن، ثم نوع من التفاوت بين ما هو موجود في الامتحان وبين ما المكتسبات نتاع التلميذ في ست السنه؟
0: باه انا باش نحكي على النقاط هنا، باش نحكي من حيث المضامين ونحكي من حيث كيفيه اعداد الاختبار. من حيث المضامين انا حاب نقول لك راهو البرنامج هذا راهو مخفف. احنا قبل كنا نقريو القوه في السنه السادسه بويسونس معناتها نقولوا اربع قوة ثلاثة مع هذا يتنحى هذا. كنا في وقت من الاوقات كنا نقارنوا المجالات. اش معناتها مجالات؟ نقول لك عندي 10 اشجار بيناتهم كل شجرة 5 متر وشجرة الاخرى راهي جاية على الحرف نتاع الارض، معناتها باش نحسب الطول نتاع الارض، معناتها مجالات. نحسبوا حسوا ثم برشا حاجات نقص، يعني من حيث الكثافة نتاع المضامين انا مراش ان يلزمها تخفيف ولا حاجة. هذه نقطة. تو نحكي على مستوى كيفية تقديم المعلومة. أنا اليوم عندنا حاجة تو احنا قداش عندها هذه الإصلاح الأخير نطبقه فيه من عام 2002. يعني اليوم عندنا 24 سنة. اليوم ثم شكون مازال يخدم بطريقة غالطة موجود. أنا نقول في حاجة في الابتدائي من السنة الأولى للسنة السادسة اللي ربما يعرفوها عباد وربما يعرفوها، رانا نقريو درس ورا درس. معناتها اش معناتها؟ ناخذ كتاب التلميذ نقري الدرس الثاني الثالث الرابع الخامس، ما عندناش حصه اسمها حصه هندسه يا الاولاد راهو عندنا نظام قيس نهار الاربعه، ما عندناش. نجم يجي نهار الاربعه اليوم نظام قيس ويغيب جمعتين ثلاثه ويجي مره جايه نهار الثلاثه. يعني نحن نقريو بدروس متواتره لانه درس يخدم درس. هذا ثم خلل حتى عند اللي يلتحق مجدد في التعليم ومن غير ما يتكون يمدي يلوج على نهار معين يحط نظام قيس او هندسه كذا. عندنا اشكاليه اخرى، نحن عندنا حصه اسمها هذه الحصه المهمه ياسر، عندنا حصه اسمها التدريب على حل المسائل. راني انا نجم نعطي مساله وندربهم وفي الاخر ما نطلبهمش بالنتيجه، لاني انا حبيت نبين لهم راهو هاو السؤال كيف يجي ويطلب مني زوج مراحل هاو كيفاش نعمله. يعني انا راى انه عده مدرسين ما همش متفطنين انه التلميذ نعلموه كيفاش يتعامل مع المسألة اللي هي استراتيجية معينة للوصول للحل. تدريبه به نجيو للطاولة الاختبارات اللي قاعدين نقدموا فيها في السنة السادسة في المناظرة. كما قلنا الاختبارات عندها معايير ماهيش هي المعايير اللي يدرب عليها التلامذة في خلال السنة. هذا معناتها حبيت نقول لك هنا ثم بعض
1: الاختبارات في حد ذاتها. مثلا احنا كي نحكوا على الوضعية متاع التلميذ، مثلا وضعية التلميذ داخل القسم انه هو يقرا في الرياضيات ثم نوع متاع مسائل يتعود عليهم وفيها نوع بصعوبات متفاوته، ولكن كي يمشي الامتحان يلقى ثم وضعيات اخرى يواجهها التلميذ وما ينجم يعرفها كان كون هو بطبيعته التلميذ قرا في رياضيات خارج المدرسه، قرا مع اساتذه معلمين عندهم خبره كبيره. يعني العائله استثمرت في انه يقرا حاجات ينجم يكون ما قراهاش في القسم باش يحضروه للامتحان في حد ذاته.
0: باه انت تو رجعت لاخر كلمه قلتها لك وتو باش نربط لك. قبلش قلت لك انا؟ قلت لك المدرس مطالب باش يدرب التلامذه على استراتيجيات. راه ثم فرق بين جابونا الامتحان حاجه ما قريناهاش وهذه ما تصيرش. عمرنا ما عطينا امتحان حاجه ما قراوهاش. اما تقول لي الامتحان هذايا النوعيه هذه اول مره نشوفها. هذاك المدرس ما تدربهمش على استراتيجيه العمل. انا تو كي ناخذ لك ورقه تاع كراسه نحطها على الطاوله شنو تقول لي شكلها؟ مستطيل. كي نقلبها بالعكسيه تقول لي مستطيل. لو كان نحط لك على السبوره مايله تو التلميذ يقول لك مش مستطيل لانه لانه عمره ما شاف مستطيل على السبوره مايل، هو وراه هو مستطيل. فانا كي نقارن المستطيل ماذا بيا وانا معلم، نعطيه خصوصيه المستطيل في عده مظاهر، باش نهار اللي يجي الاختبار يقول والله الاستراتيجيه هذه شفت قدمت قبل. نحن تو شنو ناقصنا؟ ناقصنا انه ندربوا التلامذه على اكثر من طريقه، باش نهار اللي يجي الاختبار يجبد هو في الصندوق اللي كما يقولوا اللي في ذهنه ويقول هذايا يقابل الوضعيه هذه. وعندي بربي ملاحظه مهمه في بعض المدرسين ربما مش منتبهين لها ياسر. نحن راهو في السنه الاولى والسنه الثانيه في اي وضعيه ما نعطيوش السؤال اولى وثانيه، نعاود درجه اولى ما نعطيوش السؤال اذا كان زوز معطيات مش موجودين. اش معناتها؟ انا نقول لك شريط حكه طماطم وحكه هريسه، هذه ب 300 وهذه ب 100، عمري ما نعطي واحده موجوده والاخرى باش يلوج عليها وبعد يجمع. في السنه الثالثه والرابعه نعطيه سؤال، وثم سؤال باش تفهمني هو سؤال مخفي نقولوا احنا. في السنه السادسه نعطيك سؤال ونعطيك زوج اسئله مخفيه. انا اليوم نشوف الفيسبوك وفي غيرها تلقاه سؤال وراه 10 اسئله مخفيه. يعني تعب في التلامذة ومش هذاك بيجي في الامتحان. الامتحان نهار اللي يعطيوك سؤال ويطلب أربع مراحل النجم يقولوا راهو ثم خطأ في تقديم الامتحان، وهذا ما يقعش لأنه الناس اللي تعمل في الامتحانات ناس متمكنة من المعايير هذية. عندنا احنا تو كيف نشوفوا الناس اللي تعمل في دروس خصوصية وتقدم في نماذج كذا، راهو ساعة ساعة يثقلوا كاهل التلميذ إلى أنه يخوفوه منها الرياضيات. أنا عاود لكم في السنة السادسة كي نعطي سؤال يلزم التلميذ ما يفوتش زوز عمليات قبل ما يجاوبني على السؤال اللي انا طلبته، زوز عمليات وبعد ذلك يجاوب على السؤال، يعني في الاخر ثلاث عمليات. فثم ياسر ضغط على التلامذة حيث في
1: ثم نوع من الاجتهاد المفرط اللي يخلي المبالغ فيه. وهذه خلينا نقوله، هل انه المتن الكتاب المدرسي كتاب الرياضيات فيه استراتيجيات هذه الكليكة اللي تخلي المعلم ينجم يدور عليهم ونخلي التلميذ يتمرس عليهم، وبالتالي عندي مرجع ثابت حتى التلميذ يرجع للكتاب متاعه ويراجع منه؟
0: والله أنا تو مش نقول لك نقطة مثيرة ياسر. وقت تلقى أنت كتاب خارج من معناتها كتاب مدرسي معترف به يقول لك يا مدرس نعتذر منك نحن ملزمين ب 120 صفحة فخرجنا الكتاب 120 صفحة. يعني نحن اللي ألفنا الكتاب رانا كنا نحبوا نعملوا 50 صفحة أخرى باش نعملوا نماذج أخرى من وضعيات، أما رانا ما نجموا نعملوا لأنه اشترط علينا نعملوا كان 120 صفحة. فنرجع لموضوعنا هنا، هل أنه الوضعيات المتوفرة في الكتاب تغطي كل ما نجم يقدمه المدرس؟ لا، الوضعيات اللي مقدمة في الكتاب هي نماذج وهي رؤية خاصة من عند الناس اللي عملوا كتاب المدرسي. رأوا الكتاب المدرسي هي رؤية شخصية للمؤلفين متاعه، ما هيش الحاجة الرسمية هي البرامج الرسمية. أما الكتاب المدرسي هي رؤية نموذج أكل لجنة اللي عملت الكتاب، فالمدرس نجم يزيد نجم يعمل وضعيات أخرى وتكون ثم تمارين وضعيات معتها حسب النسق تعلم التلميذ.
1: إيه، ولكن احنا كنجي نشوف مثلا في الـ في الـ في الامتحان الرياضيات قداش من وضعية التلميذ يلقاها قدامه
0: في الاختبار؟
1: الاختبار
0: ثلاثة وضعيات.
1: هل انه التلميذ في السنة السادسة يا سيدي خلينا نقوله السنة السادسة مر على ثلاثة وضعيات هذوكم في القسم شافهم؟
0: من حيث المضامين ما فيهاش نقاش. احنا توا عندنا بعض التساؤلات مع عند بعض المدرسين اللي هي غريبه شويه. احنا وقت الكورونا تم تخفيف بعض الدروس، فاتت الكورونا رجعنا للدروس. اليوم يجي يقول لك والله يا اخي درس بتاع مساحه متوازي المستطيلات تنحى ما تنحى شيء. اليوم احنا الدروس من صفحه واحد الى اخر صفحه في الكتاب هم في البرنامج، ففي الاختبار ماهوش باش يجيب لك حاجه خارج البرنامج. المشكله كيفاش السياقه نتاع الوضعيه اللي باش يقدموها لك، هل ان السياقه هذه النوعيه هذه تدرب عليها ولا لا؟ سؤالي انا، هل ان المدرس اللي كلفناه بالسنه السادسه تعرض الى تكوين متين وحذر في حصص نتاع تكوين سواء في العلوم كان ناخذ الرياضيات سواء في اللغه. اليوم ثم شكون حتى من طريقه الصياغه ربما صياغه غالطه. اليوم نقرا انا وضعيه نحلها بطريقه واذا بها نلقى مشي الطريقه اللي لانه ثم صياغه غالطه خلتني نمشي في طريق غلط. يعني التكوين نتاع المدرس هنا زاد عنده دخل كبير ياسر. كما قلت لك اليوم تلقى مدرسين سنه سادسه الله غالب خرج من الاجازه جاءته للمدرسه قالوا له عندك سادسه ما عنده حتى حل اخر الا باش يقبل السادسه.
1: على كل حال هذه احنا خذيناها وضعيه للرياضيات، ولكن كي نرجو حتى للعلوم في كيف الايقاظ العلمي وللعربيه وللغات عندهم تقريبا نفس المشكلات ولكن بشكل متفاوت. واحنا في الاخير حاب نحكوا على وناكدوا على اهميه تهكف الفرص، وهذه باش يفتح لنا نافذه اخرى اللي هي المدارس الخاصه. الحقيقه كيفاش تتعامل؟ هل انه عندها نفس الهواجس نفس الصعوبات؟
0: بالنسبه للمدارس الخاصه والحديث فيها قد يجرنا الى بعض النقاط والتفاصيل اللي واحد يتوسع فيها ياسر ياسر حتى لين ربما يضيع الموضوع.
1: خلينا ناخذ في مستوى تكافؤ الفرص بينه وبينه
0: مش ناخذ تكافؤ الفرص. انا ساعه نبدا من البدايه.
1: أي.
0: هل انا دخولهم المدارس الخاصه التلامذه هذوما، انا اليوم عندي افيش قدامي مدرسه خاصه تقول الغدوه باش تجيو تسجلوا عندكم كذا وكذا وعندكم مقابله. اش معناتها مقابله؟ يعني انت قبل ما نقبلك في المدرسه الخاصه نعمل معاك جلسه، وكان عجبتني حسب معايير معينه دخلتك، وكان ما عجبتنيش نقول لك سامحني برا اشوف مدرسه خاصه اخرى. يعني نبداو من النقطه هذه، هل يصح انه اليوم مدرسه خاصه تعمل هالطريقه هذيا؟ اي نعم هذه معمول بها وليزا فيش موجودين في كل مكان ومذكوره.
1: ولكن قانونيا ساعه قانونيه الحكايه ولا لا؟
0: لا الحكايه عندي انا مش قانونيه الحكايه، لانك انت عارض خدمه وجاء صاحب الخدمه طلبت منه باش يؤدي واجبه باش يخلصه باش وباش وباش، ما عندكش حق باش تعمل له حاجه اخرى. انت عندك مختصين باش يختبروه في فيش يختبروه
1: وحسب سيكوتكنيك
0: صحيح. معناتها هذا راهو موجود حتى من السنه الاولى، راهو سنة أولى موجود حتى في التحضيري به. هذا في القبول به. عدد ساعات العمل في القسم هتلامذة هل يقراوا كما مدرسة العمومية؟ لا يا سيدي. عدد ساعات متاع خمسة ساعات اللي يقراهم التلميذ هم يعملوا في سبعة وفي ثمانية ساعات في المدرسة الخاصة. هم عملوا صحة لهم، معناتها ما نقولش أما هم ما عادش نحكيو تكافئ فرص به. نجيو للتدريس في وسط العام بعض المدارس خاصة، أنا نعرف معناتها مش تقول لي مثلا تقول لي مش موجودة، لا أنا نقول لك موجود. مدارس خاصة في بعض المواد تتنحى في مارس تتنحى المواد.
1: نحكوا على سنة سادسة.
0: أي نحكوا على سنة سادسة تتنحى بعض المواد ونقروا منها درس واحد. كيما نقولوا مدنية نقري درس واحد. وهذاك كيف يجي في الامتحان يقراوا درس. وبقية الحصص الأخرين فيها تمشي؟ تمشي في المواد نتاع المناظرة. فالتلامذة انا عندي تلميذ في مدرسه عموميه قاعد يعمل في خمسه سوايع كل اسبوع، وذاك من شهر مارس قاعد يعمل في 12 ساعه مش كيف. فالعمليه حاجه اخرى زي ما زلنا في المدارس الخاصه ومدارس عموميه زاده. انا عندي 20 تلميذ كيف يحبوا يشاركوا النجم انا ناخذ 20 تلميذ وبعد نقول لا ثلاثه تلاميذ هذوما ما يشاركوش. علاش؟ لانه ثلاثه تلاميذ هذوك كيف يشاركوا باش يطيحوا لي النسبه المئويه. فانا انا باعتباري مدير ولا معتبر معش سميني شنو المسؤول غاديك، فنحاول انه نقنع، واذا ما تقنعش نعمل له حتى طريقه يعني ناخذ ورقه ونفوت الاجل معش شنو. فالتلميذ لا يمكن باش نقارنه بين مدارس خاصه. ونعطيك حاجه بسيطه ياسر ياسر، لكن احنا تو في النتائج حسب المندوبيات في المدارس العموميه قداش ياخذوا قداش ينجحوا في النموذجي في المدارس العمومية؟ ينجحوا بين 3 و2%. المدارس الخاصة قداش ينجحوا؟ ينجحوا 12% 13% 14%. اش معناتها؟ مش يعني المدارس الخاصة هما أحسن، لا، لأنه مدارس خاصة ما تبعث كان اللي هي ناوية وعارفة أنه باش يكون ينجح يعني على الأقل باش يجيب العشرة متاع المعدل، حتى ما نجحش النموذجي أما جاب العشرة. المدرسة العمومية متى فيها شوية من الضغط على اللي الضعيف فك عليك وعلاش وانت ماشية معناتها، وثم إمكانية أنه عدد كبير من التلامذة يشاركوا وبعدك شو هم يطيحوا النسبة في المدرسة العمومية وتظهر المدرسة العمومية وكان نتائجها خائبة. انت مش عندك معلومه اخرى تو انت من برشا ناس ما يعرفوش انت كيف يشاركوا زوز تلامذه في مدرسه وينجحوا الزوز شنو النسبه المئويه نتاع النجاح 100%
1: صحيح
0: وتلقاها بلاكه معلقه على الباب البراني حققنا 100% وهم راهم شاركوا زوز تلامذه ولا زوز تلامذه وهم مانعين 10 تلامذه مش بيشاركوش لو كان شاركوا 10 ولا 12 ونجحوا زوز تشوف النسبه كيفاش تولي معناتها تولي 8% ولا 7%
1: هذا في سياق يعني
0: المقارنه بين هذه وهذه
1: في سياق المقارنه ولكن في سياق انه التلاعب بعمليه الاحصاء وتحقيق تحقيق اهداف معينه اللي هو الترويج لصوره المدرسه على اساس مدرسه قادره انها تنتج تلامذه نجباء ينجموا ينجحوا في مناظره الالتحاق بالمدارس الاعداديه النموذجيه. وهذا يخلينا نطرحوا سؤال حول هل انه ثم رقابه في المستوى يا سيدي البيداغوجي ولا حتى الاداري في المتعلق بتكوين المعلمين ومتعلق بالانضباط للمدرسه والاداري والقانوني؟
0: احنا عمومية عندنا فيها مشكله خلي الخاصه
1: نبدو بما انه العموميه فيها مشكله خلينا نبدا بالعموميه يا سيدي بعد مش الخاص
0: باه نحن باش نداول هما شكون اللي اشرف البيداغوجي هما المتفقدين نحن المتفقدين من 2004 كانت الوزاره تعمل كل عام تعمل مناظره تقبل المتفقدين وكل عام اكل المتفقدين يقعدوا عامين تكوين وبعد يدخلوا للميدان فكل من خرج تقاعد بسهوله نلقاو شكون يعوضوا من 2015-2016 تم ايقاف المناظرات هذه اش معناتها من تو 10 سنين التالي كل ما يخرج متفقد يقعد المكان فارغ اليوم نحن عندنا بعض الدوائر كي نقول دائره يعني نقصد 150 معلم 180 معلم في 5 مدارس 10 مدارس هذا العدد الدائره تعني 150 معلم تقريبا اليوم عندنا 150 عده دوائر عندها عامين وثلاثة وأربعة سنوات من غير متفقد لا ثم شكون يكون لا ثم شكون يتابع الامتحانات لا ثم شكون يشرف على الرزنامه تاع الاختبارات ثم امور ماشيه بالخبره كان ثم مدير مدرسة عنده خبرة ومتعود على نظام معين شابي ثم الناس أخرين خذوا المكان ربما نقص في التكوين وغيرهم يعني يمشيوا بالاستشارة ويأخذوا فكرة عند هذا وهذا وثم في بعض الجهات ثم تسيب كبير ياسر خلى أنه ما ثمش سيطرة على بعض الجهات هذه وهي التو موجودة
1: به هذا في مستوى
0: المدارس
1: العمومية فيما يتعلق بالمتفقدين اللي يشرفوا على الإشراف البيداغوجي والتأطير للمعلمين وهذه نفس الوضعية نتصور يعيشها حتى تعيش المدرسة الخاصة خاطر ديما هي تحت إشرافهم ولا
0: نحكيه على القانون ونحكيه على الواقع قانونياً هي المدارس الخاصة على نفس المستوى في التعامل مع الوزارة مع المدارس العمومية ما عندنا حتى وثيقة في الوزارة تمشي للمدارس العمومية وتستثني الخاصة ولا تمشي للخاصة وتستثني العمومية كل الإجراءات تطبق هنا وهنا لكن ضرورة العمل وضرورة ولا الغاية اللي تخدم عليها المدرسة الخاصة ويحددها صاحبها يرى أنه بعض الحاجات تستوجب منه أنه يخالف كيف يخالف شكون باش يراقبه باش يراقبوا زوز من الناس باش يراقبوا بيداغوجيين متفقد ويراقبوا اداريين المندوبيه بالنسبه للنواحي البيداغوجيه عندنا عدد من المدارس المتفقدين ما همش لاحقين باش يتلهاو بالمدارس العموميه نتاعهم فما بالك باش يمشيو للمدارس الخاصه هذه وكي تمشي للمدرسه الخاصه تلقى فيها برشا اشكاليات اذا باش تبعها اشكاليه عباره حليت معناتها ملف كبير وما تنجمش باش تتبعه ولهذا ساعة تقول ما نجمش نتبع ملف هذا بالطريقة هذه لأني إذا مسيت ملف ما نجمش نكمله ما نجمش نمسه بينما الإخلالات البيداغوجية نشوفوا فيها احنا اليوم كي نقرأوا الدليل التنظيمات على الوزارة يقول لنا أنه السنة أولى يعملوا 20 ساعة أسبوعيا وعندنا السنة التحضيرية يعملوا 16 ساعة أسبوعيا أنا اليوم عندي معلومة عنده مدرسة خاصة اليوم عندها اختبارات للقسم التحضيري اليوم عندنا مدرسة خاصة باش تعمل اختبارات للقسم التحضيري اليوم فاش باش تختبر القسم التحضيري ما نعرفش نحن الناس تو تطلب باش الاختبارات تتنحى للسنة الأولى والثانية ونحن نعمل في اختبار للسنة التحضيرية في المدرسة الخاصة اليوم قسم يقرأ 25 ساعة في المدرسة العمومية، تلقى في المدرسة الخاصة يقرأ 30 ساعة. علاش؟ يعمل في لغة إنجليزية، احنا ما عندناش لغة إنجليزية في الثالثة، لا يعمل في دروس أخرين. فاللخبطة الموجودة هنا اللي الناس كل يعرفوها، اللخبطة هذه ما نجمش المتفقد الناس كل يعرفوها ونحطوا المتفقد هو في الواجهة باش يحل المشكلة، أني وكأنه الناس كل تخلصت من الموضوع هذا.
1: يعطيك الصحة سيريا ماضي، وأنت متفقد عام المدارس الابتدائية، نعمل في تشخيص احنا، والتشخيص هذا يفترض انه ننظروا في الزوايا اللي لازم ننقدوها، ان كان في المدرسة العمومية ولا في المدرسة الخاصة. وفي الاخر احنا نحكوا عن منشود، يعني قراءتك لمستقبل المناظرة في حد ذات الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية.
0: يعطيك الصحة، النقطة هذه مهمة ياسر، لانه تو اليوم كل ما نحكيه على موضوع يمس انه باش نصلحه باش كذا، نقل إجابة عن المجلس الأعلى للتربية اللي هو اليوم نسمعه في عدة معناتها مواعيد، نسمعه في عدة هكا حديث أحاديث عليه، لكن مش عارفين اليوم وقتاش باش ينطلق هذايا، ونجموش نحن زادة نعطيه كل شيء اللي هو نقعد ربع عيدنا قال شنو حتى يجي المجلس. المجلس هذايا ربما يعمل مرحلة تقييمية قد يوافق أنه يواصل هالتمشي متاع المدرسة الأعدادية النموذجية ولا المعاهد زادة كيف كيف نموذجية، قد يعدل فيها قد، أما نحكيه على الواقع اليوم. نحن اليوم عندنا ثلاثة اتجاهات، عندنا شكون اللي يرى أنه يأيدها المدرسة هذه النموذجية باعتبار أنها توفر مناخ تنافسي للتلامذة وتستقبل ذوي القدرات العالية وتكون نخبة علمية للوطن معناتها. وعندنا الحكيمة قلنا احنا اليوم فوق 64 ألف باش ياخذوا 3850 مقعد. ثم شكون يرى أنه نعملوا تعديل نخليها أما نعدلوها؟ علاش نعدلوها؟ يقول لك زاد عن مدارس أخرى نوفروا لها تكافؤ الفرص ونوفروا لها حاجات يعني باش ما نحذفوهاش لأن عندها أهمية. وثم شكون يقول لك المدرسة النموذجية هذه العددية هي تنمي الفوارق بين الاجتماعية والتعليمية وتخلي ثم ناس مختلفين وتعمل الأشكاليات، وماذا بينا نرجع المدرسة العمومية هي نرفع مستواها ونحيو المدارس النموذجية. إذن عندنا ثلاثة توجهات كل واحد عنده تبريراته، والتجربة سمعني التجربة هذه رأيك نرجع رأي توا عندنا فوق 30 سنة رأي المدرسة هذه.
1: يعني علاش حكونا من الأول قلنا رأي أصبحت العائلة توصي عندها تقاليد في التعامل مع المناظرة الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية وحتى المدرسة العمومية والخاصة بصفة عامة، ثم تجارب فيها أخطاء فيها صعوبات فيها نجاحات ببيعة الحال، ولكن ديما نقولوا احنا ننظر دائما إلى المنشود إلى المستقبل، كيف يمكن أن نحقق مدرسة عمومية بالأساس تستقطب كل الكفاءات والقدرات وتتوافق مع كل المكتسبات التي تعبر عن طموحات إنسان المستقبل في تونس. يعطيك الصحة سي رياض ماضي، وأنت متفقد عام للمدارس الابتدائية، شكرا على كل التوضيحات،
0: شكرا
1: على كل الإضاءات اللي قدمتها لنا فيما يتعلق بمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية بين الموجود والمنشود. في هذه الحالة أنت اليوم اخترت لنا أغنية الحصة، أغنية أقرأ وأحفظ. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضا بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
3: نتحدث أولا عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع. منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة، ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص، وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليها، نسلك ما دأبنا على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة، إن تفضلت اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
1: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
2: فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من إعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلال على رأسها بعد أن ملأته بعناء كغيرها من نافورة قريتها، وفجأة ارتطمت رجلها بحجرة، وكم كانت كثيرة تلك الحجارة في مسلكهم، فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان. صرخت البنت ثم بكت خوفا من فقدان ذلك اللون الأخضر الزاهي. سكبت محتوى الإناء في حوض شجرة للمحافظة على خضرة فستانها، غير مهتمة في تلك اللحظة بتأنيب والدتها التي تركتها تنتظر كمية الماء. طرقت باب المنزل مرتجفة وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي، جبت الماء، عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنتي، ما نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية اليانعة الموشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعماقها لأوقات الشدة اللاحقة، عندما تجبر على مغادرة موطن ميلادها لمواصلة دراستها الثانوية والجامعية وربما مسيرتها المهنية، فقريتها منسية ولا توفر تلك الخدمات الاجتماعية. ستستعين بذلك اللون الأخضر لمواجهة ألوان الجدران الرمادية الإسفلتية الداكنة التي تنتظرها اليوم.

شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها، أنيسا لها في الحياة مؤنسا لها بعد الممات. لاحظت العروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتما فستاني الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات، وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى، هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات، تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان أحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص، هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة ثالثة، هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين

0: التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان سيذهب باللون الأخضر من الفستان وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية البانية لها المشكلة لمسارها تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته الزيتون حبيبات الزيتون. اللون الأخضر لون الحقول في الربيع. اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة الخبيزة الحريقة. اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة هو صندوق ذكريات الطفولة. الأخضر هو المستقبل هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة. اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة يصلح لمواجهة ظلمة القبر ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها. اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء. هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسية ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تساءلت هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها. لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص؟ الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي كيف قال النص ما قاله؟
1: نعم، عندما تسألوا هذا السؤال دكتور فؤاد، فنحن سنتحدث ربما في هذا جزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد، فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقول في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى، كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد هي قرية منسية، أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت متوسطة القامة أو طويلة القامة. إذن كل ما له علاقة بالصورة المادية لا يذكر في هذه الحكاية. ما نعرفه هو سنها، فهي طفلة صغيرة
1: دون تخصيص كذلك،
0: دون تحديد كذلك، لا شك في هذا. لكن الحكاية تبرز خاصية متوفرة لدى هذه الطفلة، وتتمثل هذه الخاصية في ولعها باللون الأخضر وافتتانها به، فكأنها كائن خلق من هذا اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة، لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية هي صورة أساسها الأخضر، قوامها الأخضر، ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة. أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل. فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية. لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة. لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور السارد شخصية الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها. لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض، يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة، وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى. شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السرد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف معنى الأخضر في حياتها، يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية، ثم يتحدث عن مستقبلها، ثم يتحدث عن حاضرها، ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية. كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت إن السارد هو بطل الحكاية، فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجذاتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات، سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلة الحكاية. ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الدرجة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابع الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون لكي تصوغ الحكاية صياغة لغوية. هنا أتحدث عن الأسلوب في علاقته باللغة. بالخطاب. بالخطاب القصصي. لا شك في أنك لاحظت أستاذ عروسية أنني أتحرك في هذا التحليل بين ثلاثة مستويات: مستوى الحكاية، مستوى السرد، ومستوى الخطاب. إذن ما لاحظته هو أن القسم الأول من النص، ذاك الذي تراءت لنا فيه الصور الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها، في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها: كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون، إلى نهاية الجملة، اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية، إلى آخر الجملة، اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا، وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر،
1: تركيزاً أهمية هذا اللون
0: في سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للسارد أيضاً وللكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذ عروسي أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات، فمنحت النص إيقاعاً شعرياً، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص. لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح لا شك في هذا، وسبب ذلك النسق الإيقاعي التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذ عروسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء أو الهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم، ركن في الميزان. وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقتداه السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقتداد. قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده، من قاد يقود، نعم. اقتاده. ما جاء في النص هو قبل أن تقتاده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، هي تتحدث عن الكمين،
0: نعم.
1: فبدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز وإلى عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر،
0: لا، والأسلم أن نقول
1: حينا
0: آخر،
1: لا شك في هذا، هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير. تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: مزدوجة الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي، هي تتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة، إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، هي استعملت المثنى بعد ذلك، لهم والدتهم.
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد، في سياق القصة لم تتحدث بالجمع، وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني كانت حبث أن تستعمل ضمير الها، يعني هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في اللغة يعود على اسم سابق، وهنا هم يتتصوروا شيئا لم تذكره هو في الكلام،
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه.
1: أنت تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى قائم. خطأ،
1: إذن الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة
0: فإن الفستان الأخضر كذا كذا، أو
1: فإن الفستان الأخضر، تماما. إذن عليها أن تختار التركيب الذي ترغب في اختياره،
0: لكن ليس
1: عليها
0: هذا
1: بعد ذلك أن تراعي خصوصية التركيب وشروطه البنيوية، ما في هذا شك. لكن قلت بصفة عامة منجية زيدون تكتب بلغة سليمة و مؤدية.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، لأننا سنعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية، فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف، جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي حياة،
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة، منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي الحياة والموت. إذن قلت هي محاولة محترمة، والدليل على ذلك بسيط جدا، هو أننا نقرأ النص فنتفاعل معه، نتأثر به. تلك هي أمارة فنيته وأمارة أدبيته. إذن في خاتمة هذا الحديث أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشجع منجية زيدون على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، وأنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
0: نعم، هذا ما نرجوه دائما ونطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوتي رد الحياة. نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نص فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، علي ذويبي، وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: إذاعة تونس الثقافية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة تخيل الذات، انطلاقا طبعا من كتاب تخيل الذات، قراءات في أدب محمد شكري، جمع وتنسيق عبد الله المتقي وكذلك شفيع بالزين. هذا الكتاب صدر عن دار الكتاب تونسانيا. صديقي من جديد،
2: شكرا لك.
1: هذا المنجز العلمي دقيق ايضا.
2: نعم. اولا انا سعيد بصدور هذا الكتاب الذي اشتغلت به او عليه طويلا. نعم. مع الاستاذ عبد الله المتقي من المغرب، وثانيا لانه يمكن ان يكون زهره من زهرات حدائق السرد.
1: نعم، زهره من زهرات حدائق السرد فعلا. هذا كتاب قلت صادر عن دار الكتاب تونس، وفي 317 صفحة. وطبعا تجربة جديدة دكتور شفيع بالزين في هذا الكتاب. ننطلق من هذا المصطلح، يعني تخيل الذات.
2: تخيل الذات، لماذا تخيل الذات ونحن نتحدث عن كتابات محمد شكري عامة، يعني بما فيها الكتابة الذات وبما فيها الكتابة التخيلية، الرواية، القصة والسيرة الذاتية أو السيرة الروائية. لأننا عندما يعني نظرنا أولا في كتابات محمد شكري، ونظرنا ثانيا فيما كتب عن محمد شكري وجمعناه يعني في هذا الكتاب، وجدنا أن الرابط أو الجوهر في هذه الكتابات هو تخيل الذات، بمعنى أن الذات، ذات محمد شكري، حاضرة بكثافة بأشكال مختلفة. بطبيعة في كتابات الذات بطبيعة هي مركز الكتابة ومحور الكتابة في السيرة الذاتية وفي الرسائل، ولكنها أيضا ذات حاضرة في كتابات التخيلية، يعني حاضرة في الرواية والقصة. وأما في كتابات الذات فتبقى يعني الذات فيها جانب من التخيل، لأنه محمد شكري لم يكتب السيرة الذاتية الكتابة الخالصة، وإنما يعني لجأ أو اختار أن يكتب سيرة ذاتية في إطار روائي أو بطريقة روائية.
1: 317 صفحة من الحجم الكبير، ليس هينا، لهدية تهدى لكاتب عربي مهم اللي هو محمد شكري، اللي هو الشحرور، ما يسمى بالشحرور الأبيض كما كتبت دكتور. كيف نصغي إلى شدوه؟
2: كيف نصغي للشحرور الأبيض، العبارة أو الصفة التي اشتهر بها محمد شكري، واستوحينا منها فكرة الغناء أو الشدو والإنصات إلى هذا الشدو، لأنه محمد شكري كان له صوت متميز، كان له حضور معناها لافت وصادم أحيانا في بعض كتاباته، ولكنه رغم هذه السنوات ورغم ما كتب عنه وما قيل عنه، نعتبر أن محمد شكري لم نصغي إليه جيدا، وأنه ما زال في حاجة إلى من يكتب عنه، وأن يبحث أو يحفر أو عميقا في كتاباته ليستخلص منها أهم الملامح وأهم المقومات.
1: هذا الكتاب يضيء كثيرا يعني حياة محمد شكري الأدبية، وخاصة فيما يتعلق بذات محمد شكري. لكننا هناك طبعا هناك صفحات من سيرته الأدبية غير معروفة تماما، وهي مغيبة وهي ضئيلة إعلاميا في حضورها، يتعلق بالكتابة القصصية، خاصة يعني في مجموعة مجنون الورد. خاصة ما يتعلق بالاستهلال وغيرها من الكتابات التي تتعلق بمحمد شكري. لو نتعرض إلى تجربته القصصية أولا،
2: هو أضع هذه المسألة في إطار الكتاب.
1: نعم.
2: إطار الكتاب هو مقسم إلى مجموعة من الفصول. الفصل الأول فيه المقالات، والفصل الثاني فيه الشهادات، والفصل الثالث فيه الحوارات. والقسم طبعا قسم المقالات هو الأكبر والأهم.
1: نعم.
2: المقالات حاولنا أن نجمع أو نختار منها مقالات تتناول كتاباته المختلفة، يعني السيرة الذاتية في ثلاثيته المعروفة، الخبز الحافي وزمن الأخطاء أو شطار ويعني وجوه. وطبعا الكتابة الروائية السوق الداخلي، والكتابة القصصية مجموعة القصصية إذن مجنون الورد. طبعا هناك تغليب واضح للاهتمام بالسيرة الذاتية وسنعود إليه فيما بعد، لكن حرصنا على أن تكون هناك مقالات حول تجربته القصصية وتجربته الرواية، كما قلت أن غير معروفة.
1: نعم.
2: غير معروفة. هو كتابته القصصية طبعا تتميز في هذه المجموعة بسمتين أساسيتين ربما لم تبرز جيدا في هذا المقال الذي ذكرته المحن بحوش أظن، لأنها اهتم فيه بالاستهلال فقط. ولكن الكتابة القصصية لها السمة الأولى هي ذكرناها في العنوان، تخيل الذات، يعني حتى أقاصيصه المفروض أن تكون تخيلية متخيلة استقاها واستمدها من تجربته الذاتية، فكتب عن شخصيات عرفها وعن تجارب لصيقة ببيئته خاصة طنجة والعالم الهامشي والعالم المغيب المهمش. ثانيا الكتابة القصصية هي الحقيقة معناها، وحتى النقد يعني انتبه إلى ذلك، هو أنه محمد شكري رغم أنه عصام التكوين ورغم أنه لم يخوض كثيرا في المدارس الأدبية وفي فنون الحكي ولغير ذلك، لأنه كتب الأقصوصة وفق شروطها الفنية، فاهتم كثيرا بالتكثيف والإيجاز وكذا، واشتغل بالحبكة وخاصة بالاستهلال والنهاية، ولكن اخدم أكثر على النهاية وهذا المفاجئة.
1: نعم.
2: الذي تتطلبه الأقصوصة،
1: وخاصة يعني بيان الأنواع من الاستهلال كالمزج بين الاستهلال الحدثي والاستهلال القائم على تقديم الشخصية والشخصيات. ونحسب كما قال محمد بحوش أن هذا البحث كان محاولة للتعرف على الاستهلال في مجموعة مجنون الورد لمحمد شكري من حيث النوع وكذلك الوظيفة. نذكر أن هذه المجموعة مجنون الورد هي الطبعة الثانية التي صدرت في سنة 97 و900 ألف ضمن سلسلة أفاق الكتابة العدد الرابع وهي العامة لقصور الثقافة جمهورية مصر العربية. ننتقل إلى التجربة الثانية فيما يتعلق بمحمد شكري وطبعا كتابة الرواية. طبعا الرواية ليست حاضرة بشكل كبير في تجربتي محمد شكري، لعلنا نتحدث عن رواية مهمة هي السوق الداخلي. هذه الرواية طبعا معروفة في تجربة هذا الكاتب المغربي المهم، يعني الذي عرف بكتاب مشهور هو الخبز الحافي، سنعود إليه إذن هذا الكتاب فيما بعد، لكننا يتعلق الأمر هنا بهذه الرواية. كيف نطقت إذن الرواية بمجموعة من القضايا لعل من أهمها الذات، ذات محمد شكري؟
2: نعم، هو وجدنا اهتماما قليلا الحقيقة بالرواية، واخترنا معناها مشاركة مقالا واحدا أظن هو فضاء الهامش.
1: نعم.
2: في رواية السوق الداخلي لمحمد شكري للنقد المغربي محمد عز الدين تازي.
1: نعم.
2: اهتم فيها بفضاء الهامش، واضح جدا كما قلنا أن هناك تجاوب واضح، القضايا والعوالم والفضاءات والشخصيات في كتاباته الذاتية وفي كتاباته التخيلية رواية وقصة. إذن يبقى محمد شكري هو أقر بذلك واعترف بذلك، قال في هذه الرواية السوق الداخلي.

0: نماذج وشخصيات يعني لا لم يعرفها عن قرب. إذن هذه خاصية من خصائص كتابة محمد شكري، أنه تبقى التجربة الذاتية هي المادة التي تغذي الكتابة، ولكن في الرواية شغل أكثر الخيال، أضاف أحداثا، أضاف شخصيات، أضاف أحداثا، ولكنه لم ينفصل عن واقعه.
1: هذا السؤال يطرح في هذا الكتاب السوق الداخلي، ما الذي يجعل هذا العمل رواية؟ أنت قلت يعني الآن يعني اعتمد التخيل واعتمد مجموعة من الشخصيات، لكن في الحقيقة يعني كان أقرب إذن تجربتي الخاصة في الستينات وكذلك السبعينات، يعني كان هذا البطل الذي يتحدث على لسانه هو ربما يكون هو في حد ذاته ينقل تجربته الخاصة أو حياته الخاصة. ما الذي يجعلك يعني دكتور شفيع بزين يعني تميل أكثر إلى كون هذه الرواية تعتبر رواية أكثر من كونها سيرة ذاتية؟
0: أمراني.
1: نعم.
0: الأمر الأول هو ما يسمى الميثاق السردي الأدبي، اللي هو ميثاق قراءة معناها تلزم القارئ، لأنه هو يعني جنس أو صنف هذا العمل ضمن الرواية في الغلاف. إذن فالميثاق الروائي هو ميثاق أساسي لا يمكن تجاهله عندما نقرأ العمل. بعد ذلك، بعد أن ننطلق من هذا الميثاق، نحن سنبحث داخل النص، داخل المتن، عن المقومات التي تستجيب وربما تتعارض مع هذا الميثاق. فكقارئ يعني مختص معناها، أجد أن الكتابة فعل العمل فعلا هو رواية. حضور الجانب الذاتي بكثافة، هذا التشابه بين شخصية البطل وشخصية محمد شكري، البيئة التي يتحرك فيها البطل، نماذج الشخصيات، القضايا الهامشية إلى آخره، المدينة، هذه كلها عوالم محمد شكري لا شك في ذلك. ولكن عندما تدرج في عمل تخيلي لا يكون فيه تقييد بالمرجعي، فهذا طبعا يدخلنا في الرواية. ثم إضافة إلى أساليب الكتابة، طبعا هو محمد شكري كتب سيرته بأسلوب روائي،
1: طريقة رواية. نعم.
0: فكيف يمكن أن يكتب يعني روايته بأسلوب غير روائي؟ يعني هي رواية، ولكنها يعني تمتح وتأخذ وتستلهم الكثير الكثير من تجربته الذاتية.
1: نعم، هذه الرواية كتبت في أفريل 1976، وعبرت إذن عن المجتمع المغربي والذات، ذات محمد شكري أكثر يعني من هذه الرؤية للمجتمع. إذن السوق الداخلي طبعا المكان يعني طنجة، ونعرف يعني طنجة ماذا كمدينة،
0: ماذا تمثل بالنسبة لمحمد شكري،
1: ماذا تمثل بالنسبة لمحمد شكري. وطنجة إذا اشتهرت فاشتهرت لأن محمد شكري كتب تفاصيلها. هل كتب تفاصيل طنجة أم كتب تفاصيله هو أكثر من طنجة؟
0: لعل أهم ما يميز تجربة محمد شكري الإبداعية هو هذا التداخل وهذا الاندماج بين الذات والمكان. معناها تقريبا عندما نتحدث عن سيرة محمد شكري نتحدث عن سيرة طنجة، وعندما نتحدث عن طنجة نذكر محمد شكري، ثم ترابط بينهم. لماذا؟ أولا لأن محمد شكري يعني عاش في أعماق هذه المدينة، أي في الأماكن الهامشية أو ما يسمى قاع المجتمع، قاع المدينة، ويعني اطلع وعاشر عن كثب مختلف النماذج البشرية المهمشة، يعني المرأة البغي، المتشرد، السكير إلى غير ذلك، وحتى يعني الأطفال. ولذلك يعني هو عندما يكتب عنهم عن معرفة وعمق وتجربة. ثانيا، محمد شكري نجح في أن يحول طنجة من مدينة مغربية معناها محلية إلى مدينة عالمية. لماذا عالمية؟ صحيح، هي طنجة كانت معناها مقر للفنانين الكبار العالميين يأتون إلى طنجة.

0: ولكن بعد أن صارت معروفة عن طريق محمد شكري، أن محمد شكري كتب طنجة وكتب عنها بأشكال مختلفة، كتب عنها في السيرة الذاتية، وكتب عنها في الرواية وفي الأقصوصة، وكتب عنها حتى في رسائله وحتى في حواراته، كان يتحدث ديما على عن طنجة. طنجة قبل محمد شكري غير طنجة بعد محمد شكري.
1: أكيد جدا نعم. وطبعا هذه المدينة كأنها تتحول إلى بطل داخل الرواية.
0: طبعا، لأنه هو محمد شكري يعتقد أو يتصور أو يؤمن ربما ومقتنع بأن البيئة تصنع الإنسان، يعني تؤثر كثيرا في بناء شخصيته. محمد شكري لم ينشأ كثيرا في إطار العائلي، إطار الأسرة، وإنما احتضنه الشارع وعاش جزءا كبيرا من حياته في فضاء الهامشي، فبالتالي هو تكون هناك وتعلم هناك واكتشف التجارب المختلفة هناك. ولكنه المهم هو بالنسبة إليه أن طنجة يعني تحولت إلى موضوع كتابة وتحولت إلى مجال إبداع، يعني استلهم منها عوالم نصوصه، وبالتالي حول طنجة إلى رمز، رمز لكل مدينة مهمشة، إلى كل مدينة مهملة، إلى كل مدينة تضطهد أو تقسو على يعني ساكنها، ولكنها في النهاية تدفعه إلى أن يكون مبدعا أو أن تكون له بصمة في المسيرة.
1: علي التلمساني هو البطل في هذه الرواية، وعاش إذن تجربته إذن في مدينة واحدة، مدينة واحدة في الرواية يتماهى معها إذن هذا السارد أو البطل. والبطل ربما هي طنجة، وهو يوصفها من خلال تأملاته ومشاهداته ومختلف الأحداث التي عاشها في هذه المدينة التي كما قال دكتور شفيع بالزين لم تعد طنجة بعد أن كتب عنها محمد شكري. تلك المدينة التي كانت أصبحت المدينة التي ستكون بعد رواية السوق الداخلي. مستمعين الأعزاء، الآن سنستمع إلى هذه الأغنية. شفيع، من اختيارك؟
0: نعم، شكرا لك على هذه الأغنية عزيزة جلال، مستنياك.
1: أي طبعا طبعا،
0: يعني حتى يعني أولا لمسة وفاء للمغرب ولكتاب المغرب وصديقنا عبد الله المتقي.
1: تحية إلى صديقي عبد الله المتقي، تحية إلى كل المثقفين والمبدعين هناك في المغرب على مختلف التجارب التي يقدمونها للمكتبة العربية، سواء كان ذلك في الشعر أو السردي أو النقد الأدبي. نستمع أيضا إلى مقطع شفيع من سيرة ذاتية الثالثة الشطار، وطبعا بصوت أمل الكتاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. نظروا إلي متهامسين متحركين في مقاعدهم. ضرب المعلم بمسطرته على مكتبه. سكتوا. معظمهم يلبس الجلباب. نظراتهم مبهورة. كان سهلاً علي أن أميز البدويين منهم والمدنيين من خلال ملامحهم وهندامهم. ينقلون الدرس المكتوب على السبورة. ترى ماذا ينقلون؟ أمامي دفتر وقلمي في انتظار كيف أبدأ أول درس. كانت رموز العالم تتنقل إلى صفحة رفيقي في الطاولة وصفحة بيضاء. أحدق فيهم وأفكر. يكتبون بخفة. أيتركني المدير وأتعلم مثلهم؟ إذا لم يتركني فحتما سأعود إلى طنجة لكي أعاشر المنحرفين دون أن أعرف شيئا مما يحدث في هذا العالم من خلال رموزه. ما دمت قد جئت فينبغي لي أن أعلم. الحياة الحقيقية توجد دائما في الكتب، هكذا قال شخص في طنجة. تمشى المعلم ببطء ناظرا إلى كتابة بعض التلاميذ دون أن يتوقف حتى وصل إلى طاولتي. رجل هادئ ودود انحنى على دفتري وكتب على الصفحة الثانية كلمات، كل واحدة في سطر، ناطقا إياها بصوت خافت، ثم طلب مني أن أكرر كتابة كل كلمة حتى يمتلئ السطر. لم يكف رفيق طاولة الصغير النحيف والوديع عن النظر إلى دفتري وإلي وإلى يدي منذ رآني أحاول كتابة كل كلمة بمشقة. يدي ترعش مع خط كل كلمة. نظراته المختلسة تضاعف من رعشتي وتشنجني. ملأت السطور ثلاثة مرة أخرى. ضممت ذراعي ناظرا إلى المعلم متمشيا بين الصفوف أو إلى التلاميذ منكبين على نقل الدرس. بعضهم كان قد انتهى من الكتابة. اقترب مني وألقى نظرة على ما كتبته. حسنا، قريبا ستتعلم إن شاء الله. ثم طلب من رفيق طاولتي أن يكتب لي كلمات في مستوى ما كتبت. تهامس التلاميذ. استقام المعلم واقفا ومسح القسم بنظرة شاملة. سكتوا. فرح رفيقي بنظرات وحركات أكثر مما فرحت. شعرتني أقل واحد بينهم. لم أكن أعرف سوى الحروف التي علمني إياها حميد في طنجة. حزنت. مكاني ليس بينهم. لقد جئت من عشيرة اللصوص والمهربين، لكأني في مكان مقدس أدنسه. ولكن قد يكون بينهم من هم أبناء هؤلاء المنحوسين مجتمعين. عزيت نفسي. إنني في مطهر إذن. لو لم يأتهم أيضا إلى هنا فلربما يصيرون مثل ما كنت. زالت كآبتي وأنا أدافع عن نفسي حتى ولو كنت مخطئا فيما تصورته عنهم. صارعت فكرة البقاء هنا أو العودة إلى طنجة. كتب لي رفيقي كلمات ناطقا إياها بخفوت مثل المعلم. شكرته ورعشت يدي وأجهدت نفسي من جديد محاولا تقليد خطه الجميل. منذ تلك اللحظة صرت أتعلم من التلاميذ أكثر مما أتعلم من المعلمين. من كتاب الشطار محمد شكري.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة تخيل الذات، انطلاقا من كتاب تخيل الذات، قراءة في أدب محمود المسعدي. محمد شكري طبعا هذا الأديب المغربي، جمع وتنسيق عبد الله المتقي وشفيع بزين. هنيئا لك من جديد دكتور هذا الكتاب المهم أيضا.
2: وشكرا لك طبعا على عناية بهذا الكتاب وتخصيص هذه الحديقة، لأنه في الغالب يعني الكتابات الجماعية هذه يعني لا تحظى بالاهتمام الكافي، ولكن أظن أن تجربة هذه مع عبد المتقي في مع دراسية هذه حول محمد شكري مهمة جدا.
1: محمد شكري جمعته منذ حين مع محمود المسعدي في تونس. محمود المسعدي يعني ترك بسمة مهمة ثرية عميقة ومفصلية في الأدب التونسي. في حوار من الحوارات التي جمعتني بالدكتور فوز الزمرلي سألت هذا السؤال، قلت له رواية حدث أبو هريرة قال، لماذا اعتبرتها أنت دكتور فوز الزمرلي رواية؟ فأجابني قال يعني هذه الرواية التي كتبها محمود المسعدي استجابت يعني لمقومات الرواية الحديثة يعني في شكلها المتمرد على الشكل إذن المتعارف عليه أوروبيا في كتابة الرواية، كذلك النصوص وتجميعها وحضور الفنون وحضور إذن مختلف إذن النصوص التي استحضرها محمود المسعدي في تجربة حدث أبو هريرة قال. من محمود المسعدي إلى محمد شكري
2: في سمحني أنا أستغل
1: طبعا
2: أستغل هذا المدخل
1: وكذلك
2: هذا المدخل الطريف، محمود المسعدي في تونس، محمد شكري في المغرب،
1: نعم،
2: عالمان كبيران وأثرا تأثيرا عميقا في الكتابة والأدب،
1: هذا مهم جدا.
2: المسعدي ينتمي إلى مدرسة معينة، يعني المدرسة اللي هي حاولت أن توظف الفلسفة الوجودية في الأدب وأن تستغل توظف التراث في نفس الوقت السردي الحديث. ومحمد شكري تجربة مختلفة تماما، لأنه هو كما قلنا دخل إلى الكتابة عاريا بين ظفرين من المرجعيات ومن التراث وإلى غير ذلك، ولذلك كتب كتابة جديدة مستفزة صادمة، ولكنها في النهاية فرضت نفسها ووجدت لها مكانها في المشهد الأدبي الحديث.
1: هل يمكن أن نعتبر دكتور شفيع يعني سيرة ذاتية مع محمد شكري مشروع كامل؟
2: طبعا توضيحات أولا حول السيرة الذاتية عند محمد شكري. أولا كل من يقول أو يذكر محمد شكري يذكر السيرة الذاتية، وكل من يذكر السيرة الذاتية يذكر الخبز الحافي. أولا السيرة الذاتية هي مشروع كما قلت أنت، يعني أنها كتبت في ثلاث أجزاء،
1: نعم،
2: وليست في جزء واحد. الجزء الأول الخبز الحافي وهو أشهر هذه الأجزاء، والجزء الثاني هو الشطار، والجزء الثالث هو وجوه أظن عنوان الجزء موجود أظن. المشكل هوين أنه القراء عامة لا ينتبهون لهذا المشروع، لأنهم يعني يختصرون ويختزلون السيرة الذاتية في الخبز الحافي.
1: أي نعم.
2: ومحمد شكري قال كلمة عبارة مهمة جدا، قال الخبز الحافي يعني حطمني، يعني هذا الجزء هذا السيرة الذاتية حطمتني وسجنتني. لماذا حطمته وسجنته؟ لأنه أولا الناس الكل يعني اختصروا محمد شكري في الخبز الحافي وهو متعدد، ثم حتى السيرة متاعه هي في ثلاثة أجزاء. ثانيا شهرة خبز الحافي غطت على الكتابات الأخرى. ثالثا كتابته شو يعني نجاحه الباهر في أول نص كتبه خبز الحافي جعلت يعني خوض أو مواصلة تجربة الإبداع صعبة جدا،
1: صعبة جدا
2: بعد الخبز الحافي.
1: نعم، بيضة الديك تسمى أحيانا
2: بالضبط،
1: يعني الكتاب الأشهر
2: قد عندما يكون في البداية خاصة
1: قد يقتل كتب يعني ترد بعدها. هناك العديد من الكتب، مع الكثير من الكتاب ذهبت ضحايا،
2: فعلا هو ضحية
1: وهو
2: الخبز الحافي.
1: نعم،
2: سأضيف شيئا.
1: نعم.
2: هو معروف لكن ننبه إليه، هو ضحية للخبز الحافي إن أسيئت قراءته. كيف أسيئت قراءته؟ وقفوا فقط عند جوانب الاعتراف والبوح بتجارب قد تبدو تمس القيم والأخلاق وكذا، واستعملوا للغة قد تكون صادمة، بمعنى أنه كتب بجرأة وبحرية. هذه الجوانب جعلت أغلب القراء، هو تعرف الخبز الحافي بني في المغرب سنوات الأولى، يعني لأنه يعني كان معروف في فرنسا قبل أن يعرف في
1: أي نعم
2: أي. ولما يبدأ القراء يستسيغون ويستوعبون ويقبلون هذا النوع من السيرة الذاتية البوحية اللي فيها اعتراف وكفاءة إلا بصعوبة وبعد ترسخ، يعني معناها عقلية الكتابة الذاتية، أن الكاتب له أن يقول ذاته وأن يكتب الجانب الحميمي، ولكن هذا ليس فضحا أو ليس تعرية أو ليس من أجل استفزاز القارئ فقط،
1: نعم،
2: وإنما لأنه هو يعني ليتطهر من هذه التجارب وليتجاوزها وليتغلب عليها، كان لابد أن يكتبها أولا.
1: بيضة الديك كانت حتى مع محمود مسد.
2: طبعا حدث أبو هريرة قال
1: يغطى الكتابات التي وردت إذن بعد السد وبعد حدث أبو هريرة قال الكتابات الأخرى التي كتب المسد أو نشرت فيما بعد لم تحقق شهرة إذن الكتابين.
2: صحيح تقريب تجربة متشابهة.
1: إذن الخبز الحافي ننتقل إليه مع محمد شكري، يعني نقل
2: الثلاثية حتى لا
1: الثلاثية سنركز إذن على الخبز الحافي
2: أكثر.
1: نعم، يعني لماذا اشتهر؟ هل اشتهر لأنه كان يعبر عن ذات مكلومة مجروحة، عن هذا العنف الجسدي واللفظي والنفسي الذي يسكن ذات محمد شكري ويسكن الفضاءات الاجتماعية العديدة في المغرب، العائلة، الشارع، السوق، محل العمل ودور أخرى متعددة، يعني ما الذي يجعل محمد شكري في الخبز الحافي يفرض هذه الذات على المتلقي ليس عربيا فقط وإنما حتى في عند الآخرين
2: عالمين في الغرب؟ نعم، هو حتى أشير إلى هذا الموضوع في علاقة بالكتاب، أننا يعني رغم أننا كنا نحن نتوقع طبعا أن تكون أغلب الكتابات والقراءات والمقالات متعلقة بالخبز الحافي، وكان كما توقعنا جاءتنا يعني مقالات ومشاركات في هذا المجال، اخترنا منها وانتخبنا بعض المقالات أذكر بها حول السيرة الذاتية، معناها محمد شكري، الذات الشفافة أو السنجاب الذي لا يشبه سنجابا آخر، محمد برادة، ومحمد برادة طبعا هو ناقد كبير وكاتب كبير في المغرب، ولكن هو أقرب الأصدقاء إلى محمد شكري أو أكثر واحد يعرف تجربة محمد شكري، شعرية التمثيل في المشروع السيرة الذاتي لمحمد شكري، محمد الداهي وهو أيضا ناقد كبير في المغرب، الكتابة والعنف، الخبز الحافي لمحمد شكري أنموذجا، حسن المودن من المغرب، إنشائية الحواس في الخبز الحافي لمحمد شكري، عبد الباقي جريدي من تونس، سيرة تلقي الخبز الحافي بين غباء الرقابة وشعرية البوح، عبد المالك أشهبون من المغرب، وثم بعدها نجد مقالات حول الأجزاء الأخرى، زمن الأخطاء هو جزء ثاني لمحمد شكري أو ما عرف بالشطار، سردية الذات وشعرية الكتابة المضادة مصطفى الغرافي، ثم الوعي المديني في كتابات محمد شكري حول هذا الجانب لحسن اليمناحي، ثم السيرة الذاتية ورؤية العالم، زمن الأخطاء لمحمد شكري أنموذجا، إبراهيم بخالفة من الجزائر، ثم فورة الأجناس ورسوخ السيرة الذاتية في وجوه هو الجزء الثالث،
1: نعم،
2: لمحمد شكري، كمال الرياحي من تونس، وكتابة القاع في تجربتي محمد شكري وتشارلز بوكوفسكي، دراسة مقارنة لعفاف الشتيوي من تونس. إذن تلاحظ كثرة تعدد المقالات،
1: نعم،
2: وتركيز على الخبز الحافي. لماذا؟ يعني هو واضح هنا أنه ما زالت معناها سيرة الخبز الحافي تستقطب الكتابات والقراءات. لماذا؟ ما الذي يميزه؟ أول شيء هو ثم عامل خارجي أدى إلى شهرة خبز الحافي، أنه أول ما ظهرت خبز الحافي في فرنسا باللغة الفرنسية، وساهم مترجم وناقد كبير في فرنسا في شهرتها، ثم بعد ذلك ترجمت إلى العربية. وأنت تعرف أنه إذا كانت قد لقيت الكتابة في الغرب عند الآخر طبعا قبولا واحتفاء، فمن المفروض أن تجد ذلك في بلادنا. هذا العامل الخارجي. العامل الداخلي، يعني طبعا سيرة محمد شكري هي مختلفة من في مستوى درجتي البوحي والاعترافي والتعرية النفسي وإلى غير ذلك، وهذا الجانب سي محمد محدود في كتابات السيرة العربية. هناك من يقول أن ليست لنا سيرة عربية، سيرة ذاتية عربية لمحدودية الاعتراف والبوح، هذا ثانيا. ثالثا تنتمي سيرة محمد شكري إلى بلاغة أخرى، إلى جمالية أخرى، شعرية أخرى تسمى جمالية القبح، وقد اشتغلت بها دكتور عفاف الشتيوي في أطروحتها جمالية القبح في سيرة محمد شكري.
1: نعم.
2: جمالية القبح هي أن نكتب عن الهامشي، وأن نكتب عن الإخفاق، وأن نكتب عن الحياة البائسة، وأن نحاول أن نحاكي ونمثل ونقرب ما يمكن إلى هذا العالم حتى لغويا وأسلوبيا، ونتجرد من البلاغ الأسلوبي وكذا. وثالثا أن نحول هذا القبح إلى دافع بالنسبة إلى الذات لتخطي عالم البؤس والرذيلة إلى غير ذلك، إلى عالم أسمى. ما هو هذا العالم الأسمى؟ يعني تلك الإرادة التي دفعت محمد شكري إلى أن يتغلب على واقعه بالقراءة والتعليم ثم طبعا بالكتابة.
1: نعم، يعني يتعلق الأمر في الخبز الحافي بطفل وجد نفسه داخل عالم عنيف يسوده الجفاف والحرب والجوع. ومنذ بداية المحكي ندرك أن الوسط العائلي الذي يعيش فيه محمد هذا الطفل هو وسط لا يمكن أن نعيش فيه، هو عبارة عن غرفة واحدة، جوع، أب وحش عنيف متجبر يهيمن على البيت العائلي بحضوره العنيف الذي لا يمكن أن يتحمله شخص. يقول محمد أو محمد شكري: أبي يعود كل مساء خائبا، نسكن في حجرة واحدة، إن أبي وحش، عندما يدخل لا حركة لا كلمة إلا بإذنه، يضرب أمي بدون سبب، إلى غير ذلك. هذا ورد في صفحة رقم 8. إذن الأب في الخبز الحافي هو يتحول إلى عنوان العنف،
2: نعم،
1: والجبروت،
2: نعم،
1: والاستبداد،
2: نعم،
1: والقهر.
2: نعم، أنا لاحظت أن السيرة الذاتية العربية عموما صورة الأب غالبا هي صورة تقترن بالقسوة والجبروت والتسلط إلى غير ذلك، وأحيانا بالاضطهاد، وتصل إلى درجة كبيرة مع محمد شكري إلى العنف، العنف الشديد، إلى حد أنه قتل ابنه شقيق محمد شكري بالعنف.
1: نعم.
2: بالضرب. أنا طبعا هذا جانب مهم في سيرة محمد شكري، لماذا؟ لأنه يعكس هذا الواقع الهامشي، ثم هو في الواقع يعني عينة أو إن شئنا هو تأريخ بين ظفرين لمرحلة مر بها المجتمع المغربي كان يعاني من هذا الوضع البائس.
1: يقول أخي:
2: نعم،
1: يبكي.
2: أي بالضبط.
1: يتلوى ألما، يبكي الخبز، الوحش يمشي إليه، الجنون في عينيه، يلوي اللعين عنقه بعنف.
2: نعم.
1: أخي يتلوى، الدم يتدفق
2: من فمه،
1: من
2: يعني
1: فمه.
2: مشهد مؤلم جدا.
1: نعم.
2: لكن ما أعجبني أكثر أنا في هذا المستوى في سيرة محمد شكري خاصة في الخبز الحافي هو يعني السؤال: كيف استطاع محمد شكري أن يقاوم كل هذا البؤس وأن يبقى يعني على قيد الحياة أولا، وثانيا أن يبقى إنسانا، أي الجانب الإنساني فيه لا يموت ولا يتحول إلى وحش مثل والده.
1: نعم.
2: أو من خلطهم، لأن يعني ثم حتى اعتداءات، وثم هو الخيال مهم جدا. عندما نقرأ وننتبه إلى مسألة الخيال طريفة جدا، محمد شكري يقول أنه كان يتغلب على الواقع البائس عن طريق الخيال. كيف ذلك؟ أنه كان
1: تجميل القبح،
2: تجميل، ليس فقط تجميل القبح، كان يعيش
1: ويتجاوز القبح،
2: يتجاوز الواقع عن طريق، كان يعيش مشاهد في السردة وأحداثا تخفف، مشان أن تخفف من وطأة الواقع عن طريق الخيال. وأعطيك مثالين فقط. مثال الأول علاقته بوالده، عندما يقول مثلا هو كان يشتمني أو يضربني وكذا، كنت أشتمه ألعنه في خيالي.
1: في خيالي.
2: في خيالي. نعم. وعندما يتحدث عن تلك الفتاة التي أحبها وعاشها معها تجربة الحب بخياله، إذن الخيال قوة مهمة بالنسبة لمحمد شكري، حولها فيما بعد إلى خيال إبداعي.
1: نعم، كلام كثير طبعا. هذا الكتاب المهم، يعني الخبز الحافي الذي يبقى كنزا في أي مكتبة وفي ذاكرة كل من قرأ هذا. نعم. الكتاب. نحن منذ حين دكتور شفيع بالزين استمعنا إلى مقطع من كتاب الشطار.
2: نعم.
1: حول هذا الكتاب
2: الجزء الثاني،
1: الجزء الثاني وهو بعنوان
2: زمن
1: الأخطاء أو الشطار.
2: عنده
1: هذه السيرة يعني ربما تختلف عن كتاب الخبز الحافي. نعم. في كون محمد الشكري قد لا شك أمعن في هجاء ذاته وفي الاعتراف بوضاعة ذاته إزاء ما يعيشه في الواقع، يعني هناك اختلاف ربما. نعم. في ما كتبه في الجزئين. نعم. الآخرين.
2: نعم. ما يشدني أنا أعتبر، أنا يعني هذه قراءة الخاصة.
1: نعم.
2: أعتبر أن زمن الأخطاء والشطار هو أفضل من الخبز الحافي، وأفضل من وجوه، إنه في، لأن الخبز الحافي كتبه كما قلنا دون أن تكون له تجربة في الكتابة وخبرة في الكتابة، لذلك أمعن كثيرا وعول كثيرا على فكرة الاعتراف والبوح وكتابة القبح. الجزء الثالث وجوه ركز أكثر على شخصيات متعددة، ولم تكن الذات الآن محورا كبيرا. بالنسبة للجزء الثاني هو الأهم، الشطار أو زمن الأخطاء، فيه من الجزء الأول كما قلت الاعتراف والبوح وفيه الهامش وكذا، وفيه من الجزء الثالث حضور شخصيات مهمة في حياته، ولكن يتميز بما يلي. يتميز أولا بتجربة، بكتابة التجربة المهمة التي كانت تحولا، يعني نقطة تحول في حياته وفي شخصيته، اللي هي التعليم.
1: تعليم.
2: يعني يحكي لنا على تجربة دخوله إلى عالم المدرسة والعلم والتعليم، ويسرد هناك مقطع يعني مرة في هذا البرنامج مهم جدا. وهذا التحول في شخصية محمد شكري هو الدلالة العميقة لسيرته، أنه هو شنو في الآخر يحب يقول، أنه البؤس والهامش والقبح وكذا يعني يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى أن يتحول إلى وحش، ولكن يمكن أن يكون عامل قوة ويقوي الجانب الإنساني فيه ويحفزه على أن يتغلب عليه بالكتابة. إذن تجربة هذه. ثانيا هو الكتابة بأسلوب روائي. الشطار أقرب.
1: نعم.
2: الأجزاء إلى الشكل الروائي، لأنه اكتسب
1: صحيح.
2: تجربة.
1: صحيح.
2: وخبرة فنية، يعني أنضجت الكتاب السيرة ذاتية
1: أكثر نضج. يعني في هذا الكتاب الشطار لاحظ أنه نقد الذات، يعني فيما يتعلق بتناقضات الشخصية. نعم. بعيوب السلوك، بالممارسات المختلفة، بالمخدرات الذي خلط مجموعة من الفتية ومن الشبان في ذلك، العنف وغيره. نعم. من المسائل هي لم ترتبط فقط بذات محمد شكري، وإنما هذا يعد في هذا الكتاب السير الروائي.
2: نعم.
1: نوع من النقد دي المجتمع المغربي. طبعا. في تناقضاته وفي أزمته الأخلاقية.
2: طبعا طبعا.
1: نعم.
2: هي في الواقع كل سيرة ذاتية تحمل بالضرورة رؤية وموقفا ونقدا للواقع الاجتماعي، حتى بداية من طه حسين وغيره من كتاب، وحتى في تعريف السيرة الذاتية.
1: نعم. نعم.
2: في تعريف السيرة الذاتية فيليب لوجون عندما ركز في تعريف السيرة الذاتية على الجانب الفردي والذاتي.
1: نعم. نعم.
2: تاريخ الشخصية وكذا، محمد الباردي مثلا اعترض عليه وعدل في التعريف. ماذا أضاف؟ أضاف الجانب الجماعي والجانب العام في السيرة الذاتية، واعتبر أن السيرة الذاتية بقدر ما هي كتابة للذات والتاريخ الشخصية هي أيضا كتابة لتاريخ المجتمع الذي يتقاطع مع تلك السيرة. محمد شكري بطبيعة يدين المجتمع، يدين المجتمع ويحمله مسؤولية المأساة والمعاناة التي يجد فيها الفرد مثل محمد شكري وغيره نفسه، معناها لا ذنب له فيها، هو ضحية الأسرة أولا ثم هو ضحية المجتمع، كما قلت مجتمع قاسي لا يرحم، يدفع القطاع الهامشي هذا إلى الحياة الهامشية الذليلة. يعني يحكي محمد شكري حتى الخبز، يعني لا
1: حتى الخبز
2: من
1: نعم.
2: هنا جاء العنوان نعم. لا يجد حتى خبز يومه
1: نعم. وربما عبر السقوط الفردي في ستار إذن على السقوط الجماعي. دكتور صفية بزين، حتى لا ننسى إذن بلاغة الترسل كما كتبها محمد شكري في ورد ورماد.
2: نعم،
1: يقول محمد شكري: من لم ينغمس في دم الحياة لا يحق له أن يتكلم عن الجرح. سألتني سعاد: لماذا لا تكتب ما تحكي؟ قلت لها: لأن ما لا يحكى هو ما يكتب.
2: بالضبط.
1: هذا من كتاب ورد ورماد لمحمد
2: شكري.
1: نعم،
2: أنا أولا بحكم اختصاصي واشتغالي بأدب الرسائل وجدت أن رسائل محمد شكري لم تلقى حظا من الدرس والاهتمام، فاهتممت بها وشاركت بهذه القراءة المطولة حول رسائل محمد شكري. هذا التصدير الذي قرأته، لماذا اخترته كتصدير للمقال؟ لأنه محمد شكري عنده وعي عميق جدا وناضج جدا بالاختلاف الفرق بين المحكي والمكتوب.
1: ممتاز.
2: يعني الشفوي والكتابي، هي قتله بما أنك أنت معناها تجيد الحكي، لماذا لا تكتب ما تحكيه؟ إذن الكتابة تغير الحكي الشفوي المباشر غير ذلك، يعني هي تتصور أن ما يكتبه محمد شكري هو ما يحكيه وما يعيشه في يومه. لا، الكتابة لها قوانينها ولها بلاغتها ولها أدبيتها، والذات الحاضرة في الكتابة حتى الذاتية حتى في الرسائل ذات مختلفة عن الذات الموجودة في الواقع. وأين تكمن خصوصية الذات التي يمكن أن نسميها الذات الترسلية أو الذات الرسائلية، يعني الذات الحاضرة في الرسائل اللي هي متبادلة مع محمد برادة. معنى في هذه الرسائل أنا تحدثت عن جمالية القبح، ليس جمالية القبح موجودة في السيرة فقط، موجودة في الرسائل، لأنه كتب عن حياة، شوف الطريف، عن حياة متشظية، عن حياة مشتتة، عن حياة هامشية بطريقة هامشية، يعني تخلى عن بلاغة الترسل وكتب في شكل شذرات. جاءت الرسائل قصيرة متقطعة في شكل شذرات تعكس بذلك البلاغة الجديدة، بلاغة الهامش، بلاغة القبح، وليست بلاغة الترسل القديمة.
1: في الحقيقة الحديث معك ممتع، وهذا الكتاب يعني يظل يعني مهما في تناول تلف الشؤون السردية المتعلقة بمحمد شكري. في الحقيقة كتاب متفرد يعني في مشروعه، في رؤيته، في إضافته للمشهد الأدبي، ليس فقط يعني عربيا، وإنما حتى هذا الكتاب لابد أن يسافر إلى الآخر، إلى أوروبا، حتى يقع تعريف إذن بهذه الدونة السردية. شكرا لك دكتور شفية بالزين.
2: شكرا، حبيت فقط أن نشكر الحبيب الزغبي
1: تحية له طبعا،
2: الذي نشر لنا هذا الكتاب دار الكتاب تونس، على اهتمامه بهذا الكتاب أولا وأنه راهن عليه، وثانيا لأنه طبعة فاخرة وجميلة جدا.
1: والحبيب الزغبي مغامر يعني دائما. شكرا لك.
2: شكرا
1: صديقي.
2: شكرا.
1: تحية
2: شكرا.
1: لك محبة.
2: شكرا على الاستضافة.
1: نعم، مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة.
3: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، هامتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: ليس كلفظ الحب غرابة وعجبا، كلمة صغيرة في الحجم، قليلة الأصوات والحروف، قصيرة في النطق وجيزة، سريعة في التلفظ، خفيفة خاطفة. نعم، خاطفة كالحب تماما. طابق الاسم المسمى، تخطف القلوب والعقول، وتخطف الأبصار والأسماع. ومع ذلك فلا أوسع منها كلمة، ولا أعمق ولا أشد وطأة ولا أبعد تأثيرا. هذا الاسم، فكيف هو المسمى؟ إنه سؤال الحب، يلتمس له حقيقة، ويبحث له عن سر، ويرغب في رصد أحواله وأوضاعه وصفاته وعلاماته وأنواعه وأصنافه وتجاربه ومغامراته. إنه سؤال الحب القديم المتجدد، نظر في شأنه المفكرون والفلاسفة والكتاب منذ غابر العصور ولا يزالون، ووضعوا في ذلك المؤلفات والرسائل المتنوعة مما هو معروف في مختلف الثقافات وما زالوا يضعون. أما الشعراء والفنانون فقد وصفوا الحب وفصلوا القول فيه تفصيلا، وقالوا وأطالوا في مختلف الآداب. سموا ذلك في الشعر العربي الجاهلي نسيبا وتشبيبا، وسموه بعد ذلك غزلا، وأطلقوا عليه في العصور المتأخرة اسم شعر الحب والمرأة أو ما شابه هذه التسمية. أما أدب الرواية عند العرب وعند غيرهم من الأمم، فيكاد لا يخلو نص من نصوصه من قصة حب هي روح النص ومهجته ونسغه ورحيقه.

مكان اختار منه وانت شايل عال. واذا كان حست قلبك مال ما تندفعش وتميل في الحال.

عرس الحلال اشخر منه هو يعجبني وعليه خير.

0: ظلمت.
1: قطر الندى،
2: قطر الندى.
3: من أشهر كتب الحب في الثقافة العربية الإسلامية في عصورها السالفة مؤلف ذائع الصيت، معروف مشهود له بعمق النظر ودقة التحليل وجمال الصياغة ورونق التدبيج والتحبير، نعني كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي. وهو أديب كاتب وشاعر وفقيه ظاهري المذهب، عاش في القرن الخامس بعد الهجرة في الأندلس وتحديدا في قرطبة حيث ولد ونشأ، ثم تنقل بين عدد من بلاد الأندلس والمغرب. نشأ ابن حزم نشأة رخية هنيئة في القصور الفاخرة بين الجوار والنساء، وقد هيأته تلك النشأة لفهم عالم المرأة وإدراك أسراره ولمعرفة ما ينعقد بين الرجال والنساء من علاقات. هذا ما يقوله الدارسون الباحثون فيما يقولون عن ابن حزم، وكان لذلك كله أثر بين عميق في طوق الحمامة. إن طوق الحمامة إذن كتاب في الحب والمحبين، مثلما يصرح بذلك ويؤكد القسم الثاني من العنوان في الألفة والألاف. وقد أراده صاحبه، نعني ابن حزم، في جمال الطوق حين يحيط بعنق الحمامة، وفي جمال حمامة يحيط بعنقها طوق، ولعله رأى من خلال هذه الصورة طوقا يحيط بعنق امرأة جميلة حسناء. فهي بعيدة مهوى القرط، لا يزيدها الطوق من ذهب أو زمرد أو لؤلؤ حين يحيط برقبتها إلا جمالا على جمال. لعل ابن حزم رأى ذلك فقال ما قال كناية أو ما يشبه الكناية. ولهذا الوجه في البلاغة سحره ومكره وفتنته كما هو معلوم. ولكم تشكل التشبيه بين المرأة والحمامة في الشعر والغناء، كلتاهما صورة للجمال والخفة واللطف والصوت الحسن.

0: قطر الندى.
1: هكذا تشرع صورة الحب والمحبين في الظهور في كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. كأن الإجماع حاصل على أن طوق الحمامة فريد نوعه ونسيج وحده في كتب الحب، فهو فكر وفلسفة وتحليل، وهو قص ممتع لذيذ وأخبار طريفة معظمها وليد الملاحظة أو السماع في عالم أندلس القرن الخامس وغصنها الرطيب، كما قال المقري في نفح الطيب. وذاك كتاب آخر له شأنه وله قيمته ووزنه.

0: جعل ابن حزم كتابه الطوق على 30 بابا مع مقدمة وخاتمة، وتدرج في تأليفه من الكلام على ماهية الحب وحقيقته إلى الحديث عن أنواعه وعلاماته وآثاره الناجمة عن الاكتواء بناره والاصطلاء بلظاه. وفي الكتاب أيضا حديث عن العلاقات بين المحبين وصلا ولقاء أو هجرا وفراقا، وعن سلوكهم صبرا وتحملا أو جزعا وحزنا وتفجعا وبكاء. كما يشير ابن حزم في الكتاب إلى المتدخلين في الحب إما بالحسنى ومد يد المساعدة والعون أو بالسوء والكيد والدسيسة. ومن أولئك المتدخلين رسول مساعد ووسيط معين أو عذول لائم ورقيب واش، وكل من يمكن تخيله من مثل هذه الأطراف في عالم الحب والمحبين.
1: قطر الندى.
0: إن كتاب طوق الحمامة فيه جمع بين الخاص والعام، فهو الشمول عينه والإحاطة ذاتها تجسيما لصورة الطوق، إذ يدور بالعنق ويحيط به من كل جانب. وجوهر طوق الحمامة وزبدته ما قاله مؤلفه ابن حزم في مطلعه في مستهل باب ماهية الحب، قال: الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا يعلمها إلا الله، ولا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. وقد اختلف الناس فيه وقالوا وأطالوا، والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع. حرص ابن حزم على تعريف الحب وحده، وسعى إلى الظفر بحقيقته والوقوف على سره، فزاده غموضا وزاده خفاء وغمده بمعاني الجلالة والقداسة. فالحب من أمر الله، وهو في العباد كأنه القضاء والقدر، بل هو القضاء والقدر. حسب الإنسان أن يعيش تجربة الحب ليعرف سره، فالمعاناة هي شرط دخول عالم الحب ومعرفة غوامضه وأسراره. أما حكايات الحب في طوق الحمامة ومغامراته فلها متعتها ولها نكهتها وطعمها، ولها من سحر التأثير ما يشيع في النفوس البهجة والسعادة أحياناً، وما يورثها من الشقاء والألم والحزن في أحيان أخرى. إن قصص الحب والمحبين في طوق الحمامة تثير في النفس في جميع الحالات كثيراً من العجب والاستغراب من طبيعة النفس البشرية وما يعتريها من الأحوال وما يطرأ عليها من المشاعر والأحاسيس. يكفي أنها تحب وتعلق وتنظر فتعشق فيكون ما يكون.

حب شاور شاور وقال لي تسمح افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح بين الأحب.

تغلى عليا شوية شوية ويغلى الغاية. شوف الدنيا بتضحك ليا لما حبيبي قلبي ناداي. يا ما الدنيا هتغلى عليا شوية شوية ويغلى الغاية. اللي برمشه صح عنيا وسرقنه مهيم وليالي. بنظرة وبسمة وكلمة ليا فيها حنية ونور بلالي. اللي برمشه صح عنيا وسرقنه مهيم وليالي. بنظرة وبسمة.

0: افرح.
1: الحب شاور شاور وقال لي تسمح. افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح. بين الاحبة لقيت لي مطرح. افرح يا قلبي.
2: قطر الندى.
3: لقد نحى ابن حزم في تأليف طوق الحمامة منح العلماء المدققين بشروط العلم في عصره بطبيعة الحال، وسلك فيه مسلك الكتابة الأدبية الرائعة، لكن روح الكتاب فيما نرى إنما تنبع من حضور الذات الكاتبة فيما تكتب. فقد تحدث ابن حزم عن الحب في المجتمع الأندلسي في القرن الخامس كما رأينا، لكنه تحدث عنه أيضا انطلاقا من مأساته هو ومن معاناته ومقاساته حين أحب فشقي بالحب ولم يشف منه قط. فهو يروي لنا في طوق الحمامة قصة حب أضنته وأمضته وأرهقته من أمره عسرا، وأذاقته من العذاب ألوانا، ولازمته طيلة حياته لا تفارقه ولا يجد إلى التخلص منها سبيلا. فقد علق جارية في دار أبيه الوزير وهو ما زال في بداية عهده بالحياة، وكانت الجارية جميلة فائقة الحسن غير متبرجة ولا متبذلة، كانت جادة متمنعة، فلما دنا منها ابن حزم ابتعدت، وحين تودد لها أشاحت، وإذ تلطف ورق ازورت وانصرفت. فاكتفى العاشق بالنظر والسماع، كان ينظر إليها وهي في القصر تغدو وتروح، وكان يسمعها وهي تعزف وتغني، فقد كانت تجيد العزف والغناء. ثم تفرقت السبل بالعاشق والجارية، ثم التقى بها ابن حزم وقد مرت السنون وتتالت الأعوام، فإذا الأحوال قد تبدلت، وإذا الحسناء الفاتنة قد ذهبت الأيام بحسنها وجمالها. ومع ذلك ظل ابن حزم يمعن في حبها ويزداد بها كلفا ولها عشقا، حتى إذا ماتت الجارية أصابه ما أصابه من المرض والحزن حتى كاد يموت ويفنى، وظل حبه إياها قائما في نفسه بعد موتها لا يجد إلى نسيانه سبيلا.

0: قطر الندى.
1: إن كتاب طوق الحمامة إذن من بين منحدراته القصية أو القريبة لا ندري، قصة حب وحكاية عشق صاغها ابن حزم صياغة نثرية علمية أدبية دقيقة بديعة، وصاغها أيضا أشعارا كان يرصع بها حديثه عن الحب ويزين بها أبواب الكتاب ويوشي بها أقسامه وفقراته، وهي أشعار صنعها خصيصا للكتاب ونظمها لبيان فكرة فيه أو تعليقا على خبر، ومن ذلك قول ابن حزم في باب من أحب من نظرة واحدة: عيني جنت في فؤادي لوعة الفكر فأرسل الدمع مقتصا من البصر، فكيف تبصر فعل الدمع منتصفا منها بإغراقها في دمعها الدرر، لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها وآخر العهد منها ساعة النظر. ومما قاله ابن حزم في كتابه شعرا ما ورد في باب من لا يحب إلا مع المطاولة، وقد جاء فيه: محبة صدق لم تكن بنت ساعة ولا وريت حين ارتياد زنادها، ولكن على مهل سرت وتولدت بطول امتزاج فاستقر عمادها. كما قال ابن حزم في باب المراسلة: جواب أتاني عن كتاب بعثته فسكن مهتاجا وهيج ساكنا، سقيت بدمع العين لما كتبته فعال محب ليس في الود خائنا، فما زال ماء العين يمحو سطوره فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا، غدا بدموعي أول الخط بيننا وأضحى بدمعي آخر الخط بائنا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: حقا إن كتاب طوق الحمامة أثر عظيم الشأن في الثقافة العربية الإسلامية، بل جليل القدر في الثقافة العالمية، وقد أقبل عليه التراجمة إقبالا ونقلوه إلى لغات عديدة، ومنهم المستشرق الفرنسي ليون بيرشي الذي ترجمه إلى الفرنسية في القرن الماضي، وفي هذه الترجمة الفرنسية رونق وطلاوة وفيها متعة وحلاوة. ومن أحسن ما قام به ليون بيرشي أنه حين نشر الترجمة الفرنسية جعل الصفحة العربية الأصلية تقابل الصفحة الفرنسية المترجمة بما يمكن من المقارنة ويتيح التأكد من سلامة النقل ودقة الترجمة، وبما يسمح للقارئ أيضا أن يتمتع بالنص في لغته العربية الفصيحة المبينة وفي اللسان الفرنسي الساحر البليغ.

خطر لي طه حسين، وما أكثر ما كانت تخطر بباله الأفكار وتنقضح في ذهنه المسائل وتنفتح أمام ناظريه آفاق البحث والدرس. خطر لطه حسين إذن أن يعقد في كتابه ألوان فصلاً من أروع ما يقرأ في الأدب عموماً وفي الأدب المقارن بصفة خاصة، وعماد الفصل ومداره ومرتكزه مقارنة بين صورة الحب عند ابن حزم وصورته عند الكاتب الفرنسي الكبير ستوندال. يعد ستوندال من كبار أعلام الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر، وقد ألف في الموسيقى وبعض أعلامها وفي فن الرسم وفي أدب الرحلة وفن الرواية، وروايته الأحمر والأسود ذات صيت عالمي. وإنما يعنينا من آثاره هذه مصنف في الحب، أخرجه إلى الناس سنة 22 و800 وألف في سياق قصة حب عنيف عاشها مع سيدة اسمها ماتيلد ديمبوسكي، فقد أحبها حبا قويا جارفا. لكن علاقة ستوندال بهذه السيدة لم تدم أكثر من سنوات قليلة، فخلف ذلك في نفسه حزنا مقيما، لكنه خلف أيضا ذاك الأثر الذي عنوانه مصنف في الحب. لقد تحدث ستوندال في كتابه هذا عن أنواع الحب، وهي كثيرة متنوعة متفرعة، وهي مردودة إلى أربعة أنواع أصلية، هي في رأي ستوندال الحب الجامح والحب المترف والحب الجسدي وحب الغرور. كما تحدث ستوندال عن نشأة الحب وتطوره، واتخذ من الواقع الفرنسي وكذلك من واقع بعض الشعوب الأوروبية مرجعا للحديث والتحليل، كما اعتمد التاريخ والتراث للحديث عن ظاهرة الحب وما يتصل بها. هذان إذن كتابان في الحب: طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي، ومصنف في الحب لستوندال. كتابان مرجعان، هذا فرنسي وذاك عربي إسلامي، وكلاهما من الأدب الإنساني الرفيع الذي يعكس صورة الإنسان ومنزلته حين يلقي بنفسه أو يلقى به في خضم الحب العظيم، فيناله ما يناله من السعادة والهناء أو البؤس والشقاء أو من ذلك كله في الوقت نفسه. كتابان جليلان مستطرفان مستظرفان، بينهما 8 قرون فاصلة بالتمام والكمال، لكنهما التقيا في كتاب ثالث جمعهما، هو ألوان طه حسين، ذاك الرجل العجيب الذي كانت له هو أيضا مع الحب حكاية وهي حكاية، وكانت له مع العشق قصة ليست كسائر القصص. أما بطل الحكاية فقاهر الظلام، وأما بطلة القصة فهي حبيبته وزوجته سوزان بريسو، المرأة التي أبصر طه حسين بعينيها.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ألا ما أوسع الحديث عن الحب، وما أوسع الحديث عن الكتب التي ألفت فيه وصنفت بحثا ودرسا وتحليلا وتنظيرا، وإنها لمبثوثة في مختلف اللغات والثقافات. وما أضخم مدونة الأدب شعرا ونثرا، تلك التي تناولت الحب بالوصف والتصوير وبيان تجاربه وطقوسه، وتفننت في عرض آثاره النفسية والجسدية حين يطرأ على الإنسان فيصبح متيما والهان في حيرة من أمره ضاعت منه قبلته كما يقال، فهو تائه ضائع هائم على وجهه، مثله كمثل قيس مجنون ليلى في الحقيقة والأسطورة على حد سواء، إلا من كان الحب به رفيقا رحيما فكتب له الوصل واللقاء. وما أقل هذا النوع من العشاق في الواقع والخيال معا. هذا هو الحب، يعج بأخباره الشعر العربي وغيره من أشعار الأمم الأخرى، وتتراءى مشاهده ولوحاته في الروايات وفي الرسائل الأدبية وفي الموسيقى والغناء وفي فن الرسم والتصوير، وهي كلها مداخل للحديث عن الحب، لعلنا نعود إليها أو إلى بعضها في مستقبل الدهر إن شاء الله تعالى. فحديث الحب طويل مديد لا ينتهي، لا يمله المتكلم ويستزيد منه السامع على الدوام. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى.
1: قطر الندى.
0: موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى.
1: قطر الندى.
0: لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

23 دقيقة بعد السادسة صباحا. سيدتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: نور على نور.
1: فقرتنا الأسبوعية تؤمنها الدكتورة خولة العبدلي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وسكينة. مستمعات ومستمعي إذاعتنا الثقافية الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مع تباشير هذا الصباح المليء. وقبل أن تأخذنا مشاغل الدنيا ومتاعبها، تعالوا نقف وقفة تنفس روحي عميق نعيد فيها تركيب أنفسنا من الداخل مع نور آية عظيمة هي بلسم للروح وللقلق وشفاء للصدور. يقول جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. إنها دعوة ربانية بأن نبدأ يومنا هذا بتصفية هذه المضغة، هذه المضغة الصغيرة التي إن صلحت أشرقت حياتنا بالرضا والطمأنينة مهما كانت عواصف الواقع شديدة ومريرة. إن هذا القلب السليم الذي نبحث عنه في زحمة الحياة ليس مجرد كلمة معزولة، بل هو ذاك القلب المجبول على حب الخير والعطاء، النقي من الغل، البريء من الحسد، الذي إذا أصبح نظر إلى الخلق بعين الرحمة لا بعين الخصومة. وما أجمل ما يقوله عالم بلادنا الحبيبة الشيخ الطاهر بن عاشور، إذ يرى أن سلامة القلب هي أن يتطهر من الرذائل التي تحجب عنه أنوار الهداية، فكأنه مرآة كلما مسحت عنها غبار الحقد والأنانية انعكس فيها نور الله فأبصرت الحياة بجمالها الحقيقي. أحبتي الأكارم، تأملوا معي كيف ربط العلامة ابن خلدون بين طهارة هذه النفس وبين جمال التعايش. فالمجتمع لا يبتسم والعمران لا يزدهر ونحن نفتح دكاكيننا ونركب حافلاتنا ونتوجه إلى وظائفنا، يجب أن نحمل في صدورنا قلوبا متصالحة تعفو عن المسيء وتلتمس العذر للمخطئ لتقي أنفسها تقلبات الحياة ومصاعبها النفسي. أيها الأحبة الأوفياء، إن الدنيا بزينتها ومالها ومناصبها تزول، ولا يبقى في الميزان إلا ما نقشته في سريرتك من صدق مع الله. يقول جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الرصيد الحقيقي، وهذا هو الحفظ الذي يحمينا من هموم التفكير وقلق الرزق. وكيف لا نطمئن ونبينا الكريم يأخذ بأيدينا ليدلنا على منبع الخير والصلاح، حيث يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن رغب في جسد قوي ويوم ناجح وأعصاب هادئة فليبدأ بصلاح مضغته. فيا من تستمع إلينا الآن وأنت تبدأ خطواتك الأولى في هذا الصباح المشرق، دع عنك همومك، أمسك ولا تحمل في قلبك ضغينة لأحد، اجعل قلبك سليما مطمئنا بذكر الله. فالناس معذورون بمشاغلهم، والتمس لهم إن كان عذرا فألف عذر. وما أجمل ذلك القلب المتسامح، ذلك القلب الطيب، ذلك القلب الذي يبحث عن ثواب والأجر وعن المراتب العلى وعن جنات النعيم، جنات الخلد، ذلك المقام الذي لا تنضب خزائنه وخيراته. فالدنيا أحبتي الأكارم أقصر من أن نقضيها في الخصومات. افتح نافذة الأمل واستقبل رزق الله بقلب راض ترى الوجود كله جميلا. أحبتي الأفاضل، نعم إننا نعيش اليوم في عصر انضغط فيه المادية وتسارعت فيه أنماط الاستهلاك، مما جعل الإنسان عرضة للقلق النفسي والتشتت الفكري. وهنا تأتي هذه الآية الكريمة لتكون طوق النجاة وبلسما يعيد توجيه البوصلة نحو الداخل أي الذات، إن تنزيل مفهوم القلب السليم اليوم يعني ممارسة التزكية النفسية ومقاومة أمراض العصر من الأنانية والحسد والكراهية التي تغذيها بعض المنصات الرقمية للأسف. فعندما يتحقق المقصد الأسمى باستقامة الفرد على مكارم الأخلاق وبسلامة القلب والسريرة، عندها يتحول تلقائيا إلى طاقة إيجابية تبني وتعمر ولا تهدم، وتنشر السلام في محيطها الاجتماعي. فلتلتقي بذلك مقاصد الشريعة مع غاية العمران البشري في حفظ نظام العالم. مستمعين الأكارم، إن السعي نحو حيازة القلب السليم ليس طرفا معرفيا، بل هو ضرورة حضارية لاستقامة الحياة ونيل المفاز الأخروي. وإننا إذ نختم هذه المداخلة نتوجه إلى العلي القدير بخالص الدعاء، فنقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، وهب لنا قلوبا سليمة نقية خاشعة مطمئنة راضية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا ممن يأتي يوم القيامة بقلب سليم راض مرضي. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، واجعلها سخاء رخاء، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنت معنا في فقرة نور على نور، أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، وساعة تشير إلى 6:53.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية،
2: أهلا بكم. كتاب اليوم منام القيلولة لأمين الزاوي. صدرت الرواية عن دار العين للنشر بمصر، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2026. أمين الزاوي أكاديمي ومفكر وروائي جزائري، من أهم إصداراته هي صهيل الجسد، الرعشة، والملكة، وشوينغوم، والأصنام، قابيل الذي رقى قلبه لأخيه هابيل. تبدأ رواية منام القيلولة مع الثورة الجزائرية التي امتدت من عام 54 و900 وألف إلى 62 و900 وألف بتحقيق الاستقلال، وتنتهي مع سيطرة الإسلاميين، مع مشهد من بدء مرحلة سيطرتهم، وتعود بالزمن لتخبرنا القصة من أولها، وهي قصة عائلة عادية من قرية عادية كأعنان وينبو ومدينة وهران. طرحت الرواية قضايا عديدة كالثورة وصاحب الحق بتقرير مصير الخائن، والتشدد الإسلامي، والمصائب التي نجمت عنه اجتماعيا وسياسيا، ودرست الحالات النفسية وكيفية التعامل معها، كما طرحت مسألة تحول المدن. فالمصادفات ليست هي التي تحول المدن إلى بؤر فساد، ورأينا ذلك مع سورة المخبزة ورحيل سيمون بلانش، ومن بعدها بن علال، ومعه إغلاق الحديقة التي جعلتها الرواية تعبر عن حرية ما، وتوافد أبناء الأرياف وانتشارهم فيها وحولها من أجل نشر الوعي. تحمل الرواية هاجس المثقف الذي لا يتوانى عن مسألة التاريخ بشتى الوسائل، ويحاول أمين الزاوي الخوض في الحالات النفسية التي غيرت حياة إدريس العائد في نهاية الرواية لينتقم، وغيرت حياة حليمة بعدما فرت منه، وحياة عبد القادر، إذ تهمنا الرواية بأنه قد يكون إدريس نفسه بأسباب وصولهم إلى تلك المشكلات، وهي القتل. فمسعودة كانت مبتسمة عندما قتلت سليمان، ولعل ملامح وجهها هي الأقصى والأكثر تأثيرا على حياة أبنائها. وليس هؤلاء إلا صورة مصغرة عن مجتمع حلم بالحرية والاستقلال. جميع سلوكات الشخوص في الرواية مؤسسة على رؤية فلسفية وسياسية مرتبطة بفضائها التاريخي والجغرافي والسياسي والطبقي، وفيها تحول حلم الشهداء في إقامة جزائر عادلة إلى حلم قيلولة، حلم محترق ومشوه. ورغم ذلك استمر العمل على بناء حلم جديد لمجتمع جديد. يقدم أمين الزاوي لوحة سردية دائرية عن القوة والضعف الكاملين في الإنسان، عن حب الحياة والمواجهة بشدة وحزم مع رموز الخيانة في زمن الثورة الجزائرية، عن النهوض المستمر بعد كل انكسار لمقاومة الخيانات، وتحول المعاناة إلى طاقة خلاقة تنتصر على الخراب الذي يهدد الإنسان والبلاد. اختلط في فصول كثيرة من الرواية الواقع بالأحلام وبالكوابيس في واقعية سحرية لتلخيص أربعة عقود من تاريخ الجزائر المعاصر، من خلال سيرة لعائلة أوصلها ظلم الأقربين إلى حافة الجنون. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: 7:23 أنتم دائما برفقة إذاعة مستقفية. فقرة حديث الصباح كالعادة مع الأستاذ محمد رياض القهوجي. أستاذ محمد رياض صباح خير، أهلا وسهلا.
1: صباح خير، مرحبا بك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم في حديث الصباح أحدثكم بإذن الله عن عالم من علماء القيروان المشهورين في ذلك الوقت، وطود هو من العلم كما قال عنه الشيخ محمد التراد، يقول هو العالم المربي والأستاذ الفاضل البقيط في الصالح المملوءة حياته الحافلة بالنفع العام والمهتدى بإرشاده وفتاويه في مدلة.
0: تفضل أستاذ محمد رياض. ذول انقطع الخط الهاتفي، مكالمة انقطعت. نعيد الاتصال بالأستاذ محمد رياض القهوجي.

0: عودة إلى الأستاذ محمد رياض القهواجي. مرحبا بك مجددا سي محمد رياض.
1: مرحبا بك. مرحبا بك.
0: تفضل. قلنا سنتحدث عن عالم قيرواني. تفضل.
1: العالم القيرواني هو الشيخ محمد الجودي، وحياته هذه بقلم الشيخ محمد طراد. والشيخ نفسه محمد طراد هو يحتاج إلى حصة، هو من عدول القيروان ومن علماء القيروان، نرجيه إلى حصة أخرى لنتحدث اليوم عن الشيخ محمد الجودي. الشيخ محمد الجودي هو من العلماء الأفذاذ، وهو العلامة الشيخ محمد بن محمد بن صالح بن قاسم الجودي القيرواني. هذا توفي سنة 1943 43. كالعادة تلقى حفظ القرآن الكريم على مؤدبه الشيخ الصالح الرزقي العوفي، ثم على الشيخ الحاج محمد الزوابي الشريف الحسين القيرواني، وبدأ في أخذ العلوم على علماء القيروان، فأولهم تلميذ والدي القاضي المفتي سيدي محمد العلاني. هذا سيدي محمد العلاني يسمى قاضي الجنة، والقاضي الشيخ سيدي محمد حمد أبو راس، وشقيقه القاضي المفتي الخطيب الشيخ سيدي الحاج محمد الذي كان يحنو عليه حنو الأب الشفوق على ابنه البار، والباش مفتي خاتمة المحققين الشيخ سيدي محمد صدام. كانت له عناية خاصة ويحثه على ملازمة الدروس، ويسأله كلما قابله عما يشكل عليه في إلقائه وتلقيه، ويكشف له النقاب عن ذلك، إلى غير هؤلاء من بقية علماء القيروان ومدرسيها. ثم انتقل إلى الحاضرة تونس، وأخذ عن شموس الكلية الزيتونية أدام الله عمرانه كشيخ شيوخ سيدي سالم بو حاجب، وسيدي الحاج الطيب النيفر، وسيدي مصطفى بن خليل، سيدي مصطفى بن رضوان، وسيدي حمدة بن مراد والد شيخ الإسلام الحالي، والشيخ سيدي محمد النجار، إلى غير ذلك من العلماء. ثم عاد إلى القيروان وانتصب للإشهاد. هنا أريد أن أتحدث وأمر، انتصب للعدالة. كان عندما عاد إلى مدينة القيروان صار عدل إشهاد و مدرسا في نفس الوقت، لم ينسى التدريس. أنا الآن وتفرغ هذا الرجل للتأليف، علاش قلت هذا الرجل هو بحر من العلم، وتفرغ للتأليف. من بين المؤلفات التي تم تحقيقها اليوم والحمد لله معناها، هو مورد الضوآن في أخبار المتأخرين من فضلاء القيروان، تأليف رئيس محمد جودي، حقق نصوصه وعلق عليه الأستاذان محمد حبيب العلاني ومحسن التميمي. وهذا الكتاب صدر منه الجزء الأول. الجزء الثاني إن شاء الله في شهر سبتمبر يكون جاهزا للقراءة. وكذلك كتابه الثاني هو تاريخ قضاة القيروان للشيخ محمد جودي، ترجم فيه لكثير من قضاة القيروان، وحققه المرحوم أنس بن الشيخ الهادي العلاني، وعنده كتب أخرى هي إن شاء الله بصدر الدرس، وعنده مجالس علمية في صحيح البخاري، وعنده الرحلة إلى الحج، وعنده فتاوى متفرقة. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض من يحقق هذا هذه الكتب. وهذا الشيخ له مكان عظيم، مما أذكره أنا أن الشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله في دروسه كان دائما يستشهد ويقول هذه سمعتها عن الشيخ محمد جودي، دائما يذكر اسم الشيخ محمد جودي، فهو التلميذ من تلاميذه لما لهذا الرجل من قدم راسخة في العلم. وهذا الرجل قام بعمل جليل منها تأسيسه لترتيب الكتب بجامع عقبة، وضع الكثير من الدواوين الفقهية النادرة والتفسير العظيمة في مختلف العلوم وتباين الفنون، وصلت عدتها أزيد من 3000 مجلد، غالبها كتب حبسها على الجامع الأعظم المذكور، والبعض الباقي من فضلاء المتبرعين كالباشا المقدس سيدي محمد الهادي باشا رحمه الله، وجزاهم بنعيم الجنة، والمحسن الشهير سيد الحاج محمد بن الخليفة، وبقية أفراد من أهل الخير والمعينين على العلم. وبهذه المناسبة أنا أقول الكلمة الحق أن تونس تشجع على البحث العلمي وتشجع على التحقيق، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تخرج هذه الكتب للناس وأن ينتفعوا بها. فربما اليوم أنا تحدثت عن الشيخ محمد الدودي، الكثير من الناس لا يعرفون من هو الشيخ محمد الدودي وما هي مؤلفاته. نرجو معنا من السادة المختصين أن يسهروا على تحقيق هذه الكتب حتى لا تندثر، وحتى ينتفع بها الخاص والعام، وهي كتب خواص للحقيقة معناها، لأنها كتب ذات بال. وأنا فخور بوجود هذه الكتب التي خرجت، وأنتظر الجزء الثاني من مورد الظمآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين آمنة هنية. ونحن في أيام امتحانات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح سعي أبنائنا وأن لا يخيب آمالهم. وكما هو معروف، من جد وجد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمينة هنية. آمين آمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أستاذ محمد رياض القهواجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
6: ضيف الصباح.
7: ستة وأربعين دقيقة بعد السابعة صباحا مجددا، صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. سعداء جدا تكون معنا السيدة شهرزاد عبد الكافي، مديرة الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون اللي إن شاء الله ينطلق نهار الجمعة ويختتم يوم الأحد 28 جوان. أكثر تفاصيل مع السيدة شهرزاد عبد الكافي، مديرة الملتقى. صباح النور سيدة شهرزاد.
8: صباح النور والسرور، صباح الكلمة اللي تبني جسور، وصباح الثقافة كي تزر في العقول. صباح الخير لكل مستمعي إذاعة ثقافية.
7: مرحبا بك، تعطينا فكرة أولا عن هذا الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة.
8: والله أول
7: والفنون
8: حاجة
7: كذلك.
8: أي أول حاجة حبيت نعرف بالجمعية نتاعنا اللي هي الجمعية الدولية للقصيد الذهبي وتنمية الفنون برئاسة الأستاذ عبد العزيز عبد الكافي. هي جمعية ثقافية تونسية تأسست منذ 2015، تعمل على دعم الإبداع الأدبي والفني وترسيخ قيم الحوار والسلام والتبادل الثقافي بين الشعوب. نجمع بثقة كل الشعراء وسفراء السلام، نجمعهم في تحت خيمة واحدة وهي الإبداع الفني والثقافي. نرجع تويكا نحكي على الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون. ولدت فكرة الملتقى من إيماننا العميق بأن الثقافة والفنون والأدب هي قادرة على بناء جسور المحبة والتفاهم بين الشعوب. تحبني نحكي لك على البرنامج محمد؟
7: تفضلي. مدينة سوسة باش تحتضن هذا الملتقى الدولي إن شاء الله نهار الجمعة 26 ويتواصل إلى يوم الأحد 28 جوان. فكرة عن البرنامج، يعني أبرز ما تم تحديده من فقرات في هذا البرنامج، يعني بداية من يوم الجمعة والاختتام شكون نهار الأحد. تفضل السيدة شهرزاد.
8: بداية من يوم الجمعة الساعة الثالثة مش يكون افتتاح رسمي المهرجان، تدشين معرض الفنون التشكيلية للفنان اختصاص نحت الفنان القديل بشير قرشان، عرض للفنانة التشكيلية والباحثة الأكاديمية للأستاذة كنزة الصحراوي، عرض لمصادر ومراجع تاريخية وأدبية خاصة بالحروب لعدة مؤلفين تأسيس الدكتور عبد العزيز كمون، انطلاق مراسم الافتتاح بالنشيد الوطني أكيد، ثم كلمة رؤساء رئيس الجمعية ورئيس ومديرة الملتقى، ثم كلمة مديرة، ثم كلمة رؤساء الوفود، وننطلقت القراءات الشعرية.
7: تعطينا فكرة عن الأسماء المشاركة في هذا الملتقى في الفنون التشكيلية في الشعر مثلا.
8: كيفاش قلت لي؟
7: في الفنون التشكيلية وفي الشعر،
8: يعني شنو الرابط؟
7: أبرز الأسماء يعني بتكون حاضرة في الملتقى.
8: الفنون التشكيلية أنا قلت لك، يعني قلت لك الفنان التشكيلي بشير قرشان والأستاذة والباحثة الأكاديمية كنزة الصحراوي. مش نعملوا في بإذن الله في الساعة التاسعة مش نعملوا عرض لأزياء سلوى هراقي، وعرض لتراثي زادة وحفري تشكيلة سرايا. هناك سهرة فنية يؤسسها نادي الغناء تفنن الموسيقى. كذلك هناك عرض أزياء للمصممة سلمى عبد الهادي. هدية بالتحديد يوم الجمعة صباحا ومساء. أما يوم السبت بإذن الله ثم المداخلات الفكرية، مداخلة فكرية للدكتور سلبس توفيق محمد رئيس حركة السلام أقليم كردستان العراق تحت عنوان السلام في الشرق الأوسط، محاضرة للدكتور عبد العزيز كمون بعنوان الحرب والأدب من العجم إلى العرب، كذلك محاضرة للأستاذ لطفي عبد الواحد تحت عنوان الفن رسالة حب وسلام، مداخلة لسفير مركز السلام العالمي الأستاذ حاكم ملا صالح لأهمية السلام والدبلوماسية لتعزيز وترسيخ روح التعايش السلمي. الساعة الثالثة عرض فيلم سينمائي رحلة بين السينما والنحت، هي عبارة نهاية 12 خطوة من قابيل إلى يوسف من خلال 13 قصيدة شعرية من مختلف دول العالم تتحدث باللغة العربية ومترجمة باللغة الإنجليزية. سيكون هناك نقاش حول الفيلم وثم قراءات شعرية.
7: يوم الأحد إن شاء الله الاختتام.
8: لا ما زلنا سهرة.
7: أي سهرة.
8: سهرة 8 الساعة 8:30 ستنشطها الفنانة الأستاذة وعازفة السكسيفون زهوة السعيدي. هناك الكورال السلام. لنا كذلك حسبنا وقرينا للأطفال دور هام. هناك زاد عرض أزياء تراثي للمصمت الأزياء وئام الكعلي من قصر هلال، مش نعمل عرض للباس اللوطية الساحلية، ثم نكرم الفنانين والفنانات. نصل يوم الأحد إن شاء الله ساعة 9 هناك قراءات شعرية ومراوحات موسيقية، ثم تكريم توزيع الشهائد وتكريم الضيوف.
7: نعم يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا للسيدة شهرزاد عبد الكافي مديرة الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: 5 دقائق بعد 8 صباحا مجددا. صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. فقرة صحتنا كالعادة تؤمنها الدكتورة بسمة جليدي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بيك.
1: صباح النور سي محمد، مرحبا بيك وباللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا.
0: هو نحضروا الفقرة هذه يوم أمس اتفقنا باش تكون نحكيوا شوية على مشاكل القولون والهضم، الحمية والأعشاب الطبية التقليدية الموجودة عنا في بيوتنا خاصة، ولا نشريوها من الأسواق، واللي هي مفيدة جدا. تفضل دكتورة، لأنه فما برشا مواضيع كل مرة نختاروا موضوع فقرتنا الأسبوعية هذه.
1: أي كما قلت بالنسبة للقولون وإلا حتى مشاكل الجهاز الهضمي، معناها أكل الاضطرابات اللي تصير في الجهاز الهضمي الكل، كسوة مشاكل المعدة وإلا الأمعاء وإلا شفتوا القولون، خاطر أكثر توا وليت معناها موجودة برشا عند برشا عبيد إنه مشاكل القولون كسوة الانفلاماسيون وإلا القولون العصبي، اللي هو اضطراب وظيفي يصير في الجهاز الهضمي. دونك كيفاش نحسوا معناها كي تبدا عنا مشاكل نتاع الجهاز الهضمي؟ ديما باش تصير كالتشنجات والالام اللي في البطن، اللي كريز هذوكم اللي يصيروا، كثره الغازات تكثر برشا الغازات والانتفاخ نتاع الامعاء والا القولون ولا المصرانه الخشينه هذيك. دونك تظهر ديجا معناها تحس فما بالونمون في الكرش. ساعات العبد يبدا عنده برشا دياري، معناها اسهال، معناها ديسيكل، مرض يجيه الاسهال، مرض يجيه الامساك، الكونستيباسيون، وتحسك العبد متقلق، معناها قلق العام، بما انه كما تعرف الجهاز الهضمي معناها اي مشكله في الجهاز الهضمي تاثر على جوده الحياه نتاعنا، بما انه معناها في ساعه ما تصير رياكسيون، معناها كي تبدا معده ولا مسمار مع والا قولون متقلق، يولي العبد شويه على اعصابه، يزيد يتقلق، يولي ملاليز معناها. دونك ماذا بينا نحافظوا كما نقولوا على صحة الجهاز الهضمي نتاعنا. دونك أهم حاجة اللي باش نقولوا عليها باش نحافظوا على صحة الجهاز الهضمي اون جينيرال، إنه ديما نعززوا وجود البكتيريات النافعة. قد ما تكثر البكتيريات النافعة في البغيير هذيك نتاع المعدة والجهاز الهضمي كله بصفة عامة، قد ما تنقص المشاكل نتاع التشنجات هذية نتاع البطن ونتاع القولون. كيفاش نعززوها؟ انه الاكل نتاعنا يكون صحي، اللي ديما نقولوه انه نبعدوا على اكل الشارع، معناها لي فاست فود، المشروبات الغازيه، المصبرات، هذوما كلهم خاطر يزيدونا في البكتيريات الضاره. دونك احنا ديما لازم البكتيريات النافعه هي تكون غالبه. نحافظوا الاكل الطبيعي، معناها الياغورت الطبيعي، الخضره، الغله الطبيعيه، معناها تكون الريجيم صحي اكثر منه، معناها نتاع اكل كيما يجي. هذه حاجه. الحاجة الأخرى زيادة المهمة إنه الأوقات زيادة متاع الأكل، معناها المعدة لازم يبدأ كيف كيف عندها أوقات ماكلة منظمة، باش الإفرازات معناها متاع العصارات الهضمية والكل تصير بطريقة منظمة كيف كيف، خاطر هذه سأجي زيادة على الهرمونات متاعنا وعلى العصارات متاعنا. ديما القولون العصبي خاصة مرتبط بالتوتر معناها والقلق متاع الستريس اللي عنا في الحياة اليومية متاعنا. دونك نحاولوا نقصوا معناها مستريس من التوتر، و او ميم طون نجم نزيدو اكتيفيتي فيزيك كيف كيف نجم تعاوننا معناها. بالنسبه للمأكولات اللي تنجم تقلقنا تقلق القولون معناها،
0: استنى الاكلات السريعه هذيك،
1: اي سورتو الاكلات السريعه. اما فما حاجات زادت من عبد العبد معناها تفرق، مثلا فما عبد اللي يشرب القهوه برشا معناها الكافيين ينجم يحفز له كريز نتاع قولون معناها والا اوجاع في البطن. كيف كيف اللي يأكل حار برشا، اللي المقليات البرشا هذيك معناها برشا زيوت برشا دهنيات واللي هي ماهيش طبيعية معناها مقلي، كيف كيف الكثرة السكريات زادة السكريات المركبة معناها الغير طبيعية هذيك، كيف كيف تنجم تحفز لي الكريز متاع القولون. علاش؟ على خاطر بيانسور باش يزيدنا في البكتيريات الضارة. دونك الرجيم وإلا الحمية اللي قلنا باش ننصحوا بها هي باش تكون من شخص لشخص، أما أون جينيرال إنه نمشيو للأكل الطبيعي. ما ناخذوش برشا محفزات مثلا الكافيين والدخان والكل هذوكم خاطر يزيدوا يقويوا في المشاكل نتاع الجهاز الهضمي. وأو ميم طون كل شخص معناها الحاجة اللي تقلقه اللي تنفخ له المعدة متاعه وإلا القولون متاعه هو يبعد عليها، يولي معناها العبد طبيب روحه، هو يفهم مثلا أنا تقلقت من الفول نولي الفول نبعد عليه، تقلقت من مثلا من الحليب الحليب نبعد عليه، كل شخص وكيفاش معناها هذية الكريز هذوما يفرقوا من شخص لشخص. سينو قلنا معناها أنه فما نباتات طبيعية أعشاب نجم تعاون معناها على الراحة هذية.
0: عود القرنفل بعد الأكل مثلا
1: هذيك هو تاني في أنتي أنفلاماتوار، معناها كي تبدأ الأمعاء أنفلامي شوية معناها فيها الأنفلاماتيون وإلا المعدة تعاوننا باش نقصوا في الأنفلاماتيون في التو أنفلاماتوار دونك أوتوماتيكمون لفي متاحة
0: هو عود القرنفل حماية ووقاية وعلاج كذا
1: وعلاج
0: مش مرة يعني نجم يكون معناها كل يوم مثلا بعد الأكل ناخذوا ثلاثة عواد قرنفل معناها تحت اللسان في الفم متاعنا يقعدوا لمدة معينة تقريبا ساعة وأكثر شوية ينجم ينقص إذا كان فما تشنجات وإذا كان فما بعض أي
1: هو كما قلنا باش ينقص من الانفلاماسيون دونك اوتوماتيكمون باش ينقص من الأعراض اللي هما التشنجات وإلا القلق
0: وحماية كذلك يعني ولا لا؟
1: أي حماية هو العود قرنفل المعروف كحماية بما أنه غني كما قلنا بالليزانتي أكسيدان وعنده الليفي أنتي أنفلاماتوار دونك وي يحمي الجهاز الهضمي ويحمي حتى الفم والكل معناها
0: هذا موجود عندنا في المنزل نجم نتناولوه يوميا والقرنفل اللي في الماء يعني نحطوا عواد قرنفل في الماء ونشربوا الماء
1: خليها تنقع شوية
0: تبات ليلة كاملة ولا سواعة ولا سواعتين ينجم يكون
1: حتى ساعة باهي دونك خليه
0: في برشا منافع دكتورة
1: يعطينا لفي انه كما قلنا ديما هو باش يلعب على لفي انتي انفلاماتوار العود قرنفل دونك باش ينقص في الانفلاماسيون ويعطينا لفي انه كما نقولوا ينقص الاوجاع معناها الوجاعة كان فما وجاعة وقتها كيف نجم تنقص معناها الألم تسوى في البطن وإلا الكريت نجم تنقص وقتها
0: وحكينا عليه عود القرنفل اللي هو يقوي جهاز المناعة كذلك
1: اكزاكتومون بما انه غني بمضادة الأكسدة دونك يقوي جهاز المناعة الكلها بصفة عامة معناها جهاز المناعة الكل يتقوى دونك تولي إفي بريفنتيف إفي حماية وقت يتقوى جهاز المناعة
0: هذا عود القرنفل عندنا الكمون والبسباس في الدار كذلك
1: اكزاكتومون عندنا الكمون والبسباس حبة الحلاوة هذوما كلهم موجودين في الدار نتاعنا دونك كيف الكمون عنده إفي على الجهاز الهضمي انه يحفز ديجا العثرات الهضميه معناها يحفز خروج العثرات الهضميه دونك يعاون على الهضم بطريقه سلسه معناها وباهيه و او ميم طون سورتو يحفز على خروج البيل العثره الصفراء هذيك اللي تعاون على مسؤوله على هضم الدهون دونك كي تبدا وجبه دسمه مثلا والا فيها برشا دهون والا بلبزنا شويه خلينا مقليات دونك كي ناخذوا بعد الوجبه هذيا منقوع الكمون والا حتى البذور هذوكم ملعقه
0: ولا مسحوق الكمون كذلك
1: اي دونك ولا مسحوق والا البذور عونين الماء معناها نبلعهم بالعان راهو يعطينا لفي انه باش يحسن الهضم بما انه باش يحفز خروج العثرات الهضميه هذيا و او ميم طون يساعد معناها على هضم الوجبه الدسمه دونك تحسها المعده تخف ما تقعدش الرزينة برشا او ميم طون ينقص في الانتفاخات معناها الغازات بلوتو الغازات وينقص حتى في الاوجاع مثلا الكريز نتاع القولون العصبي ديما يجي فيه برشا اوجاع معناها الام في البطن والا في الامعاء اكل الكريز هذوكم يخفوا ينقصوا التشنجات تنقص دونك التشنجات هذيك العصبيه اللي تصير في المعده والا في القولون تنقص بالتالي تتحسن معناها العبد يرتاح شويه من الكريزه هذيك دونك ينجم بعد كل وجبه ياخذ منقوع هذيا

0: على عملية
1: النعناع
0: الهضم.
1: وما أدراك ما النعناع.
0: النعناع وي حكينا عليه ديجا برشا.
1: موجود في كل البيوت النعناع.
0: بيان سور النعناع موجود عند الناس الكل، كيما نعرفوا النعناع عنده إيفي مهم ياسر، معناها حكينا عليه ديجا برشا، إنه يحسن في عملية الهضم، هذا معروف عليه بالكدا، إي أو ميم تو ينقص في الكريز نتاع القولون العصبي والأعراض هذوما، الحساسيات تنقص، معناها كي تبدا فما حساسيات وإلا انتوليرونس لحاجات معينة تنجم تحفز الكريز. بالعكس تنقص، تخف الحساسيات هذيك، او ميم طون الاوجاع تنقص نتاع المعده والا نتاع الامعاء والقولون. كيف كيف الغازات، معناها تنقص الغازات، الانتفاخ، القرح والا الحرقه هذيك اللي تصير في المعده كالغفلو الجاير بلوتو اللي يبدا طلع هابط، كيف
1: ارتجاج المريء معناها
0: exactement اي بالضبط. دونك كيف كيف ينقص دونك او او ميم طون كيما قلنا سي انتي انفلاماتوار، زاد هو يعطينا لي سي انه كل اللي غلفها معناها المعده والا الامعاء يعمل لها كل غلاف صغير بتل فاسون تقل الالتهابات. دونك كي تقل الالتهابات يقل القلق، تقل الاوجاع، تقل الكريز، مره اسهال مره كونستيباسيون، دونك يتحسن الجهاز الهضمي الكل بصفه عامه.
1: شفت محلاها هذوما يبداو موجودين في الكوجينه نتاعنا، العطرشه وماء العطرشه، العطرشيه نتاعنا العربي هذيك العربي خاصه نتاعنا اللي تكون ريحتها فاوحه، كاس بتاع عطرشية والعطرشية شيحة مفيدة كذلك للجهاز الهضمي.
0: صحيح مفيدة للجهاز الهضمي، كسوا باش ناخذوها العطرشية شيحة والا
1: والا ولا ماء العطرشية معناها،
0: ولا ماء العطرشية اي مقدر في الدار نتاعنا. دونك تنقص كيف كيف من الالتهابات سورتو، دونك توسكي التهاب في الامعاء، مهدئة للقولون معناها كالليفي نتاع الراحة هذيك،
1: وحتى للمعدة مهدئة للمعدة كذلك
0: المعدة والقولون الزوزي و او ميم طون توسكي كي تبدا فما كالكريز نتاع الاسهال، دونك تنقص في الاسهال بالدياري اللي عند العباد اللي تجيهم الدياري، دونك تنقص لي في الزيدة في توسكي معناها مرمم كيما نقولوا في الامعاء دو تيل فاسون تنقص كان فمي شي جرح صار في الامعاء والا في القولون، معناها كي التقرحات والا كي الجرح هذيك ينقص الكل معناها. دونك تغلف وترمم الامعاء نتاعنا. دونك كيف كيف مفيدة جدا، نجمو حتى هي كل مرة نجمو نعملو حاجة، مثلا مرة نعملو
1: متنوعة الأعشاب الطبية متنوعة أي. تقريبا موجودة في كل البيوت كيما مزهر، كيما مزهر كذلك يعني
0: حتى مزهر أي حتى مزهر. دونك مشكور برشا زادة للجهاز الهضمي، يحسن الهضم،
1: هو تقريبا نفس الفوائد كيما الزهر كيما العطرشية للجهاز الهضمي تقريبا
0: تقريبا يقرب البعض أي جوش الجهاز الزهر يزيد ينقص قص معناها فك القلق والستريس دو تيل فاسون ينقص لي حتى في
1: التشنجات يعني
0: اي في التشنجات فوالا دونك في التوسكي اللي غولاتيف للعصبي معناها يقولون العصبي والا التشنجات اللي تجي من الستريس ومن القلق يحاول انه حتى ينقص منها معناها بما انه هو مهدد.
1: مع انه ريت النصايح هذوما دكتوره طبعا ديما نصايحنا للساده المستمعين والسيدات المستمعات انه ديما اكل حميه وتوقيت معين بالنسبه اللي خاصه في الصيف تولي خاصه فما نوع من التخميره في الليل والعشاء مخر ما عاد عندها وقت وعندها راحه وعندها نوعيه نتاع اكله، مش كل الاكلات نجم ناكلوها في الـ في الـ
0: في,
1: الـ في الليل المخر خاصه مع فصل الصيف واغراءات فصل الصيف، لانه الصيف هو السهر وقد ما يسهر قد ما يجوع اكثر، معش هذه ظاهرة معناها علمية اللي قد الإنسان يسهر قد ما يجوع يعني
0: اي ما هو الى بزوان دلينرجي حاجته بالطاقة معناها ما زال فايق ما زال حاجته بطاقة،
1: ولكن هو الشبع في المخ يعني اذا كنتي شبعان شبعان تحب جوا روحك جوا روحك شعارنا كالعادة دكتورة لا افراط ولا تفريط
0: بالضبط اي
1: نبعدو
0: لا افراط ولا تفريط كما قلت ونحاولوا ديما كما قلت في الصيف سورتو نبعدوا الماكله عنه معناها ديما فما كتلفه سوية على الاقل لازمهم يكونوا موجودين بين الاكل والنوم باش تنجم تصير عمليه الهضم بطريقه طبيعيه وباهيه قبل النوم، خاطر سينو تولي فما اضطرابات في النوم وما تصيرش لا عمليه الهضم باهيه لا النوم يصير فيه اون بون ريكوبيراسيون، معناها واحد ما يعاودش يجدد خلاياه وما يعاودش ينظف الجسم نتاعو في النوم نتاعو، تولي النوم في عوض باش نجدوا فيه الخلايا نوليو البدن يركز في الهضم دونك ماذا بينا لي.

0: هو
1: دي من بعد
0: دكتورة
1: الظهر.
0: صحيح
1: اي
0: نحافظ على نفس توقيت العشاء يكون متكامل وخفيف كما في الصيف كما في الشتاء، ما نفوتوش تقريبا السادسة مساء صيفا أو شتاء كل الفصول، باش تكون الجهاز الهضمي مرتاح كامل
1: مرسي.
0: الليلة صحة وإلا لا يعني.
1: هو من المستحسن، مي سينو احنا ديما نقولوا انه بين المغرب والعشاء، معناها كي تايي الشمس تهبط، ماذا بينا وقتها هذاك احسن وقت للعشاء، معناها كي يوخر شويه الغروب تنجم توخر شويه لوجبه العشاء نتاعنا، اما المهم مع الغروب، معناها كأن في رمضان، معناها كنا صايمين واذن المغرب وباش نتعشاو، هذاك احسن وقت احسن توقيت للاكل، معناها نتاع وجبه العشاء. دونك ماذا بينا نعدلوا رواحنا على التوقيت هذاك. وبالنسبه للتاخير، معناها اللي باش ياخر وباش يسهر سيرتو توا الاكثريه الصغار مش كيما اللي يصبحوا يخدموا الكل، دونك ديما ماذا بينا كيما قلنا نخليه 3 ل 4 سوايع، هذوكم يكونوا بعاد على وقت النوم، معناها وقت الاكل بعيد على وقت النوم كان فريمون وخرنا. اما ليديال احسن حاجه انه مع المغرب مع غروب الشمس واحد يتعشى، معناها جوست بعد الغروب وقت العشاء، هذاك احسن وقت
0: هذا
1: مع
0: اللي باش يسهر
1: الكرونوبيولوجي
0: تقريبا
1: بتاع
0: بعد
1: الدم
0: نص
1: كامل.
0: الليل، بعد اللي باش يسهر للناس اللي تسهر بعد نص الليل والساعة الواحدة صباحا مثلا، أما اللي متعود ينام باكرا يكون العشاء باكرا كذلك.
1: باكرا اكزاكتومون بيان سور، هذاك ما تفاهمين فيه، كما
0: أي.
1: قلنا ديما الوقت اللي باش يرقد بكري يحسب 3 سوايع قبل نومه على
0: قبل
1: الاقل
0: النوم
1: ويتعشى. فوالا
0: يعني كما قلت أنت بين السادسة السابعة مساء
1: بالضبط.
0: توقيت مفيد جدا للجميع، ونحافظوا إن شاء الله يا ربي على صحتنا لأنه الصحة تاج فوق كل
1: بالضبط.
0: الرؤوس. شكرا دكتورة بسمة جليدي
1: مرحبا
0: المختصة في التغذية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
1: نلقى.

0: 8:32 دقيقة دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. مسكتام هذا اللقاء مباشر معكم. فقرتنا فقرة بيئتنا كالعادة تؤمنها مبروكة خدير. صباح الخير مبروكة، مرحبا بك.
1: أهلا محمد، صباح الخير. في الحقيقة قبل ما نبدأ ونحكي على موضوع اليوم، خليني نحكي على الحرائق اللي صايرة اليوم في عين دره، واللي جات على هكتارات كبيرة اللي هي ماشية من منسوب جودة الحياة متاعنا. اليوم الحرائق قاعدة تنتشر في تونس في ظل التغير المناخي وفي ظل حاجتنا لأي مساحة خضراء قادرة إنها هي تهوي علينا الدنيا شوي. اليوم الحرائق اللي موجودة في تونس حقيقة مؤلمة جداً، وهذه ربما نداء استغاثة وتوصية للمواطن أنه رد بالكم على غاباتكم، ردوا بالكم على مساحاتكم الخضراء، لأنه إذا مشيت المساحات الخضراء مشي علينا نفس، وإذا تقطع علينا نفس ما عادش فما بقاء للينا ولا للتنوع الحيوي متاعنا. مش فقط الإنسان قاعد يخسر، بل أنه الحيوان قاعد يخسر، وكذلك جودة الحياة متاعنا قاعدين نخسروها بخسران المساحات الكبيرة هذه اللي قاعدة تتحرق واللي قاعدين نتفرجوا فيها، واللي الإحصائيات تقول إنه 96% من الحرائق اليوم في تونس بفعل فاعل. وبالتالي اللي قاعد يعمل في الجرائم هذه فإنه قاعد يعمل في جرائم ضد الإنسانية، وقاعد يخسر فينا في مساحات بشكل كبير، وهذايا من شأنه إنه هو يخلينا نخافوا بارشة برشة على مستقبل تونس اللي نعرفوها تونس الخضراء. هذاك علاش اليوم حبيت نبدأ بالنقطة هذية، والنقطة هذية ما هيش مش تختلف على الموضوع اللي أنا اخترته اليوم. اليوم اخترت باش نحكيه على الحرائق، الحرارة. والحرارة اليوم ما عادش ضيف عابر، بل إنها اليوم ولات نظام مناخي جديد في تونس وفي كافة الدول الأخرى. اليوم فما موجات حرارة كبيرة، تداعيات متاع الارتفاع معدلات الحرارة هذه تداعيات عالمية. تونس اليوم موجودة في الخط الأمامي للتغير المناخي في حوض المتوسط، والمعطيات تشير إلى أنه حقيقة نحن أمام درجات حرارة ستكون مرتفعة خلال السنوات القادمة. فما معطيات نشرتها منظمة Resilient Future، مستقبل مرن، الشهر اللي فات، واللي تقول فيها إنه الحرارة تحولت النظام مناخي مستدام في تونس، وإنه السنوات الخمسة الأخرانية أثبتت إنها كانت الأشد حرارة من عام 1950. والأخطر مش اللي قاعدين نعيشوا فيه توا بركة، الأخطر هو اللي قاعد يستنى فينا في العوام القادمة، لأنه النماذج العلمية اليوم تتوقع أنه بحلول 2050 مش تتفاقم الظواهر هذية والاحتباس الحراري ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير، وبش تولي الحرارة قضية تتشابك مع الصحة العمومية، تمس من الاستقرار الاجتماعي، تمس من فعالية الدولة، وهذايا يتطلب إرساء سياسات عمومية طويلة المدى. اليوم السنوات متاع 2024 و2026 شهدت سلسلة متواصلة كبيرة من درجات الحرارة المرتفعة اللي شفناها بشكل مفرط، واللي توصل فيها درجات الحرارة أحيانا 50 درجة، وهذايا يتجاوز المعدلات المناخية الطبيعية اللي تسجلت من 1991 ل2020. وما عادش فما تباين فصلي مستقر، ولا فما تداخل في الفصول، ولا فما تداخل في المسارات الحرارية اللي قاعدة ترصدها المنظمات الدولية. وخلينا نقول شهر ماي اللي فات عبر على التغيير هدايا من خلال تسجيل معدلات حرارية كبيرة برشا، ونسبة النسبة المئوية متاحة كانت كبيرة، وتحولت درجات الحرارة هذه المسألة مستديمة، بمعنى ما عادش هي مجرد نوبات معزولة، بل إنه ولات حالة منتظمة من الموجات الشديدة للحرارة. وهذايا يخلينا نؤمن اليوم إنه إحنا أمام نظام مناخي جديد، والمناخ هذايا يستوجب منا إنه إحنا نسرعوا في إرساء السياسات العمومية. اليوم من المتوقع أنه في حلول 2030 موجات الحرارة هذه باش تولي أكثر تواتر وأطول مدة، ووفقا للدليل متاع الحرارة القصوى اللي هو دليل التكيف مع صيف حار في تونس اللي أصدرته Resilient Future، فما حديث على أنه السيناريوهات مخيفة، وأنه بلادنا التونسية قاعدة تعيش في موجات حرارة، بل أنه اليوم البلاد التونسية ولات عندها شهر إضافي من فترات الحر الشديد سنويا، وبالتالي عندنا حوالي 32 نهار إضافية موجودة بشكل سنوي. وهذايا يعني أنه تونس اليوم ولات الأشهر متاع الحرارة الشديدة والقصوى فيها زادت شهر في العام، ما هيش مسألة بسيطة بالكل بالكل، وهذايا يمس بالكثير من المجالات الجغرافية في تونس، المناطق الساحلية المتوسطية، الجنوب التونسي، المناطق هذية اللي اليوم تعتبر مناطق عرضة للانجرافات للانحرافات الحرارية. واليوم التغيرات هذه تترافق مع ظواهر متضخمة، كيف نحكي اليوم على التطرف المناخي، نحكي على الأمطار الطوفانية، نحكي على موجات الحرارة المرتفعة، على ارتفاع سريع في درجات الحرارة يوصل لبلوس 5 وبلوس 10، يعني مع 5 ومع 10، وهذه درجات حرارة كبيرة برشا نجم نوصل للبيك متاحة في غضون ساعات قليلة خلال فترة اليوم، وقاعدين نحسوا فيه الشيء هذايا في الحقيقة. إضافة إلى أنه تونس اليوم شئنا ولا أبينا بلاد قاعدة تعيش في جفاف كبير، قاعد يتفاقم فيها الإجهاد المائي، قاعدة تتقلص فيها قدرات التبريد الطبيعي، وشبكات المياه الصالحة للشرب زادة ولات شبكات صعبة، وهذاك علاش في ولايات كما جندوبة وباجة والكاف اليوم قاعدين نشوفوا في حرائق الغابات اللي هي نتيجة للعديد من العوامل، من بينها الحرارة والجفاف والرياح وأيضا الأعمال الإجرامية اللي قاعدة تتعمل، وهذاك علاش اليوم العواصف الرملية قاعدين نشوفوا فيها، نشوفوا في تردي في جودة الهواء، نشوفوا في تفاقم للأمراض التنفسية عند العديد من الفئات وخاصة الفئات الأكثر هشاشة. وبالتالي السؤال المطروح اليوم كيفاش قاعدين نتعاملوا مع الحرارة هذه؟ طبعا مستويات الحرارة المسجلة في تونس اليوم ولات بشكل مسترسل، واليوم ثم ما يسمى بالإرهاق الحراري، أي ضربة الشمس اللي أحيانا معدلات الوفيات فيها تتجاوز 30% في ظل عدم القدرة على التدخل خلال الساعات الأولى. وما يثير القلق أكثر محمد اليوم أنه أغلب الوفيات مرتبطة بموجات الحر اللي تعتبر موجات مباشرة وعندها مضاعفات على صحة القلب، على التنفس، على النظام الكلوي، على المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة طبعا. وهذا يراه ما نيش نقوله فيه أحنا، هذا يقوله منظمة الصحة العالمية. وبالتالي قضية الحرارة الشديدة قضية صحية عمومية بامتياز، وهوني نجي ونحكي على شنو حضرنا اليوم للحرارة هذه. اليوم فما دليل للتكيف اصدر مؤخرا يقول انه حتى الإجراءات اللي قاعدين ناخذ فيها في تونس ماهيش كافية وأنه موجات الحرارة القصوى اللي قاعدين نتعدوا فيها قاعدة تفتقر إلى خطة وطنية قادرة على أنها تواجه الموجات متاع الحر هذية، وما فماش أجهزة وإلا نظام منظم ينجم يخلي عندنا إنذار مبكر ببروتوكولات الوقاية من درجات الحرارة هذية. لأنه درجات الحرارة هذية اليوم جي وأحنا في بلد أثبتت المؤشرات متاعه مؤخراً أنه بلد عنده عدد كبير من كبار السن، وعندنا هشاشة أيضاً في المنظومة الصحية متاعنا، عندنا أمراض مستشرية خاصة عند اللي عندهم أمراض مزمنة، وبالتالي اليوم السكان قاعدين يعانيوا، وهناك وضعية هشاشة فيزيولوجية موجودة حتى عند الأطفال اللي اليوم يعتبروا من الفئات الحساسة للغاية لضربات الشمس، لأنه أجسامهم تنجم تفقد الماء بسرعة. وكما قاعد تسمع فيها ونقول لك أنه المسألة مسألة حقيقة معناها جانب صحي وتربوي كبير، واليوم للأسف حتى في مدارسنا التونسية ما عندناش قاعات دراسية مجهزة بالعزل الحراري الملائم أو بأنظمة التبريد اللي تنجم تكون أنظمة كافية لمواجهة درجات الحرارة كيف نحكيه على الأطفال داخل المدارس، وبالتالي الظروف هذه تنجم يعني تأثر حتى على النفسية متاعنا، على تركيز الطفل، على القدرات متاع التعلم، على رفاهية التلاميذ، على أيضا رفاهية الطاقم التربوي. وبتواتر نوبات الحر اليوم للأسف المباني متاعنا ما هيش مجهزة ولا هي فيها تكييف ينجم يخلينا قادرين على أنه نواجه الحرارة هذه، وحتى في طريقة البناء متاعنا في الحقيقة البناءات متاعنا ما هيش متلائمة مع الموجات الكبيرة من الحر اللي موجودة اليوم. وما ننساوش زاد النساء الحوامل اللي هما فئة أخرى معرضة للخطر، لأنه التغيرات الفيزيولوجية المرتبطة بالحمل تنجم تخلي الجسم أكثر حساسية للإجهاد الحراري، وهذه العواقب متاعو إرهاق شديد، العواقب متاعو الجفاف، العواقب متاعو زيادة خطر المضاعفات الطبية خاصة أثناء فترة الحمل. وهوني ربما الحرارة القصوى اللي قاعدة تأثر فينا، يعني المواطن التونسي بالوضعية الاقتصادية اللي هو عليها اليوم بالوضعية الاجتماعية الهشة غير قادر على أنه هو يواجهها، وبالتالي الحرارة القصوى الأضرار متاعها ما تقتصرش على الأضرار الجسدية، بل أنه فما دراسات تقول أنه درجات الحرارة القصوى تأثر أيضا على الصحة النفسية، على الاضطراب، تعمل اضطرابات في النوم، سرعة في الانفعال، تأثر بالقلق، وهذه الحالات متاع الإجهاد هذه تنجم تأثر حتى على الاقتصاد، لأنه بعيدا عن العواقب الصحية اليوم الحرارة تنجم يكون عندها كلفة اقتصادية متزايدة بالنسبة لتونس. نوبات الحرارة تنقص من إنتاجية العمال خاصة في القطاعات اللي فيها فلاحة وفيها بناء والأشغال العمومية، وبالتالي تصبح الأنشطة الخارجية صعبة وخطيرة كيف يتعرض الإنسان لساعات كبيرة من الشمس. وبلغة الأرقام نقول أنه في عام 2030 نجم نفقد ما يعادل أكثر من 2% من إجمالي ساعات العمل عالميا بسبب الإجهاد الحراري، أي 80 مليون وظيفة بدوام كامل وفق منظمة العمل الدولية اللي قالت أنه اليوم الإجهاد الحراري نجم يخلينا نفقد الوظائف، ويضاف إلى ذلك طبعا زيادة استهلاكنا للكهرباء المرتبط بالتكييف والنفقات الإضافية في مجال الصحة العمومية، الخسائر الفلاحية اللي تنجم تكون ناجمة على الإجهاد المائي، وتأثر موجات الحرارة أيضا على القطاعات الاستراتيجية كما السياحة، كيف تتجاوز درجات الحرارة عتبات الراحة للزوار. وبالتالي اليوم اللي هذا اللي نختم به في الحقيقة يلزمنا نرجعوا نفكروا كيفاش نجموا نتأقلموا مع درجات الحرارة ولا نوبات الحرارة القصوى هذية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، من خلال التجير، غرس الأشجار في الوسط الحضري، من خلال إنشاء ممرات خضراء، من خلال استعادة المنظومات الوحية متاعنا، الحفاظ على الأنظمة التقليدية لتسيير المياه. اليوم محتاجين أنه كل قطرة ماء لمدوها باش نجموا نعززوا تكيفنا مع التغير المناخي موجود ونحافظوا على الموارد الطبيعية. واليوم للأسف ما فماش استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه في وقت اللي أدمجت فيه العديد من الدول من البحر الأبيض المتوسط الحرارة القصوى في سياساتها العمومية. اليوم كما إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عندها أنظمة انذار مدرجة، عندها خطط لمواجهة موجات الحرارة، عندها بروتوكولات تنجم يكون فيها خدمات صحية خاصة، عند الجماعات المحلية متاحة قاعدة تخدم. وبالتالي البلاد التونسية فيها تسارع كبير في التغيرات الحرارية، ومناش قادرين أنه أحنا نتكيفوا مع الظرف هذايا. وهذاك علاش اليوم أكثر من أي وقت مضى محتاجين لسياسات عمومية تنجم تلقانا على الأقل جزء من الحل حتى نستطيع أن نواجه هذا النظام المناخي الجديد الذي أصبحت ظروف الحياة فيه صعبة والموجات الحر فيه متواترة ومتواصلة أيضا. وهذا اللي حبيت نقوله اليوم، إضافة إلى أنه اليوم قاعدين نفقد في مساحات خضراء، وهذا ينجم يعمق الأزمة المناخية متاعنا.
0: شكرا للزميلة مبروكة خضير، يعطيك الصحة، كنت معنا في فقرة بيئتنا. نصل إلى نهاية هذا اللقاء المباشر معكم. شكرا محمد أمين البوبكري في الهندسة التقنية، شكرا محمد أمين على اختياراتك الغنائية، وتحية للزميلة كوثر الحجري في الإخراج الرقمي. أجمل تحية محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامجكم غني عصفور، اللي كل مرة نختار موضوع يتعلق بالموسيقى التونسية، سواء كانت غناء ولا معزوفات وغيرها. ونحب نشكر من اتصل بنا بالهاتف أو بوسائل الاتصال الاجتماعي للتفاعل مع المادة المقترحة. اليوم نواصلوا الحديث متاعنا حول تفاعل الموسيقى التونسية مع لغات غير تونسية، يعني لغات موسيقية نقصد غير تونسية، وأساسا موسيقى الجاز. كنا اتعرضنا في حلقات سابقة لبعض التجارب، منها تجربة أنور براهم وتجربة محمد علي كمون. هل هما وحدهم اللي دخلوا عناصر من موسيقى الجاز في أعمالهم الجديدة ولا ثم غيرهم؟ وشنية موسيقى الجاز؟ يعني كيفاش دخلت وعلاش؟ هذا ما سنجيب عنه بعد ما نستمعوا إلى أول تجربة تقريب صارت في تونس فيها المزج بين موسيقى شعبية تونسية بآلاتها وبين موسيقى الجاز. التجربة هذه صدرت في اسطوانة عام 1967 تحت عنوان انجليزي نون ان تونيزيا، يعني منتصف النهار في تونس. كانت بادرة من صالح المهدي، مرحوم صالح المهدي الموسيقار التونسي والباحث المعروف، ومن أحد الموسيقيين السويسريين اسمه جورج جرونتس. اتفقوا باش يجيبوا موسيقيين من الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية ومن سويسرا، وباش كل واحد يعزف كما هو يرى. أبرز عازف على آلة المزود وقتها اللي سجل في نون ان تونيزيا هالاستوانة اللي نحكي عليها عام 67 هو سي جلول عثمان ربي طول عمره، اللي هو عازف ناي أساسا وأحد أهم عناصر الفرقة الوطنية للفنون الشعبية من اللي تكونت تقريب في بداية الستينات حتى أحيل على التقاعد وربي طول عمره. معاه مجموعة أخرى من العازفين كما الحطاب الجويني ومختار سلامة عازف على الزكرة وغيرهم. احنا باش نركزوا على هالتجربة الأولى متاع الخليط بين موسيقى شعبية تونسية والجاز اللي قلت عام 1967، ومن بعد ما نسمعوا مقتطف نركزوا على الشخصية الأساسية في حلقتنا هذه. إذن مع مقتطف من نون ان تونيزيا أو منتصف النهار في تونس.

كان هذا حضرات المستمعات والمستمعين مقتطف من التسجيل عناصر من الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مع موسيقيين من سويسرا في استوانة المعروفة نون إن تونيزيا. بطبيعة الحال أكيد أنا عدد من اللي استمعوا لهذا باش يتساءلوا شنو هالخليط. احنا حابين نقولوا أنه تجربة اختلاط أو مزج عناصر الجاز في الموسيقى التونسية الشعبية ماهيش جديدة، ترجع لعام 1967 ببادرة من صلاح المهدي وجورج غرونتس السويسري. توا نتحدث على أحد الموسيقيين التوانسة اللي اشتهر في تونس وخاصة خارج تونس، واللي تندرج أعماله في إطار المحور هذا متاع المزج بين الموسيقى العربية التونسية والجاز. الفنان هذا هو فوزي شكيلي. قبل نعطي فكرة صغيرة على الجاز، احنا مش محور يعني ماهوش محور الأساسي متاعنا هو الشخصيات التونسية والموسيقى التونسية، لكن بما أنهم هما أدخلوا الموسيقى هذه أو عناصر منها في إبداعاتهم، نذكر بعجالة أن موسيقى الجاز هي ذات جذور إفريقية مشات مع السود العبيد اللي مشاو قصرا من غرب إفريقيا واستقر أغلبهم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، وغادي أنتجوا موسيقى ولغة جديدة عناصرها إفريقية لكن امتزجت مع الموسيقى المحلية واعطت نوع جديد يعتمد خاصة على الإيقاعات وعلى الارتجال، وأصبحت يعني من أكثر الموسيقات انتشار في العالم، موجودة في أوروبا، موجودة في آسيا، في أفريقيا إلى غير ذلك. إذن نرجع لشخصيتنا المحورية الفنان فوزي شكيلي. قبل ما نعرفه به نسمع إحدى المقطوعات اللي ألفها وهي بعنوان حجاز. الحجاز هو مقام عربي يقابل في تونس تقريبا الأصبعين في السلم الموسيقي متاعه، واهتدى ليه فوزي شكيلي باش يألف هالمقطوعة هذه اللي سماها باسم المقام إذن حجاز.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا مرة أخرى في هالجولة عبر الجاز والموسيقى التونسية من خلال الشخصية الأساسية اللي اخترناها لليوم، الفنان فوزي شكيلي. فوزي شكيلي تولد عام 1950 في مدينة قليبيا الجميلة، درس الأدب الإنجليزي بالجامعة التونسية، وتعلم عديد الآلات العزف عليها من بين الجيثارة والبيانو، وتعلم كذلك وحده العزف على العود. بما أنه قرأ إنجليزية وأقام في إنجلترا في بداية سبعينات القرن الماضي، اكتشف غادي الجاز وتغرم به، وأصبح من الموسيقيين اللي أعماله مستمدة من هالموسيقى، هذه موسيقى الجاز. ولكن يقول هو في حديث مطول مسجل أغلبه بالفرنسوية الحقيقة، يقول أنه منفتح على تعبيرات أخرى، أساسا التعبيرات الموسيقى العربية بفرعيها المشرقي والتونسي، وربما حتى التونسي فيه شوية شعبي. عنده العديد الأعمال فوزي شكيلي مسجلة على استوانات، منها نذكر البعض: علاش عام 1976، كارتاجو عام 1987، ديكوفيرت أو اكتشافات عام 1988 وغيرها. نقترح أحد الأعمال متاع فوزي شكيلي، هذا الفنان اللي ربما معروف في عديد الأقطار الأوروبية وحتى في أمريكا وفي كندا لأنه زارهم في مهرجانات. نقترح عليكم هالمعزوفة هذه اللي سماها ملوف فانك، وتلاحظوا تسمية تونسية وتسمية غير تونسية تعني الفانك اللي هو نوع من أنواع الموسيقى. إذن هذا نموذج من نماذج اللي فيه التمازج بين لغتين موسيقيتين.

كانت هذه حضرات السادة والسيدات، معزوفة مالوف فانك تأليف فوزي إشكيلي. وتلاحظوا التداخل بين الآلات العربية والآلات غير العربية، البيانو والجيتار وغيرها. فوزي إشكيلي اللي هو محور قلت حلقة اليوم يفتخر، يقول في حديث من اللي أدلى به إحدى القنوات التلفزية، يفتخر بكونه شارك في فرق كبيرة لموسيقى الجاز، ويذكر من بين الفرق هذه واحدة في إيطاليا سجل معها في روما استوانة، وخاصة فرقة أمريكية أمغارد أوركسترا اللي دعته للمشاركة في عروض تقدمت في كارتاج وفي الجم في تونس. يقول بكل حماس فوزي إشكيلي اللي كانت له تجربة ثرية جدا مع الفرقة الأمريكية هذه وفريدة من نوعها. علاش؟ لأن عناصرها عندهم مكانة مرموقة في مجال العزف على آلة النفخ، وتمكنهم من خصائص الجاز وتطويره، خاطر الجاز ما بقاش كيما نشأ في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، تطور بطبيعة الحال كيما كل فن تجي عناصر جديدة. وفوزي إشكيلي يقول أنه تعلم برشا واستفاد من زيارات عديدة البلدان في أمريكا، كندا، روسيا، إسبانيا وغيرها من يعني المهرجانات الدولية اللي قدم فيهم نماذج من أعماله من ألبوماته. ونقترح عليكم منها مقطوعة صدرت على استوانة سماها أنفاس، وتحمل عنوان المقطوعة هذه ترجمها رسائل تونسية، وفيها موسيقى ألحان وأداء فوزي إشكيلي مع الناي عزف هشام بدراني اللي شارك في عديد التسجيلات مع فوزي إشكيلي. هشام بدراني عنده تجربة كعازف ناي مع فرق غير تونسية، منها فرقة ماريا دي المربونات اللي كنا قدمناها في حلقة ماضية الكتالونية من مقاطعة كتالونيا، وغيرها من التجارب يعني اللي فيها هالمزج الفريد من نوعه بين عناصر من الموسيقى متاعنا التونسية والعربية وموسيقات أخرى. إذن نسمع رسائل تونسية من ألحان فوزي إشكيلي اللي هو محور حلقتنا هذه.

كانت هذه إذن رسائل تونسية من استوالة نفس تأليف الفنان فوزي شكيلي اللي هو محور هالحلقة هذه، ونتعداو العمل من أعماله الأخرى من تأليفه الموسيقي دائما الفجر في مقام بين الحجاز والنهاوند، وتو تشوفوا المزج بين البيانو والعود والبطري وإيلة الإيقاع كما الدربوكة وغيرها، وهل الخلطة هذه هي ربما اللي تمثل الطرافة والعناصر الجديدة في موسيقى فوزي شكيلي كما شفنا مع غيره في حلقات سابقة مع البرنامج. إذن مع مقطوعة دائما الفجر.

كانت هذه مقطوعة دائما الفجر. نحب نلاحظ للسادة المستمعين والسيدات المستمعات أنه فوزي شكيلي يقول صراحة أنه أميل في أعماله للمعزوفات، وأنه يرى أنه الأغنية هي القالب الطاغي في الموسيقى العربية وفي تونس، وهذا كأنه معناها أزعجوا شيئا ما. يقول شبيه العازف ما عندوش مكان، وإحنا في هالحلقات هذه اللي خصصناها للمعزوفات في الواقع كما قلت في حلقة أخرى فيها نوع من المجازفة، لأنه حتى المستمع يروم الأغاني أكثر من العزف. العزف هو يجي إما مقدمة ولا تحلية، أما ديما نبدأ نبحث على الصوت البشري. هذوما اللي احنا مررناهم في حلقات من برنامج هذا اختاروا مسلك آخر، مسلك العزف وربما حظ الغناء هو ثانوي بالنسبة للأعمال متاعهم. نتعداو المعزوفة أخرى من معزوفات فوزي شكيلي، عنوانها نسمة لاتينية، اخذناها من استوانة أنفاس، ونشوف فيها كذلك الناي مع الجيثارة، ويعني آلات عربية وغير عربية في هالصيغة اللي هي مستلهمة ربما من موسيقى الجاز لما فيها من حرية، حرية تظهر هي حرية لكن هي حرية مقيدة بما تفرضه موسيقى الجاز. إذن نسمة لاتينية.

بعد نسمة لاتينية للملحن المؤلف الموسيقي فوزي شكيلي محور حلقتنا لليوم، نختم الجولة هذه معاه بمعزوفة سماها قرطبة، ربما فيها رمز للمدينة الأندلسية واقع في ما يسمى اليوم إسبانيا، ونلاحظ أنه استعمل فيها طبع محير سيكا التونسي مع عازفين توانسة وغير توانسة، نلقاو العود ونلقاو معها الجيتار والبطري، واتمثل منهج اللي سلكه فوزي شكيلي في تأليف موسيقى، إذن مع معزوفة قرطبة.

كانت حلقتنا اليوم حضرات سادة وسيدات من غني عصفور مخصة للعزف ولمن اختار منهجا في التأليف الموسيقي يعتمد المزج بين الموسيقى التونسية والعربية وموسيقى الجاز. قدمنا في بداية الحلقة هذه نموذج يعتبر هو الأولاني في بلادنا اللي فيه مزج بين البدوي والجاز مع مجموعة من فرقة الفنون الشعبية التابعة وزارة الثقافة ومجموعة من سويسرا، باش نوريه اللي التجارب اللي جت بعدها الحقيقة هي ما هيش الأولى. ومن بعد ركزنا على أحد المؤلفين الموسيقيين اللي اعتمدوا هالمنهج هذايا كما سبق وشفنا مع أنور براهم ومحمد علي كمون، وربما هو من الأولانيين فوزي شكيلي اللي قدمنا بعض نماذج من الأعمال متاعه. إن شاء الله كيف كيف نكونوا سلطنا بعض الضوء على خصائص الفنان اللي ربما ما تعرفش برشا برشا في أوساط الكل في تونس، بل يعرفوه متتبعي الموسيقى اللي هو اختار باش يألف فيها، ومعروف في أقطار أخرى. أنا كنت كان لي حظ باش مشينا مع بعضنا في جولة موسيقية مع سونيا مبارك عام 2001 إلى كندا، ولاحظت أنه عنده معناها معارف غادي واتصالات وتجارب خارج أرض الوطن. وعلى كل حال كل تونسي يساهم في رسم اتجاه طريف وجديد في الموسيقى التونسية نحن نعتني به ونحاول نوصله إلى جمهور التونسي اللي ربما ما عندوش فرص كثيرة للاستماع إلى أعماله. هكا نوصل لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله بخير في حلقة قادمة. نقولكم دمتم في حفظ الله. غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.

صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026. تحية منصف مراحي في الهندسة الصوتية، كوثر حجري في الديجيتال وصفحة إذاعة الثقافية مباشر، وتحيتنا أيضا لعبد اللطيف حجالي، أجمل تحية فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات في حديث عن مهرجان المسرح والمجتمع بسليام. شكون حاضر معنا؟ مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة صالح الفالح بعد قليل، وحديث أيضا على النقد المسرحي. كنت هناك ندوة نظمتها الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين مع الأستاذة فوزية المزي، وأيضا تكريم في أيام 77 المسرحية مع الناقد المسرحي محمد مومن. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة أين كنتم في لقاءنا المباشر على موجات الثقافية. البداية مع هذا الكوكتيل ثم نعود.

أهلا وسهلا، مرحبا بكيف السادة المستمعين في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي، واللقاء مع الروائي حسنين بن عمو حول الحضور المورسكي والأندلسي في أعماله، سيكون ذلك يوم السبت 27 جوان 2026، حيث تحتضن دار ابن قاسم كاهية بالمدينة العتيقة لقاء مع الروائي حسنين بن عمو حول الحضور المورسكي والأندلسي في أعماله رمزيته وصوره، وذلك يوم السبت 27 جوان على الساعة 11 صباحا. وتنتظم هذه التظاهرة بمبادرة من جمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية والمركز الثقافي الإسباني بتونس، وتتنزل في إطار الأنشطة الرامية إلى تثمين الموروث الأندلسي المشترك بين تونس وإسبانيا. وسيقدم طبعا هذا اللقاء الصحفي والزميل شاكر بسبيس، هو فرصة لمحب التاريخ لمحاورات هذا الكاتب الذي يعمل على الرواية التاريخية ويغوص بطريقة جمالية في عوالم أدبية تجمع التخيل بالواقع والإبحار الجماعي في تفاصيل ذاكرة مشتركة عبر ثنايا الحقيقة التاريخية في امتزاجها بخيال الكاتب. أكيد تفاصيل مهمة حول هذا الروائي المهم ولقاء مميز مع حسنين بن عمو، طبعا وهو مختص في الرواية التاريخية للتركيز حول أعماله الحضور المورسكي والأندلسي في أعماله. نسمع هذا النغم ثم نعود مستلقانا المباشر.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي، وأكيد نطل على الثقافة في الجهات، ومهم جدا يصل إلى دورته الخامسة مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الخامسة من 21 جوان إلى غاية 28 جوان 2026. يعني منذ يومين كان الافتتاح الخاص بهذا المهرجان، ويسعدني أن أستضيف معي في الأستوديو مدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانا صالح الفالح. أهلا وسهلا.
2: أهلا فاتن، شكرا على الدعوة، تحية لمستمعين إذاعة الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك على موجات الثقافية. طبعا مهرجان المسرح والمجتمع وصل دورته الخامسة بالجديد أيضا، وخذيته التجربة مهمة الآن، أصبح يعني عنده تجربة مدة 5 سنوات. أعتقد أنه العمل كبير بالنسبة لهذا المهرجان وللمركز الفنون الدرامية والرقحية بالسليانة.
2: مهرجان المسرح والمجتمع هو سنة الدورة الخامسة، انطلقت يوم 21 إلى 28 جوان 8 أيام. يعني المهرجان بالنسبة لنا احنا هو فلسفة المركز بيدو، تكريس فكرة المركزية الثقافية كمشروع موجود بالفعل مش مجرد شعار، وأيضا في علاقته بمفهوم المواطنة وفي علاقة أنه الثقافة تخرج للناس وتمشي لهم وهي حق دستوري. يعني دائما كل مهرجان يبقى يأسس في روحه، كل عام يحاول يجدد أدواته، يحاول يمد الجذور في الجهة هذيك وفي المنطقة هذيك، خاطر أي مهرجان نجم في لحظة ما مع يولي غير موجود، ما يكون عنده معنى حقيقي أبار التقاليد والناس تولي تجي، تكون المادة المقدمة هامة وفيه التجديد وفيه مشروع وراء. يعني مهرجان المسرح والمجتمع هو موجود في مدينة سليانة، يعني يخلق نوع من الحركية والاحتفال في المدينة، وأيضا يقدم مادة مسرحية خاصة المسرح الجماعي الهادف اللي يشتغل على القضايا الكبرى، وفيه طرح جمالي وفكري وفيه تجريب على مستوى الجوانب الفنية الجديدة، يعني تخلي الجمهور يكتشف العروض هذه اللي هي أولا ما تجيش لسليانة وتختار له أهم العروض اللي توجد على المستوى الوطني والعربي ولقات استحسان على المستوى المشهد الثقافي، في لقاءات مباشرة بعد الفرجة مع الفنانين والمخرجين للتحاور والتحادث على المشروع بيدو في علاقته بالمواطن وبالمجتمع بيدو وفكرة المهرجان.
1: فكرة المهرجان وشعاره أيضا الفن يغير وجه المدينة، وجميل هذا الشعار، الفن يغير وجه المدينة بما يقدمه من عروض مسرحية وأيضا حتى عروض موسيقية وفنية موجودة في إطار المهرجان.
2: هو شعار الفن يغير وجه المدينة، يعني كما المسرح والمجتمع، يعني المسرح والإنسان، يعني المسرح والفنون عامة غير الجانب المتعة والتسلية هي عندها دور آخر، هي كيفاش تساهم في بناء شخصية المواطن، كيفاش تذكر بالقضايا الاجتماعية اليومية متاعه، وأيضا كيفاش تربطه حتى بالقضايا الإنسانية عموما. يعني دائما المسرح قوته للفنون عامة خاصة الفنون الأدائية في علاقتها المباشرة تثير في المتفرج، يعني علاقته بالأشياء باليومي متاعه بالمواضيع اللي دايرة به بمحيطه، يعني تخليه يتسائل ما يخرج من يستهلك الاستهلاك ويوفى، يعني كيفاش تنجم تخلي أثر. هذا يظل يدور بيدو الفن والمسرح بالأساس، هذاك علاش المهرجان بيدو مربوط بالمعنى هذا، كيفاش تخلي المهرجان هو فرصة للناس تتلاقى تتحادث
1: صحيح.
2: وتطرح قضايا هامة من خلال الندوات اللي تصير ولا حتى من خلال اللقاءات. خاطر هي فكرة المهرجان بالأساس من الأول ما كانتش تقديم عروض مسرحية، كانت الكل أصلا مش تكون دي جيبا يعني في الشوارع تجيب علماء
1: يعني مش تكون مداخلات،
2: مداخلات في الشوارع مع المواطنين. أيوة. فهمت؟ مش مختصرة على المثقفين، محلولة للناس الكل، جيب لهم علماء.
1: وبعد تطورت الفكرة
2: بعد مشينا أكثر لأنه يعني الشارع مزال بيدو كيفاش هو بيدو ينضج بشوي بشوي باش نجم حاجة كيما هذيك توصل. فمشينا المسرح هو اللي عنده الأدوات المباشرة أكثر،
1: الفنون أكيد.
2: فمشينا للمسرح، قلنا نمشيه بالمسرح وفي نفس الوقت نأسه القاعدة الجماهيرية على الأقل حزام تاع مثقفين وغيره، وتخلي المتفرج العادي واللي عنده عادة الذهاب والخروج ويمشي يتفرج في عرض، خاصة الشباب والكهول، خاطر الأطفال دائما يشاهدوا في العروض المسرحية، الكهول دائما تلقاهم غايبين مش متعودين على الفرجة. لكن كيفاش أنت تستدعاه بطريقة أخرى من خلال العروض الموسيقية في الشارع، الندوات، العروض، الرقص، السيرك، البهجة اللي تصير والفرح اللي يصير في المدينة، بعد تخليه نجم يدخل القاعة الداخل ويتفرج في عرض مسرحي.
1: يعني تكون فما حركية في المدينة في سليانة هناك يعني، وأصبح عندها جمهور المهرجان الآن، خاصة بعد 5 سنين تصور أصبح عنده جمهور وعنده تقاليد وعنده حضور مش فقط من سليانة وإنما حتى من خارج سليانة.
2: هو يعني جماعة سليانة ولا الضواحي والمعتمديات متاعهم يعني هم الأغلبية ينتظروا في الموعد هذاك، خاطر بالنسبة لهم هو مهرجان خصوصي، ما فيش باش تتفرج وتروح، نجم تقعد، نجم تحكي مع الناس، فيه اللقاء،
1: فيه لقاء يعني مع فنانين ممثلين،
2: والمواطن يحس بقيمته، يعني يحس انه الماده بيدها موجهه ليه. هو
1: تحيه لاهالينا في السنين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا،
2: غير اللي مثقفين المسرحيين التوانسه واللي عندهم عروض ولا حتى اللي ما عندوش عروض ديما، اولا غير المتابعه ولا يجي يقدم عرض فما برشا يتواصل معنا، وفما اللي يحب يجي يحضر ولا يتلاقى مع الناس. يعني المهرجان كيما نقولوا احنا بدات توضح الرؤيه نتاعو،
1: ممتاز، هذا هو
2: موريدين ليه
1: يعني 5 سنوات تطور على مستويات متعدده، على مستوى استراتيجيه واختيارات المهرجان، المسرح والمجتمع كما قلت، والفن يغير وجه المدينه يعني، ويقدم ايضا صوره جميله للمدينه من خلال العروض المسرحيه، من خلال العروض الموسيقيه، يكون فما حركه، تكون فما حياة ثقافية متنوعة. هذا هو الهدف ربما من حتى من اختياركم لهذا المهرجان في هذا التوقيت بالذات، توقيت صيفي.
2: هو المهرجان هذا هو ختام كما نقولوا احنا للعمل على كامل السنة.
1: ايوه، يعني بالنسبة لمركز الفنون الدرامية والرقحية بسليان. ايوه،
2: ايضا اختيار الوقت انه في علاقة بالمؤسسات الأخرى الموجودة اللي هي عندها مواعيد زادة قارة، كيفاش أنت تختار موعد يكون خارج أولا الوقت ذاك ويكون هو فاتحة، كأنه هو غير يعني ما تفهمش، تقول مهرجان صيفي وما هوش مهرجان صيفي، هذا مهرجان صيفي في جويليا ما فهم الوقت قريب، لكن كأنه هو سليان تولي فهم مهجة أخرى، ناس تولي تخرج يعني فما الاحتفال بالمسرح. يعني توقيته أنا برغم اللي الدنيا سخانة ما في الليل الناس تخرج جو الدنيا باردة، يعني توقيته ظهر لي مهم. هو المسرح عادة تلقاه في الربيع ولا في الشتاء، أما ظهر لأنه المسرح تنجم تعرض في الأوقات الكل،
1: أي خاصة في الهواء الطلق وفي
2: احنا عملنا في الافتتاح يعني السنة بالنسبة للمهرجان، يعني خرج اليوم الأول خرج الضاحية قريبة اللي هي دشرة اسمها العطايات، عملنا ليلة كاملة تقريبا كملنا ماضي ساعة ونص، يعني عرض موسيقي وزوز مسرحيات اخترنا مسرحية الموت اللزر فرحاني اللي عندها خصوصية شعبية، اشتغل غير فكرة الموت والمرجعيات
1: الفكرية. هو عمل مسرحي جديد بالأساس،
2: هو عمل جديد مش زي الكخرج، اشتغل على المسرح الشعبي التونسي، عبد القادر مقداد الجو ذيك، أما برؤية جديدة يعني كي صار العرض في منطقة وأول مرة يشوفوا العبيد العرض ذيك، فما تفاعل كبير، حسوا أنه المسرح حولا يشبه لهم مفهوم ويستسيغ، وأيضا يفرهد ومفرح خاصة كي يكون فيه جانب كوميدي وفما أداء قوي
1: ممتاز. مهم جدا. وكان فما عرض موسيقي لمريم الترزي في الافتتاح
2: اللي هي عملت عرض جميل جدا، والمخرجات متاع المختبر القار المركز فنون درامية اللي هو إخراج وتأثير نجي قنواتي مسرحية الرواية 15.
1: نعم، هذا بالنسبة لرواية 15. كذلك العروض اليومية تتواصل مع مريم العبيدي ومازن بن مبروك، نضال يحيوي، مجموعة جذب، سيف الدين معيوف، ونورهين هداوي.
2: هي العروض دي، واليوم عنا عرض السيرك باباروني، يعني هي العروض الكل تسبق العروض المسرحية. واشتغلنا سنة يعني على نوع من الاشتغال على الفولكلوري وأيضا على الموسيقى زاد الجادة الملتزمة، يعني تقريبا كل عام عنا عرض ملتزم في الكلمات متاعه ولا في الاختيارات الموسيقية والألوان متاعها، كما مريم العبيدي ومازن من مبروك اللي كان العرض البارح مع ليلة الشعراء، كان جو كبير يذكروك، أو يعني كان فما تفاعل كبير بين الشعراء والموسيقى كطرح، يعني موسيقى ملتزمة لكن بأدوات جديدة، يعني هذا الهام. بعد كل ما يصير في الشارع ندخل للقاعات، نلقاو العروض المسرحية الموجهة للكل، نلقاو الهريبات،
1: وفاة طبوبي
2: هما السيرين قانون، مسرحية ترار التجربة جديدة لعزين بشير وفيها طرح جمالي مختلف وشاب، وأيضا اعتراف المحمد علي السعيدي اللي هي عوضة مسرحية سقوط حر نعمان حمد اللي يعني قام بعملية جراحية، يعني
1: ربي يشفيه إن شاء الله قريبا،
2: تحية لي. وعنا عرض زيادة أيضا إخراج مختار الوزير اللي هو الإنتاج المسرح الوطني، وهو عمل عائلي وموجه للشباب والعائلة.
1: نعم، كتاب على إيدي.
2: أيوة،
1: أيضا مسرحية هما لسيرين قانون كما قلت رار لعز الدين بشير، وكل الاختتام خلال العمل اللي باش قدموا في مكان سقوط حر،
2: عمل اعتراف تمثيل ناجي قنواتي حمودة بن حسين، إخراج محمد علي سعيدي، هو تحصل على جائزة الإخراج في مهرجان المسرح الوطني التونسي.
1: هو على أي أساس يقع اختيار عروض مسرحية في مهرجان المسرح والمجتمع؟ يعني هناك مقاييس معينة صالح وإلا
2: احنا اولا نشوف العروض الجيت السيلينة اللي هي اغلبها عروض مدعومة، يعني شنية العروض ساعة المجيت، وفي نفس الوقت نشوفوا العروض الجديدة واللي لقات سيت وفيها طرح حقيقي مرتبط بفكرة المهرجان. أنا بدي نشاهد باعتبار اختصاصي وأنا بالأساس مخرج
1: طبعا،
2: يعني نحاولوا نختاروا العروض الناس اللي بدها ما عندهاش فرصة أنها تشوف، يعني ما تجيهاش للسليان
1: كما عرض الهريبات متحصل على عدد جوائز دولية،
2: كيفاش انت تجيب العروض هذيك وتخلق لها نفس الظروف متاع قاعة الفن الرابع وللريو في الظروف اللي تعرضت فيها، يعني في طار تكون القاعة مجهزة لوجيستيك ما باش العرض يتقدم بالصورة اللي تعرضت بها في العرض الأول في تونس ولا غير، يعني يعني الاختيار أولا مربوط بفلسفة المشروع، يعني المسرح والمجتمع، يعني فما بحث أيضا في العرض هذا ماهوش متعاود، يعني فما كيما نقولوا احنا ترافة في الطرح، فما خصوصية أخرى، فما تنوع زيادة بين العروض، عروض ما تشبهش لبعضها، يعني كيما نقولوا احنا فما توجهات مختلفة. بين المخرجين باش المتفرج في سليانة يرى نوع من التنوع. يولي عنده أنه المسرح التونسي هو مسرح متنوع ما يشبهش لبعضه، يعني يرى فما كما نقولوا احنا نوافذ كثيرة في المسرح، يعني يرى نجم نخلق أنساق متنوعة.
1: فعلا مهم، واكيد انه العمل هذا المهرجان هو كما قلت خاتمه الاعمال بالنسبه لمركز الفنون الدراميه والرقحيه بسليانة، ولكن هناك عده صعوبات وهناك عده اشكاليات ايضا ربما تشتغل عليها كانت كمشرف وكاداره والا حتى العاملين معك في المركز.
2: هي الحقيقة، يعني علاش قلت كانت ديما المهرجانات تنجم تعيش كما تنجم تموت، كما عندنا برشا مهرجانات عريقة في المسرح وما عادش موجودة، هي يلزم تكون فما ظروف حقيقية يعني لدعم هذه المهرجانات، خاطر المهرجان غير مدعوم هذا حتى لدورته الخامسة ما عندوش موارد مالية موجهة ليه، فقط هي مساعدة من المندوبية وأيضا ببعض العروض اللي تساهم بهم إدارة المسرح وشوية من ميزانية المسرح اللي هي ميزانية ضعيفة
1: يعني. نعم، يعني ميزانية المركز في حد ذاته غير مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية يعني إلى حد الآن في هذه الدورة الخامسة،
2: يعني مؤسسة اللي مؤسسة دعم الحق ما
1: وقدمتم طلب لدعم،
2: قدمنا طلب اللي هما يعني تقريبا يدعموا الجمعيات.
1: أيوة.
2: بالنسبة للمؤسسات العمومية يلزمها صندوق آخر، يعني حتى في الولاية ولا البلدية ما نجموش يساهموا لأنه المؤسسات العمومية ما تاخذش تمويل عمومي. يعني يقول لك أنت ماك الجمعية باش نجم من مولك، لذا يعني يظهر لي يلزم حان الوقت أنه باش نجموا نحافظوا على بعض المهرجانات ذات خصوصية اللي تتبع مؤسسات الدولة، يولي عندها تولي هي بدها تتبرمج داخل الميزانيات
1: وتكون مستقلة على مستوى الميزانية حتى
2: مش يعني تكون هي يعني عندها موارد خاصة في التبويب متاع الميزانية، يعني الميزانيات لازم تكون أكبر وأوضح وراو الاشتغال في الداخل كلفته أكثر، يعني يجي أنت لهنا نجم يجي واحد يحاضر ويروح في تونس غاديك
1: يزمك توفر الإقامة
2: النقل للي تتهنى عليه يروح، يعني مش
1: عدة جو
2: ويلزم تشجعه باش يجي، خاطر هو يقول لك أنا وقت زمن، يعني زمن هو كل سواء على المستوى الإبداعي ولا المادي ولا الحياتي مكلف للبشر، كيفاش نجم تشجعه باش يجي للجهات غاديك كمثقف، يعني تشجعوا بيش تشجعوا لن تخلق له الظروف متاع المتلقي وأيضا الظروف المادية اللي تساوي الجهد اللي يبذله، يعني مثلا كلفة إنتاج عمل مسرحي مثلا في الجهات راي في الحقيقة هي أغلى من كلفة إنتاج في العاصمة، لأنه لهنا فما تركز غاديك باش غير فنانين الجهة وتجيب فنانين من بلايص أخرى التكلفة
1: يعني أخرى، يعني كما قولوا باش تلم مجموعة من الفنانين
2: باش تعيقة من تغييره
1: يكون يعني هناك عدة صعوبات طبعا يعني وصلتم صوتكم ووصلتم ملفكم لوزارة الشؤون الثقافية، هذه الدورة الخامسة تقريبا دون دعم، إن شاء الله بعد المهرجان هذا وتكون فما دعم ويكون فما ميزانية خاصة للمهرجان حتى يقع تقديم وتوسيع أكثر، لأنه المهرجان قاعد يكبر أكيد تكبر مسؤوليته أكثر. صالح،
2: هي وضوح الرؤية بالنسبة لنا في المهرجان هذايا يعني باش تتوسع وتكبر ومربوطة بالموارد البشرية من جهة، يعني في الاختصاص خاطر باش تعمل حتى ساعات حاجات موازية في أكثر من بقعة يلزمك إمكانية بشرية ولوجستية وتقنية، يعني فما ظروف أخرى كيفاش يعني بيدو الجهة غديكة ولا المؤسسات نتاعها الولاية ولا غير ولا المؤسسات الاقتصادية الخاصة يولوا هما بيدهم كي يولي الفعل الثقافي هو إشهار للمكان هذيك، يعني كيما تقول الجاز تقول تبرق، كيفاش مثلا تقول مسرح والمجتمع
1: أيوة بعد قليل باش ننقلوا الندوة الخاصة بمهرجان الجاز،
2: يعني كيفاش تولي العبيد تجيل سليانة
1: أيوة وتولي فم عندها حراك خاص. أيوة
2: وتولي أيوة فم حراك، يعني كيما يعني الناس تزور مدن من أجل ساعات مسألة ثقافية يعني
1: مهم طبعا،
2: يعني كيفاش يعني الجهات بيدها تولي عندها خصوصيات أخرين يعني الثقافي يولي هو مسألة متاع تعريف بالمكان
1: والسياحة الثقافية.
2: السياحة
1: السياحة الثقافية بامتياز وتشتغل عليها الدول. يعني
2: احنا مثلا في العرض اللي صار يعني هزني الحكاية أخرى، مثلا العرض الأول متاع العطيات نحكي على الموقع يعني يطرح لك طرح آخر الفن والبيئة، الفن والسياحة، يعني مشهد يعني ترى عرض قمرة موجودة سيلانس دنيا جمهوري تبع يعني يهزك أنك تفكر في أدوات جديدة حتى في العمل المسرحي. هو العمل المسرحي بيدو المخرج كي قدم خدمته تطرح له أسئلة أخرى، يعني مش بالضرورة العلبة الإيطالية هي الضامن الوحيد للعرض، نجم تخلق جمالية أخرى وانت تخدم في فضاءات مفتوحة وذات عندها طبيعة جميلة وبيئة، نجم تهز الماركتينج آخر سياحة أخرى في الجهات تولي ناس كي تجيب انت فنان تحطه في يعني بلاصة كيما جبل عين بوسعدية وغيره، يعني تولي فما ناس تجي ناس نجم تبيت كامبينج غيره تخلق منطق آخر
1: تعريفي تشتغل على الثقافة والسياحة في نفس الوقت، وإذا يعني تنشيط المدينة من خلال ما تقدموه من عروض. أيضا تحدثت على الصعوبات وإشكاليات اللي ممكن تعيشها المركز الفنون الدرامية والروكحية، إن شاء الله كما نقوله تتوسع الميزانية، لأنه المهرجان أصبح من حقه أن يكون موجود، من حقه أن يتواصل، خاصة بعد نجاحه في أكثر من دورة، 5 دورات مش شوية، وخلال أيضا عدد إقبال الجمهور. تحدثت أنت أن الجمهور سواء في جهة سليانة يحبوا هذا المهرجان، أصبح قاعدة ثابتة في حياتهم. فما أيضا الدورات التكوينية، فما مشروع المختبر القار لفن العرائس تحت إشراف الدكتور وليد الوسيعي، تحكينا شوية على هذا المختبر المهم. أيضا فما مختبر قار الكتابة الجديدة تحت إشراف سامي عميمي، الإيقاع الشعبي كذلك من خلال برنامج إقامات فنية، مشروع تقاطع الفنون والهوية التونسية من تأثير هيثم المغانمي، عدة مشاريع تشتغلوا فيها من خلال الدورات التكوينية المهمة وأهمية مهمة للورشات.
2: يعني المركز فنون درامية غير البعد الإنتاجي يعني وتأسيس تظاهرات نوعية، يعني دوره التكوين ودعم التكوين المسرحي والفني عموما في الجهة، خاطر هو في الآخر باش يخلق جيل آخر ويخلق نوع من الاستمرارية للفعل المسرحي. يعني احنا عندنا المختبر القاري اللي قدمنا العرض متاعه الرواية 15 خرج نجي قنواتي، هو مختبر قار لفن الأداء موجه للشباب والكهول، اللي هو على كامل السنة وتكون المخرجات نتاعه في جوان، وعنا وهو تول العام الرابع، يعني عام جاي باش يكون عامه الخامس المختبر هذا. فيه برشا يعني فيه تلقى المحامي، تلقى العامل، تلقى السائق، يعني فيه برشا تنوع،
1: اي شرائح الكل،
2: فهمت يعني الشرائح الاجتماعية الكل. وأيضا بدينا في المختبر القاري اللي هو قاعدين اشتغلنا على جملة من التربصات الدورية مع وليد لوسيعي، وبدينا في تأسيس هذا المختبر القاري لفن العرائس، واللي بش يكون هو مربوط بالأساس من بعد بالإنتاج. إنتاج يعني كي ترجع يعني المراكز تنتج في الأعمال المسرحية، هو مشروع للإنتاج المسرحي كسواء موجه للأطفال ولا يعني موجه للكهول عامة. وعندنا الكتابة الجديدة اللي هو مشروع جديد باش نبداو في الحلقة نتاعو بمناسبة المهرجان،
1: ومش
2: يتواصل يعني على كامل السنة، باش تبدا في الإشراف عليه سامي عمام وسينياستر وكاتبة، وباش يكون اللي باش يتكون هما بيدهم كتاب يعني، ومربوط أيضا بالمشروع المركز في الاشتغال على تقديم نصوص أخرى مختلفة في علاقة بالجهة وفي علاقة بالموروث ولا الشخصيات الجهوية كسوة تاريخية ولا مناضلين ولا شخصيات اجتماعية معروفة، باش نلقاو حتى المشاركين فيه كيما صلاح البرقاوي اللي كاتب لا يخاف الأفراس، و اللي هو كاتب مهم، يعني تلقى كتاب هما اللي باش يكونوا في المختبر هذا. كيفاش نكتبوا مثلا من رواية للمسرح، ولا نجموا نكتبوا من فيلم للمسرحيات، باش نكتبوا زادة نصوص ملحمية. يعني فما جملة من المشاريع المطروحة في علاقة بالتفاعل بين المؤثر والكاتب ومشروع المركز اللي هو يحب في الآخر تكون فما إصدارات أو إنتاجات نصوص يتم الاشتغال عليها في الإنتاج المسرحي. يعني تولي المختبرات ماهيش مسألة تنجزها وكها، وكيفاش تكون مترابطة ببعضها من أجل يعني حلقة واضحة اللي هي في الأخر أولا عنده أثر في التكوين على الأشخاص المشاركين، وعنده علاقة أيضا من بعد بالإنتاج في حد ذاته اللي هي المهمة الرئيسية للمركز.
1: نعم فعلا مهم جدا. تفضلي.
2: ونكمل المختبر الآخر اللي هو في الإيقاع الشعبي، اللي هو بس اللي أنا معروفة أيضا بالفن الشعبي، كل سواء في الشعر ولا في الموسيقى والغناء والرقص. أنا حابين كيفاش هذا بيدو يكون مشروع لإنتاج إن شاء الله 2028 ولا تحسن الأمور، ولا 27 نبدو نشتغلوا عليه بشوي، ويكون مشروع يعني متاع موسيقي فرجوي فيه الشعر فيه الرقص فيه الغناء من خلال الموروث متاع الجهة هذه.
1: أي باش نزيد يقع التعريف بالموروث الجهة بالحق، خاطر إذا كان نحكيو على سيديانا نعرفوا اللي هي عندها برشا من الفن الشعبي،
2: وفي نفس الوقت توثيق للناس اللي اشتغلت فنانين ولا موسيقيين ولا شعراء خدموا وتويك يعني كبروا، وكيفاش نجم توثق لهم ويبقاوا في الذاكرة متاع الجهة، وتخلق طرح تجديد بيدو في تقديم المادة هذيك.
1: ممتاز. أيضا دورة رابعة في الصوت والإلقاء في فنون الأداء مع التأثير مريم العبيدي، مش
2: موجه بالأساس اللي يدرسوا في المعهد الجهوي للموسيقى، هذا كيف التفاعل مع الأطفال اللي كل مرة نشتغلوا مع فئة منهم.
1: يعطيكم الصحة، قاعدين تجتهدوا قاعدين تشتغلوا قاعدين تقدموا في المهرجان المسرح والمجتمع بتطورات جديدة باستراتيجية جديدة، في كل مرة تخلقوا أفكار جديدة باش يكون هذا المهرجان متواصل رغم الصعوبات رغم الإشكاليات المادية، وأيضا حتى في بعض الأحيان اللوجستية اللي حدثت عليها منذ قليل من خلال استضافاتكم العام، إن شاء الله حتى يكون المهرجان مش فقط على مستوى جهوي وإنما حتى على مستوى وطني ودولي. أكيد تفكر باش تطور فيه أكثر الفكرة هذه.
2: هو كيك هو المهرجان حتى كانوا محلي هو دولي، يعني كما تقول أنت دولي كيجيه عروضي ولا
1: أي
2: دولي.
1: طبعا
2: أما كما تقول أنت أي منطقة هي منطقة عالمية باعتبارها موجودة في العالم، يعني السوق تقدم في روحها على أساس هي نموذج معين في العالم. يعني يظهر لي المهرجان يبقى مربوط يعني بالمجتمع متاعه، يعني حتى كان مش تجيب عروض دولية هي تبقى في الفلسفة متاع المهرجان، مش يكتشفوا خصوصيات شعوب أخرى مواضيع أخرى، يعني كينوا نوع من الانفتاح على أولا تجارب جمالية متاع بلدان أخرى، والتعرف على شعوبهم ولغاتهم وقضايا متاعهم اللي قد تختلف علينا. لهنا يعني كانك في نوع من الانفتاح، يعني راو العالم مختلف متنوع، يعني هذيك علاش كاني فكرة الاختلاف بيدها كيفاش تدافع عليها في المسرح هي مهمة. راو المسرح ما يشبهش لبعض، راو المجتمع بيده هو متنوع ماهوش شكل برك، يعني كيفاش بيدو الاختلاف يولي مسألة ضرورية ومقبولة. إن شاء الله تكون فما نطمح أنه نجيب عروض دولية، ما تكون عروض دولية محترمة من جهة، وفي نفس الوقت تجيب الناس من بقايا أخرى من الولايات الأخرى يجي ويحضروا،
1: أي يكون فما انفتاح أكثر بالنسبة للمهرجان،
2: يعني عرض دولي يضيف للمهرجان مش مجرد حضور
1: ولا حتى يكون فما ضيف شرف كنجم من نجوم المسرح يكون حاضر على شلي في جهة سليانة، باش يكون فما حتى محبيه ولا يكونوا حاضرين، يكون فما جذب أكثر وجمالية أكثر. وحقيقة المهرجان جميل بالحضور الموجود فيه، هذه الدورة وهذه السنة من خلال العروض اللي تقدمت من خلال العروض الموسيقية أيضا الموجودة في الشارع في سيليانا، وخلال كذلك عروض السيرك دورات تكوينية مهمة. إن شاء الله بالتوفيق لي. لكم في هذه الدورة من 21 جوان إلى غاية 28 جوان 2026، دورة خامسة طبعا المسرح والمجتمع. شكرا لك صالح الفالح على الحضور معنا.
2: شكرا فاتن، يعطيكم الصحة على الدعم الدائم يعني
1: لدعم الثقافية
2: للمناطق الداخلية يعني بالحق، ودعم للمشاريع الثقافية عموما اللي مثقفين الجهة ولا كتابها مضبيهم هم بيدهم يظهروا للوجود، يعني يحسوا أنه فعلهم عنده معنى، يخرجوا من لا جدوى، يعني ذول هذه اللي قاعدين تشتغلوا عليها مهم ياسر.
1: مهم جدا طبعا العنصر المركز ولا مركز إن يكونوا حاضر في دعته الثقافية، ونحاولوا كما نقولوا نقتربوا أكثر من كل الجهات الجمهورية التونسية. نشكرك صالح الفالح على حضورك معنا، باش ترجع لسليانة لأنه عندكم برشا نشاطات وبرشا متابعة للبرمجة هذه اللي نتمنى لها دائما النجاح والتوفيق. مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة، ونقدموا تحية أيضا لزميلتنا أماني بول العريس مكلفة بالأعلام في هذا المهرجان. شكرا لك.
2: شكرا.
1: نسمعونا غنث ونعود مستلقانا المباشر.

وحاطي ديارنا عصافرنا ونورنا وضحكة وتوشويش.

انا واحنا ولاد صغار في المكتب والدار ضحكتنا رنانة وخذتنا مشغلنا

0: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي ومباشرة إلى مدينة الثقافة والندوة الصحفية الخاصة بالدورة 20 مهرجان تبرقع للجاز التي ستقام من 2 إلى 9 جويلية 2026. وحاضرة معنا عبر الهاتف زميلتنا عروسية بوميزة. أهلا وسهلا بك عروسية، مرحبا. أهلا
1: وسهلا بك فاتن بكل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا موجات إذاعة الثقافية ويتابعونا في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي اليوم في ولاية جندوبة يزدان ويتأسس بعودة مهرجان عريق شيخ المهرجانات، تحصلوا على مهرجان تبرقة الدولي للجاز اللي يعود بعد انقطاع دام 6 سنوات. تضحية كبيرة، مجهود كبير تبذلت في فترة قياسية من أجل تنظيم هذه الدورة 20. نذكر مهرجان الجاز بتبرقة يعود لسنة 1973، سنة يدور يرجع بعد وكل ورغم كل الصعوبات برمجة ثرية متنوعة فيها العروض التونسية وفيها أكيد العروض الدولية كما أعودونا في مهرجان تبرقة للجاز. فما جديد، فما ستريت جاز، فما عروض في مسرح البحر. وباش ناخذوا أكثر تفاصيل حول هذه الدورة 20 معنا مباشرة من مسرح أو البهو مسرح الأوبرا بمدينة ثقافة سي وليد المسعودي اللي هو المندوب الجهوي للشؤون الثقافية في جندوبة ورئيس لجنة تنظيم هذه الدورة 20. أهلا وسهلا بك سي وليد.
2: أهلا بك، مرحبا. أكيد عودة مهرجان جاز هو الحدث الأبرز في صيف 26. الحقيقة كان ثم حرص كبير من وزارة الشؤون الثقافية وعلى رأسها طبعا السيدة وزيرة الشؤون الثقافية اللي معناها كان

0: من خلال المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، وأعتقد أنه سنة باش تكون معناها عودة في مستوى المأمول باعتبار وبالنظر كذلك إلى هذه البرمجة الثرية اللي ربما برمجة معناها تمس كل معناها تقريبا فيها الكثير من الجنسيات، وأهم الجنسيات اللي معروفة بالموسيقى الجاز، معناها فنانين من أمريكا، من كوبا، من لبنان، من الجزائر، من طبعا البرتغال وكذلك صربيا، هذا بالإضافة طبعا الفنانين التوانسة كذلك متميزين في موسيقى الجاز. بطبيعة كذلك مهرجان الجاز اللي هو فيه منصتين تقريبا للبحث الثقافي او للسهريات، هناك معناها سهرات بطبيعة الرسمية باش تكون في مسرح البحر، وهي تجربة معناها جديدة وتجربة باش تعطي ربما مشهدية اخرى لهذا المهرجان، بالاضافة الى ستريت الجاز اللي في الشارع اللي الاوف اللي كذلك فيه فنانين من مستوى عالي جدا، وبالتالي اشتغلنا على مشهدية ربما جديدة شوية انه نستغلوا معناها الجمال الشاطئ وجمال منطقة ليزيغوي وسيد الأصفر في طبرقة اللي معروفة بها، فحبينا نستغلوا المشهدية كاملة، والخلفية ستكون طبعا في الشارع هي الحصن الجنوي اللي يعبر على عراقة هذا المكان وهذه المدينة الجميلة الحاضنة لهذا هذه الموسيقى العالمية اللي الحقيقة طبعت ربما بالطابع التبرقي بالطابع التونسي من خلال هذه الأجواء والخصوصيات اللي كبرت معها الناس وعملت لها ذاكرة في مستوى معناها مهرجان جاز، لأن هي عملية عودة إلى الحنين، إلى الموسيقى الجادة، إلى الموسيقى اللي تجمع كل الشعوب وتجمع كل الأرواح الطائقة إلى الجمال.
1: طبعا مهرجان برقة الجاز ارتبط اسمه بمسرح البازيليك، لكن نعرف انه فما اشغال منذ فترة طولت شوية، لكن ان شاء الله يجهز المسرح في قادم الايام. مسرح البحر خصوصية هذا الفضاء اللي بشي يأمن العروض من 3-9 جويلية اللي هو موعد انتظام المهرجان، في الحقيقة انطلق يوم 2 جويلية، لكن يعني فما ستريت جاز، فما 5 عروض تونسية ومجانية، حنقولوا هذا لأنه يعني نقولوا أسماء كبيرة باش تشارك، يعني مش فقط
2: وبشكون في فضاء حر روسية
1: في مسرح البحر، حتى ستريت جاز فما أسماء كبيرة يستقطبها المهرجان السنة.
0: أكيد مهرجان ستريت جاز في من معناها من الجزائر، معناها بالإضافة إلى فنانين الكبار التوانسة، معناها ثم فوزي شكيلي، ثم محمد علي كمون، ياسين بولعريس، هذا بالإضافة طبعا ل معناها أشقائنا من الجزائر، معناها سكان سعيدي، بالإضافة إلى فنانين مبيخة اللي من البرتغال، وكذلك إنسانس من صربيا، وهذا يدل أنه هذه المنصة كذلك منصة الشارع هي بنفس الأهمية لمنصة منصة مسرح البحر، باعتبار أنه الموسيقى للجميع، الموسيقى للناس كل، لكم أطباق مختلفة ولكم الحرية في أنكم تحضروا في أي نوع ربما يستهويكم أو أي اسم من الفنانين.
1: بالنسبة للصعوبات المادية ربما وتنظيمية اللي واجهها المهرجان، هل إنه يعني انعكست في هذه الدورة؟ فما ارتفاع في أسعار تذاكر؟ الأسعار مدروسة يعني مقبولة؟ هل يعني المواطن اللي يحب يرجع يتصالح مع مهرجان برقة الجاز يعرف روحه شكون في إمكانه إنه يعني يتابع هذه العروض وإلا لا؟
0: هو عودة مهرجان جاز برقة هي فرحة للجميع، وبالتالي باش يكون نفذ لفعاليتها بكل سهولة ويسرنا على أغلب الناس اللي باش تكون معناها التذاكر في متناول أغلب الناس للجميع ما بين معناها 30 دينار و 40 دينار و 60 دينار في جزء عروض فقط عالمية، دونك اعتقد انه كل شيء متوفر، كل شيء سهل انه نوصله اليوم لتبرقة. مهرجان اكيد انه الاهتمام من جميع الشرائح ومن جميع المناطق وكذلك من جميع الدول اللي ثم تفاعل كبير مع رجوع وعودة هذا المهرجان وعودة الروح لموسيقى الجاز في موطنها، اعتقد انه اصلي كذلك اللي هي تبرقة.
1: عودة الروح لمهرجان جاز شكت فيه عدة أطراف ذكرتهمنا منذ البداية سي وليد، وزارة السياحة داخلة بقوة هذه المرة
2: خصوصا عشان كذا تسمع فيها
1: الوصول إلى تبرقة ومسرح البحر.

0: البحر انطلاقا من تونس او من ولايه جندوبه؟ وضح لنا المعلومه.
1: هو اولا نحن في شراكه الحقيقه استراتيجيه مع وزاره السياحه، وتعرف اللي الثقافه والسياحه دائما في نفس المسار ويتكاملوا. اليوم نحكوا على السياحه الثقافيه وحتى الثقافه السياحيه، وبالتالي هذه هياكل الدولة اللي زي ما تكون تخدم أفقيا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، باعتبار أنه اليوم كوزارة نحن ننظم هذا المهرجان بطبيعة بشراكة مع وزارة السياحة اللي الحقيقة هي كذلك لها الخبرة ولها معناها كل الإمكانيات باش تنجم تكونوا شركاء فاعلين وقادرين على تحقيق النجاح. وهذا هو اللي معناها اللي صار، وإن شاء الله هذه الشراكة ونجد نعاود نأكد اللي هي استراتيجية باش يكون عندها وقع كبير في مناسبات أخرى، ولعل هذه المناسبة معناها مهرجان الجاز باش يكون معناها حاجة تورينا شنو نجمو نعملو كي نبدو احنا كنا مع بعض.
0: سؤال أخير سيد وليد، أنه المهرجان صعوباته كانت مادية بالأساس السنوات الأخيرة بالإضافة لمسائل التنظيمية، هذه الدورة هل تتشهد الانتعاش؟ هل ضمنتم نجاحها من الناحية المادية؟
1: أعتقد أن الوزارة معناها وزارة الشؤون الثقافية وفرت كل الإمكانيات ونزلت ثقلها معناها الحقيقة لإعادة إحياء هذا المهرجان وعودة الروح ليه، بطبيعة بالإضافة للشراكة مع وزارة السياحة من خلال زادة مساهمة العديد من الفاعلين الاقتصاديين كمستشارين لهذا المهرجان. أعتقد أنه ما نشبش نواجه صعوبات مالية حتى على مستوى لوجستي، الحقيقة كان زاد مجهود كبير على مستوى الجهة معناها من الجهات أو السلطة الجهوية على رأس السيد الوالي الحقيقة اللي أنا في التواصل معه يومين، وكذلك رئيس بلدية تبرقة، وخدمنا الكلنا من أجل أن تكون تبرقة في أبها حلة وتستوعب هذا المهرجان وتستقبل ضيوفها وهي جميلة كالعادة.
0: شكرا لك أستاذ وليد المسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية جندوبة، رئيس لجنة تنظيم الدورة العشرين للمهرجان دول الجاز بتبرقة. فاتن كانت هذه فكرة.
2: نعم، حبيت نذكر
0: الدورة العشرين لهذا المهرجان اللي يعود نذكره بعد غياب وانقطاع دام 6 سنوات لأسباب متعددة، منها أسباب مادية وأسباب تنظيمية لوجستية. المهرجان مش تنطلق والدورة العشرين باش تنطلق يوم 2 جويلية وتتواصل غد يوم 9 جويلية كذلك مع مجموعة من العروض كما سمعتوا، فيها العروض التونسية في ستريت جاز وعروض دولية كذلك، والفضاء اللي هو مسرح البحر مش ضمن هذه الفعالية، بالإضافة إلى منطقة جميلة جدا ساحلية في مدينة تبرقة اللي بشتير فيها عروض ستريت جاز وبشرف عليها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
2: شكرا لك عروسية. عروسية كنت تسمع فيها؟
0: معك
2: أخيرا سمعتني خطر حبيت طبعا نثمن أنه تركيز المهرجان جاز على السياحة الثقافية ومهم جدا، وأنه هذا الفضاء سيكون مفتوح، وتحدث أنه بش يكون مجاني عدد من العروض هكا.
0: عفوا نسيت، ممكن تعود سؤال؟
2: قلت لك يعني بشكون فما عدد من العروض بصفة مجانية حسب ما سمعتك منذ قليل.
0: نعم هي فما 5 عروض تونسية بشكون مجانية في إطار فقرة ستريت جاز، فيها فوز شكيري، فيها محمد علي كمون وأسماء أخرى.
2: ممتاز.
0: هناك أيضا عروض دولية اللي أكيد ما هيش بشكون مجانية، إنه مش يحتضنها مسرح البحر كيف ما قال في وليد منذ قليل في وليد المسعودي مدير رئيس تنظيم المهرجان، إنه العروض باش تتراوح ما بين كلفتها ما بين 30 إلى 40 دينار لأغلب العروض، ما عدا 2 عروض فقط اللي هي عروض عالمية طبعا كلفتها تكون أعلى، هذاك مش تكون تذكرة في حدود 60 دينار. 10 عروض دولية في هذه الدورة العشرين، والعروض بستريت جاز مش تكون في حدود الساعة السابعة وإلى حدود الساعة التاسعة والنصف، والعروض الدولية مباشرة بعد انتهاء عروض بستريت جاز، وكيف ما قلنا العروض الأولى اللي هي 5 عروض باش تكون مجانية.
2: ممتاز. أكيد أجواء مهرجان الجاز كما نعرفوه كما تعودنا عليه يرجع ويرجع بقوة إن شاء الله بالتوفيق لهم في هذه الدورة 20، وشكرا لك على هذا الحضور وهذه التغطية الإعلامية من مدينة الثقافة في الندوة الصحفية خاصة بالدورة 20 لمهرجان الجاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية، أين سيكون الأجواء الجازية منتشرة في أجواء البحر في تبرقة ولاية جندوب. وإحنا كنا منذ قليل في سليانة، وجميل هذا الانفتاح على الجهات من خلال العروض الثقافية المتنوعة. احنا باش نسمعوا أجواء الجاز معنا على موجات الثقافية. شكرا لك روسية بوميزة زميلتنا من مدينة الثقافة على هذه المواكبة. شكرا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج المشهد الثقافي. موضوع حصتنا في الجزء الثاني الحديث على النقد المسرحي في تونس، والحقيقة صارت عدد من التكريمات نقادنا المسرحيين في أيام 77 المسرحية، المشرف عليها طبعا الممثل وأيضا الرئيس المهرجان ورئيس الأيام معز الجديري. تكريمات كانت لعدد من النقاط وعدد من الأسماء المسرحية في إطار أيام 77 المسرحية، دورتها 12 وطنيا والأولى دوليا. ويسعدني أن أستضيف معنا الناقد المسرحي وطبعا يشرفنا بحضوره سي محمد مومن على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: وسهلا، شرف لي.
1: مرحبا بك. أولا مبروك التكريم في أيام 77 المسرحية.
2: يعيشك
1: إن شاء الله ديما مكرم. أكيد سعدت بهذا التكريم.
2: ربي فضلك، ربي خليك.
1: مهم جدا أنك تكون حاضر في أيام.
2: المهم وتكريم النقد في حد ذاته، مش أشخاص.
1: أي الأشخاص، حتى الاسم زاد عنده دور سي محمد مومن، أنك تكون نقد نقد صحيح، ولكن أيضا الأسماء مهمة تكون موجودة.
2: صح.
1: لأنه اسمك يكون موجود في النقد المسرحي وتكرم في إطار هذا في هذا الإطار، فكرة حلوة برشا الحقيقة.
2: طبعا
1: ان شاء الله مبروك. طبعا اليوم حابين نحكي معك على هذا التكريم، وايضا غياب، عندك غياب مده على الساحه الثقافيه شويه، على الساحه الاعلاميه ايضا.
2: الكتابه معناها
1: نكتب الكتابه، تكتب
2: ما ننشرش، مش قاعد ننشر
1: عليه
2: على خاطر والله. اولا ساعه كي ننظر للماضي راه معناها مقالات ليس لها حصر ولا عد، فهمتني، وما نشرتهاش في كتب. ولذا نحاول هكي نسعى إلى جمعها عشان ننشرها، فهمت، كما قال القعلي إيه؟ كما قال أحمد حاذق العرف اللي هو زميلي الله يرحمه.
1: أي
2: وبالضبط معناها أنه ما نشرش، لأنه كنا نعتبر المقالة كانت تنشر في الصحيفة هي نشر، هي وصلت
1: لعامة الناس،
2: المتقبل
1: الجمهور،
2: لعامة الناس،
1: يعني قاعدة تقدم في الصحف سي محمد. المقالات اللي تكتبها موجودة في الصحف، يعني تقصد
2: هي موجودة.
1: أي ولكن أنت تحب تقدم تنشرها في كتيب
2: جمعها،
1: مهم، فكرة حلوة يكون مدونة خاصة. أي فكرة حلوة تكون، لأنه مقالات تكتب في وقتها لابد أن يتم نشرها في المجلات أو الصحف الثقافية اللي تهتم بالثقافة.
2: ولفت أنه أظن أنه هذه هي مزيج النقد اللي اصطلحنا على تسميته أنا والعرف ولفوزي بالسيارة، فهمتني، أنه في معنا في المباشر، وكانوا في المباشر كما أنتم عندكم المباشر، إحنا عنا النقد المباشر هو النقد اللي يلي مباشرة العرض المسرحي.
1: أي صحيح،
2: مش كما النقد الأكاديمي اللي يأخذ وقته كله سنوات
1: حتى الزمن يكون الزمن حر. الزمن حر بالنسبة لنص أكاديمي يتقدم، مش كما نص عبارة تقدم في خبر صحفي بالأساس.
2: بالضبط.
1: نقد يخذ صحفي
2: يأخذ الشروط الإعلام
1: بالضبط، لأنك يعني باش تقيم عمل مسرحي يكون حاضر، فلابد أنه يقع ويكون وجوده مهم جدا في ذلك الوقت، ولكن جمعه فيما بعد. فكرة جيدة أنه يقع جمع مقالاتك في كتيب تقدم، فكرة حلوة برشا، إن شاء الله تشتغل عليها قريبا سي محمد.
2: هي قاعد
1: قاعد تشتغل
2: حتر شوية جبار العمل.
1: عمل جبار، لأنه عندك
2: سنوات
1: مقالات ممكن توصل العدد نتاعها، حافظ العدد نتاعها ولا
2: لا؟
1: ممكن توصل المئات، نتصور
2: لا فما حتى الاف.
1: حتى ألاف ما شاء الله، ألاف من سنوات طوال يعني. أنت تكتب منذ ممكن
2: لأنه ساعات يخرجون لي بثلاثة أو أربع مقالات في نفس اليوم في الأيام المسرح، في أيام مثلا قصصية والأيام الشعرية والأيام المسرحية. وقعت في برشيق في بداية الثمانينات، نتذكر أنه كل يوم تقريبا خمس مقالات ستة مقالات، الصفحة معنا كل تقريبا.
1: مهم جدا أن تكون مقالات موجودة.
2: لابريس، جورنال لابريس، أنا كنت نكتب في لابريس بالفرنساوية.
1: أي يعطيك الصحة، مهم جدا أنك تقدم مقالات ويقع الاشتغال عليها، وأكيد ما زلت تشتغل باعتبار أنه فما عروض جديدة في الإنتاج أيضا. صحيح. على مستوى الإنتاج المسرحي تشتغل.
2: ما خستم قعد نكتب في مقالات، تقول أنت ذات صبغة تنظيرية شوية.
1: تنظيرية. نعم، مهم جدا. أيضا استقبلوا معنا الآن عبر الهاتف السيدة فوزية المزي، وهي رئيسة النقاد المسرحيين بتونس. أهلا وسهلا بك، صباح النور.
3: مرحبا فاتن، أنا مش رئيسة النقاد، أنا رئيسة الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين.
1: بالضبط، رئيسة الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين، وحضورك معنا مهم. وحاضر معنا في الأستوديو سي محمد مومن.
3: مرحبا.
1: عايشك. طبعا تم تنظيم مؤخرا ندوة مهمة حول النقد المسرحي وأيضا تكريم.
3: نصحك فاتن، نصحك يفضلك، عايشك. الندوة اللي عملتها الجمعية مهيش على النقد المسرحي، هي على الكتابة للمسرح.
1: على الكتابة للمسرح
3: يفرق خاطر النقد ذيك ملف آخر. أما احنا عملناها كندوة أولى، معناها فكرت فيها الجمعية كندوة أولى، حبينا نترقوا لمسألة الكتابة، لأنه فما تلوينات، ما نعرفش كيفاش هي دينيونس في الكتابة للمسرح، معناتها غالبا فما خلط أنه الكتابة للمسرح هي كتابة نصية. نقول الكتابة للمسرح معناها نقصد النص، في حين أنه المقصود بالكتابة للمسرح بالنسبة لنا احنا في مقاربتنا، وفي مقاربة معناها المقاربة المنطقية اللي تستجيب للمواصفات الكتابة للمسرح، هي كتابة أيضا مشهدية، كتابة بأقلام متعددة. الأقلام المتعددة هي القلم النصي والقلم السينوغرافي والقلم حتى يدخل فيها معناتها عناصر كبيرة جدا ومتعددة جدا، واليوم دخلت أقلام أخرى اللي هي أقلام التكنولوجيا الحديثة، فهمت، وسائل الاتصال الحديثة إلى غير ذلك. بالتالي احنا خدينا الموضوع هذية باش نعدوا، ولو أنه ما كانتش هي الندوة ما استوفيتش بجميع أبعاد المسألة هذه، كتابة معناها موضوع طويل برشا وملف كبير برشا، وإحنا نظرا إلى إمكانياتنا معناها يعني إمكانيات محدودة جدا، فهمت، نتاع الجمعية، وهذه أول ندوة معناها تمكنا باش نعملوها. حاولنا باش ندعيو فيها يعني وجوه او كفاءات في جميع مجالات المجالات اللي تتدخل في الكتابه للمسرح، اللي هي الموسيقى، اللي هي السينوغرافيا، اللي هي بطبيعه الموسيقى داخله في السينوغرافيا، ولكن الموسيقى اليوم احنا نعرفوا اللي في الاعمال المسرح الجديدة هذه من توا تقريبا 30 سنة، من هنا 30 يعني 30 سنة من وقتها ما عادش عندنا موسيقى ركحية، ما عادش ما تقعش فما موسيقى ركحية، يعني مشروع مسرحي، مشروع نتاع إنتاج مسرحية، ما يقعش تفكير في دعوة موسيقي يعمل يبدع موسيقى خاصة بالعمل بالمشروع هذاك. وبالتالي معناها كان مهم أن نشاركوا الموسيقى، شاركنا أيضا الكتابة النصية، شاركنا مثلا بالنسبة لسي توفيق الجبالي اللي هو افتتح الندوة، كنا حابين نستعرضه معاه أطوار القيام بكتابة مسرحية في جميع أبعادها حتى في فضاء العرض اللي هو التياترو. يعني هو عنده معناه فضاء مستقل، ثم في الفضاء هذيك أنجز على امتداد تقريبا 40 سنة أنجز عدة أعمال مسرحية كتابة نصا يعني وإخراجا، وشارك مجموعة مهمة جدا من الشباب معناتها في مختلف العناصر نتاع الإذاعة المسرحية. هذا هو معناها حاول مثلا هنا أيضا الكوريغرافيا، كان عندنا صوت الكوريغرافيا فيها من خلال نوال اسكندراني اللي هي عندها تجربة كبيرة برشا ومهمة جدا، وكانت مشاركتها في الندوة مهمة جدا وملفتة، وعملتها بشهادة جميع المشاركين والحضور.
1: نعم
3: هذا يعني اللي حبينا احنا معناتها.
1: نعم طبعا، وانتم في الندوة ركزتم على الكتابة للمسرح، اكيد انه هناك عدة صعوبات يعيشها واقع الكتابة للمسرح خاصة الان استاذة فوزية.
3: اي طبعا هي الصعوبات معناها بالنسبة للمسرح، مش كان الكتاب مش كان في الكتابة معناتها، حتى في مفهومها الشامل اللي كنت نحكي عليه، هي صعوبة في المسرح أنه فما تهميش المسرح يعني هي صعوبة هيكلية.
1: بمعنى تهميش للمسرح في أي إطار أكثر؟ توضح لنا الفكرة.
3: تهميش المسرح يعني يعني كيف نشوفه احنا مثلا على مستوى مساعدة الدولة، على مستوى مساعدة الخواص الاستثمار في المسرح ماهوش موجود، حتى الشركات الحرة الشركات المستقلة اللي قاعدة تعمل في المسرح تنتج في المسرح ما عندهاش إمكانيات، هي في حاجة إلى دعم من الخواص. يعني الخواص المسرح معزول تماما معناتها بالنسبة للخواص، وحتى بالنسبة للدولة ما يربحش ما يخلصش معناها بالنسبة اليوم بين الظفرين، فهمت؟ فبالتالي هذه الصعوبات اليوم تقوم على المسرح يعني بقطع نظر على الكتابة في حد ذاتها للمسرح، الكتابة كإبداع كإنتاج، ولكن المشهد العام اليوم باش يوحي بأنه فما إقصاء للمسرح. مثلا وقت نشوفه احنا اليوم قانون الفنان اللي تعمل الجديد عنده تقريبا شهر اليوم، موقعش فيه تشريك كفاءات مسرحية، موقعش فيه حكماء نتاع المسرح ليساج نتاع المسرح، موقعش تشريكهم في القانون هذا. صحيح كل انت قانون معناتها يستدعي اسهام علماء القانون والخبراء في القانون، ولكن ايضا المسرحي اللي هو محنك واللي هو حكيم في ميدانه واللي هو
1: اختصاصه
3: عمل تجربة 40 سنة ولا حتى فما حتى 50 سنة عندهم تجربة، علاش ما يقعش تشريكهم؟
1: نعم
3: وعلاش ما يقعش تشريك النقاد بيدهم؟ عندنا نخبة متاع النقاد.
1: ايه انت تقولي فما تهميش للمسرح، ولكن
3: وترافق في العمل المسرحي من اواخر الستينات، علاش ما وقعش تشريكهم؟
1: اي انت تحدثت منذ قليل على تهميش المسرح، ولكن نشوف انه فما حركيه مسرحيه على مستوى الانتاج، على مستوى الجهات ايضا يقع تنظيم عدد المهرجانات، واخرها مهرجان المسرح والمجتمع بسليانه اللي كان حاضر معنا منذ قليل صالح الفالح مدير المركز الفنون الدرامية والركحيه بسليانه.
3: اي الحركيه ايش معناها؟ الحركيه معناها ما فماش تهميش. الحركيه ما يمنعش التهميش، صحيح انا قلت صحيح حكيت على التهميش، ولكن بالموازية التهميش شنو يقابلوا انه الناس قاعده تسعى قاعده تخدم قاعده كذا، ولكن شنو اللي قاعد يتقدم لهم كتشجيعات كمحفزات؟
1: لا
3: محفزات وقت نشوفوا احنا الفضاءات نتاع العرض نتاع المسرح في البلاد واللي هي مهمة الدولة، وين الفضاءات كيفاش قاعدين يعرضوا فيها الناس؟ كيفاش أنا مشيت وحضرت في عروض في داخل الجمهورية شيء حشم، ما فماش تجهيزات، الدولة مش قاعدة تكون بواجبها فيما يتعلق بالتجهيزات وبتهيئة فضاءات العرض. هذا من ناحية، وقت اللي منتج صحيح فما المسرح والمجتمع في سليانة، فما مواسم الإبداع في المسرح الوطني، فما هذه الأيام أيام 77 المسرح بتاع سي معز الكبير اللي تعدت أخيرا وكانت حاجة روعة. هذا الكل اجتهاد ومقاومة، أنا نسميه مقاومة. هذه المقاومة هنا نشوفوا الناس اللي قاعدة تقاوم بالحق بطبيعة، في المقاومة فما طفيليات، فما أعشاب طفيلية، فما حركة كبيرة متاع وان مانشو، متاع اقتباس من حاجة نصوص أخرى غريبة علينا وكذا، وما فيهاش حتى عقلنا، ما فيهاش حتى غارس أو تجذير في واقعنا وفي تجربنا المسرحية التونسية وحتى العربية، ولكن هذا ما يمنعش أنه فما فجوات كبيرة كبيرة كبيرة قاعد يعاني منها المسرح.
1: واضح واضح واضح. طبعا شكرا لك سيدة فوزية المزي. المهم أنه كانت ندوة فكرية حول الكتابة للمسرح بمشاركة عدد من الأساتذة المبدعين والمسرحيين. نشكرك على هذه المداخلة.
3: شكرا لكم.
1: عايشك طبعا الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين السيدة فوزية المزي، شكرا لك على هذه المداخلة. نرجع لك سي محمد مومن للحديث على طبعا الواقع أيضا النقد المسرحي مهم جدا أيضا في الجانب المسرحي، أيضا الكتابة للمسرح في عدة نقاط تحطت حتى منذ قليل عليه السيدة فوزية المزي.
2: ايوا هو تهميش فالنقد طبعا في تونس مهمش على مستوى عام، انا كعنصر من عناصر الثقافه ممارسه ثقافيه، ثم في صلب النشاط المسرحي هو مهمش ومش من الدوله فقط، مش متولى فقط
1: اي، ولكن حتى على مستوى
2: من رجاليات المسرح بيجو.
1: نعم،
2: خاصه من رجاليات
1: المسرح. اذا كان باش نحكيوا على النقد المسرحي ولا النقاد المسرحيون اللي قل قليل الان، اصبح عدد قليل بالنسبه للنقاد المسرحيين في تونس.
2: اي لانك تهمش انت قطاع مهما كان الناس باش تتركوا باش تعملوا، فهمتني؟ توقعت شنياش بقى دراسات اكاديميه في المعاهد العليا وكاهو، فهمت؟ ويظل حتى في القطاعات الاخرى كان نفس الشيء راهو، مثلا في الفنون التشكيليه ولا في الواحد ما فماش نقاد من وقت انا نعرف لابخيس كان باديس معناها بادي هو اللي هكا تقريبا يمارس في النقد التشكيلي، شكون بقى في السينما كيف قلت الأقلام
1: النقدية
2: لأنه فما تهميش حقيقي
1: رغم أنه على مستوى الإنتاج بالنسبة للعروض المسرحية أو العروض السينمائية أصبح هناك إنتاج أكثر على الأقل.
2: صحيح،
1: نشوفه فما عروض مسرحية جادة أيضا عروض مهمة يكون
2: المهمة هذيك هو على النقد أن يعني
1: يشتغل عليها
2: لكن عدديا فما كثافة إنتاجية كبيرة على مستوى الإنتاج، لكن على مستوى التقييم وعلى مستوى الحركة المسرحية بصفة عامة والحركة النقدية هي مش راي ذيل فقط كما يتصوروا بعض الممارسين بين للمسرح يسمي رواحهم فنانين ومبدعين، فهمتني؟ لا النقد راه نشاط قائم الذات في حد ذاته، معناه كائن مستقل عنده إملاءات وعنده شروط وعنده مشاكل وعنده تطلعات وعنده فهمتني، قطع ككل قطاعات، فهمتني؟ التهميش جاي من هذا، من أنه فما فكرة قديمة جدا أنه النقد ما هو إلا ذيل من ذيول الفعل المسرحي.
1: على كل يعني الحلول ممكنة في هذا الإطار طبعا. أنه التطوير
2: أنا نجم نعتبر نفسي أنا مناضلين من أجل إرساء نقد مسرحي والقول للمبدعين بيدهم، خاصة المبدعين هم مش مقتنعين، مش الدولة مش مقتنعة فقط، خاطر الدولة شنية وقت اللي ترى الناس المعنيين هم بيدهم يفكروا بطريقة هذيك، كيفاش تحب أنت المسؤول الثقافي باش يفكر لك بطريقة أخرى؟ إذا كان فنان بيدو نسميه فنان، إذا كان فنان مسرحي بيدو يفكر أنه الفعل النقدي هو شيء زايد مجعول فقط للمدح والتلميع صورة العمل ولا صورة الفنان هذا، بالطبيعة أنه المسؤول الثقافي باش يكون عنده نفس التصور للفعل المسرحي. هنا وين تدخل لو كان جات جمعية، معناها جمعية تدخل في هذا، فهمت؟ جمعية النقاد، مش نحب نحكي على جمعية النقاد لأن أعتبر أنه هذا ملف في حد ذاته، ملف كبير كبير أنا استقليت منها، فهمت؟ لعدة أسباب، السبب الرئيسي يعني أنه لا نمثل شيئا كجمعية، لا نمثل معظم النقاد ليس فيها عبد الحليم سعودي، ليس فيها عربي لطفي عربي سنوسي، ليس فيها العديد من النقاد مهمين، فهمتني؟ فايزة مسعودي، معناها أتسأل جمعية النقاد، كي نقولوا النقاد مش حتى النقد، النقاد أين هم النقاد في الجمعية، فهمتني؟
1: نعم، يعني هناك عدة إشكاليات تطرح في مجال النقد المسرحي وأيضا في مسألة النقاد النقاد المسرحيين في تونس، وإن شاء الله كما نقولوا تتوسع لأن الوقت الآن للأسف، وحتى إن شاء الله يكون فما لقاء مباشر أكثر يكون حضور بينك وبين عدد من النقاد المسرحيين هنا في استوديو 6 بإذاعة تونس الثقافية. نشكرك على الحضور، مبروك التكريم مرة أخرى،
2: يعيشك
1: إن شاء الله دائما موافق، وكل كتاباتك أكيد مهمة في الصحف التونسية،
2: يعيشك
1: إن شاء الله. تجمع هذه المقالات كما قلت في كتاب،
2: إن شاء الله
1: أنت قلت تقريبا أكثر من 1000 مقال،
2: أكثر
1: من 1000 مقال، إن شاء الله يكونوا موجودين في كتيب. شكرا لك محمد موم، وكنت حاضر معنا منذ قليل رئيس الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين السيدة فوزية المزي. شكرا لك، نواصلوا لقانا مع هذا النغم، تحيات منصف مرايحي، عبد اللطيف حاج علي، كوثر حجري، أجمل تحيات فاتن الصالحي، إلى اللقاء.
2: شكرا.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية،
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف ومن الحكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيها الزارعي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتي إذاعة تونس الثقافية في موعد مع الصحة. إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا ربي، وإن شاء الله التوصيات والنصائح اللي نقدموها لكم في هذه المجلة الصحية تكون مفيدة دائما. هذا الموعد يتواصل حتى حدود الساعة الواحدة، يؤمنه لكم تقنيا منصف المرايحي كوثر. نسيت لقبك يا كوثر. كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، نزيها الزارعي من أمام ميكروفون استوديو 6. احنا باش نحكيو اليوم على أمراض الغدد، خاصة فرط النشاط، كذلك قلة نشاط الغدد، هاشيموتو، الأكياس ولا اللينودول اللي نلقاهم في الغدد، الالتهابات كذلك متاع الغدد، وقتاش ينجموا يكونوا مخطرين. هذوما الكل باش يكونوا مع ضيفتنا دكتورة نبيلة مجدوب الرقيق، رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد والصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، كذلك هي أستاذة ورئيسة قسم الغدد والسكري بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. كان من المفروض أيضا باش نحكيو على الزنك مع دكتورة رفيعة بن عبد الجليل، رئيسة الجمعية التونسية للتغذية الدقيقة، لكن للأسف لطارئ صحي مع أحد المرضى مش باش تكون معنا اليوم، إن شاء الله نأجلوا اللقاء هذايا المرة أخرى. احنا فاصل غنائي ثم نعود. Thank you.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من موعد مع الصحة. كيف ما قدمنا منذ البداية سنهتم بأمراض الغدد خاصة طبعا الأكثر انتشار مع ضيفتنا دكتورة نبيلة مجدوب رقيق، هي رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، كذلك أستاذة ورئيس قسم الغدد والسكري بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. عسلامة دكتورة.
1: عسلامة، شكرا للإذاعة الثقافية، شكرا لك مدام نزيهة.
0: عايشك دكتورة. شكرا لك كذلك على قبول الدعوة. نذكر أن الجمعية ما شاء الله قاعدة تعمل في مجموعة من الأنشطة وآخرها النشاط اللي كان في مدينة التبرقة، ويظهر لي الشهر اللي فات كان فيه

0: متاع الجمعية التونسية لأمراض الغدد
1: السكري
0: والسكري والأمراض الاستقلابية بعناية معناتها ب كيف معناتها مع مخابر أدوية. قمنا بالحملة هذه جوستومون للتحسيس وتوعية المواطنين بأهمية الغدة الدرقية. علاش؟ خاطر هي غدة درقية وفات جسم صغير أما مهم برشا. إذا كان نجم نعرف به هو جسم
1: أكيد
0: صغير
1: أكيد.
0: وين نلقاوه معناتها مش نلقاوه في مقدمة الرقبة في أسفل الرقبة
1: في شكل فراشة يظهر لي دكتورة هو في شكل فراشة
0: ما خطر عنده معناتها نقوله احنا اسم معناتها ان بارتي في الوسط وجناحين معناها تعطينا فورمة متاع بابيون معناتها فورمة فراشة
1: هي غدة هي غدة ولا من علاش مربوطة بالهرمونات دكتورة نقولوا راي
0: هرمون هي على خاطرها جسمها اسمها غدة الغدة شنية معناتها هي جسم اللي مش يفرز هرمونات خاطر معناها الفونكسيون تاعها الوظيفة تاعها هي افراز هرمونات اللي نعتبر اللي نقولوا لهم لي هرمون تيرويديان اللي هما احنا بالفرنسيه معناتها تي 3 و تي 4 عارف تي 3 و تي 4 على خاطر فيهم دي ذات فما معناتها الماتريس نتاعهم نقولوا احنا موليكول اسمها تيروغلوبينين وحسب عدد لي موليكول نتاع اليود اللي مرتبطين بها اذا كانوا ثلاثه سترا معناتها تي 3 واذا كانوا اربعه سترا تي 4 هذوما معناتها الهرمونات تفرزهم الغده الدرقيه ومش يكون مفعول في كامل الجسم علاش مهمين برشا دونك هما برشا على خاطر معناتها الهرمونات هذوما مش ياثروا على برشا حوايج مش يأثروا على الطاقة مش يأثروا على
1: النفسية
0: على القلب على الجهاز الهضمي على الحرارة اتترا
1: دكتورة هل الأعراض متاحهم تظهر شكون قبل ما نحكيه على الأعراض شكون الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الغدة الدرقية
0: بس هم الأشخاص كما قلت سيادتك أنت معناتها تصيب النساء أكثر من الرجال
1: في عمر معين ولا لا وش ولا مش مربوطة بعمر
0: مثلا إذا بالنسبة للعمر إذا كان احنا مش ناخذه مثلا خاطر هي أنواع معناتها أمراض الغدة الدرقية أنواع فما الخمول معناتها نقوله احنا الغدة ولا تبخيلة خمول الغدة الدرقية فما إثراء فرط نشاط الغدة الدرقية وفما زادة معناتها العقيدات لانو ديول تيغويديان ولا لقواتخ معناتها تزخم الغدة الدرقية إذا كان احنا مش نهتموا مثلا بالحالة الخمول هي أنفيت معناتها تنجم تصيب كل الفئات العمرية كل الفئات العمرية أما معناتها مش نلقاوها أكثر في سن 50 فما فوق معناتها تصيب المرأة في العمر هذية أما كل الفئات العمرية
1: معرض.
0: تنجم تمرض بها
1: به أعطينا نبدأ بالأكثر انتشار دكتورة أمراض الغدد الأكثر انتشار
0: الأكثر انتشار هي الليبوتيرويدي اللي قلت عليها حالة خمول الغدة الدرقية أكثر انتشار شنو من
1: الأعراض ولا الأسباب نمشي الأعراض
0: الأعراض هما معناتها كثرة الأحساس بالتعب يقول لك أنا معناتها طول الوقت وأنا نحس روحي تاعب ومرهق كثرة الرغبة في النوم يحب يرقد بزيد كيف زيادة في الميزان مع أنه معناتها يقول لك أنا ما ناكلش برشا ناكل كما العادة أما نحس روحي نزيد في الميزان علاش أنفات يزيد في الميزان خاطر هو معناتها قلة الإفرازات هذوما مش تعطي انتفاخ حالة انتفاخ في الجلدة ولهذا معناتها هيك الانتفاخ ينجم يزيد في الميزان كيف معناتها الصوت مش يتضخم شوية نقولوا احنا لا فوغ دو فيان غوك قلة الحركة قلة النشاط كيف قلنا معناتها ينجم يأثر على الجهاز الهضمي نجم يعطي حالة امساك حالة قبض كيف يأثر على النفساني معناتها ينجم تعطي حالة كآبة احساس بالبرد معناتها ضعف التركيز

0: المرأة معناتها الجان ما نقوله معناتها
1: أي
0: نجم تعطي معناتها اضطرابات في العادة الشهرية،
1: مشاكل
0: نجم
1: يظهر لي
0: تعطي
1: زادة في الإنجاب، معناها تأخر
0: نجم
1: الإنجاب.
0: تعطي نقص في الخصوبة،
1: أي
0: نعم أي، وصعوبة الإنجاب، نجم تعطي سقوط في الشعر،
1: أها
0: الشعر معناتها
1: يتساقط.
0: الشعر يطايح معناتها، نجم يكون معناتها علامة من علامات الإصابة بخمول الغدة الدرقية.
1: هذوما دكتورة
0: كيف دقات القلب
1: إيه؟
0: بتولي بطيئة، معناتها كل شيء ببطء يولي يمشي في البدن. إذا كان معناتها نعمل تحليل نجم نلقاو ارتفاع الدهنيات في الدم،
1: كوليسترول ولا شنو؟
0: الكوليسترول أهمها معناتها الكوليسترول، شلتو الكوليسترول.
1: هل من أسباب خمول الغدة الدرقية ارتفاع الكوليسترول؟ شنو بالضبط؟ علاش يصير
0: لا
1: الخمول هذا؟
0: هي
1: ليه؟
0: خمول، حالة خمول الغدة الدرقية مش تعطي، نجم تعطي ارتفاع الدهنيات خاصة الكوليسترول،
1: هي اللي تعطي، دونك هي اللي
0: هي اللي
1: تؤدي.
0: تعطي. أي إذا كان معناتها ناخذ الفئة العمرية معناتها الصغيرة، نجم تعطي الخمول، حالة الخمول هذية نجم يعطي تأخير في النمو الجسدي،
1: زاد يعني
0: أي ما
1: تأثر
0: يطولش
1: بشكل
0: بالباهي معناتها نقوله، وحتى المخ نتاعو ينسو ديفلوب ما معناتها كوريكتومون كيما يلزم.
1: شنو أسبابها دكتورة الخمول؟ علاش يصير خمول؟ علاش ما عادش تخدم بالقدا؟
0: علاش ما عادش تخدم بالقدا؟ فما معناها عدة
1: أسباب.
0: أسباب، فما تاريخ عائلي لأمراض الغدة الدرقية، معناتها نلقى عائلة معناتها فيها أطراف معناتها تقع مصابين بمرض غدة
1: الغد.
0: الدرقية، فما زاد الفئات اللي يكون عندهم ديجا مرضوا بأمراض المناعة الذاتية. نعطيك مثال، مثلا السكري نوع واحد معناها كما نقول مهيأ أكثر من غيره باش يمرض بأمراض الغدة الدرقية. كيف كيف معناتها إذا كان معناتها إنسان نحاول الغدة الدرقية، إذا كان نحاول الغدة الدرقية كاملة لسبب من الأسباب، مثلا إذا كان عنده تضخم كبير، إذا كان عنده أنوديول تيغويديا اللي تضح كونه هو معناتها
1: خبيث
0: من
1: مثلا.
0: النوع الخبيث.
1: أتو نرجعوا لهم لينوديول دكتورة.
0: أي معناتها سبب من الأسباب،
1: سبب
0: إذا كان
1: الأسباب.
0: نحينا له الغدة على خاطر أنفيت عنده أنوديول تيغويديا. كيف كيف معناتها النقص في الايود، كيف كيف معناتها اذا كان فما اصابه بالالتهابات كسوا معناتها احنا نقولوا سي بي دو معناها، والا معناتها
1: الالتهابات اللي تصيب الغده، هل هي التهابات مزمنه؟ هل تداوى ولا تتراجع؟
0: فما التهابات كما قلت لك سي بي دو اللي هي معناتها شبه حاده، وفما به شبه حادة هذه معناتها نلقاها الأكثرية معناتها عند المرأة بعد الولادة. وإلا بصفة عامة معناتها على أثر إصابة بالفيروس من الفيروس معناتها.
1: ويمشي يتنحى ولا يقعد هذايا؟
0: لا هذه الحالة هذه الأكثرية تتنحى تمرأ.
1: به قديش نجم تدوم سامحني، شهر شهرين عام ولا ليه ولا أقل؟
0: بصفة عامة مش تدوم من شهرين لأربع شهور.
1: به
0: بصفة عامة
1: أي تمشي وحدها دونك؟
0: تمشي وحدها ولا بطري في الدواء وكهو معناتها يعني في الأمطار بصفة عامة.
1: به واللي ما يداويوش
0: هذيك اللي نحكيو عليها احنا هاشيموتو.
1: هي بيدها هاشيموتو. به
0: اي هذه معناتها التهابات مزمنة اللي تصير معناها جرى اضطرابات في الجهاز المناعة الذاتية. في المرض الأوتوإيمون كما نقولوا معناها سي لا تيرويديت، تيرويديت على التيرويديت خاطر التيرويد إيت معناتها سي اون انفلاماسيون، أتانت انفلاماتوار. اسمها هاشيموتو خاطر هو اللي وصفها السيد هذا هاشيموتو، اسم إنسان طبيب اللي وصفها وصف المرض هذايا. هي هاشيموتو بصفة عامة معناتها مش تعطينا خمول، نجم تعطي على الأول معناتها فرط في نشاط الغدة الدرقية، أما ما قالها هو خمول الغدة الدرقية وخمول مزمن.
1: به هذايا
0: عطيت العلامات، أنا عطيت معناها بريسك الأسباب. ممكن سبب ما قلتوش معناتها هو اللي إنسان تلقاه داوى بالأشعة، أشعة في مستوى الرقبة، كيف كيف نجم يعطي خمول في الغده الدرقيه. اذا كيف فما العوامل هذوما الاعراض هذوما بيان سور لازمنا نتفطنوا لهم ويلزمنا معناتها نعملوا تقصي للمرض هذايا قبل حدوث المضاعفات، على خاطر اذا كان معناتها ما نداوي ما نتفطنولوش ما نشخصوهش معناتها بيان سور معناتها ريفوليسيون ما إلها المضاعفات، المضاعفات سورتو القلب، امراض القلب سورتو معناتها في اخر المطاف نقولوا لوكوما حاله اغماء، اما حاله معناها
1: نادره
0: ما نلقاوهاش بكثره الحمد لله معناتها توا على خاطرنا متفطنين للمرض هذايا للعلامات هذوما والتقصي نتاعو معناتها سهل هو اون فيت لازمنا معناها نعرفوا علامه المرض ونعملوا التقصي يكون بتحليل تحليل دم معناها اون فادوزي لا تي اس اتش الدوزات اسمه
1: بيه
0: معناتها واحد عنده العوامل الأعراض هذوما
1: وفما العكس زيدا دكتورة سامحني بربي دكتورة دكتورة رقيق فما زيدا العكس معناها النشاط الزايد يعطي أعراض العكس مثلا الأخرى فيها فيها الخمول الأخرى يذولي العكس فيها نشاط أكثر ما يرقدش بالجديد دقات القلب تولي أسرع هكا
0: اي معناتها كيف ما قلت انت سيادتك معناتها حاله فرط نشاط الغده الدرقيه مش نلقاو معناتها لو كونترير فريمون لو كونترير معناتها تلقى نشاط زايد فقدان الوزن معناها بالرغم اللي هو معناتها ياكل نورمال والا معناها شهيه معناتها اكثر من العاده حاله اسهال حالة كما قلنا معناتها نشاط دقات القلب معناها سريعة وإذا كان كيف ما نتفطنوش معناتها المرض هذايا في قدام الأعراض هذوما كيف ماشي يؤدي للمضاعفات أهمها معناتها دقات القلب المتزايدة اضطرابات في دقات القلب وإلا قصور القلب وإلا اللي احنا نسميه لا كريز ايغوتيرو توكسيك معناتها تالما فما دي سكريسيون افرازات كبيره اللي مش تعطي معناتها تنجم تعطي حاله معناها صعيبه معناها كل شيء كل تلقى اللي سيني الكل تلقاهم اكزاجيري معناتها صفه معناتها كبيره
1: بربي تفضل
0: حاله فرط النشاط معناتها يمكن معناتها باش نتخطنوا له فما معنا نجمو نلقاو في بعض الحالات بعض الأسباب تعطي جحوظ في العينين
1: تخرج معناها كي تبدا قوية
0: شوية معناتها تكون بارزة ونلقاو معناتها أنغواتر معناتها تضخم في الفوليوم متاع الغدة الدرقية هذه معناتها الأكثر أسباب في المتسببة معناها في فرط نشاط الغدة الدرقية اللي نسميها احنا مالادي دو بازدو بزدو علاش زاد كيما السيد هذايا اللي سمى المرض هذايا
1: به دكتور
0: هو معناتها ناتج على اختلال زاد كيف الجهاز المناعي الذاتية
1: نذكروا ضيفتنا دكتورة نبيلة مجدوب رقيق رئيسة الجمعية التونسية للأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية في برنامج موعد مع الصحة. فقط دكتورة بالنسبة لنوديول لنوديول هما عقيدات موجودين وقتاش العقيدات يكونوا مخطرين وقتاش يكونوا نخليوهم نراقبوهم فما خاطر فما عقيدات يظل يتراقبوا أكاهو كل ستة شهور ولا عام وفما عقيدات يتنحاو شنو الحالة اللي لازم يتنحاو فيها وقتاش تتنحى الغدة الكلها وقتاش اللي ما يصير شاي
0: نخليوهم وقتاش يتنحاو وقت اللي الفوليوم نتاعهم يكبر
1: قديش مثلا برشا
0: إذا كان يتسبب في نقولوا في ضيق تنفس والا يتسبب في تغير في نبره الصوت والا معناها صعوبه في البلعان معناتها نقولوا احنا فما دي سيني دو كونبريسيون وقتها علامه على معناها يكونوا العقده هذيا النوديول هذيا كبر دونك يلزم يتنحى وبيان سور معناتها فما هو معناتها يلزم مراقبه سريريه ومراقبه بالصدى واذا كان لزم معناتها ان جينيرال لي نودول اللي فما علامات معناتها بالصدى تقول لنا معناتها يلزمنا نعملوا عينه واذا كان العينه اللي اون فافور كما نقولوا معناتها فما تدل على فما خطوره ولا نوع من انواع عقده معناتها تكون خبيثه دونك يلزمها يلزمها تتنحى.
1: باهي دكتوره، فما الناس عايشين بها النودول هذوكم ويقعدوا طول عمرهم ما يكبروش، دونك ما فيهاش خطوره مادام هي مش قاعده تكبر ولا شكلها ما
0: دونك هي معناتها ماهيش كبيره، معناتها من الاول ماهيش كبيره، ودونك كيما قلت لك معناتها ما تكبرش او فيل دي طون، دونك معناها هي بالصداء اللي استابل معناتها هي بيدها وما فيهاش معناتها علامه من علامات اللي تدل كوني معناها بروبابلمون اللي هي خبيثه، اللي هي معناها ما فما فيهاش علامات نقولوا خبيثه، دونك هذيك نحترموها كيما نقولوا نراقبوها سريريا ونراقبوها كل 6 شهور على الاول معناها المراقبة الأولى، ومن بعد كل عام، وبعد معناتها نجمو نوسعوا للانترفال نتاع المراقبة.
1: بيه؟
0: أما مراقبة مستمرة
1: لازم تكون دورية.
0: تكون دورية ومستمرة.
1: بيه. فما ناس دكتورة ديما يتخوفوا وقت اللي يقولوا له باش يزيلوا الغدة، سواء أمراض سرطانية ولا تضخم كبير ولا كيف ما قلت أنت هل العقيدات اللي نجموا يعطلوا التنفس وإلا حتى البلعان، هل كي تتنحى الغدة شنو اللي يتبدل في الجسم الإنسان، وهل الدواء الهرمونات اللي ياخذوها المرضى قادرة أنه هي تعوض الغدة الدرقية؟
0: هو كيف مش نحيو احنا الغدة الدرقية بيان سير معناتها كيفاش معناتها مش تصير حالة خمول غدة درقية، خاطر فماش نحينا معناتها احنا البرونش
1: ما عادش تخدم نقولوا
0: الفراشة، دونك ما عادش عندنا افرازات، دونك يلزمنا نداوي معناتها خاطر الانسان اذا كان ما نداويوهاش هذايا مش يوقع في حالة خمول غدة درقية اللي هي ما نكزيست بلو معناتها ما عادش عندنا غدة درقية. دونك مداوتها سهلة، يسوفي معناتها نعوضوا هذيك الافرازات، قله الافراز معناتها عدم وجود الافرازات بالدواء، والمداوات نتاعها سهله بصفه عامه، هما معناتها حرابش، هما اقراص حبوب مش نعطيوهم افي معناتها فريمون معناتها طول الحياه معناتها، ونأكد اللي معناتها المصاب بخمول الغدة الدرقية راهو معناها اون جينيرال معناتها هو اسباب مزمنة، دونك يلزمو على طول على مدى الحياة نتاعو ما يفرطش في دواه وياخذ بصفة مستمرة
1: منتظمة
0: تحت مراقبة الطبيب المباشر نتاعو بيان سور.
1: باهي دكتورة، الجانب النفسي هل هو سبب ما نعرفش انا، فما شكون يقول لك راهو صارت له الغصة خاطر عاش امرأة عاش مشاكل عاش توتر مستمر، الاسباب النفسية هل هي نتيجة وإلا سبب معناها الحالة النفسية خاصة التوتر دكتور؟ هل أثبت معناها أنه التوتر ينجم يؤدي لمشاكل في الغدة الدرقية؟ ألو؟ ألو؟ ما عاش نسمع في دكتورة نبيلة مجدوب رقيق، نرجعوا لها نسمع فاصل غنائي ثم نرجعوا لها.

0: إذا نعود الاتصال بالدكتورة نبيلة مجدوب رقيق، رئيس الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. شكرا لك على دكتورة على رحابة صدرك، وكذلك التفاصيل تقعد مهمة لأن أمراض الغدد يعني مرتفعة وموجودة خاصة في صفوف النساء. خلينا نرجع دكتورة للجانب النفسي. احنا قلنا من فما من بين الأعراض ساعات تصير أعراض اكتئابية، هل التوتر ولا الاكتئاب ولا الضغط النفسي اللي يعيشه الإنسان تنجم تكون سبب من الأسباب وإلا هي نتيجة راهو كيصير فما مشكل في الغدة الدرقية تعطي هيك الأعراض هذيك؟
1: كما قلت سيادتك هي تنجم تكون نتيجة، معناتها الكآبة كما قلنا معناتها تنجم
0: مش سبب، معناها التوتر يعمل الغصة
1: تكون ناتجة على حالة خمول الغدة الدرقية. أما معناتها العكس، معناتها كما نقولوا الستريس، معناتها الستريس معناتها كرونيك وكل شيء ينجم، ولا الستريس حتى بريتال ينجم يكون سبب من الأسباب. هو كيفاش معناتها يكون سبب من الأسباب؟ خاصة اللي عندهم متهيئين لأمراض المناعة الذاتية،
0: اللي عندهم أرضية،
1: اللي عندهم أرضية لأمراض المناعة الذاتية يصير في ذا ستريس، معناتها حالة توتر معناتها وكل شيء، دونك ينجم يحير، نقوله يحير المرض هذية معناتها ويعطي الاضطراب
0: الغدة
1: الذاتية مرض الغدة. بس بالنسبة للتغذية، بيان سير هي معناتها دون تو لي كا هي تغذية يلزم تكون سليمة ومتوازنة بصفة عامة. بالنسبة للوقاية من أمراض الغدة الدرقية هو الحصول على كمية كافية من الإيود، على خاطر إذا كان الإيود ناقص مش نطيحه في حالة خمول الغدة الدرقية. إذا كان فما معناها أبار معناتها كبير برشا من الإيود مش نطيحه يا في حالة خمول، معناتها هو صعب شوية إذا فهمينه، ولا في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية. على كل معناها
0: وين نلقاوه اليود دكتورة؟ وين نلقاوه اليود؟
1: معناتها الملح متاعنا توا الحمد لله مدعم بالإيود، دونك يصير فيه ناكله معناتها كمية كافية ومتوازنة من الملح مع عدم
0: الإفراط.
1: وين نلقاوه اليود؟ زادة مش نلقاوه في الأسماك، مش نلقاوه في الفخوي دماغ، في المأكولات البحرية. بيان سور سيادتك ذكرت زادة السيلينيوم. السيلينيوم هو معناتها مادة لصنع كما نقولوا لي صنع افرازات الغده الدرقيه. وين مش نلقاوها؟ مش نلقاوها كيف كيف معناتها، مش نلقاوها في الاسماك، مش نلقاوها في المأكولات البحريه، مش نلقاوها في الحليب ومشتقاته، في البيض، في اللحوم، في المكسرات، وكيف كيف بيان سور قلت معناها تغذيه سليمه متوازنه لازم تكون غنيه بالخضار والغلال والحبوب الكامله.
0: فماشي حاجه تمنع على مريض الغده انه ياكلها دكتوره؟
1: نعم.
0: فماشي حاجه ممنوع؟ ممنوع معناها بما ننصحوهوش انه ياكلها؟
1: عدم الافراط
0: في كل شيء،
1: عدم الافراط في مثلا في الملح. فما هذاك لي زارتيشو
0: البروكلي والبروكلويت
1: البروكلو هو غني برشا بالايود، دونك ما ننصحوش بالماكله نتاعو برشا معناها بكثره.
0: هذوما دونك، وفما ديما الرياضه ننصحوا به، يظهر لي انتم الاطباء الكل تنصحوا بالرياضه مش اقل
1: حاجه. قلنا تغذيه سليمه متوازنه ونشاط بدني متواصل ومستمر.
0: شكرا.
1: دقيقه كل نهار حتى مشي معناتها يكفي.
0: حتى المهم يحاول يتحرك باش يمشي يقضي،
1: يحاول يتحرك ديما كيف كيف معناتها يحسن من المناعه الذاتيه ويحسن معناتها البيانات نتاع الشخص ويقي من برشا أمراض.
0: دكتورة خلينا نختم بموضوع آخر اللي هو الأورام الغدة الدرقية. فما شكون يقول لي هي من الأورام الأقل خطورة، هل صحيح وإلا لا؟ وإذا كانت نحت الغدة الدرقية يوفى الخطر طبعا إذا كان ما وصلش المرحلة مرحلة الانتشار.
1: أي صحيح معناتها فما معناتها نوع من الصحة، على خطر هي انواع لينوديول معناتها كونسيرو العقيدات الخبيثه، هما انواع من اكثر انواع العقيدات هذوما اللي تكون خبيثه، هو احنا نقولوا لو كونسير بابيلار عافاكم الله، وهذه معناتها كما نقولوا هو اقل خطوره. من العقيدات الخبيثة الكل اللي تصيب الغدة الدرقية. سيرتو إذا كان معناتها مش نفقوا مش نفقوا به بكري ومش نداويوه بياتير معناتها يلزمنا نحيوه. في بعض الحالات معناتها يلزمنا نعززوا العلاج باليود غاديو اكتيف معناتها اليود بجرعات نتاع اليود الاشعاعي.
0: بربي دكتوره فما سؤال، فما شكون يقول لك يبدا عنده التهاب صغير في الغده الدرقيه ونودول، اما التي هاش والتي 4 ولا تي هكا تي 4 وتي هاش هكا هما
1: والاف واو تي 4 وتي اس هاش
0: فوالا الكلهم مريقلين، هل هذايا مؤشر باهي والا ليرا ولازم يقعد يراقب حتى هو؟
1: لا ينجي يكون يراقب
0: في كل حالات
1: اي عقده ولا اي تضخم معناتها بيان سور لازمنا نراقبه. وكما قلت في سيرتك معناتها فما نوديل وفما التهاب، هذاك معناتها نلقاوها في غالب الاحيان مع التيرويد هاشيموتو، التهاب هاشيموتو. ينجم يكون معناها فقنا به في طور ما زالت الغدة الدرقية محافظة على الخامة نتاعها العادية.
0: وهل ينجم
1: معناها تتطور من بعد لحالة خمول؟
0: هل ينجم يوقف هالتطور هذايا بالدويات وبالمراقبة وكل شيء وإلا لا؟
1: والله بصفة عامة لا. لا.
0: اي دونك راهو باش يوصل المرحله اذا كان بدات حجره
1: وش معناتها مش يوصل له معناتها
0: نقولوا ينجم يبطي يبتى
1: ينجم يبطي بالوقايه بيانسير اللي قلنا عليها معناتها غذاء تغذيه سليمه متوازنه ونشاط بدني مستمر هكاك معناتها نقصوا من ليفوليسيون
0: كيف
1: والا نبطيوا معناتها تاخروا ليفوليسيون
0: اي كيف مرحله ما قبل السكري اللي هي موجوده برشا والناس مش فايقه بها، على قد ما نهتموا صحتنا المرحلة ما قبل السكري تنجم تطويل معناها نوخروا فيها. يظهر لي ديما الوقاية النظام الغذائي والرياضة والتوازن والاعتدال في كل شيء مهم دكتورة دونا.
1: والابتعاد عن التوتر
0: سي هذا يا دكتورة لا محالة في المجتمع مش بيدو أما ينجم يعمل رياضة، ينجم يعمل تمارين تنفس، فما حلول معناها
1: فما حلول.
0: شكرا لك دكتورة على النصائح اللي قدمتها والتوصيات الصحية. دكتورة نبيلة مجدوب رقيق رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، شكرا لك دكتورة. إلى اللقاء. فاصل غنائي ثم نعود.

موعد مع الصحة. موعد مع الصحة ترافقكم فيه نزيهة الزارعي.

باش نتحدثوا على دراسة علمية حديثة تحدثت على اكتشاف خصائص علاجية واعدة في البابونج الجزائري حسب موقع روسيا اليوم. النوع هذا ينبت في منطقة قاحلة في الجزائر، يحتوي على مواد لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة لداء السكري ومفيدة للأعصاب. وجد الباحثون أن مستخلص هذا النوع من البابونج يحتوي على مستويات عالية من البوليفينولات والفلافونويدات، بالإضافة إلى عدة مركبات نشطة بيولوجيا من بين حمض الكافيين ومركبات أخرى عندها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. وفي الاختبارات المعملية ثبت المستخلص نمو بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية وفطر المبيضات البيضاء، كما قلل من نشاط بعض الإنزيمات، وهو إنزيم يشارك في تكسير الكربوهيدرات واللي قد يكون مهم للتحكم في مستوى السكري في الدم. علاوة على ذلك، أظهر البابونج قدرته على تثبيت الإنزيمات المرتبطة بالتدهور المعرفي في الأمراض التنكسية العصبية، وتأكد التأثير المضاد للالتهابات المستخلص في تجارب أجريت على الحيوانات المخبرية، حيث قلل من التورم عند الفئران المصابة بالالتهاب. ويشدد الباحثون على أن هذه النتائج تم الحصول عليها من التجارب ما قبل السريرية، ولا ينبغي اعتبار البابونج طبعا علاج جاهز، لكن البيانات الحالية تشير إلى أنه قد يكون مصدر لمركبات تستخدم في تطوير عوامل علاجية. ويساعد كذلك بشكل عام البابونج على تحسين الصحة بشكل عام من خلال تحسين عمل الجهاز الهضمي ومحاربة القلق الذي يؤثر على عمل الأمعاء والمعدة، كما يؤكد بعض خبراء التغذية أن البابونج يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم. هذوما بحوث ديما نردوا بالنا، إذا كان الناس اللي تسمع فينا أي حاجة يتم استهلاكها لازم تكون بشكل معتدل ودائما الرجوع إلى المختصين، خاطر هذه تقعد دراسات ودراسات لا ما نجموش نأكدوا صحتها 100% أو ننفيوها. هذا بشكل عام نتمنى وكذلك أنه تكون هناك دراسات أخرى أكثر دقة بالنسبة لهذا الموضوع. دائما في نفس الموقع أشار دكتور أندري سكالاني الخبير في معهد بحوث التغذية في روسيا إلى أنه إلى أهمية عنصر المغنيز، غالبا ما تهمل لصالح عناصر غذائية أخرى تحظى باهتمام واسع وتستخدم على نطاق كبير. يقول يؤثر المغنيز على منظومة المناعة لأنه أحد مكونات إنزيم مضاد للأكسدة يعادل جذور الأكسجين الفائقة، وهذا يحمي الخلايا العصبية من التلف، لذلك يزيد انخفاض نشاط هذا الإنزيم من الإجهاد التأكسدي ما قد يؤدي إلى السرطانات والالتهابات. المنغنيز هو مهم لتخليق جزيئات الجليكوز بما فيها حمض يالورونيك وبعض الأحماض الأخرى اللي تشارك في الأداء الطبيعي للأنسجة، ويسبب نقص المنغنيز الأعراض التالية في الجهاز العضلي الهيكلي: ضعف النمو والتطور ومشكلات في العظام والغضاريف وتأخر التئام الجروح. ويقلل نقص المنغنيز إلى جانب نقص النحاس من نشاط الخلايا المسؤولة عن تكوين العظام، ويقلل تمعدن العظام ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الكسور ونقص كثافة العظام وهشاشة العظام. ونفس المصدر يقول لا يجب برغم ذلك التسبب في زيادة المنغنيز في جسم الإنسان، لأنه قد يؤدي إلى مشكلات عصبية ويقلل من الوظائف الإدراكية ويساهم في ظهور أعراض مشابهة لمرض باركنسون. يعني النقص يسبب مشكل، وكذلك الإفراط في استهلاك المنغنيز يسبب مشكل، هذا دون شك. احنا كنا نتحدث على الغدة الدرقية، وأفادت حسب موقع روسيا اليوم الدكتورة يوليا سميرونوفا أخصائية الطب الوقائي وخبيرة التغذية إلى أن الجوز البرازيلي أكثر أنواع المكسرات فائدة لصحة الغدة الدرقية.
وتقول أنه تناول حبتين إلى 4 حبات يوميا منه يكفي لتلبية احتياجات الجسم من السيلينيوم، حيث لا يمتص اليود أو لا يمتص اليود بدون السيلينيوم، كما يحتوي البيض ومنتجات الألبان على اليود والسيلينيوم. وضيفتنا أكدت أنه البيض والألبان تحتوي على السيلينيوم. وأكدت سيميرينوفا أن وظيفة الغدة الدرقية السليمة تتطلب أحماض أوميغا 3 الدهنية وأوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية وزيت بذور الكتان والجوز وفيتامين دي 3 المتوفر بكثرة في صفار البيض وكبد السمك القد والأسماك الدهنية، والمغنيسيوم المتوفر بكثرة في بذور اليقطين والسبانخ والحنطة السوداء والكاكاو، وكذلك الكالسيوم الموجود في بذور السمسم والجبن الصلب والجبن القريش واللوز. بالإضافة إلى لذلك يعتبر الزنك وفيتامين E وA ومجموعة فيتامين B ضرورية أيضا لصحة الغدة الدرقية. ووفقا له، أما في حال وجود نقص في اليود أو الإصابة بمرض هاشيموتو التهاب المزمن، فإن المنتجات الغذائية لا تغني عن الأدوية. تقول كذلك أن زيادة اليود قد يؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية للغدة الدرقية. إن شاء الله باللطف عليكم الناس الكل، إن شاء الله نلقاكم ديما بألف خير وصحة وسلامة. نتمنى لكم بقية يوم موفق. أجمل تحيات زميلة كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، منصف المرايحي في الهندسة التقنية، ونزيها الزرعي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في حصة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. كالعادة قبل ما نبدأ حصتنا نحيي زميلتي في الإخراج إيمان سليماني، في الإعداد وتقديم وصال كسراوي. نبدأ بالموسيقى ثم نعود.

0: رجعناكم من جديد متواصلين معاكم. تحية لكل من التحق بنا حاليا. إذن تحية لكل متابعي برنامج الثقافة الإيكولوجية، وتحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا من داخل تونس أو خارجها على كامل تراب الجمهورية. في فقرة قابل للنقاش نستقبل ضيفتنا موجودة بحضنا في البلاتو اليوم، فاطمة الخرات شيبة، هي مديرة مبادرة جي سي اي وبالتحديد لاكسيون تاع إيكو موف اللي باش تصير ان شاء الله قريبا، ان شاء الله الناس الكل تنخرط فيها. مرحبا بك فاطمه، شكرا مرحبي. على قبول الدعوه.
1: شكرا على الدعوه انتم زاده، ميرسي بوكو،
0: نورتنا.
1: دونك نعرف بروحي فاطمه الخرات، ممبر في في الجون شامبر انترناسيونال اللي هي غرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه بالمنزه. دونك عملنا المبادره هذه اللي هي ايكو موف، اللي هي مبادره ايكولوجيه وبيئيه، بيئية وإيكولوجية وزادة سبورتيف، دونك فيها دي اكتيفيتي سبورتيف. نحب ندعو المستمعين في الإذاعة الثقافية لكل من هو مهتم بهذه الأنشطة بالمبادرة الثقافية وكل اللي باش تكون في المنزه باش يكون ثم أجواء بينة الرياضة والصحة والوعي، وأجواء بالحق مميزة برشا. دونك أول حاجة نحب نعرف جي سي اي. دونك اللي ما يعرفهاش، الجون شامبر ناسيونال هي بالحق مدرسه، اولا كتعريف معناها مدرسه لكل جون يحب يدخل تعرف اش معناها انتربرونيا، اش معناها معناتها بوغ يل في فاس ا دي شوز الجدد عليه، ويتعلم كومون جيري دي بروجي، كومون فير سي بروبر،
0: يعمل علاقات، يتعلم اداره المشاريع، يتعلم كيفاش يتعامل مع الناس، يتعلم كيفاش يخاطب المجموعات الكبيره مثلا، والا يتخاطب مع الناس، يعمل علاقات، يعمل على مستوى محلي والا حتى دولي، يتعامل مع خبراء ومختصين، ينجم تتحلوا برشا بيبان في الجي سي. احكي لنا كيفاش باش تتم ساعة العملية هذية متاع الاكتيفيتي متاع ايكو موف، شنو ما اللي سبور اللي موجودين؟ خاطر المنزه نعرفه مليح انه الناس كل تجي، معناتها المناطق القريبة من المنزه اريانا المنازه الكلهم معناتها يعرفوا
1: ديجا احنا ذيك علاش اخترنا البلاصه هذه،
0: اي باركور سونتي، الناس كل تمشي تعمل مارش، ناس كل تمشي تتقابل غاديكا، يتبادلوا شويه حديث، يتمشي ويعملوا سبور، يهزوا حيواناتهم زاده كيف كيف، يعملوا بهم دوره. فعلاش اخترتوا المكان هذاك؟
1: باه دونك الباركور مازا ان الباركور دو سونتي هي بلاصه يعني العباد يجيو فيها كيما قلت انت، يجي يعمل سبور، يجي يتنفس شويه هواء، خاطر بلاصه خضراء كل. دونك دونك سي اون اوبورتونيتي للناس باش حتى منو تتنفس، تخرج صغارها دونك وزاده معناتها نعملوا هالانشطه هذه، معناها اللي هي ثم رياضه وفما ايكولوجيا. دونك ثم عندنا اتولي باش نعملوها اتولي دو ريسيكلاج، ورشه صحيح، ورشه نتاع اعاده رسكلة. بعد ما نعملوا نتواياج دونك اون فا كوليكتي دي ديشي، كيما مثلا
0: باش نعملوا حمله تنظيف
1: صغيره مش برشا، خاطر ديجا الدنيا سخونه معناها، فهمت؟ دونك افيك دي غون وكل نلمدوا مثلا لي بلاستيك وكل، ونستعملوا هذوما اللي لمدناهم باش نعملوا الورشه نتاعنا مع مختصه في الموضوع. وهي معناتها باش كيما نقولوا نتعلموا اش معناها اعاده رسكله، واش معناها النظام البيئي نتاعنا نقفوا به معناها، وكل الوعي سيغتو نخدموا على الوعي معناها. هي حمله تحسيسيه بالاساس. دونك باش نشجعوا على انه احنا نقصوا من البوليسيون اللي عايشين فيها، ونساهموا باش البلاصه هذيك تكون مقر محلي يتلموا فيه الصغار، و فهمت؟ والكبار زاد الفئات الكل الحقيقه يسون توس انفيتي معنا. دونك فوالا هو لو 28 جوان ليفينمون. باه انا قلت لك على ايكولوجيك، بارتي ايكولوجيك هذه هي. باه بالنسبه للبارتي سبورتيف عندنا 3 اكتيفيتي افيك دي كوتش

0: نجمع عليه الكل اون طونك جمعيه. بالحق احنا معناتها هي جمعيه الحقيقه، انا ساعات ما نغلط، هي اورجانيزاسيون
1: منظمه
0: منظمه فوالا. دونك احنا نوفروا بلي نجموا، وهي جهود نتاع دي جون باش نجموا. بيان سور السلطات يعطيهم الصحه الحقيقه، كانوا معناها عندهم تعاون ايجابي جدا، يعني الاداره نتاع الحي الوطني الرياضي، الوزاره نتاع الشباب والرياضه، البلديه زاده المعنيه بالامر. دونك بالحق تعاون ايجابي، ان شاء الله نوفروا الامن في المنطقه زاده باش ما يكون حتى شيء خارج النظام معناتها العام غاديكا. وفوالا معناتها بالحق ان تري بون اوبورتونيتي باش واحد يخرج يشوف معناها حاجه جديده.
1: باهي، خليني نسالك شويه على علاقة الجي سي بالبيئة والمحيط، معناتها هل انه عملوا لكم دورة تكوينية، جابوا لكم خبراء، فسروا لكم، اعطوكم فكرة ربما على التحديات اللي قاعدة نعيشوا فيها في الكوكب هذا، معناتها البلدان الكل مش كان تونس. نعرفوا اللي فما برشا تلوث، برشا بلاستيك، برشا انبعاثات غازات دفيئة معناتها مضرة بالمحيط جنرالمون، كيف كيف فما برشا مشاكل بيئية تعيشها بلادنا زادا من السلوك ومن بعض الممارسات، فما ناس تنشلوا سخف القاعة، فما أنواع وأنواع وأشكال معناتها متاع ممارسات اللي غالطة اللي لازمها توعية وتحسيس. هذية أنتم كشباب في الجسي معناتها واعين بيه، فهموه لكم، عملكم تفسير، عملتوا ورشات، شنو عملتوا بالضبط باش خليكم تعملوا لكم؟
0: هو بروميرمون لازمنا بالحق نفهموا واش معناه جسي. هي كيما قلت لك انا، جسي هي اطار تجمع الشباب من 18 عام تجمع تشارك في جسي. جسي هي عندها علاقه بالبيئه وبرشا انشطه اخرين بخلاف البيئه، خاطر جسي هي اطار باش نقدموا برشا مشاريع بخلاف البيئه. ما تعنا انا بوكو دو بروجي افير، معناها
1: مشاريع
0: صحيت برشا مشاريع، لكن مش بالبيئه كهو. عندنا بيئه وعندنا ساعات ما اللي فات عملنا في الاوتيزم مرض التوحد، عملنا حمله معناتها عملنا كيما نقولوا مختصين جبناهم يحكيوا على الموضوع نتاع الاوتيزم وكل. بالنسبه للبيئه، انا على حد علمي ثم عملنا قبل 2021، انا وقت حقيقه مش موجوده معناها معاهم خاطر انا دخلت دانيا مو عندي عام هكاك. مي اللي نعرفه اللي ثم قبل 2021 عملنا في جي سي في مزها 6 لما باركور غاديك دو سونتي. دونك بالتنسيق مع جمعيه نتاع بيئيه دونك عملنا وقتها حمله زاد سبورتيف. دونك الحقيقه هي بيئيه وسبورتيف، سيتي كولابوراسيون معناتها مع الجمعيه هذه البيئيه. و فوالا معناها دونك هي شو احنا نخطوا للبروجي اللي نجم يخدم الكوميونيتي نتاعنا. يعني مثلا شفنا احنا تو في مجلس المنزه، مجلس المنزه نراو اللي الباركور نتاع المنزه يستحق تعاون منا احنا من السلطات من لي جون، نحييه مره اخرى معناها. دونك نعملوا هالبروجي هذي اوكي. وفي اطار هالبروجي هذي نحكيو مع مختصين، نحكيو في اطار اني انا مثلا نسق معاك انت باش تجي تعمل لي الورشه هذه مثلا نتاع الريسيكلاج، ولا تفسر لي انت مثلا كاطار سامي في الدوله عندك معلومات على كيفاش انا نجم مثلا عندك في اليد في البلديه ولا حاجه، نحكي معاك وانت تفسر لي كيفاش نعمل بالضبط باش انا تكون منظمه النتواياج والتوسكي بيئي معناها في ايكولوجيك معناها في الاكسيون.
1: انا سؤالي شنو اللي خليكم انتم كمجموعه من الشباب تركزوا على الجانب البيئي وتنظموا هذا ايكومو
0: على خاطر البلاصه هذيك بالذات اللي تري تري امبورطون لنا احنا الكل.
1: وفما زاد جانب الوعي بالنسبه لكم انتم كشباب
0: أكيد.
1: في انه فما مشاكل لازمكم تخدموا عليها.
0: اي دونك هي اولا البلاصه هذيك معناتها المنزه فما حتى حد ما يعرفش المنزه فما حتى حد ما مشاش مره عمل دوره غاديكا معناها. دونك هذاك علاش معناها قلنا علاش ليه اذا كان باش نعملوا احنا حمله نتاع حمله بيئيه معناها تكون غادي في البلاصه هذيك دونك وتكون حركه جماعيه للي غادي معناها الكل، ولاي انسان مهتم بالمنطقه هيك ويحب يحييها ويحب يكون معناتها يعيش نشاط

0: إيجابي فيها معنا.
1: عملتوا مع تظاهرات شبيهة بالإيكوموف قبل؟
0: عملنا تظاهرات أي كما قلت لك هذيك تاع 2021 مرمو مع كانت بالتنسيق مع الجمعية البيئية الغادي كما
1: والمرة هذه فما التنسيق مع جمعيات ولا مختصين؟
0: لا المرة هذه الحقيقة وحدنا مي المختصين موجودين أكيد ما نجموش نعملوا حاجة
1: بالطبيعة مادام فما ورشة نتاع رسكلة أكيد باش يكون فما خبراء
0: الاختصاص معناها في
1: المختصين. بالنسبة للتكوين نتاعكم مثلا أنا نحب نفهم علاقة الجي سي إي بالتظاهرة من النوع هذا بكم أنتم كأفراد معناتها الشباب اللي ينشطوا في الجي سي إي واللي يهتموا بالجانب هذا، هل أنه قريبة من اختصاصاتكم في قرايتكم في تكوينكم؟ هل أنه فما ارتباط بين القراية والاختصاص العلمي وبين الأنشطة متاعكم في الجي سي إي؟ هل أنه كان ربما بالعكس أنكم أنتم دخلتوا للجي سي إي وبعد هي اللي عاملت تأثير على اختصاصاتكم واخترتوا حاجات معناتها تبنيت على شنو تعلمتوا ولا شنو شفتوا ولا نصحتوا بعضكم وإلى الخبراء شنو قالوا لكم؟ نحب نفهم شنو هي هالعلاقة هذه بينكم انتم كأفراد وبين العمل في الجي سي في المنظمة هي.
0: هو
1: مدى التأثير متاحة عليكم انتم؟
0: أولا هو احنا التكوين راهو كل حد التكوين متاحة
1: سي سور.
0: انا واحدة من الناس تكويني شوي جوريست où je suis en cours de préparer les concours pour les métiers, معناتها tout ce qui
1: في علاقة بالقانون.
0: فوالا هي انا كيف دخلت الجي سي معناها دخلت الحقيقة باش نطور من روحي.
1: وانت طالبة ديجا ما اخترت وقررت
0: دونك دخلت باش نطور من روحي مش جهد الكل، خاطر انا كي دخلت وقتها عندي الحقيقة معناها عندي ندخل بعضي كي نحكي مع الناس سورتو اون بوبليك ولا حاجه صحيت فان هكا الراديو كل ما مديش منهم جمله دونك كيف دخلت للجي سي لقيت ناس معناها عندهم خبره ويحبوا يعلموا ويحبوا يخليوك تتعلم معاهم
1: التواصل والاتصال
0: فوالا دونك يعلموك من التجارب نتاعهم ويعطيوك انت الفرصه باش تعيش التجربه نتاعك. دونك انا واحده من الناس مثلا لاكسيون هذه كما اي اكشن اخرى كما اي مبادره اخرى في الدنيا هذه باش تكون عندها تعارقيل نتاعها وباش تكون عندها
1: صعوبات
0: نتاعها يلفو فيغ فاس ولازمك انت تتعلم كيفاش تجير لا سيتوياسيون وكل هذه فاش باش تعلمني انا فاش باش تفيدني انا ك اتيديونت ولا ك فوالا تعلمني اللي انا نهار اخر كي نحب نخمم نعمل مشروعي خاص باش يكون عندي علاقاتي اكيد خاطر الريزوم تاع الجي سي اي ما شاء الله واسع جدا معناها
1: واختصاصات مختلفه
0: بخلاف العلاقات باش تكون عندك خبره اللي تعلمك كيفاش تجير طون بروجي اللي تحب تعمله. وانا كان انا واحده من الناس مثلا ما نعرفش على روحي شنو بالضبط، انا اللي نعرفه اللي نحب نكمل في الجوريديك معناها مي كوتي جوريديك زاد حتى احنا واسع معناها وكل ما عندي صحابي ما تمعي في جي سي ما عندهمش علاقه بالدروا مثلا مش كيفيه انا التخصص نتاعي
1: مي
0: رغم ذلك دخلوا
1: اختصاصات مختلفه
0: علاش يدخلوا جي سي
1: اللي في الفينانس واللي مات واللي
0: علاش على خاطر اي انسان يستحق نهار من نهارات يعمل سون بروبر بروجي
1: نجم حتى مجموعه تعملوا شركه مع بعضكم وكل واحد شنو ديسيبلين نتاعو
0: تفهم انت تتحط في الواجهه وتتعلم كيفاش تجيري سيتوياسيون تعلم كلام هذا هذا هذا تنحي ستريس
1: معناتها مواجهة الجمهور.
0: دونك هي الحقيقة أنا ديما نقول جي سي مدرسة بالنسبة لي أنا وبالنسبة اللي كانوا في الجي سي الكل وما زالوا فيها معناها.
1: خممتش اختصاصك أنت معناتها القانوني بالذات كيفاش تنجم توظفه في ربما المجال البيئي؟ تو مثلا أنتم اخترتوا أكسيون، اخترتوا أكسيون باش تخدموها وكهو وإلا ناويين أنكم تكملوا حاجات أخرين تشبه لها وإلا
0: أكيد
1: تنجمش أنت مثلا تعمل بحوث وإلا حاجة في الاختصاص هذايا في البيئة؟
0: هي هذه المبادرة هي بالنسبة لنا بذرة.
1: إيه؟
0: بذرة زرعناها وإن شاء الله تنبت وتزهر وتجيب لنا بذرات ما أحسن منها.
1: إن شاء الله.
0: باهي. دونك كيف بدينا هالمبادره هذه معناها الحقيقه فما برشا حاجات برشا اجراءات ما نعرفوا ايش برشا خاطر قبل كي عملنا كولابوراسيون معناها كل كنا معنا عباد اخرين يعاونونا عندهم يعرفوا كيفاش
1: ولا
0: دونك هوني كي تبدا انت وحدك كجي سي وحدك معناها جمعيه وحده وانا في فاس وحدنا دونك
1: قداش معدل الاعمار نتاع انتم المشرفين على المشروع هذا
0: مثلا انا معناها 25
1: اي وصحابك اللي معاك
0: صحابي كيكا معناها في فما حدا اللي اصغر مني
1: اعطيني كيفاش قاعدين تمشيو تحركوا مع المركز مع وزاره الشباب مع كيفاش قاعدين تنظموا في اموركم شكون ينصح فيكم شكون ياثر فيكم
0: والله شوف
1: كيفاش قاعدين تنسقوا بين بعضكم نحب نعرف الحركيه الداخل الجسي في المشروع هذا اللي هو ايكوموف باش كان فما شكون يسمع فينا وكان فما شباب عندهم وقت سورتو توا عطله معناتها برشا وقت اللي صلع واللي نجح وان شاء الله مبروك لجماعه البار وان شاء الله مبروك زاده للناس اللي نجحت في باساج من قسم القسم اي ان شاء الله بالتوفيق للناس كل اللي عنده وقت بالحق في الصيف وما وعنده وقت ينجم يعاون به ولا ينخرط في حاجه ولا ينجم يفيد روحه ينجم يفيدكم انتم كمجموعه زاده اي عضو ينجم يجيكم ينجم يقدم الاضافه فانا الهدف انه نشجع ناس اللي يسمعوا فينا باش يجيو يدقوا البيبان يجيو حتى انا نحب نخدم معاكم نحب نعاونكم نحب نستفيد منكم نحب نفيدكم كان عنده افكار ولا تجارب سابقه فانتوما كيفاش عملتوا باش نسقتوا
0: والله هو شوف اولا معناتها نتفهموا بينات بعضنا نقسموا هذا يعمل هذه هذا يعمل هذه كل حد اللي يقدر يمشي المنطقه هذه يمشي لها معناتها اون بارتاج لي تاش باش نقصوا على بعضنا اوكي وفيها برشا الحقيقه معناتها فما حاجات ساعات تبدا دي زانفورماسيون ما تعرفهمش معناها اجراءات تبدا لازم تصير وانت ما تعرفهاش كل دونك لازمك تتنقل على عين المكان تسال السلطات المعنيه ولا حد ينجم يعاونك دونك تسال تحكي مع الناس تحكي مع بعض عندهم خبره اكثر منك انت باش يعاونوك كيفاش تجير وكل دونك فوالا معناتها هكاك مشيت لوزاره الشباب والرياضه
1: شنو قالوا لك مثلا وزاره الشباب والرياضه طلبوا منك حاجات
0: اكيد فما مثلا هي فما لجنه معناها تنعقد اللجنه هذه كي تنعقد اللجنه مختلطه والله بالحق تحيه كبيره للرئيس نتاع اللجنه معناها خاطر فسر لي ووسع باله
1: في وزاره الشباب والرياضه
0: اي بالحق وسع باله سي منذر وفسالي بالبهي كومون فير الاجراءات باش نجموا حتى في وقت صغير معناها نجموا نشحوا لاكسيون هذيا معناها
1: كيما شنو مثلا الحاجات اللي قالهم لك مفيده تنجم تفيدك وتنجم تفيد ناس اخرين
0: هو شوف هو انا بحكم نقص خبره ما نعرفش كما قلت لك نمشي لأهل الاختصاص هو فسالي الإجراءات سرع لي زاد كيفاش النجم باش الدوسيه فيسع يتعدى على اللجنة وكل فهمت دونك تي صحة معناها خاطر جهود بالحق جبارة قاعدة تعمل باش لاكسيون هذه تتخدم وهذا كل على خاطر راو الكلنا معناها نكونوا في الاخر بلاصتنا هذه نحافظوا عليها المنزه
1: فما تعامل بينكم وبين المناطق الاخرى خاطر الجسي نعرفوها في البلايص الكل معناتها براتيكمون مشكل المنزه اسكو قاعدين تحاولوا باش تخدموا مع مناطق اخرى اريانا معش تونس بن عروس فما كورديناسيون
0: هو شوف هو هي جسي راهي معناها تجمعنا الكل معناها كي نقول لك انا جسي المنزة جسي اريانا جسي بن عروس صفاقس الكلنا وفات مثلا تصيروا ايفينمون نتلمدوا ونشوفوا بعضنا وسلموا على بعضنا وكلنا علاقتنا طيبه كل ما بعضنا الكل مي بور لي ايفينمون لي كولابوراسيون معناها كي تويتي معناها ان ايفينمون كبير معناها يستحق فريمون اكثر من جسي وحده تخدمها بالحق بالعكس اون بون اوبورتونيتي لينا احنا معناها واحنا ديجا معناتها راني قلت لك علاقتنا طيبه الكل مع بعضنا احنا كيف وصلنا فهمنا التوسكي اجراءات توسكي شكليه توسكي كيفاش نعملوا كيفاش نعمل دونك باش نهار اخر كيف نقروا نعملوا حاجه اخرى ما احسن ما اكبر بتيتر في بلاصه اخرى زاده مستحقه نوليو كون كل شيء معناها اسهل ونعرفوا لشكون نمشيو طول معناها الاجراءات سهل علينا دونك هذه الانيشيتيف
1: نوع من التمرين قاعدين تتدربوا كيفاش تنظموا التظاهرات الكبرى من خلال هذوما المبادرات الصغار
0: واحنا نحبوا الحقيقه توسكي يخدم المجتمع نتاعنا سورتو كوميونيتي المنزه معناها بالذات خاطر هي اللي كونسيرني بها دونك نحبوا اي مبادره رياضيه وتحسيسيه معناتها هذه راهي عندها الايكو موف معناها راهي معناتها مش كان ايجا ونظف معانا مي سي با جوست سا معناها سي با حاجه باش نعيشوها نهارتها وبسلامه لي حاجه دورابل اون سوليسيون دورابل لنا الكل واحد آخر نهار من نهارات بعد 10 أيام ولا 10 سنين يجي مرة أخرى بشراء احنا شو عملنا ككوميونيتيت لمنا الكل وحسنا فيها المنطقة هذيك، ولا مثلا حتى تحسيسيا معنا نحكيكو حتى على السنسيبيليزاسيون اللي باش تصير لي جون، نفسر لهم شو معناها الامبورطونس نتاع الصحه نتاعهم في الرياضه في الصحه النفسيه. هذه كان نحكيو على الرياضه، كان نحكيو على البيئه، نحكيو على الامبورطونس وكيفاش الريسك لا تكون. المهم احنا في الاخر يد واحده لكنا ان شاء الله. وهذه دعوه نجدد ونقول هي دعوه مفتوحه للجميع لكل الفئات لكل من هو مهتم بمثل هذه المبادرة ويعرف البلاصة هذه ويمشي لها وكونسيغني بها. مرحبا بكم، معناتها باش يكون عندنا كما قلت انا أنشطة رياضية، أنشطة إيكولوجية، فرصة باهية حتى للصغار باش يشوفوا شو معناها اتولي دو ريسيكلاج وكل فيها هكا حاجات مانويل معناها محلاها. فرصة باهية للكبار والصغار واللي جون باش حتى يشوفوا بعضهم معناها تتعرف على بيت جدد، تجيب حتى اصحابك تعمل ان موفمون سبورتيف. دونك بالحق اون تري بون اوبورتونيتي لينا الكل.
1: يعطيك الصحة فاطمة.
0: يعطيك الصحة انت زاد على
1: شكرا لك فاطمة الخراج مديرة مبادرة ايكو موف تابعة جي سي. يعطيك الصحة، مرحبا بك يا ليلى، دارداركم واحنا حالين الباب معناتها للشباب ولكل الناشطين في المجال الايكولوجي والبيئي. اذا كما قالت لكم فاطمة امشيوا ان شاء الله احضروا شاركوا في المنزه واحد نهار 28 جوان ان شاء الله بالتوفيق لكم فاطمة. وشكرا لك، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج الثقافة الايكولوجية، رجعين بعد قليل.

وصل صوتك. رجعناكم من جديد في وصل صوتك الجزء الثاني من حصتنا لليوم. من ذكركم أن وزارة الصحة في مراقبة دورية لجودة المياه الشواطئ. إذن خلال موسم الاصطياف تعلم وزارة الصحة أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل شريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أنه 49 نقطة مراقبة حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. وتضع وزارة الصحة على ذمة المواطنين جدول في البلاغ متاحة يحدد النقاط المعنية بتجنب السباحة واختيار الفضاءات المراقبة والآمنة خلال موسم الاصطياف. وتواصل الوزارة بالتنسيق مع السلطات الجهوية والبلدية والهياكل المعنية متابعة الوضعية وتحيين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحليل. وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى احترام التوصيات الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على السلامة وسلامة العائلات. إذن ها باش نقول لكم شنو ما الشواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 26. دونك تبعدوا عليهم، هذوما المناطق اللي حددتهم وزارة الصحة بعد رفع عينات. عنا في بن عروس، مصب واد معيزات الزهرة، مصب واد بوخامسة الزهرة، قبالة شارع سلام بحمام لنف، مصب واد المينو حمام لنف، قبالة النعورة الزرقاء حمام لنف، قبالة مدرسة بير البي حمام الشط، قبالة نزل سلوى حمام الشط، قبالة سنترال ترميك رادس، 100 متر شمال مصب واد مليان رادس، 100 متر جنوب مصب واد مليان الزهرة، طريق سلسة ماجور حمام لنف، قبالة نهج البحر الأبيض المتوسط حمام لنف، قبالة كازينو حمام لنف، قبالة نهج الحبيب ثامر حمام لنف، قبالة نهج عزيزة عثمانة حمام لنف، قبالة مبنى الحماية المدنية رادس، وجنوب شط مروان رادس. هذوما اللي في بن عروس ممنوع السباحة فيهما. نزيدو نذكروكم زادا كيف كيف في أريانا فما صب صبخة رواد في رواد، وقنال الخليج في رواد، هذوما زادا ممنوع. في نابل فما شاطئ العمود منزل تميم، شاطئ واد الفار الحمامات، قبالة محطة التطهير دار شعبان، شاطئ واد الحجار القليبية، شاطئ عين قرنز القليبية. في جابس فما شط واد التين غنوش، وشط واد شط السلام جابس المدينة، مصب الواد القديم جابس المدينة، هذوما ممنوع فيهم السباحة. كيف كيف في تونس 4 كيلومتر طريق المرسى في اتجاه جمرت، قبالة نهج 20 مارس الكرم، قبالة نهج آغا الكرم، قبالة نهج الحبيب ثامر الكرم، قبالة نهج الجاحظ، قبالة نهج فاطمة بورقيبة حلق الواد، قبالة نهج القدس حلق الواد، قبالة نهج ابن تمام خير الدين. هذا هو بالنسبة لتونس. بالنسبة لبنزرت، قبالة شاطئ بالصيد منزل بورقيبة، قبالة شاطئ الجواودة منزل بورقيبة، قبالة مصب واد سيدي بوخريس بنزرت الشمالية، قبالة نادي الرياضيات البحرية بنزرت الشمالية، قبالة قنال بنزرت الشمالية، 2 كيلومتر من المرفأ العتيق بنزرت الشمالية، منزل جميل فما منطقة الليعاني، سيدي الحرشاني منزل عبد الرحمن، مرفأ الصيادين منزل عبد الرحمن، قنال 2 جرزونة، قنال 1 جرزونة، بياضة 1 الجرزونة أيضا. وآخر منطقة وآخر نقطة يمنع فيها السباحة هي شاطئ لاس فيغاس في سوسة. دونك هذه حسب البلاغ متاع وزارة الصحة. استحفظوا على رواحكم يهديكم، اسمعوا التوصيات متاع وزارة الصحة، ردوا بيكم على رواحكم، وامتنعوا عن السباحة فيها المناطق هذوما والنقاط السوداء اللي تم تحديدها من الدولة. وبش يتم تحيين في كل مرة نوعية المياه بصفة منتظمة
ونستناو البلاغات الدورية متاع وزارة الصحة لتحديد أنا هما المناطق الممنوع فيهم السباحة. هذوما معناتها بصفة أولية ممنوع فيهم السباحة حتى لين يصير تحيين، ربما فما مناطق تتحسن وترجع ممكن فيها السباحة. وبربي احترموا زاد اللافتات التحذيرية، كي يبدأ البحر هيج ولا يبدأ العالم معناتها اللون متاعه ماهوش أبيض، ولا السباحة خطيرة، ولا في مناطق فيها حجر خطر، ولا مناطق ملوثة، ولا اللي هو، بربي احترموا التوصيات والإشارات واللافتات التحذيرية، واجتنبوا المناطق اللي فيها السباحة الممنوعة أو الاقتراب منها. يهديكم، استحفظوا على رواحكم، راهي حياتكم غالية علينا.

نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري والله

0: بما أنه الأسبوع اللي فات هو اليوم العالمي للسلحفاة البحرية، فإنه فما زد عديد النصائح اللي تم تقديمها لما يخص السلحفاة البحرية للحفاظ عليها. دونك إذا كان لقينا إنها عالقة فنحاولوا إنه نمنعوها، نحافظوا على الهدوء، نفكوا الشبكة بلطف أو نقصوها بلطف، التعامل بحذر، زيدا نخافوا على رواحنا من السلحفاة، نشوفوا إذا كان حية وإلا لا، إذا كان تحرك الزعانف متاحة وإلا تفتح عينيها وإلا لا، علامات التنفس. فإذا كانوا حلنا ما لقيناش كيفاش نعملوا، نتصلوا بالمختصين. إذا كانها مصابة بجروح أو ما تتحركش بشكل طبيعي، ما نرجعوهاش مباشرة للبحر، نتصلوا إما بالحرس البحري على 194 وإلا بمراكز إنقاذ السلاحف وإلا بجمعية تونسية. هذوما البلايس اللي نجم نتصلوا بهم. إذا كان معناتها نجمنا نمنعوها وهي في حالة صحية لباس، فما فماش إصابات ظاهرة وإلى غيره، فيمكن إرجاحها للبحر برفق في مكان آمن بعيد على الناس وبعيد عن القوارب، ونحاولوا أنه كيف نعاونوها تكون في مكان مظلل وبارد، ما تخليهاش مقلوب على ظهرها. نحاولوا باش نعاونوا السلحفاة البحرية لأنها تحقق توازن كبير في البحر متاعنا، ونعرفوا مليح أنها تاكل قنديل البحر وتحافظ على التوازن البحري. دونك حاولنا أنه نفيدوكم على قدر الإمكان في هذه الحصة. نشكركم على حسن الاهتمام والانتباه ببرنامج الثقافة الإيكولوجية. نتمنى لكم عطلة آمنة، نتمنى النجاح لكل أبناء وبناتنا اللي عاديوا في المناظرات الوطنية مهما كان الاختصاص والمستوى التعليمي. نفرحوا لفرحكم ونجاح أبنائكم، مبروك لكل الناجحين في البكالوريا، بالتوفيق لدورة الأبطال دورة المراقبة، واللي ما نجحوش إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله. الحياة مراحل وتحديات، هذيك هي صعيبة، نتجاوزوها بكل مع إصرار وحماس. إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل، ربي نجح صغيرتنا الكل. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، شكرا على اهتمامكم، ملتقانا الأسبوع القادم. تحية كبيرة لإيمان سليماني في الأخراج، ويسال كسراوي في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.
1: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف وتوزيع الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: فيلوسوفيا.
6: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
5: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
7: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية وتحديدا في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث مرة كل أسبوع والذي تطرح فيه القضايا الفلسفية الكبرى. لما نتحدث عن قضايا فلسفية نتحدث عن قضايا كونية وكذلك عن قضايا عربية تونسية وغيرها. وسنتقدم في هذا الأسبوع بتجربة لأول مرة في الحقيقة أقوم بها، ألا وهي تقديم فيلسوف تونسي ليس معروفا كفيلسوف، عرف أساسا كرجل سياسة وكرجل مناضل وكرجل تحرير وطني، ألا وهو الأستاذ علي البلهوان، علال البلهوان كما يحلو للبعض أن يقول. أريد قبل كل شيء، قبل أن ندخل في صلب البرنامج، أن أذكر أن هذا البرنامج هو كما قلنا فلسفي محض، لكنه يفتح أفاقا أخرى إلى مجالات علمية وأدبية وثقافية وحضارية أخرى، ويريد بهذا الانفتاح أن يجعل من الفلسفة لا توجد في مقر واحد بل توجد في مقرات معرفية مختلفة. هذا هو هدفها. هدفها كذلك أن تترك للتساؤل الفلسفي مضمونه، وأن تترك للتفلسف خصوصيتها، وهذا هو الهدف الأول، وتجعل من الفلسفة شيئا متاحا للعموم حتى ولو أنها منذ البدء، منذ أرسطو، منذ سقراط، هي متوجهة أساسا إلى الحياة اليومية وإلى العموم. أردت أن أستضيف في هذه الحلقة زميلة عزيزة وصديقة عرفتها منذ سنين، وهي الأستاذة شريفة لخوة. الأستاذة شريفة لخوة هي أستاذة في جامعة كرتاج، أستاذة باحثة في جامعة كرتاج، وهي زيادة على ذلك هي من أقارب أو من سلالة علي البلهوان، فوجودها معنا هو له بعدين. أولا أنها مهتمة بالحياة السياسية والحياة الثقافية والفلسفية لعلي بلهوان، ثم أنها تختزن ذاكرة علي بلهوان لأنها تحس بوجوده بالفعل كرجل فلسفة وكرجل سياسة، ثم ثانيا لأنها زميلة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم بجزء مهم في الشأن الثقافي، ألا وهو استغلال الثقافة التونسية والمخزون الثقافي التونسي من أجل تطوير نموذج ثقافي ونموذج لما لا سياحي في هذا الأمر. سيكون الحوار أصلا سجالا بيني وبين الأستاذة. أعرف جيدا وذكرتني بذلك أنها لم تأتي من مجال الفلسفة، لكن وجودها يعني أن الفلسفة ستدخل في حوار مع إنسان، مع شخص، مع أستاذ، مع جامعي من خارج مجال هذه الفلسفة، وهكذا تكون التجربة، تجربة انفتاح الفلسفة على مضامين أخرى، و انفتاح هذه المضامين وهذه الأبعاد الأخرى على الفلسفة يكون التجربة الخالصة لهذا البرنامج. فمرحبا بك أستاذة شريفة لخوة في هذا البرنامج، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا لنتباحث في أمر يهمك بالفعل، ألا وهو أمر فكر وتجربة، تجربة علالة بلهوان.
8: شكرا. شكرا سيدي الكريم، شكرا أستاذي هشام مسعودي على هذه الدعوة. والله نحس بفخر كبير بوجودي ليتحدث عن هذه الشخصية العظيمة علي بلهوان. الفخر متاعي فات هو ماهوش نتيجة أني حفيظت خوه فقط، بل لأني أشارك في إحياء ذكرى، في إحياء ذكرى لشخصية من شخصياتنا الوطنية العديدة، وبالأخص شخصية اتسمت بنضالها، اتسمت بفكرها الفلسفي، شخصية عنا ما نحكي عليها. نظن أنه ما هيش صدفة أنه علي بلهوان إلى يومنا هذا موجود في شوارعنا، موجود في حلقاتنا الأدبية الثقافية، هناك نادي ثقافي باسم علي بلهوان موجود في تونس العاصمة، لكن ليس فقط في تونس بل أيضا في العديد من المدن. يعني ما هيش صدفة أن يكون هذا الشخص محبوب ومحترم من العديد من التونسيين، فلما لا، فهذا يعطينا أكثر شجاعة وأكثر قدرة لإحياء ذكراه وللتحدث عليه كشخصية وطنية وكشخصية فلسفية وفكرية.
7: شكرا، شكرا جزيلا،
8: وشكرا للإذاعة الثقافية لإتاحتنا هذه الفرصة.
7: شكرا جزيلا. أنا بالفعل أردت أن أخصص حصتين، حصة هذا الأسبوع وحصة الأسبوع المقبل، لشخصية علي بلهوان وأساسا لإرثه الفلسفي. وأشكرك أنت بالفعل لأنك كنت استدعيتني أو عزمتني الأسبوع الفارط لندوة نظمت أساسا داخل المدينة العربية وداخل بيت علي بلهوان نفسه، وكنت من المتحدثين الرئيسيين حول تجربته مع الأستاذ المؤرخ
8: عبد الجليل
7: بوغرة، وقدمنا مداخلات وكان النقاش ثري وكذا. وسعدت بالفعل أنني تعرفت على ذلك المكان الساحر، ذلك المكان الجميل الذي كما قلت جماله يكمن في أنه نشتم فيه عبق التاريخ وعبق التجربة الثرية التي هي تجربة علي بلهوان. فكان ذلك هو البيت الذي ولد فيه والبيت الذي توفي فيه، ونحن عشنا في صلب هذا البيت تجربة فكرية. وأنا بالفعل من صميم القلب أشكرك على هذه الدعوة، لأنني لم أكن أنتظرها، وكانت فاصلا في فهمي أولا لحياة علي بلهوان ولفضاء علي بلهوان ولتجربتي. فهل لك أستاذة أن تذكرين بهذا الموعد الذي قمنا به، قمت به ونظمته، ما هو مغزاه، ما هي، والآن وقد تم هذا الحدث وهو موثق، ما هي التجربة أو ما هي النتائج التي حصلت من وراء هذه التجربة؟
8: شكرا، شكرا أستاذي. هي صحيح المشروع هذا، مشروع هذه الأمسية الفكرية كان مشروع يخطر في بالي وفي بال العديد من أعضاء العائلة، منها خالي بالأساس، أي حفيد أخ علي بلهوان، من 3 سنوات على الأقل. وكنت تتذكر أستاذ هشام تحدثنا على هذه الأمسية وقلنا نحاول ننظموها في أقرب وقت، ثم جاتني هكا كيما نقولوا الضغوطات من العائلة، قالوا لي لازمنا ننظموها السنة. وكان تنظيمها يوم السبت 16 ماي بحضور الأساتذة الأفاضل سي عبد الجليل بوغرة أستاذ التاريخ والأستاذ هشام مسعودي. احنا من الأول مشينا في منهج ممكن أن نتحدث أكثر على تاريخ علي بلهوان، ثم وبقراءة بعض الكتب على علي بلهوان وكتبه هو، احنا نطرق بعد لواحد من كتاباته، قلت علي بلهوان هو فيلسوف، فلازم يكون معنا فيلسوف، ولازم يكون معنا أستاذ في الفلسفة. وبهذه الطريقة يعني قدمنا دعوة للأستاذ عبد الجليل واللي كنتي شخصيا ولبيت الدعوة يعطيكم الصحة، وكانت أمسية فكرية حلوة ياسر في بيت علي بلوان، في البيت الذي عرف فيه صرخته الأولى كما يقولوا، في البيت اللي نشأ فيه، في البيت اللي تكون فيه في طفولته، اللي أعرف فيه العديد من القيم العائلية الاجتماعية السياسية بالطبيعة، في بيت اللي رأت العديد من الزعماء يدخلوا له يخرجوا منه، مثل الزعيم حبيب بورقيبة مثلا اللي كان ديما يجي للبيت هذاك. يعني البيت هذاك بيت علم صحيح، لأنه العديد من اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه يعني عندهم إرث علمي، يا أما في القانون وإلا في الفلسفة إلى آخره، وبعدين هو بيت سياسي بما أنه العديد من شخصيات الحزب الحر الدستوري كانوا يمشوا للبيت هذا ويقوموا ببعض الاجتماعات مع علي بلهوان وإلا مع غيره في هذا البيت. فملي احنا صغار لمحالة الرافق التصويره بتاع علي بلهوان والراو في اسم علي بلهوان في الشوارع التونسية، وحسينا أننا ننتمي إلى فضاء غني بالآثار التاريخية والثقافية أيضا. والحمد لله عام سنة 2000 قررت العائلة أن تجعل من هذا الفضاء فضاء عام، بما أنه أصبح إقامة ريزيدونس دو شارم يسميها بالفرنسية، إقامة للزوار وللسياح يجوا فيها باش يعديوا بيان سور بعض الأيامات وبعض الليالي، لكن أيضا ممكن باش يسمعوا فيها شوية طرب، لكن أيضا باش يسمعوا فيها العديد من الأحاديث الثقافية وممكن سياسية كما عملنا نهار السبت 16 مايو. فكانت أمسية حلوة ياسر، كما حكينا سي هشام إن شاء الله نعودوها نكرروها، ممكن في فضاء أكبر، في إطار أكثر علمي، عنده أكثر علاقة بالفلسفة اللي هي تكوينه الأساسي، ولما لا العديد من المرات نجم نتحدث على أثاره السياسية.
7: شكرا جزيلا أستاذة. أريد أن أذكر المستمع أن الأستاذ الزعيم علالة بلهوان علي بلهوان هو أولا وقبل كل شيء هو درس دراسة مزدوجة، دراسة زيتونية وكذلك في نفس الوقت دراسة منفتحة، كان تلميذا في الصديقية، ثم بعد ذلك تحول كما جل أبناء نخبة تونس في ذلك الوقت ودرس الفلسفة في باريس من سنة 30 إلى سنة 35، ثم عاد إلى تونس كأستاذ للفلسفة، ولكنه لم يبقى كثيرا إذ أن نضالاته منعته من مواصلة تدريس الفلسفة، فسجن وتعرض إلى تعذيب من المستعمر الفرنسي وخاض تجربة سياسية غنية عن التعريف. فهو إذن زيادة على أنه مناضل سياسي وساهم في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، فهو أستاذ فلسفة. أردت في المداخلة التي قمت بها المرة الفارطة وفي هذه الحصة أردت أن نذكر أساسا بالأسس الفلسفية لفكره، وأن نرى إلى أي مدى هذه الأسس الفلسفية هي تصمد فعليا أمام التساؤل الفلسفي المحض. فلهذا أردت أن أخصص هذا البرنامج الأول. فالسؤال الأول الذي يطرح لو سمحتي، نحن نتجاذب أطراف الحديث، هو
8: ما هي الأسس؟
7: ما هي الأسس؟
8: ما هي الأسس؟ ما هي الأسس الفلسفية؟
7: فأريد بما أنني قرأت هذا الكتاب، كتابه المعروف، كتابه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي، قرأت هذا الكتاب عن عجل لأنه كان مفروض أن أتحدث عن هذا الكتاب في الندوة التي قمت بها، فأردت أن أستمد النقاط الأساسية أو الأسس التي بني عليها هذا الفكر. هذا الكتاب كما قلت اسمه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي. أنا أول ما استدرجني في هذا الكتاب هو عنوانه الذي بالفعل أستاذ الشريفة بالفعل يحيرني، لأنني أنا تربيت في جامع وضع جامعي فلسفي مختلف عن هذا. كنا نعتبر أن الغزالي هو انحدار التفكير، أن الغزالي لا علاقة له بالتفكير، بل هو إنسان متزمت، بل هو أنه لا يستحق أصلا أن يذكر في تاريخ الفلسفة. لما قرأت هذا العنوان استغربت بادئ ذي بدء، قل كيف أن علي بلهوان ذلك العقلاني ذلك المستنير كذا يعتبر فكر الغزالي ثورة داخل الفكر؟ فاستدمت وقلت سأواصل قراءة هذا الكتاب، عسايا أن أجد داخل هذا الكتاب نوع آخر أو قراءة أخرى ترجعنا إلى لب فكر الغزالي. فانطلقت هذه التجربة. فأن نعتبر فكر الغزالي لا انحطاطا بل هو ثورة في الفكر، هذا اعتبرته شيئا حميدا، واعتبرته جذب أو أخذ أو فك أسر الفكر الغزالي وجعله ثورة في الفكر، لا فكرا متحنتا ولا متزمتا. هذا الشيء الأول، يعني أن

0: أن المعرفة هي مشكلة.
1: وعلاقة
0: الثورة بالإشكال هو علاقة متواصلة. فالعنوان نفسه أثار في حيرة، وقلت أن في هذا الكتاب ممكن أن نجد إشكالية هي إشكالية المعرفة. هل هناك معرفة واحدة أم هناك ضروب متعددة من المعرفة؟ وكيف نمر من معرفة علمية إلى معرفة من نوع آخر، ميتافيزيقية وأخرى؟ فذهبت رويدا رويدا من ذلك العنوان إلى داخل ذلك العنوان. استفسرت يوم وجودي داخل هذه النت، واستفسرت متى نشر هذا الكتاب. في الحقيقة النسخة التي مديتني بها لا يوجد فيها عنوان، لا يوجد فيها
1: تاريخا
0: لنشر هذا الكتاب. موجود مطبعة الإرادة فحسب، موجود الطابعة وموجود تأليف الأستاذ علي بالهوان. تساءلت حول هذا الموضوع، فقيل لي أن هذا الكتاب هو مجموعة مقالات كتبها علي بالهوان على فترات مختلفة، ونشرتها منشورات الباحث، هي كالمجلة العلمية نشرتها بطريقة مسترسلة. فهو كتاب لكنه متكون من العديد من الفصول التي نشرتها منشورات المباحث. يعني أنه كتاب استرسل، مثل تجربة فكرية تحاور فيها الأستاذ الفيلسوف علي بالهوان مع الغزالي. فهو ليس كتابا وضع مرة واحدة، بل هو سلسلة متواصلة من التفكير، وهذا شيء حميد. هذا ما زلنا في العنوان. ما رأيك في هذا الجو المختلف؟ يعني ليس لدينا نظرية في المعرفة، وأن الفكرة لا يمكن أن يكون فكرا إلا متى كان في سيرورة، في ثورة، في مخاض متواصل.
1: والله يعني نكتشف تيك صحة سيد أستاذي الكريم. صحيح أني مايش من يعني من اختصاصي الفلسفة، لكن شكون ما يحبش الفلسفة؟ يعني صحيح كنت من عشاق الفلسفة، ولتوا ديما نحب نقرأ نصوص فلسفية. لكن واحد يتعلم كي يسمع أستاذ فلسفة. صحيح أنه الأو هذيك الموجودة بين عنوانين يعني فيها مغزى، نتصور فيها مغزى. يعني أنه علي بالهوان في الأخير ما عرفش هل يخلي العنوان الأول اللي هي نتاج الثورة، ثورة الفكر، أو العنوان الثاني اللي هي تولي إشكالية، مشكلة المعرفة عند الغزالي. يعني ديجا هو ديجا بدأ عنوانه بالفلسفة، بما أنه استعمل مصطلحين اثنين اللي هي الثورة والإشكالية. بعدين تقول لي هو الكتاب فيه العديد من الكتابات، وفات العديد
0: معناه هو تجربة دامت لمدة سنين. يعني ولا. ليس كتابا كما نعمل نكتب نحن الآن كتب للترقية في التعليم العالي أو لكذا، كتاب نضعه هكذا ونقول خلاص انتهى. هو كتاب يعكس أن, أن, أن, أن الأستاذ علي بالهوان المرحوم علي بالهوان كان في حوار مسترسل. وهذا الحوار المسترسل يعني مخاض أكثر منه نظرية أو أكثر منه شيئا موضع هكذا وتركه. هو في حوار متواصل.
1: هو الطريقة ذي تذكرني في أنموذج الأطروحات القديمة اللي هي الأطروحات القديمة كانت قبل مجموعة من لي بابي سيونتيفيك، معناها الورقات العلمية تنجم تعمل منها أطروحة. وكأنه قدم لنا أطروحة على محالة علي بالهوان اللي هي دامت ما نعرفوش قدام من سنة. بما أنك تقول لي تاريخ الطبع ما نعرفوهش، لكن ممكن هذا يهزنا أن نزيد ونستفسر أكثر على تاريخ هذا الكتاب في نلموم. يعني كيف علي بالهوان كتب هذا الكتاب؟
0: هناك بعض الأصدقاء يقولون لي أن هذا الكتاب هو كما قلت مجموعة من المقالات، ويقولون كذلك أن الكتاب

0: الذي بحثت عنه في الكثير من الأماكن لكنني لم أجده، يقولون لي أن مجمع الأطرش تبع أخيرا لمن 20 سنة وكذا، مجمع الأطرش تبع منه نسخة لكنني لم أجدها. فممكن هذه دعوة إلى المؤسسات الجامعية أن تعيد نشر هذا الكتاب وتعرف صحيح. بهذا الكتاب من جديد صحيح. وأن تجعل منه كما جعلنا من كتاب محمود المسعدي السد في برنامج الأدب في البكالوريا، أن ممكن نجعل أن نختار بعض النصوص من هذا في برنامج صحيح. الفلسفة. لماذا فلسفتنا هي دائما فلسفة ديكارت وسبينزا وأفلاطون وننسى أن لنا أحاول أن أبين في هذين في هاتين الحصتين أحاول أن أبين مدى عمق هذا الكتاب ومدى انتماء تساؤله إلى التساؤل الفلسفي الأصيل.
1: جينا السؤال يعني في الأخير، فيما تتمثل مساهمته في الفلسفة التونسية بصفة خاصة، ممكن العربية بصفة عامة؟ أستاذي الكريم،
0: هذا سؤال جميل وسؤال ما حيرني لمدة طويلة، لأنه في بعض الأحيان وفي جل الأحيان لما نتساءل هل هناك فلسفة تونسية، معظم أو جل الأساتذة لا يعتبرون بوجود فكر فلسفي تونسي محض، فهو يا إما ينتمي إلى الفكر الإسلامي أو ينتمي إلى الفكر العربي أو لا وجود له أصلا. لا وجود له أصلا. لكن بقراءة بعض هذه النصوص نرى أن بالفعل هناك ما يمكن أن يسمى المخاض الأول لبروز فلسفة إسلامية، بالرغم أنني أعتقد، وهنا بكل تواضع أريد أن أقول أن هذا المخاض وقع قصفه منذ الوهلة الأولى، يعني لم نجد هناك قراء آخرين واصلوا هذا العمل الذي انطلق فيه انطلق به علي بلهوان. فلذلك يمكن أن نقول أن هذا المخاض الآن وجب على المفكرين التونسيين والفلاسفة التونسيين أن يعودوا وإعادة إحياء عودة وتأويل جديد لفكر الغزالي ولفكر علي بلهوان انطلاقا من هذه التجربة. فقبل أن ندخل نخوض في في في في في أعماق هذا الكتاب وفي عوار هذا الكتاب والعودة إلى السؤال هل هناك فلسفة تونسية ومتى إلى أي مدى ساهم علي بلهوان بكتابه هذا في إرساء الأسس الأولى للفلسفة التونسية، لو تسمح يا أستاذة أن نأخذ فاصلا غنائيا صغيرا لنريح به عن أنفسنا ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي برنامج فيلوسوفيا. نعود بعد هذا الفاصل الغنائي لنواصل الحديث حول المساهمة الأصيلة التي قام بها أستاذ الفلسفة والفيلسوف علي بلهوان. كانت قد سألت الأستاذة شريفة الأخوة إلى أي مدى يمكن اعتبار علي بلهوان مساهما في الفلسفة التونسية، وكنت قد أجبت عن هذا الأمر، قلت أن التساؤل حول وجود أو عدم وجود فلسفة تونسية هو تساؤل مستمر. أعرف أن أستاذي فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب يدافعون على إثراء أو إرساء المساهمات الأولى والكبرى في إرساء فلسفة تونسية أو التوثيق لها على الأقل. وأتذكر أن الأستاذ فتحي تريكي وكذلك الأستاذ محمد محجوب كانوا قد بحثوا عن أصول هذا الفكر الفلسفي وأرادوا أن يؤسسوا داخل مشروع بيت الفلسفة وثائقة توثق للفلسفة التونسية. أنا من الآن منذ قراءة هذا الكتاب أعتقد بالفعل أن كان هنالك ضرب من ضروب ما التميز للفلسفة التونسية على الأقل من خلال قراءتي لهذا الكتاب. قبل أن نخوض في خضم فصول هذا الكتاب أردت أن أقرأ الجملة الأولى من هذا الكتاب والتي يقول فيها الأستاذ علي بلهوان: حياة أبي حامد الغزالي الفكرية، يعني ما يهمه في الأمر هي حياته الفكرية، تعد مرحلة من مراحل العقل البشري. فأعتبر هذه الجمل، أنا تغريني كثيرا هذه الجمل، لأن فيها يقول أن لا حياة شخصية لأبي حامد الغزالي، الذي يهمنا في هذا هو حياته الفكرية. وأنا أذكر المثال الذي قاله أرسطو لما سئل عن أفلاطون، قالوا له: هل ما تحبذ الفيلسوف أم أستاذك أفلاطون؟ قال: أستاذي أفلاطون له كل المودة، لكن ما يهمني هو حياته الفكرية. يعني أن هنا علي بلهوان صار داخل هذا المسار يقول أن ما يهمنا ليست التجربة أو الحياة الشخصية للغزالي، بل هي حياته الفكرية. ويعتبر منذ الجملة الأولى، وهنا الأطروحة الأساسية التي سيحاول تفصيلها داخل الكتاب، أنه يعتبر أن المسيرة الفكرية أو الحياة الفكرية لأبي حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل ماذا؟ من مراحل العقل البشري. يعني لهؤلاء الذين يقولون أن تجربة الغزالي هي تجربة ضد العقل، أو أن تجربة الغزالي هي تجربة استسلام وانحدار وانتحار للعقل، هنا على بلهوان في جملة بسيطة من الجمل المؤسسة لفكره يقول لنا أن حياة أبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل الفكر البشري. فأعتبر أن في هذه الجملة توجد أطروحة كاملة لا ترمي بتفكير أبو حامد الغزالي على جانب، بل تجعلها وتدخلها وتحتويها داخل المسيرة الكبرى للعقل البشري. فهذا هو الأساس. كيف ترين ذلك أستاذ؟ أننا بالفعل لما نقرأ كتابا أو لما نقرأ متفلسفين أو نقرأ أدباء نؤول أعمالهم على أساس حياتهم الشخصية. في هذا المجال علي بلهوان يقول: لا تهمنا حياته الشخصية. في أي كتاب عمل فلسفي أدبي أو غيره يقول علي بلهوان أن ما يهمنا في الغزالي هي أن هنا نعتبره مرحلة من مراحل العقل، وأن حياته الفكرية هي الأهم من حياته الشخصية.
1: صحيح، هو المحالة أحيانا الحياة الشخصية تبدأ تتأثر بالعديد من الضغوطات العائلية الثقافية الدينية إلى آخره. أما الحياة الفكرية فهي حياة الشخص، يعني ملكه فينا ملكه، ماهيش ملك المجتمع، لأنه الشخص يفكر في عقله كما يريد، لكن يتصرف في المجتمع كما يريد المجتمع. ولهذا ممكن رأى أنه علي بلهوان ما هوش غلط، صحيح أنه نقولوا احنا الانفيرونمون، البيئة اللي واحد تربى فيها وعاش فيها ونشأ فيها تأثر على فكره، لكن في الأخير كي شخص يأمن بحرية التفكير ما يفكره في عقله، أظن أن ينجم يكون مختلف مما ما يقوم به أمام المجتمع. هذا ما نفهم من هذه الجملة كما قلت أنت، وهذا ممكن شيء ما هوش غلط، ممكن حتى علي بلهوان هكا، ممكن هو نفسه هكا عاش، يعني في تفكيره كان حر جدا، لكن كان كأي تونسي يعيش في ضغوطات اجتماعية سياسية إلى آخره، اللي تجعل البعض ممكن من تصرفاته أو قراراته تكون ممكن ما هيش ياسر قريبة لتفكيره. لكن بون، لما حالة للأسف هو علي بلهوان كان ما عاشش كثيرا باش نجم باش واحد ينجم يقيم بعدين شنو عمل في، للأسف وعطانا أكثر تفكير أكثر أفكار، وأحنا هذايا ديزون الهدف متاعنا هو أن نفهم أفكاره ونفهم هو كيفاش كان يرى الفكر الفلسفي بالطبيعة، وكيفاش كان يرى تاريخيا زادة تونس في الوقت هذاك.
0: هو نحن نعرف أن علي بلهوان، وهنا أعتبر كذلك نقطة من نقاط قوة علي بلهوان، أنه فرق بين التجربة الفكرية، التجربة الفكرية التي هي تجربة مساهمة في سؤال، مساهمة في سؤال فكري أساسي، ألا وهو في هذا المجال إشكالية المعرفة. فعلي بلهوان اعتبر الغزالي كمساهم في إشكالية سؤال حول المعرفة، هل هناك نمط وحيد من المعرفة أم هل هناك أنماط كثيرة؟ وساهم كذلك، وكانت له تجربة فلسفية عملية أو تجربة سياسية لنقولها بالمعنى الحديث، ساهم هل من حق الشعوب أن تحرر أنفسها من من من من من من, من الاستعمار،
1: من الاحتلال،
0: من الاستعمار أو من الاحتلال. فالسؤالين التجربتين، حياة الإنسان هي تكون مفتوحة، يمكن أن تكون مفتوحة إلى العديد من التجارب دون أن تختلط هذه التجارب. هناك أكيد علاقة بين التساؤل الفلسفي والتساؤل السياسي، لأن السياسي له عمق فلسفي، لكن في هذا المجال في هذا الكتاب لاحظت أن علي بلهوان لم يشر البتة، ولم يرد، ولم وأقول ذلك لم يرد ذلك عنوة، يعني وفكر في هذا الأمر كثيرا، أنه ما دمت في حقل الفلسفة أريد أن أساهم في كشف التساؤل الفلسفي، فثراء الغزالي في أنه ساهم في تساؤل فلسفي محض، وثراء علي بلهوان أنه شارك الغزالي في هذا التساؤل. لكن ما دام علي بلهوان هو متعدد وليس واحدا، هو فيلسوف حينا وسياسي حينا آخر، لم يرد خلط هذين التجربتين، وأقول لم يرد يرد توظيف الغزالي توظيفا سياسيا أو إيديولوجيا، ففصل بطريقة محكمة. وقارئ هذا الكتاب يرى بطريقة جلية أن لا وجود لإشارة إلى تجربته السياسية، وكأنما أنه انغماسا كاملا في التجربة الفكرية،
1: يعني أنه علاقة تجربته الفلسفية مع تجربته السياسية ما كانتش حاضرة في الكتاب هذا.
0: أنا كما اطلعت على هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب كاملا من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم نجد بالفعل أن أي إشارة، أوكي. إلى تجربته السياسية. وأنا أعتبر في هذا تعففا، أن علي بلهوان أراد أن يقول وجب أن يكون هناك أناقة في الفصل بين الأمرين، لا نمزج الفلسفي بالسياسي يصبح الفلسفي موضوعا للسياسة ويصبح السياسي موضوعا للفلسفة، ويختلط الحابل بالنابل، ويصبح هناك توظيف إيديولوجي للفلسفة أو توظيف فلسفي للسياسة. فجعل هذين الأمرين منفصلين، وكما قلت وكما أعتقد أن المنبع التجربتين هو منبع واحد، هو منبع الصدق، ومنبع الفكر، ومنبع القراءة المتأنية، وليست القراءة التي تتسارع في خلط هذا بذاك.
1: وهل هذا الشأن كل فلسفة؟
0: لا،
1: هو ده يمكن السؤال يطرح نفسه. يعني
0: هو الإشكال، الإشكال، وشكرا جزيلا على السؤال. الإشكال هو أنه بعد نهاية هذا الجيل، الجيل الجميل، جيل علي بلهوان وقراءته للفلسفة، اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت القراءات السياسية المرتذلة لتاريخ الفكر العربي عموما، ولتاريخ الفكر الإسلامي، وتاريخ الفكر البشري.
1: الفكر البشري،
0: فاعتبرنا أن أفلاطون مثاليا رجعيا، وأن أرسطو هو الممثل العقل، وضحينا بالغزالي، واعتبرنا أن ابن رشد هو حامل راية التعقل السياسة، وكأنما ابن رشد هو ما يجب أن نتركه للفلسفي وللعقل، وأن نرمي بالغزالي في تجربة التاريخ. فنزلنا في تجربات مرتذلة أو ثنائية الجانب للتاريخ الفلسفي. وهنا أذكر جملة لأدورنو وهو يتحدث عن الفن، يقول: يكفي للفن أن يكون ليكون ناقدا وليكون فعالا. وهنا ممكن أقول يكفي للفلسفة أن تكون، أن تقتصر على سؤالها وتتأنى في البحث في مسألتها لكي تكون ثورية. وعنوان ثورة الفكر هنا يعني أن الثورة ليست بالضرورة ثورة سياسية كما نعرفها نحن الآن، بل يمكن أن يساهم مفكر ما في ثورة لا تقل أهمية عن الثورة السياسية، هي ثورة في الفكر. ثورة في الفكر أي مساهمة في فعاليات الفكر دون خلطه هكذا هراء مع السياسة، أو خلط السياسة، أو اختلاط الحابل بالنابل. فأنا أعتبر وهذه ممكن قراءة تنقد، أن نقول أن الفلسفي المحض هو لا علاقة له مباشرة بالسياسي، بل هو فعله داخل عملية الفكر يجعل من السياسي سياسيا بالفعل. وأذكر هنا كما قلت المرة الفارطة، الأغريق يقولون جيدا: أعطني مسرحا، أعطني فنا، أعطني فكرا، أتكفل بصناعة شعب. حر. donnez moi du théâtre, je vous donnerai un grand peuple. أعطني مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا، شعبا منفتحا، مواطنا منفتحا. فأعطني فلسفة محضة تعلم العقل الانفتاح، لا الانغلاق داخل الإيديولوجيا الصلبة المتحجرة. أعطني فكرا، أعطيك مواطنا صالحا. وأعتقد أن هذه مدرسة كاملة داخل الفكر التونسي، وممكن تكون من مؤسسات الفكر التونسي، أنه تعفف وأراد أن يفصل هذا من ذاك. لو سمحت يا أستاذة، نحن نتحدث عن أكبر الزعماء في حركة التحرر الوطني التونسي. صحيح. علي بلهوان. صحيح. ليس مناضلا هكذا. صحيح. وهذا المناضل كان من المفروض بين معقفين أن يجمع هذا بذاك، لكنه قال: لا، يجب أن أترك للسياسة مجالها، ويجب أن أترك للفكر مجاله، وأكون ثائرا في كلتا المجالين، أي في المجال السياسي والمجال الفكري. ورأيت في هذه القراءة المتأنية للغزالي، رأيت فيها تعففا وترفعا عن هذه القراءات الإيديولوجية لتاريخ الفكر ولتاريخ الفلسفة.
1: دونك اختار الحيادية كما يقول في علي بلهوان، اختار أكثر الحيادية في الفكر. إذا قمنا إذا أرخنا للشخصيات الفلسفية والسياسية في بلدنا، هل من الممكن أن نجعل من هذه الشخصية علي بلهوان من المؤثرين في الفلسفة؟
0: أنا كما قلت، علي بلهوان هو من المنسيين
1: من المنسيين
0: في مجال الفلسفة. أنا أعتبره من المنسيات ليس من المحدثات. لذلك أطلب من هذا المصدح وسأنشر مقالا في هذا المجال أنه وجب العودة إلى فلسفة علي بلهوان، وجب العودة إلى روح الفلسفية لعلي بلهوان، وأن ننطلق من جديد، ننطلق من جديد انطلاقا من هذه القراءة، نوعية هذه القراءة، انطلاق من جديد لإرساء فكر فلسفي أو لإعطاء دفع جديد للفكر الفلسفي التونسي. وهنا ملاحظة سريعة، لأننا دائما نحن نتقن جلد الذات ونتقن القول بأن لا فلسفة إلا فلسفة غربية، لا فلسفة إلا فلسفة إغريقية، والعرب لم يفعلوا إلا تأويل الفلسفة الإغريقية، والتونسيين الآن لا يقومون بشيء آخر إلا بإعادة الفلسفة الغربية بطريقة مختلفة. أقول هذا نموذج علي بلهوان يمكن أن يكون نموذجا، والقارئ لهذا الكتاب سيرى أن علي بلهوان ليس متطفلا على الفلسفة. رأيت أن كل المراجع التي يعود إليها، كل المراجع لقراءة الغزالي هي مراجع فلسفية محضة ولا سياسية. فرأيت أنه يعود إلى تجربة ديكارت، يعود إلى تجربة لايبنيتس، إلى تجربة كانت، إلى تجربة أرسطو، إلى تجربة أفلاطون لقراءة هذا الفكر، ولم يذكر ولو مرة واحدة لا مونتسكيو ولا فولتير ولا غيره من فلاسفة التنوير. هو عاد إلى التساؤل الفلسفي المحض لإعادة قراءة فلسفة الغزالي. وأنا أعتبره أن بهذه القراءة ساهم في تحريرها قبل أن تغدر، قبل أن تغتال من طرف الفكر الإيديولوجي الذي هيمن على الفلسفة في سنين بعده، يعني في السنين الأولى من من من من من نشأة الجامعة التونسية والجامعة العربية. ونحن نعرف أن هناك كثير من المفكرين أرادوا أن يدرسوا يعتمدوا الفكر الماركسي أو فكر لقراءة التراث العربي، فجعلوا من الفكر العربي شطرين، قسموا هذا الفكر إلى شطرين، إلى نصفين، فكر مادي ثوري وكذا، وفكر رجعي لا يستحق أن ينظر إليه. وقرأنا هكذا وضحينا بالغالي والنفيس. وأنا أعتبر قراءة علي بلهوان هنا هي تقول وجب أن نحمي فكرنا من هذه القراءات الإيديولوجية السافلة التي تقسم الفكرة إلى اثنين، فكر رجعي أو فكر مثالي وفكر مادي وعقلاني وواحد في صراع معه. فهذه بالفعل الأساس لفكر علي بلهوان. طبعا لما ندخل في صلب الموضوع، وهنا أذكره في صفحة جيم، هناك عودة إلى قراءة إلى لوك، عودة إلى ديفيد يوم، عودة إلى لايبنيتز، عودة إلى كانت، إلى ديكارت وخيرهم، ويبين أن هذا الرجل له معرفة دقيقة بالفلسفة الغربية، لكنه لا يدمج تلك الفلسفة داخل فكر فلسفة عربية، بل هو بكل أناقة يأخذ من ذاك ليقرأ هذا وليعيد إحياء هذا وليبين لنا أن فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر. الوقت
1: يداهمنا
0: وما زلنا لم ندخل في صلب الكتاب، ما زلنا في المقدمة لهذا الكتاب. أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء الأول. سعدت لماذا؟ لسبب واحد، لأنني بالفعل منذ قدمت تلك المداخلة وأنا يؤرقني هذا الأمر، أنه كيف إعادة تأهيل علي بلهوان كفيلسوف. كيف أن علي بلهوان ذلك الذي رأيناه كاسم لشارع أو كاسم لمدينة ثقافة، هي بتلك الطريقة كرمناه لكننا حجرناه، جعلنا منه اسما بلا عمق، بلا عمق فكري وبلا عمق فلسفي. كيف أن نحرر فكر علي بلهوان الفلسفي، طريقة تفكيره، طريقة تناوله للمواضيع الفلسفية، نحرره من تلك الجدران التي حبس فيها ومن تلك الأماكن التي حبس فيها، وممكن أكثر من ذلك أستاذة، من ذلك الهيلمان السياسي الذي حصر فيه. نريد أن نبين هنا وبطريقة أخرى أن علي بلهوان هو متنوع، وكما كان شغوفا بالسياسة كان شغوفا بالفكر، وكما كان مبدعا في الفعل السياسي، مناضلا ثوريا في الفعل السياسي في تحرير الوطن، هو كان كذلك مبدعا ومناضلا في الفكر الفلسفي. ففي كلتا الحالتين لم يكن عظيما في هذا وضعيفا في الآخر، بل كان عظيما في كلتا المجالين، وذلك ما اعتبرته هو صدق الشخصية أو صدق التجربة الفكرية لهذا الفيلسوف. لو سمحتي أستاذة الشريفة من عش إذا عندك ما تقول، لكن لو سمحتي أنا سندل عليك كما يقولون، وسأعيد استدعائك الأسبوع المقبل لكي ننظر أكثر فأكثر إلى عمق هذه التجربة من داخل الكتاب، من صلب الكتاب.
1: شكرا أستاذي الكريم، هذا من لطفك، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استمعوا لينا ولهذا اللقاء فيما يخص الشخصية علي بلهوان الفلسفية الفكرية بتركيز، وممكن باش نفهموا أكثر أشياء على كتاباته وعلى فكره، لأن التوى مازلنا ما قدمناش ما تخلناش لصميم الكتاب، فصحيح لازم حصة أخرى، وإن شاء الله يشرفني أن يكون معك. شكرا
0: حصة أخرى شوية. نحن كما قلنا هدفنا، وسنحاول أن نرقمن هذه الحصة وندفع بفكر علي بلهوان من جديد على الساحة الثقافية، على الساحة الفكرية التونسية، لكي نرى هذه القراءة ليست القراءة الوحيدة، ممكن ليست القراءة أصلا، هي دعوة لقراءة علي بلهوان من جديد.
1: هو ممكن أقترح أن نجعل من هذه الفكرة بادرة لتنظيم لقاءات ممكن في الجامعة أو في نوادي الفلسفة، إذا فما نادي معروف في تونس تكون فرصة أن نتبادلوا الآراء، نتبادلوا الأفكار، ونسميه لقاء علي بلهوان الفلسفي أو لقاء الفلسفة.
0: لا، وهذا ما أدعو إليه، هو في الحقيقة هو هذا ما أصبو إليه، وأنا أعرف أن أساتذة الفلسفة الأجلاء، أساتذتي الأستاذ فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب وكثير آخرين منهم يسعون إلى هذا الأمر. سأحاول في حصص مقبلة أن أستدعيهم وأن ننظم ممكن ندوة داخل بيت الفلسفة الذي يشرف عليه أستاذين الاثنين، سنحاول أن ننظم لقاءات. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على هذا الإصغاء، شكرا جزيلا على صبركم، وشكرا جزيلا لأستاذتنا وزميلتي العزيزة الأستاذة شريفة الأخوة على قبولها القدوم الأسبوع المقبل لكي نتباحث في أمور أخرى في كتاب علي بلهوان الفلسفي. هذا هشام مسعودي يحييكم، ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات الأعزاء، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي. لقاء هذا الأسبوع يستضيف الفنان المتميز والمتألق سي محمد المالكي في لقاء حول علاقة الشعر بالتشكيل من خلال المعرض الذي أقام، معرض استعادي بين التشكيل والشعر، أشعار بعد الستين. ويحضر معنا في الأستوديو للقاءنا اليوم سي محمد المالكي. سي محمد مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. أولا قبل كل شيء نحب نشكرك على هذه الاستضافة، وكذلك أشكر إذاعة تونس الثقافية على هذا الاهتمام بمجال
2: الفنون التشكيلية،
3: بالفن عامة وبمجال الفنون التشكيلية خاصة، وخاصة المعرض الذي أقمته أخيرا بدار الفنون بالبلفيدير، وهو معرض استعادي في امتلالة.
2: مرحبا بك سي محمد، شكرا، معناها الشكر موصول لك أيضا. في البداية سي محمد، اليوم لقاءنا هو حول ربما علاقة التشكيل بالشعر كما أردت له أن يكون من خلال معرضك واستضافتنا اليوم اللي كانت في هذا الإطار، والمعرض لم يكن بالمعرض الهين، كان معرضا استعاديا. وحين نقول استعادي ربما يستعيد عديد الفقرات والفترات من تاريخ الفنان التشكيلي، ويجمع عدد هام من اللوحات والأعمال الفنية التي معناها كانت معروضة للجمهور وتهم عديد الفترات. سنعود ربما إلى هذا لاحقا، لكن قبل ذلك دعنا نتابع التمشي العام للحصة. وفي البداية معناها نود التعرف على محمد المالكي التشكيلي. من هو محمد المالكي؟ كيف معناها قضيت ربما المسيرة متاعك، لأنك لا تعتبر من جيل الشباب، بل أنت عاصرت أجيال متعددة. لو تحدثنا في هذا الإطار عن التشكيل محمد المالكي.
3: شكرا. محمد المالكي ومعناها خريج المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
2: في أي سنة سي محمد؟
3: في سنة 1977.
2: أي
3: معناها مع دخلت 73 وتخرجت 77، في فترة تنجم تقول معناها امتياز مدرسة تونس للفنون التشكيلية، اللي كانت الحضور متاعها عبر رجالاتها وعبر فنانيها في هذه المدرسة اللي أعتبرها أنا شخصيا مدرسة عندها تاريخ وذات قيمة معناها كبيرة برشا.
2: أكيد.
3: وقمت باختصاص، معناها الاختصاص متاعي كان في ذلك الوقت هو اختصاص التصميم الصناعي. أي. وهو اختصاص جديد بالنسبة للمعهد، كانت
2: في سنوات السبعين،
3: في سنوات 73-77. معناها والسبب في ذلك هي المرحومة صفية فرحات اللي مديرة الفنون التشكيلية، اللي أبت أن معناها تجدد في معناها
2: الاختصاصات
3: والتربية الفنية بصفة عامة، فهمتني؟
2: أي.
3: وقت تخرجت عام 77 قمت بتربص بفرنسا، ثم عدت بعد ذلك للتدريس، لأني قمت بتجربة صغيرة ما مشيتش ومشيت معناها التدريس. عام 81 كان هو المعرض الأول بدار الثقافة ابن رشيق،
2: يعني أولى معارض كانت وقتها، لكن أنت من وقتها بديت معناها منذ التخرج من مدرسة الفنون الجميلة.
3: جميلة.
2: وقتها وأنت بديت في انخرطت في ساحة العرض.
3: أي انخرطت في ساحة العرض، ولكن باحتشام، مش معناها
2: أكيد ديما البدايات
3: كبيرة برشا، ولكن المعرض الأولاني متاعي الخاص الشخصي هو سنة 81.
2: أيه.
3: اللي المسيرة متاعي بدأت به، واللي كان في دار ثقافة ابن رشيق، واللي كان بنفس التوجه متاع المعرض الاستعادي الأخير، لأني أنا وقت عملتك المعرض ذلك في سنة 81 عملت لوحات ثم بحذاها أشعار.
2: يعني في
3: في ذلك الوقت
2: في التاريخ هيك، يعني
3: في التاريخ هذاك في 81 نفس فما اللوحة وبعدها الشعر متاعها. هو نجم تقول بين النثر والشعر، فهمتني؟
2: ربما كلام مزجوع أو كلام متناغم
3: بلا لا أدعي فلسفة في الشعر.
2: لكن سي محمد خليني نعرفك أنت أكثر ونعرف عليك ربما الجيل الشاب والمستمعات والمستمعين. أنت أصيل تونس العاصمة ولا وأين درست وكيف كان ربما؟
3: لا لست أصيل تونس العاصمة، أنا من ريف بيجة، من عمدون، من ريف بيجة، فهمت ولا لا؟ ثم في عمر 5 سنين الوالد هاجر إلى تونس العاصمة وسكننا بإحدى الأحياء الشعبية المعروفة حاليا وهو الجبل الأحمر. معناها وعديت معناها فترة زمنية كبيرة برشا في الحي هذاك، وقريت في المدرسة 2 مارس 1934 وتخرجت من غاديك بعد ما خديت شهادة السيزيام ومشيت الباب الخضراء، فهمت ولا لا؟ ولكن للأصل أصيل، لكن هذا لا يمنع وأنه معناها عندما هاجر أبي إلى تونس العاصمة عمل في المدينة العتيقة في سوق الربع في بحذا معناها حمام القشاشين، وكان يخدم في قهوة قهوة القشاشين، وكان معناها هو عنده علاقة مع أهل المدينة اللي هم أصلا يطرزوا جبايب ويعملوا الذهب ويعملوا، فهمتوا لي؟ من العائلات البرجوازية التونسية ذات الأصول التركية ربما. وكذلك كان الوالد يهزني ديما في العطل وإلا في السبت والحد ديما ما يخلينيش في الحي، يهبطني معه. تربيت عندي نوع من الحب لذلك المكان، الأمكنة بتاع الأسواق بتاع البلاد العربي، خاصة وأنك أنت في سوق القشاشين، سوق الربع، تمشي سوق نسا، سوق لباس، تمشي للبركة تحوس والدور غاديك
2: والعين تتشبع،
3: والعين تتشبع
2: أيضا
3: والذاكرة تتشبع. وكذلك معناها كانت عندي صورة جميلة جدا من الألوان، من الأشكال، من الزخرف، ندخل للبناءات سواء كان كما سليمانية أو غير ذلك، نمشي
2: مخزنة في الذاكرة،
3: مخزنة في الذاكرة. كان ذلك المجيز ما بين أكل الشيء هذاك، أكل الموروث هذاك، التراث هذاك، ما بين ما عشت وأنا في الحي اللي هو معناها حي فوضوي بالأساس من اللي بدأ وكالتداخل في قاعد نشوف الشباب كنيقات والبيبان مستطيلات ومربعات، ولكن معوجين محطوطين بصفة عشوائية، وكان وألوان معناها طبيعية، معناها ألوان ما تنجمش تخمم فيها، تجيها كيكة سبونتاني معناها بدون وأن واحد يخمم فيها. كانك المجيزة ذاك اللي خلاني في معناها لوحاتي تلقى هك المجيز ما بين أكل الصورة المنضبطة للبني، فهمتوا، للهندسة المعمارية في البلاد العربي، وكذلك التداخلات اللي موجودة وكنجم نقولوا العشوائيات ما بين ظفرين في من خطوط ونقاط وأشكال في أكل معيشة هذيك. ولكن هذا أعتز أنا بذلك لأني من أكل المنطقة هذيك، معناها خرجت ونحت نوع من الشخصية اللي خلتني على ما هو أنا الآن، فهمت ولا لا؟ وهذا كله معناها نجم نقول كونه الوالدة كانت سبب فيه.
2: أكيد كل معناها أم باش تكون حارصة على أبنائها وعلى معناها تربية الذوق وتربية ربما صناعة المسار التربوي للأبناء. لكن بعد هذه سي محمد، بعد معناها التأثيرات اللي معناها بالأحرى المخالطة هذه لفضاء المدينة العتيقة، كملت دراستك وتلمذت ثم دخلت إلى مدرسة
3: الفنون الجميلة سنة 73،
2: أي لتنتهي بالتخرج سنة 77، ودخلت في مجال العرض الفني عام 81. أي
3: العرض الفني هذاك سنة 81 معناها كان الانطلاقة الأولى مما خلى المرحوم صادق قمش الله يرحمه يستدعيني ويقول لي تنجم تعذر في قاعة يحيى،
2: هزني
3: قاعة يحيى في الوقت ذاك، قاعة يحيى وما أدراك معناها تدخل من شارع كارتاج تخرج في شارع هولندا.
2: أي.
3: نهج هولندا معناها على طول، فهمتني؟ مشيت معاه وقعدنا حكينا شوي، قلت له ايش باش يعبيها القاعة هذه؟ قال لي اوكي انت عندك الوقت تخدم على روحك. الحقيقة معناها عملت كوراج، انا كانت عندنا دار عربي معناها واسعة، شريت ما تيسر من المواد الأولية وتوكلت على الله.
2: كانت المرسمة بتاعك؟
3: كانت نوع من المرسم بتاعي، لأن الدار في وسط الحوش، معناها في وسط الدار.
2: أي.
3: فهمتني؟ بعد ما نكمل نلمهم ونحطهم على شيرة وحضرت المعرض الثاني بتاعي سنة 1982.
2: أي.
3: وفي قاعة يحيى بشارع كارتاج، ومشكور المرحوم صادق قمش معناها نذكره بخير في هذا اللقاء، اللي معناها كان سبب باش معناها أعطاني دفع كبير، مما خلى لجنة الشراءات تزور المعرض وتقتني أول لوحة لي
2: سنة 82. تاريخ مهم
3: اسمها الحياة.
2: الحياة وما أدراك ما الحياة.
3: ولكن بين ذفرين لليوم بعثوا لي كيلكو تصاور من القدم.
2: أي.
3: ولكن اللوحة هذه ما لقاوهاش، ما بعثوا ليش،
2: ما بعثوا ليش،
3: ما بعثوش صورة منها. عندي أنا صورة متاحة.
2: أي.
3: لكن أنا معناها نحب نشوفها موجودة، معناها ربما نطلب باش نعود لها الكادر متاحة، ربما نحب بترخيص من الوزارة بطبيعة الحال.
2: للتوضيح سي محمد هنا، ولو أنه ليس المجال،
3: ليس المجال،
2: هي اللوحة صحيح. حين تقتنى من قبل الدولة تصبح ملكا للدولة، ولا يحق للفنان التدخل عليها. هذه وجهة نظر متاعي أنا كشخص معناها لهنا. لكن دعنا نواصل سي محمد في مسيرتك، مسيرة العرض ربما، وانت قلت لي اخترت معناها موضوع اللي هو في علاقة بالأشعار. وما
3: هو صحيح، هو روم في علاقة بالأشعار، لأني دائما كنت أظن وأني وأنا معناها الأصل الأصيل متاعي اختصاص أدب.
2: أي هذا على طوال مسيرتك وإلا فقط في هذا المعرض؟
3: لا، هو في المعرض الأول، ولكن أنا كانت عندي، كان ديما عندي هوس للكتابة.
2: أي.
3: عام 82 كذلك عندما معناها كنت أدرس بالمعهد الفني بأريانا، فهمت لي كان عندي ديما أوقات فراغ، ما نروحش أنا كي ندخل المعهد، ما نروح كان العشية بعد ما نكمل، نفطر غادي ونقعد غادي. كان عندي ديما وقت كبير باش نجم في قاعة الأساتذة نجم نكتب أي حاجة. الحقيقة كان عندي هوس بالكتابة، ومن بين ما كتبت مسرحية.
2: أي.
3: فهمتني؟ المسرحية هذه معناها كتبتها وحضرتها، التو عندي موجودة والله.
2: نص المسرحية
3: اي كانت ويتي تونوري هيلك صفرة، هي وليت توا بمرور الزمن من 82 لليوم الناسي هذا. مقدم وقتها حكينا كان عندي علاقة مع المسرحيين، خاصة أولاد بابلا وتوفيق الغربي.
2: اي
3: كان عندي علاقة بهم، قلت لهم معناها هاو عندي نص مسرحي تحبوش. هما في الوعي المسرحي وقت كانت الجمعيات المسرحية الجهوية كانت موجودة بكثرة، وقتها الدولة وزارة الثقافة وبلدية تونس خصت لجميع الجمعيات هذه معناها دور على ملك البلدية الفارغين هذوكم، واعطاتهم باش معناها حلوا جمعيات ويتمرنوا غاديكا ويعملوا في المسرح، ولكن التمرين الأصلي يكون في دور الثقافة سواء كان ابن خلدون لابن رشيق. فكنا معناها تفهمنا وقعدنا عملنا جلسات لمدة أتصور 6 أشهر.
2: أي يعني أنت من سي محمد علاقتك بالكتابة سواء النثر أو الشعر أو النص المسرحي كانت معناها حاجة ملازمتك، ملازمة مسارك الإبداعي. أي لهنا خلينا ربما اللي هو في علاقتك أنت في المنجز الإبداعي بالشعر، خاصة وأنك في معرضك الأخير الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفيدير، هذا المعرض الاستعادي قلنا أسندت له عنوانا بين التشكيل والشعر، أشعار ما بعد الستينات، وغلبت ربما الجانب الشاعري على الجانب معناها الإبداعي، ولو أني العلاقة لهنا متلازمة. وكنت أصدرت في الإطار ذاته معناها أصدرت كتالوج فني فيه أشعار كتابات ورسوم. سي محمد ربما علاقت المكتوب بالمرسوم في أعمالك الفنية، خاطر بعد باش نرجع لك للسابق والمسألة الذاكرة والمرقوم وكل ما إلى ذلك، لكن خلينا نتوقف عند معرضك هذا الذي أقيم مؤخرا بالبلفدار. معناها قلنا علاقة المكتوب بالمرسوم.
3: هو الحقيقة رو في سنة 82 وقتها زاروني معناها صحفيين، ومن بين الصحفيين فما صحافي اسمه توفيق جبالي اللي عمل لي انترفيو، وفما صحفية تصح ليلى، لكن معناها هي ما هيش أظن ما هيش تونسية الأصل. المهم من بين الانترفيو هذاك وقتها قال لي سألني سي توفيق جبالي، قال لي شنو معناها باندر، معناها فيرد لا بانتور. قلت له انا وقتها باندر سي اكرير افيك لا كولور، افيك لي كولور.
2: هذه يعني انت تقدم هنا وجهه نظر من هذا
3: 82 هو الارتيكل موجود. قلت له معناها عندما نرسم فاننا نرسم بالالوان، معناها كما الشاعر والكاتب يكتب يرسم بالكلمات، معناها يرسم بالكلمات، لأن الكلمات عندها نوع من الشعر.

0: هذاك بعد المرحلة متاع 82 في قاعة الأخبار اللي في تسعة اللي في 84 وفي سبعة وفي 84 وفي 86 وفي 89 هذوما بيناتهم عملت معرض في 83 في قاعة التصوير.
1: أي
0: قاعة التصوير وقت على ملك سي عبد الرزاق الفهري.
1: أي الله يرحمه. الله يرحمه. أي
0: فهمتني وشجعني وقال لي محمد فمش مشكل جيب و... وقلت له رأي اللجنة جاتني واقتنيت. قال لي مش مشكل جيبه ونعرضه ونعاونوك وإذا أمكن نبيعه فما فماش إشكال. عرضت عنده وقتها في 83
1: أي.
0: وكان كذلك هو معرض الأساسيات متاعه هو الباستيل على ورق.
1: لكن هنا مزيت ما جاوبتنيش سي محمد على علاقة ربما المكتوب بالمرسوم.
0: المكتوب بالمرسوم وقتها الحقيقة معناها في ابن رشيق وقتها كانت الفكرة ما نعرفش كيفاش الحقيقة وقع
1: الانزياح قليلا
0: نسيانها نسيانها بين ظفرين وتوليت بالرسم بالرسم معناها 83 84
1: وفي معرضك الأخير هذا الذي يقيم بالبلفدير كنا لاحظنا معناها في أعمالك شيء من الارتجاج المهيمن على اللوحات معناها كأني فيها رسوم في الخلفية ثم تأتي فوق هذه الرسوم وتقيم معناها مجموعة من الخطوط المبينة اللي قاعدت محفورة معناها كأن بالرسام يمرر المادة وبعد تمرير المادة سي محمد تقوم هكا بنوع من التحفير اللي أعطى مساحات معناها وكأنك تغطي اللوحة بهذه الخطوط.
0: هو العكس هو راهو الملول بالكل لأني أنا عندي طريقة فنية في معناها تكوين اللوحة. أولا عندي المحمول عندي المساحة متاعي قدامي لكن أنا عندي مواد أولية نستعملها خاصة بي أنا اللي هي متكونة من السمن الأبيض متكونة من الكول البيضة الغيرة ومتكونة من المستيك ثلاثة هذوما بمعناها مقادير مختلفة بمقادير مختلفة عليه
1: يعني عندك لاغوسيت متاعك الخلطة
0: سبيسيال
1: الخاصة بي
0: مش جيسو مش جيسو هذوما أنا نخلطهم خاطر مريت بعديد راهو الفترات لاني ساعات نخلط انفو خلطته حطيت تشيحتي بس ما عادش نجم نعمل حد شيء وليت قعدت قيس حتى لقيت معناها المقادير نتاع كل ماتير نحطها باش نجم نلقى معناها حاجه في الاخر مليابل نجم نجم معناها نستعملها كيما نحبانا في وقت معناها واسع وقت واسع يخلي لك الوقت نتاعك اكل الماتير هذيك نحطها فوق فوق المساحه نتاعي فوق المحمول نتاعي وباليد نتاعي وكون الارضيه الاولى نتاع
1: العمل
0: العمل بعد ما نكون الارضيه الاولى ناخذ ثانيا ادوات اخرى ونرسم بها ما يخالج فكري من اشكال موجودة سواء كان في الموروث في التراث الهندسي سواء كان في الزخرف سواء كان في سواء كان الخلة والخلالة الأشكال هذيك نرسمها نرسمها وقتها يدخل عادة التكوين من الأول فما تكوين عام بعد فوق منه فما تكوين معناها منضبط حسب العنوان متاع اللوح ثم بعد ذلك استعمل اللون واللون هو اللي باش يخرج لي اك الطبقات هذيك نتاع نتاع نتاع التكوين هذاك اللي عملته من الاول حتى تنجم اللوحه تقعد ديما قابله للتغيير باللون
1: اي هذه
0: مع المحافظه على حاجات انت ما تحبش تمسهم في اللوحه هذيك
1: أي سي محمد هنا أنت قدمت لنا لمحة ربما عن توصيف فعل البناء وفعل البناء التكوين وكيف تتكون اللوحة مراحل إنشائها وما إلى ذلك ربما هذا اللي أعطانا شيء من الإحساس بالارتجاج أو الذبذبة البصرية وفي هذا الإطار سنقدم محاولة لتحديد ربما بعض نواحي الفن البصري.
2: نقطة ضوء.
1: في محاولة لتحديد مفهوم الفن البصري، يعد الفن البصري المعروف باسم الأوب آرت أو الأوبتيك آرت، حركة فنية ظهرت أساساً خلال خمسينات وستينات

0: القرن العشرين، ويقوم هذا الاتجاه على ظواهر الإدراك البصري، إذ يستكشف تأثيرات الوهم والحركة والاهتزاز والعمق من خلال الأشكال الهندسية أو التباينات اللونية والتكوينات المحسوبة بدقة. لم يعد الفنان يسعى فقط إلى تمثيل الواقع، بل إلى إحداث تجربة إدراكية حسية، فأمام العمل الفني يصبح نظر المتلقي عنصراً فاعلاً، إذ تبدو الأشكال وكأنها تتحرك أو تتشوه أو تظهر في هيئة ثلاثية الأبعاد رغم أنها ثابتة تماماً. وتشكل هذه العلاقات التفاعلية بين العمل والعين جوهر الفن البصري، ومن أبرز رواد هذا الاتجاه الفنان فيكتور فازاريلي، الذي يعد غالبا الأب المؤسس لفن الأوب آرت. فتركيباته الهندسية القائمة على المربعات والدوائر والأشكال المحدودة تحدث تأثيرات مدهشة من الحجم والحركة، كما تمنح أعمال بعض المنخرطين في هذا المجال الانطباع بأن السطح التصويري يمتد أو ينكمش بفعل الإدراك البصري أو الارتجاج. وقد أسهم فنانون آخرون أيضا في ترسيخ تاريخ الفن البصري، فقد اشتغلت بريجيد رالي على التأثيرات الاهتزازية للأبيض والأسود ثم للألوان، مولدة إحساسا بالحركة المتموجة. فقد أنجز العديد من الفنانين الآخرين أيضا أعمالا حركية تتغير فيها إدراكات الفضاء تبعا لتحرك المشاهد من خلال الخطوط والبنى المعلقة، في حين اختار آخرون الانسياق وراء الظواهر اللونية، مبينين أن اللوحة حقيقة عمل مستقل تتبدل باستمرار وفق الضوء وموضوع التلقي. ولم يعد الفن البصري اليوم حكرا على ربما المتاحف وحدها، بل امتد تأثيره إلى مجالات حتى التصميم والعمارة والموضة والفنون الرقمية أيضا، وما يزال إرثها حاضرا بقوة في عالم تتزايد فيه أهمية التقنيات البصرية والتجارب الغامرة. من خلال اللعب بالأشكال والخطوط والألوان يذكرنا دائما الفن البصري أو الأوبتيك آرت بأن الرؤية ليست فعلا سلبيا أبدا، بل إن إدراكنا معها يواصل بناء واقعه الخاص باستمرار، وهكذا تغدو ظاهرة الوهم البصري وسيلة للتساؤل حول علاقتنا بالنظر وبالفضاء وبالمعرفة العلمية والتكنولوجية في العصر الراهن.
1: نقطة ضوء.
0: نعود معكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا مع ضيف الحصة. ضيف الحصة اليوم سي محمد المالكي، وحديثنا كان يدور حول علاقة المكتوب أو الأشعار بعملية الإبداع، وما أحدثته هذه معناها الالتقاءات بين المكتوب ربما والمنجز التشكيلي من ارتجاجات بصرية في أعمال محمد المالكي وكل من كان زار معرضه الاستعادي بفضاء دار الفنون بالبلفدار، كان قد لاحظ ربما هذه الظاهرة التي حقيقة كشفت عن تزاوج في التقنيات بين تقنية ربما الرسم التي ظلت حاضرة وبين تقنيات المخطوط وربما المخطوط المبين، لأن سي محمد المالكي يحاول أن يحدث بعض التحببات على المحمل ويترك في ذلك الأثر الأداة التي أنجزت تلك الاهتزازات على اللوحة الفنية، يترك الأثر مبينا. في هذا الإطار سي محمد باش تواصل معنا تحدثنا على ربما هذه العلاقة، لأنك حين تذكر معطى الشعر والكلمة وتتغنى بالكلمة نجدك تتغنى ربما بمخطوط مغيب تماما في أعمالك الفنية.
2: هو في الأصل ليس مغيب، في الأصل ليس مغيب هذا المخطوط، ولكن تنجم من خلال العناصر المكونة للوحة تنجم تلقى المخطوط، ربما لبعض الناس ما يظهرش وللآخرون ينجم، للآخرين ينجم يبان، وهذا معناها في حد ذاته شنو نجم نقول؟ نقول أنه الكلمة واللون والنقطة والشكل والخط هي عناصر أساسية في التكوين، هي عناصر معناها لا مفر منها مهما كان.
0: النقطة والخط احنا نجدها حاضرة معناها كثيرا
2: كثيرا، النقطة والخط حتى الشكل معناها إذا أنت تحرك الشكل عديد المرات الخط عديد المرات فإنك معناها تصل إلى معناها تكوين شكل ما ربما مبهم وربما معرف، ولكن العناصر هذه هي في حد ذاتها مع اللون ألوان الطيف اللي هما سبعة وألوان وأنغام الموسيقى اللي هما سبعة كيف ذلك؟ لا أعرف أنا كيف كان ذلك، معناها ألوان الطيف سبعة.
0: العملية صدفة؟
2: الله أعلم، ربك سبحانه هو والأنغام الموسيقية سبعة معناها، والكلمات متعددة ولكن فما كلمات مدغمة وفما كلمات معناها تنجم تظهر بالنطق إلى غير ذلك، والعلاقة ما بين الكلمة واللون والشكل ربما تلك العلاقة اللي في اللا شعور متاعك اللي تحب تخرج أكل العلاقة هذيك، ربما تنجح وربما لا تنجح، ولكن في الآخر معناها هنالك علاقة وطيدة بين هذه العناصر مهما كانت التكاليف، وانطلاقا من هذه العناصر فإني أجد نفسي معناها مشبع بإيجاد تعبيرات جمالية تشكيلية معناها تنجم تكون مكتملة أو غير مكتملة، مما أدى بي إلى معناها ربط معناها الشعر باللون.
0: سي محمد، أنا باش نطلق من كلمتك هنا مكتملة أو غير مكتملة، هنا ربما هناك نوع من المفارقة، لأنك عادة ما تشبع اللوحة تشبعها بالخطوط والألوان والخربشات، دعني أقول تلك الخربشات التي أصبحت تمثل سطوحا وتقحم المادة وتثريها ربما بدلالات الكلمة أو بما يمكن أن تعبر عليه الكلمة الغير مقروءة من تعبيرات، وهنا وتقول لي الغير مكتمل، كيف ذلك؟
2: هو غير مكتمل لأنه في الأصل أنا شخصيا أرى أن اللوحة معناها دائما لها باب لإتمامها وتبقى غير مكتملة إلى حين وأنها تكون معناها قد وصلت إلى معناها مريدها، وهذا في فك الوقت ذاك أنت لا تستطيع أن تتدخل في اللوحة.
0: أيوه، وتعلقت اللوحة في الفضاء انتهى.
2: معناها لوحة عندما تكون في المرسم فهي فهو فما حوار صامت بينك وبينها، معناها أنت تدخل
0: حوار
2: المرسم
0: حوار خاص.
2: حوار خاص تخزر وتحكي وتقول فما حاجة ناقصة، فما حاجة كذا، علاش ما نعملش كذا، علاش ما نزيدش كذا، علاش كان عملت هكا. ديما فما الحوار عندما تكون في المرسم متاعك في الورشة متاعك، ديما فما حوار ما بينك وما بين اللوحات متاعك، خاصة وأنهم كيبدأوا قدامك وموجودين وظاهرين ليك.
0: أي لكن أنت ترى لي الحوار هذا غير مكتمل، يكتمل ربما في مرحلة تعليق هكا،
2: في مرحلة انتقال اللوحة من ملكك الخاص إلى ملك الغير.
0: أي هي تصبح ربما موضوعها
2: ما عادش نجم تتدخل فيها وقتها. اللوحة كي تتشرى من عند إنسان ما عادش أنت غاية، ما عادش ملكك هي، لكن مدام هي أنا رأيي الخاص نقول لك، مدام هي في الورشة متاعك، مدام هي ما زالت معناها تطلب معناها المزيد من التفاعلات معك ومع يعني يخالج ذهنك.
0: يا أي يعني هنا لو نحاول نحاول سي محمد، أنت تتفاعل مع اللوحة بشيء من التلقائية، بشيء من الحوار الذي تبنيه ربما العين في علاقتها باليد، في علاقتها بفكرة الشعر أو المكتوب.
2: عملية
0: أو
2: بصرية في آخر الأمر.
0: أي وهذا ربما اللي جرنا باش سمينا لقاءنا اليوم حول معناها النظر في هذه العلاقة التي تبقى بصرية لكن فيزيائية أيضا ربما تستفز الملمس، لأني أنا شخصيا أثناء زيارتي لمعرضك الأخير، وأنا ديما نأكد كوننا إحنا اليوم حصتنا أو لقاءنا هو حول معرضك الاستعادي الذي أقيم بدار الفنون حول التشكيل والشعر. دونك أنا في زيارتي للمعرض ذي استفزتني بعض اللوحات للاقتراب منها باش نمشي نثبت نلمس، أحيانا أشعر بنوع من الاضطراب البصري لأني ما نجمش نثبت في كامل المساحات في الانذات، ولأنه فيها معناها من التعبيرات ما يفوق معناها أو ما يعلو الرسم ليصبح مغلفا أو مغطى تماما بتلك الخربشات، وهذا اللي أضف عليها نوع من الحركة البصرية، الحركة الوهمية، هو شيء من الإيحاء بالحركة. بين سي محمد خليني أقول لك زاد حاجة أخرى،
2: إيحاء من الحركة،
0: إيحاء هو بالحركة البصرية،
2: الحركة البصرية هو في حد ذاته هذا معناها أعتز به. الملاحظة بتاعك ذي أعتز بها لأني هذه المساحة المسطحة
0: ثنائية الأبعاد،
2: الغير ثنائية الأبعاد، الغير قابلة للتحريك، ليست فيها حركة، أصبحت هنالك معناها نوع من الحركة البصرية.
0: أي فعنا فما شعور بنوع من الاضطراب، وذي توجه بأكمله أتنقه العديد من الفنانون في تاريخ الحركة التشكيلية، لكن كل مرة يطلعنا بالفنان من وجهة نظر مغايرة، وخاصة أن منطلقاتك هنا كانت الجمع بين التشكيل والشعر وما يحتمله معنى الشعر من دلالات الكلمة أو من خفايا التعبير بالكلمة، تلك الكلمات التي نراها غير مقروءة وأصلا أصبحت مخطوطة تغطي المساحة. هنيسي محمد خليني ربما باش نرجع بيك شوية في الزمن ونسألك حول أعمالك السابقة، لأننا في السابق كنا نرى أنك تركن إلى توظيف الرموز، رموز من الكليم التونسي، من التراث صحيح. مثل صحيح. المثلثات صحيح. شكل المقروضة أي. الألوان الأمغارية،
2: هذه علاقة بالمدينة العتيقة،
0: هذا في علاقة أي حددنا شوية على هذه الفترة سي محمد،
2: لأني أنا شخصيا أجل وأحترم التراث التونسي الأصيل، وهو الطابع متاعنا اللي خلينا معناها ننفرد به مع باقي الشعوب، وهذه الخاصية متاعنا معناها عندما تكون أنت تقول هذا الواحد متاعنا متاع العصفور القفص سيدي بوسعيد، كي تقول قفص سيدي بوسعيد، كي تقول خمسة حوتة خمسة قرن غزال، معناها هذا مثل تونسي بحت، ولكن الخمسة موجودة في التراث متاعنا، القرن غزال موجود نعلقوه على العين.
0: أنت وظفته؟
2: أنا وظفته في اللوح، فما لوح اسمها حوتة خمسة قرن غزال،
0: أي.
2: فما لوحة موجودة في المعرض متاعي الاستعادي حوتة خمسة قرن غزال، وكي انت تاخو الحوتة في الشكل متاعها الخطي، هي شكل خطي في التجريد متاعها، وشكل خطي مع نقاط، اللي زكاي متاعهم نقاط، نوع من النقاط المتراصة، كذلك تاخو الخمسة معناها كذلك خطية، ولكن الخمسة احنا في اللاوعي متاعنا وفي التاريخ متاعنا في الموروث متاعنا، وانه معناها تنحي العين تخمس على روحك، وهذا بيدو معناها عنده دلالة كذلك ثقافية معينة واجتماعية. والقرن غزال كذلك، القرن غزال لانه في الاخر كل مذبب وليخزر برشا للإنسان، معناها ما نكملش الكلام، فهمت هو معناها اللون الأحمر، والأحمر يدل على الحرارة، على
0: يعني
2: الحب.
0: اشتقاقاتك اللونية كانت من هذه
2: الأشكال الملونة، سواء كان في الكليم ولا في الزربية وإلا في الأواني وإلا في السيراميك في الخزف،
0: في الخزف
2: معناها بجميع أنواعه سواء كان القديمة والجديد معناها. وكذلك ريت لأني شوفها ما حاجة أنا باش نحب نقولها لك ربما ما قلتهاش. أنا كي قريت في أريانا في المعهد الفني بأريانا قريت الرسم الهندسي،
0: أي
2: والرسم الهندسي وقتها اختصاص جديد يخرج معناها مختصين كما نقولوا ما بين ظفرين مساعد مهندس معماري.
0: أي
2: شنو اللي لزني أنا تلزيت باش ناخو جميع الكتب اللي عندها علاقة بالرسم الهندسي وبالمعمار وبالتزويق ومراجعتها جميعا باش نجم نحضر الدرس، سواء كان من ناحية التصميم أو من ناحية الألوان أو من ناحية الاستعمال. وهذاك في حد ذاته الخمس سنين هذوكم كأني عملت معناه اختصاص جديد اللي خلاني أتشبع بك الموروث هذاك معناها ونقريه كل يوم. معناها أنت بتتر تعرفوا خالد القروي
0: أي
2: تلميذي يقرأ في في في معهد الفني بأريانا اللي هو توا معناها عنده دكتوراه في التراث ويخدم في اسمه هذاك عنده تخرج من معناها دبلوم رسم هندسي أول على قسمه ومشى المعهد التكنولوجي
0: أكيد. وبهذه المناسبة نهجو لك نغم الحصة سي محمد المالكي ثم نعود.

0: إذا نعود بعد هذا النغم ونحن نتحدث سي محمد عن أعمالك وما يمكن أن تثيره في ذهن المتلقي من اضطرابات على مستوى المرئي والبصري، هذا في إطار معرضك الاستعادي قلنا بين التشكيل وأشعار ما بعد الستينات. لكن سي محمد في المعرض هذا أنت حطيت ربما عديد المراحل وعديد الفترات التي اجتمعت كلها جنبا إلى جنب، ووضعت أيضا أشعارا، لكن ربما ما يهم هذه الحصة وهذا اللقاء هو الحديث حول ما يمكن أن تفرزه الأعمال الفنية من لحظات استعادة الماضي، استعادة التراث، استعادة معناها الذاكرة المخزنة في ذهن ربما المبدع. وأنت كنت حدثتنا في بداية هذا اللقاء عن علاقتك بالمدينة العتيقة وارتدادك تقريبا اليومي إلى هذه الأماكن وتأثيرات ربما هذه الأماكن في أعمالك الفنية التي معناها حضرت فيها العناصر التراثية. احنا لوحة على لوحة نشوفوها نخالوا أنها قطعة من كليم أو مرقوم، لكن كيف نقترب منها نلقوها تصبح مشبعة برموز بأشكال بخطوط بنقاط، وانت قلت تعطيها معناها تسميات. ربما علاقة هذا الموروث بالإبداع سي محمد في تجربتك، وربما الاستلهامات متاعك، مصادر الاستلهام وكيف كانت ومواضيعك، علاش تسميها مثلا التسميات باسم الخلالة، وإلا كما كنت تذكر قبل الفاصل الموسيقي أنك تعطيها الأعمال الفنية أسماء مستعارة من التراث.
1: هو الحقيقة معناها أولا قبل كل شيء كنعتي أسماء مستعارة من التراث لتقريب المتفرج والمتلقي اللي يتفرج في اللوحة، ينجم ديجا يكون هو على على على الخط باش ما يخرج باش ما لأنه في آخر الأمر اللي يجيوك شكون؟ يجيوك المثقف، ويجيك البسيط، ويجيك الإنسان اللي ما عندوش معناها ثقافة فنية معناها على الحركات الفنية بصفة عامة، اللي معناها عادي إنسان متلقي عادي، العنوان ينجم يعطيه شوية هكا مسلك باش ينجم يخمم في موضوع اللوحة وينجم يعمل معها أكل حوار هذاك الصامت ما بينه وما بين اللوحة، وربما ينجم حتى يلقى ذاته فيها هو السيد هذاك. تنجم أنت تعمل لوحة تعبر، يلقى إنسان يشوف يقولك تعبر لي على ذاتي أنا، هذيك اللوحة هذيك أنا مثال، فهمت ولا لا؟ هذا معناه. وكذلك ما نجموش، أنا شخصيا ما نجمش نخرج على الموضوع متاع اللوحة، إذا فما موضوع ماشي في الكليم النجم، فما ديجا فما زوج لوحات، واحدة اسمها كليم وكلام، كليم وكلام معناها كليم وكلام اثنين وكليم وكلام واحد. والحقيقة معناها كانت هي فما عركة، وربما التوجه متاعي جاي كونه ربما باش يكون عنوان عنوان عنوان المعرض متاعي كليم وكلام
0: في مشاريعك المستقبلية.
1: المستقبلية المعرض متاعي كليم وكلام،
0: اللي كانت انطلاقته في هذا المعرض بلوحتين
1: واللي هما ربما كانوا الانطلاقة الأولانية في 81 باستعمال الأشكال، ولكن هذا لا يمنع. كذلك نحب نقول لك راهو في اختصاصي التصميم الصناعي أنا عملت اختصاص تصميم أحذية، شوي ان ستيليست ديزاينر اون شوسور، مما خول لي لزيارة المعارض في البلدان اللي تعتبر من أقوى البلدان في الموضة، كباريس وكروما كإيطاليا وكإسبانيا وكألمانيا، هذوما وزرتهم معناها تنجم تقول
0: ورشات متاع صناعة،
1: لا معارض بخلاف التربصات، بخلاف التربصات، وهذا معارض لاستنباط الموضة. وهذا اللي وخلاني كونه نحضر في ملتقيات ونحضر في مع رسامين، مع مختصين، مع مصورين، مع لي باباراتزي كيف نصنع الموضة. أنا آخر تعليم لي قريت كيف نصنع الموضة، فما طرق معينة لصناعة الموضة،
0: صناعة الحدث،
1: أي صناعة الحدث وصناعة الموضة، لأنك أنت ما تنجم أكل الموضة هذيك اللي خرجت كذا، راو فما جيش من الناس اللي خدموا عليها في جميع أنحاء العالم.
0: أي تأثيراتها سي محمد على تجربتك؟
1: تأثيراتها اللونية، تأثيراتها الشكلية، تأثيراتها الإبداعية بصفة عامة، وكذلك تأثيراتها التقنية، لأني أنا ساعات نستعمل حاجات من الجلد، الألوان،
0: الألوان المقتبسة،
1: من الجلد، فهمت لي، اللي هي تختلف باختلاف معناها الموضة. كيف نستطيع أن نقوم بتصميم مجموعة من الأحذية بخطوط معينة، فهمتني؟ وكذلك اللي فادني بيداغوجيا هو معناها التربص مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اللي خلاني مع أكبر المصممين في العالم، واللي معناها عندهم نجم يقول نجم يعطيك الطريق الصحيح في كيفية صناعة وكيفية استنباط
0: الموديل.
1: وهذا مما خولي باش نقري في الأردن،
0: مما خولك زاد سي محمد باش تستنبط المواد نتاعك، صناعة ربما
1: يعطيك الصحة لصناعة
0: مساحة اللوحة،
1: مساحة اللوحة.
0: أي خاطر أنا هنا نولي ونتسائل، معناها سي محمد المالكي تقول لي أنا عندي الغوسات نتاعي، أي لا قلت لي عندي معناها الخلطة نتاعي المخصوصة اللي هي تعطيني معناها تخلي المادة،
1: تخلي لك المساحة كاملة، مادة مليابل تخلي لك خمسة ستة سوايع وانت تشكل فيها كما تحب.
0: اي دونك انت تشتغل وتعيد كرة الاشتغال، ربما في شيء من ذهاب والإياب بين التثبيت والمحو. هذه الفكرة تقول باش نخليها وإلا باش الناحية نقرأ لك في أفكارك هذا اليوم سي محمد.
1: لا صحيح كلامك صحيح. لا كلامك صحيح.
0: جميل جدا. إذا هذا اللقاء يبقى يمكن مشاكسة أخيرة سي محمد، خليني أقول لك احنا هنا واليوم نحكي ربما على عصر الفن المعاصر في تونس، وانت حاضر تقريبا في جل المعارض التي تقام وعندك فكرة على ما يحدث. أين هو محمد المالكي ربما من هذه توجهات المعاصرة من منظورك؟ معناها كيفاش تشوف روحك في هذا الزمن، ولو أنك تنتمي إلى زمن الأوائل. كيفاش تشوف روحك سي محمد؟
1: نشوف روحي وأنه شوف اسمعني بصفة عامة، تراكم التجربة، تراكم التجربة هي اللي تخلي الرسام معناها يكون في مستوى
0: في عصره في زمنه
1: في زمنه في عصره، لأنه يمر بعديد التجارب، يمر بعديد معناها الإشكاليات الفنية وإلا حتى التطبيقية اللي يعملها وينجم يكملهاش وينجم يستغنى عليها، وهذاك الكل لأنه هكل كتراكم هذاك التشكيلي والتراكم التطبيقي يخليك باش أنت توصل إلى مستوى معين من التعبير الشكلي، التعبير الفني في الفنون التشكيلية بصفة عامة.
0: شكرا لك سي محمد إذن على حضورك معنا في لقاء جماليات اليوم. لقاءنا كان تناول علاقة التشكيل والشعر في معرضك الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفدار. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية لقاءنا اليوم، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مسموه مسموه مسموه حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذا الرحيق سوف يحدثنا عن مجتمع المعرفة، ولكن في عصر الذكاء الاصطناعي. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ منجي عمري من جامعة منوبة. مرحبا بك يا منجي.
3: مرحبا أستاذ توفيق، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
2: هل هذا فعلا عصر الذكاء الاصطناعي؟
3: يعني لا أدري إن كان لنا الخيار في أن نسميه، أما هو مفروض علينا. الثابت عندنا أن الإنسان كائن ذكي،
2: نعم،
3: ولكن الثابت أيضا أن بعض توابعه وهو الذكاء الاصطناعي بات ينازعه هذه الريادة.
2: لا أستاذ مجي، لأنه هناك حرج إذا سميت هذا العصر بعصر الذكاء الاصطناعي.
3: نعم.
2: وافترضت أن العالم يتطور، فما الذي سيحدث بعد هذا العصر، عصر الذكاء الاصطناعي؟ هل سنصل إلى عصر أكثر ذكاء اصطناعيا، وبالتالي نكون في نفس الدائرة، أننا سنتنافس بين ذكائنا البشري والذكاء الاصطناعي، أو أننا سنسخر أكثر الذكاء الاصطناعي لذكائنا البشري، أو غير ذلك من الافتراضات التي لا يعنينا لأننا لن نعيشها، أم أن المسألة فيها كثير من الاستعارات، وأن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي هو في الحقيقة ضرب من ضروب تطوير للأداة التي تساعد الإنسان، كما ساعدت الإنسان الأول حينما كان يصطاد بنفسه الحيوانات، ثم هذب الحجارة وسقلها وجعل هذه الآلات ليصطاد بها. العصر اليوم ليس عصر اصطياد الحيوانات، هو عصر اصطياد الأفكار، عصر اصطياد الذكاء، عصر اصطياد من نوع آخر. ولذلك يطور الإنسان أدواته التي تساعده على هذا الصيد المتنوع الذي يريد من خلاله الإنسان وهو يعيش أن يعيش أفضل.
3: يبدو أن الأستاذ توفيق أن الكلمة الوحيدة التي نضمن وجودها في كل هذه الأطوار هي كلمة الذكاء. كيف يكون هذا الذكاء؟ هل كان فطريا ولم ينتبه الإنسان إلى أنه كائن ذكي بالفطرة، ومع أنه كان يعيش في الغاب ويعيش في حياة بدائية، ثم تطور هذا الذكاء ليصبح ذكاء يعني منتجا للمعرفة وللعلم، ثم فجأة اخترع هذا الذكاء الآلة فبات ذكاء اصطناعيا؟ فهل يمكن أن نتكهن بأننا سنصل يوما إلى الذكاء الإنساني التام الكامل؟ الحقيقة هي أسئلة. ولكن يعني شدني فيما تفضلت بذكره مسألة مهمة، هي أننا بتنا الآن نتحدث عن الواقع المعزز. بات الإنسان يلبس نظارة ثلاثية الأبعاد، يربطها بالحاسوب ويتحرك افتراضيا، وكلما حرك حواسه الطبيعية أو حرك رأسه أو ذراعيه أو أطرافه، كلما تحركت في ذهنه وفي نظارته تلك العوالم الافتراضية، العوالم الممكنة. إذن فلعلنا سنخرج من هذه الثنائية، ثنائية الذكاء الإنساني أو البشري والذكاء الاصطناعي، إلى ذكاء ثالث يمتزج فيه الاصطناعي بالفطري،
2: ويجعلنا نعيش هذه العوالم الممكنة.
3: نعم.
2: وكأنها ليست ممكنة.
3: هذا ما
2: يمكن
3: نراه.
2: أن تبحث.
3: نعم.
2: عني اليوم.
3: نعم. نعم.
2: مثلا في تونس العاصمة أو في القرية التي أعيش فيها فتجدني.
3: نعم.
2: ولكن في ظل تطور هذه الإمكانات ستظل تبحث عني من عالم ممكن إلى عالم آخر،
3: يعني يمكن
2: بنظارات معينة عليك أن تشتريها كي تجدها.
3: يعني منذ بضعة قرون قليلة كان الإنسان لو حدثته وقلت له ستصعد على الطائرة فوق طائرة وتسافر بك، أو ستمسك هاتف جوال وتشاهد عن بعد ما يوجد خلف يعني آلاف الكيلومترات، لن يصدقك، سيقول هذا محض خيال. ولكن بات الأمر واقعيا، فربما هذا الأسلوب
2: هو لن لم يكن ليصدقني، وأنا أيضا لم أكن لأصدق، وأنت هل أننا لم نكن نصدق لأننا في حيز الذكاء الذي لدينا وفي حيز الافتراضات التي نستعملها بلا ذلك الذكاء، كنا نقدر أن لن نصل إلى ما تفضلت به؟ يعني هل المسألة في أننا لا يساعدنا ذكاؤنا المحدود أن نصل إلى ما وصلنا إليه فعليا الآن، أم أن ما انتجه العقل البشري
3: نعم
2: أكثر مما وفره له ذكاؤه في ذلك الوقت من خيال.
3: أثبت أن الحضارة دروس، وأن الإنسان كائن يتعلم ويستبطن هذه الخبرات الطويلة عبر قرون ويتطور، وهذا أمر يعني لا شك فيه. ويبدو أنه من هذه الزاوية يمكن أن لا نتكهن، لا أقول يمكن أن نتكهن، يمكن أن لا نتكهن بمآلات الذكاء الاصطناعي، خاصة أن استخداماته لم تعد تقليدية، لم يعد الذكاء الاصطناعي ذلك الذي نضعه في الصندوق أو نغلق عليه الخزانة ونستخدمه عندما نريد. بات اليوم بعض الباحثين يتحدثون كيف يمكن أن توضع مجسات تعوض الحواس عند الإنسان، وكيف يمكن لاستخدامات الطبية على سبيل المثال أن تعوض الأطراف المقطوعة عند معناها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف يمكن أن نضع مجسات على دماغ الإنسان بحيث إذا فكر في شيء يمكن أن تقرأ الآلة هذه الأفكار. يعني طموحات الإنسان كثيرة، من حقنا أن نقول أن بعضها مستحيل، وهذا حقنا لأننا نعيش هذا العصر الذي يرى بعض الأشياء ممكنة وبعضها غير ممكن، ولكن التاريخ يعلمنا أن ما يراه الإنسان في زمن ما مستحيلا يصبح ممكنا في زمن آخر. وهذه تقريبا الزخم، وهذا بريق الذكاء الاصطناعي، لأنه يفتح إمكانات على هذا الكائن الضعيف في وجوده المادي ولكن يبدو غير محدود الإمكانات.
2: هناك شيء في حياتنا على الأقل منذ ولادتنا وقبلها،
3: نعم،
2: وقبل قبلها، وربما بعدنا، بعدي أنا، أطال الله في عمرك
3: أجمعين.
2: وهناك شيء اسمه التنافس حول أي الناس أكثر ذكاء، وهذا يترجم بوضوح في المدارس،
3: نعم،
2: ويترجم بوضوح في انتداب الشركات لأكثر الناس ذكاء من جهة إنتاجهم، وأكثرهم أيضا ذكاء عاطفيا، لأنه
3: نعم،
2: تعرف اليوم هناك ذكاء تشهد به الشهادات الجامعية،
3: نعم،
2: وهناك أيضا ذكاء عاطفي كيف تتعامل،
3: نعم،
2: اجتماعيا،
3: نعم،
2: وفي التجارة، والأمران واردان في الانتدابات وغير ذلك. ولكن ما زلنا سواء تحركنا في مجال الذكاء المدرسي أو الذكاء العلمي أو الذكاء العاطفي، نحن في إطار الذكاء، كنا هذا الذي يوفره عصرنا اليوم من ذكاء اصطناعي يبدو كأنه سيجعل المعادلة مرتبكة، لأننا سنصل إلى مجتمع من له القدرة أكثر على استعمال هذه الآلات وعلى صناعتها وعلى تكييفها وعلى استخدامها،
3: نعم،
2: سيكون هو الأذكى إن لم يكن بالضرورة أكثر الناس ذكاء بشريا.
3: أستاذ توفيق، طلع معي أن الإنسان كائن ذكي بالفطرة، وأن زوايا النظر إلى الإنسان متعددة، من بينها هذا الذكاء الذي تفضلت بالحديث عنه، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. نحن نلاحظ يعني من خلال ما تظهره العلوم المتعلقة بالكائنات الأخرى أن الحيوانات لديها ذكاء، ولكنه ذكاء محدود باحتياجاتها البيولوجية، ببيئتها التي تعيش فيها. الكائن نحن لدينا حتى بعض الحيوانات يعني هي مضرب يعني مثل في الذكاء، ولكن كائن الإنساني لديه ميزة أنه يمكن أن يجعل هذا الذكاء خارج حواسه، يجعله في الآلة، يضمنه في الآلة، يضمنه في الحاسوب، يضمنه في الخوارزميات، يضمنه في النظريات، لكنه في النهاية ذكاء عن بعد، هو ذكاء إنسان. ولذلك عندما نتحدث على قدرة الإنسان على غزو البيئة من حوله هذا الكون وأن يستكشف فيه عوالم جديدة، نحن في الحقيقة نتحدث عن ذكاء مميز للإنسان. ونحن نقرأ على سبيل المثال عبارات قد تبدو لمن لا يتأمل في بعدها المجازي وبعدها العميق عبارات رنانة، ولكنها تختزن ما تختزن من المواقف. نتحدث عن ذكاء العربية، نتحدث عن الذكاء العاطفي، نتحدث عن أنواع متعددة من الذكاء. هذه الذكاءات، إنجازة عبارة الجمع، هي في الحقيقة التعبير على أن هذا الكائن الإنساني ليس كائنا نهائيا، هو كائن يبني ثقافته، يبني حضارته، يبني قدراته على إدراك ما حوله باستمرار وبتراكم. ولذلك لا يمكن التكهن بمآلات هذا الذكاء، ولعل الذكاء الاصطناعي الذي بات اليوم مشغل الناس والحديث على أنه هو المضرب المثل في المواصلة إلى الإنسان، لعله يمثل للأجيال القادمة مجرد مرحلة تاريخية لما هو أدهى ولما هو أعجب.
2: نعم، نستمع إلى المقطع الموالي وفي حديث مبسط عن معنى مجتمع المعرفة.
1: رحيق اللسان.
4: المجتمع المعرفي Knowledge Society هو ذلك المجتمع الذي يقوم على إنتاج المعرفة ونشرها، وذلك من خلال دعمه للبحث العلمي ومصادر إنتاج المعرفة. سمات المجتمع المعرفي: أولا الانفجار المعرفي وسرعة الاستجابة للمتغيرات والتطور التقني وتجاوز الحدود المكانية والزمانية. أولا الانفجار المعرفي، ويقصد بذلك والتوسع الهائل في إنتاج المعرفة بمختلف مجالاتها وأنواعها، والتي أوجدت لها المجتمعات المعرفية بنوكا للمعلومات من أجل حفظها. ويقصد ببنك المعلومات هو عبارة عن مجموعة ملفات ضخمة من المعلومات بكافة أشكالها وصورها، سواء كانت الفيديوية أو الصورية والنصية أو الصوتية، ويتم ذلك حفظها في حواسيب ضخمة أو في وسائط تخزين متقدمة، حيث يمكن البحث عنها والوصول إليها بواسطة استخدام الحاسب. سرعة الاستجابة للمتغيرات: إن المجتمعات المعرفية المعاصرة تتسم بمرونة عالية تجعلها قادرة على مواكبة التحولات السريعة والاستجابة لمتطلباتها، حيث ساعد ذلك على ظهور العديد من الهيئات الذكية مثل الحكومات الإلكترونية والتجارات الإلكترونية والجامعات الافتراضية والمدارس الذكية وغيرها. التطور التقني، وهذا من سمات المجتمعات المعرفية المعاصرة التي لا تكتفي باستهلاك التقنية، بل تعمد إلى توجيهها إلى مجالات عدة حيث تضمن إنتاج أشكال جديدة من المعرفة. تجاوز الحدود المكانية والزمنية: لقد ساعد تطور صناعة تقنية المعلومات والاتصالات أن جعل من العالم قرية صغيرة، وأصبح العالم أجمع ضمن دائرة واحدة حيث لا وجود لحدود زمانية أو جغرافية لها. الذكاء الاصطناعي، وهو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، مما تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وكذلك أنماط عملها. العالم الذكي Intelligent World، وهو العالم الذي يستخدم تطور التكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وشبكات الاتصالات لتقديم حلول مبتكرة ذكية لمختلف مجالات الحياة. فالمجتمع عندما يتحول إلى مجتمع معرفي يتحول تدريجيا إلى عالم ذكي.
1: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى عبارة مجتمع المعرفة والمجتمع المعرفي، والحقيقة أن هذا المصطلح مبتكر يعود دائما، إذا كان هناك مصطلح عنده قيمة وعنده أهمية فإنه ينسب إلى عالم. العالم الذي ينسب إليه هذا المصطلح هو بيتر دريكر في الستينات، والمجتمع المعرفة ارتبط بالانفجار المعرفي الذي يشهده مجتمعنا، مجتمع العالم يعني، وكيف أن هذه المعلومات صارت لها وسائط ضخمة، وبالتالي فإن أنها دخلت بوابة مهمة جدا هي بوابة الاقتصاد. فبتنا نتكلم عن اقتصاد المعرفة أو عن معرفة محددة للاقتصاد. وفي الحقيقة أن الاقتصاد هنا معناه إيجابي، لأن المعرفة إن أنت أنتجتها ولم تكن لها جوانب اقتصادية وجوانب براغماتية فإنه لا قيمة فيها. وهذه المعارف، حينما نتحدث عن مجتمع المعرفة نحن لا نتحدث عن ثقافة لها محصول معرفي، كأن نقول اليوم مثلا أن ثقافة الشعوب اليابانية هي ثقافة تكنولوجية راقية، إنما مجتمع المعرفة هو مجتمع تقدم فيه المعرفة على أساس أنها مشترك، وليس على أساس أنها تمتلكها مجموعة ولا تمتلكها أخرى. وعبارة أن العالم قرية يمكن أن تفهم في هذا السياق بحكم أن هذا العالم ينبغي أن تصل إليه وباختلاف الطبقات المعرفة نفسها، وأن تشترك فيه، وإلا لا يمكن الحديث عن هذه الأركان الأساسية من مجتمع المعرفة. هل سيمونجي في الجامعة، أنت وأنا طبعا وزملائنا في هذا السياق، وتعتبر الجامعة وما تزال تعتبر الجامعة هي ربما الركيزة الأساسية التي تنتج فيها المعرفة المختصة، هل الطالب اليوم والجامعة والمدرس يعرف وفي سلوكه وفي إنتاجه وفي امتحاناته وفي شهائده

0: يعني قبل أن نصل إلى مرحلة مجتمع المعرفة، ينبغي أن نحقق أولا فكرة المجتمع العلمي. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن خلدون في المقدمة، وقد تفضلت بالإحالة على فكرة خير الدين تونسي، يعني العالم قرية، أنه العلم صناعة، والصناعة فيها بائع ومشتري، وفيها يعني سوق كاملة. هل العلم مثل ما نراه في المجتمعات المتقدمة تحول إلى سوق، ولكن سوق ليس بالمعنى الذي يبخس العلم مكانته، بل بالعكس الذي يجعله بضاعة رائجة؟ هل خلقنا مجتمع علمي ينتج فيه المنظر نظريته، فتلتقط الشركة على سبيل المثال أفكاره وحلوله في كل المجالات؟
1: منجي من يستمع إلينا وربما سيكون مازحا كعادة المستمعين المازحين، سيقول إن آخر سوق كانت لنا هي سوق عكاظ التي تعاقد الناس فيها شعرا وثقافة. ولكن أن نتحدث عن سوق للمعرفة فهذا نادر، وقد يقول لك المستمع أنني لم أسمع به. ما رأيك أنت؟
0: أنا في رأيي أن هذا المسألة مطروحة حتى في مستوى سياسة التعليم، لأننا نتحدث اليوم عن الشراكة ما بين الجامعة والمجتمع، وهذا شكل من أشكال تحقيق المجتمع العلمي.
1: نعم.
0: عندما نتحدث عن المجتمع العلمي يعني نتحدث عن مجموعة متفاعلة تتفاعل مع منتجه الجامعي. الجامعي عندما أتحدث عن الجامعي لا أتحدث فقط عن تخصصاتنا في العلوم الإنسانية، ربما احنا دورنا له ميزة النقد، ميزة إنتاج المعنى، الاهتمام بالجانب الثقافي والشعوب التي ليست لها ثقافة، لا يعني لا وجود لها ولا مستقبل لها. نتحدث أيضا عن جوانب أخرى في الجامعة تتعلق بالحلول الاقتصادية، الحلول الإشكاليات التي تعترض المجتمع. ما أقصده بالمجتمع العلمي قبل الوصول إلى مرحلة مجتمع المعرفة هو أن يكون هناك تفاعل بين عدة أطراف. وكما تعلم أستاذ توفيق، لعله لا يخفى عليك أن التصنيف الجامعات في العالم، ومن طموح أي جامعة أن ترتقي في التصنيف، من ضمن المعايير التي تعتمد في التصنيف هو ما تقدمه للمجتمع وكيف تنفتح وتقوم بشراكة. ولدينا تجارب يعني في هذا الخصوص، خاصة في التخصصات العلمية وحتى في التخصصات العلوم الإنسانية. عندما نحقق هذا الزخم أو هذا التفاعل، تخرج المعرفة من مرحلة التكلس ومن مرحلة الموت السريري، أو أن تولد ميتة ولا ينتبه إليها أحد، وتعرض على هذا المجتمع الحي الحيوي لكي تستثمر بشكل أو بآخر. آنذاك نتحدث عن دمقرطة المعرفة، أو نتحدث عن مجتمع يتنفس بالمعرفة، بمعنى أنه لم تعد المعرفة فضل أو وجهة اجتماعية أو شهادة تؤخذ، بقدر ما تصبح يعني تتدخل في تفاصيل حياتنا. وهنا لربطناها على سبيل المثال بالجانب هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي. نحن نرى أنه لا يوجد مجتمع بمنأى عن هذا التطور، ولكن المجتمعات في ذلك درجات، بعضها ينتج هذه الذكاءات. يعني أنا استمعت في الفترة الأخيرة إلى أنه السياسة التعليمية في الصين بدأت تفكر في أن تعفي بعض التخصصات من إنتاج بحث تخرج، وبدلا من ذلك أن ينتج بالمعرفة مشروعا يساهم به في حل مشكل في المجتمع. هذا تصور قد يناسب يعني بعض السياقات. يعني بينما المرتبة الثانية التي للأسف يعني أغلب مجتمعاتنا تعيشها هي مرحلة المستهلك، ننتظر ماذا ينتج الآخرون ونستثمر هذه التكنولوجيات، أحيانا نبدع في استثمارها وفي استخدامها، ولكن دائما ينقص لدينا هذا الوعي بأنه يمكن أن نكون مساهمين في إنتاج المعرفة بشكل أو بآخر.
1: نعم. ما هي المعرفة التي يمكن أن يختلف فيها مجتمع عن آخر؟ حينما نتكلم هنا عن مجتمع معرفة تكلمنا عنه بصفة عامة باعتباره شيئا كونيا وباعتباره شيئا محققا عند الناس جميعا، ولكن لنسأل عن أي معرفة نحن نتكلم الآن وهنا. مثلا هل المعارف التي نحتاجها اليوم في الوطن العربي هي نفس المعارف التي يحتاجها الكندي ويحتاجها البريطاني ويحتاجها غيره؟ وإذا كنا بصدد ما نسميه باشتراكية المعرفة، ما الذي أقنع هذا المجتمع بأن هذه المعرفة ينبغي أن تكون محتاجا إليها من قبل المجتمعات جميعا؟ يعني مثلا كلمة معرفة ما تزال عندنا في الاستعمالات العامية كلمة مرتبطة

0: كأنه بمسألة معينة، هل تعرف ولا ما تعرفش؟ أنا أعرف، وهناك من يدعي طبعا ويزايد في هذه المعرفة، ولكن كلمة معرفة في ذاتها هل ساهمت وسائل الإعلام، ساهمت الصحافة، هل ساهمت الجامعات، هل ساهم المجتمع، هل ساهمت الأسرة في تبسيط معناها حتى يقبل عليها الناس؟
1: دعني أستاذ توفيق أنطلق من بعض السلوكات الشائعة. يعني أنا أذكر في وقت من الأوقات كنت قد كتبت مقالا ونشرته، مقال ثقافي يتعلق بعلاقة الطفل والإنسان بالمطالعة وبالقراءة، سميته الفعل الثقافي المركب، بمعنى أنه بدل أن نبحث عن عدد من القراء الذين يدخلون إلى المكتبات العمومية أو أن نقنع التلاميذ والطلاب بقراءة الكتب، ينبغي أن تتحول عملية القراءة إلى احتياج ذاتي نربي عليه أبناءنا ونربي عليه حتى المواطن العادي. يعني هنا اسمح لي أن أنطلق من سلوكيات بسيطة. يعني دعنا نعري بعض المظاهر الاجتماعية التي يمكن أن نستثمرها في الإجابة على هذا السؤال. نلاحظ في آخر سنة الكتب والكراسات
0: تمزق.
1: الممزقة. نلاحظ أن الكتب الموضوعة في قاعة الانتظار في عند الطبيب لا يلتفت إليها.
0: صحيح.
1: نلاحظ المكتبات الفارغة التي لا يدخل إليها الباحثين أو الباحثون أو الطلاب. كل هذه السلوك يعني أحيانا نحن نكتفي بالجانب الخارجي في تشخيصها، ولكن هل استطعنا أن ننتج كائنا اجتماعيا منذ البداية لديه احتياج معرفي؟ يعني يشغل وقته ويبحث عن حلول لإشكاليات سواء العاطفية أو الاجتماعية أو الدراسية أو في أي بعد من الأبعاد يبحث عنها في القراءة، حتى وإن كان شكل القراءة إلكتروني ليس ضروريا أن يكون ورقيا. نحن هذه الإشكالية بين الجانب، يعني نحتاج إلى تأصيل المعرفة، بمعنى أن نجعلها معرفة أصيلة، وأن الشغف بالقراءة وبالمعرفة يعني أنا لعلك أستاذ توفيق توافقني رأي على أننا نرى أمثلة رائعة في الجامعة من أشخاص متقدمين جدا في السن، ظروفهم الاجتماعية
0: صحيح.
1: لا تسمح
0: يسجلوا وأحيانا متقاعدون.
1: نعم
0: متقاعدون ومسجل في الدكتوراه.
1: هذا الشغف هو الشغف المعبر عن فكرة أن المعرفة تكون دما يسري في مفاصل هذا المجتمع، والعملية ليست عملية بسيطة حتى لا نكون مثاليين، يعني هي تبنى بالأجيال وبالتعليم وبالسياسة التعليمية.
0: نعم نستمع إلى المقطع المهم.
2: روبوت دردشة تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لأحد المستخدمين. هذه ليست مسحة أو نكتة، بل حدث ضجت به وسائل الإعلام قبل سنتين تقريبا، بعد أن طلبت سيدني وهي شخصية روبوت دردشة من بينك تشات التابع لشركة مايكروسوفت من أحد المستخدمين أن يطلق زوجته ويتزوج منها. يقول المستخدم: في تلك الليلة وبعد الانتهاء من محادثة الروبوت لم أستطع النوم جراء القلق الذي انتابني. عند التصفح على الإنترنت يمكن العثور على كثير من القصص أو العناوين المشابهة، الأمر الذي يطرح سؤالاً مهماً: إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي؟
3: Perhaps the biggest nightmare is the looming new industrial revolution.
4: The erosion of the middle class. Already one of America's most serious problems could get much worse with AI if we ignore it.
2: الكثير منا سمع عن تطبيقات للذكاء الاصطناعي تقدم ميزة كتابة مقالات وأخبار ونصوص جاهزة. ونحن نعد مادة عن تاريخ الذكاء الاصطناعي، رأينا أنه ليس من الصواب أن نتجاهل هذه الخاصية التي تتميز بها بعض التطبيقات. فسألنا تشات جي بي تي من باب الأخذ بالرأي: هل تعد لنا المادة فتعطينا نصاً جاهزاً من إنتاجك المحض أم نعده نحن؟ فكانت إجابته صادمة بعض الشيء، بعد أن أخبرنا بوجود عدة فروق فيما بينه وبيننا تتمثل في أنه هو كتطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي لديه بيانات وأمثلة ويعرف تركيب جمل منطقية ومترابطة، ويحلل الترندات والمحتوى، ويختار بناء على الإحصائيات والمعرفة العامة. أما نحن فبحسب رأيه لدينا رؤية وذوق خاص، ونعرف كيف ننقل قصة أو خبرا ما بإحساس عال، بالإضافة إلى خبرتنا بالسوق والجمهور واختيارنا المعلومات بناء على معرفتنا وإحساسنا بالمحتوى. وعندما طلبنا منه الخلاصة اقترح أن نتعاون في إنتاج المادة قائلاً: أنا أداة قوية في يدك، ولكنني لا أستطيع أن أحل محلك.
0: مرحباً بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من الجزيرة في حديث طريف عن أن الروبوت وفي دردشة عبرت عن عشقها لمن يحدث للبشر. يعني هي نحن ننظر إليها كالنادرة، ولكن هذا ممكن، يعني
1: ذكاء انفعالي.
0: هذا ذكاء انفعالي، وطلبت أصلا من الرجل أن يطلق زوجته، وهي تفكر كما ذكرت في مناسبة سابقة أن هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو يأخذ طرق البشر في التفكير.
1: هذه فتنة اصطناعية، يعني
0: فتنة اصطناعية تريد أن تفتن على زوجتها، يعني تصورا تصبح الذرة آلة. هذا لم تفكر فيه النسوة، لا جدتك ولا جدتي. المهم، لماذا تحدثنا عن هذا اليوم؟ حينما تتحدث عن مجتمع المعرفة تختزل هذه المعرفة خارج بوابة العلوم التي كانت تنتجها الجامعة، وباتت المعرفة معممة، بمعنى أنها مرتبطة بوسائط الذكاء الاصطناعي، بالوسائط الإلكترونية. هذه المعرفة تستطيع أن تفتح هاتفك فتعرف ما جد في مستوى آخر موديل السيارات، ولكنك لن تسأل كيف طورت شركة ما السيارة. أنت تعرف فقط المنتج وتعرف النهاية، وأنت ستعرف مثلا عن الصين كما ذكرت منذ حين أنها بعض الجامعات ألغت مذكرة البحث وطلبت أن ينتج الباحث بحثا له صلة بالمصنع، له صلة بالحياة العملية. أنت تعرف الخبر ولكن لا تعرف لماذا هذا الإجراء. أنت تعرف مثلا ما يحدث في الهجرة الشرعية وغير الشرعية، هذه أخبار، ولكن قد تعرف قليلا أو كثيرا من وراء هذه الحركات، حركة الهجرة، هجرة اليد العاملة. فبصفة عامة الآلة اليوم والذكاء الاصطناعي يمكن أن يدخلك إلى هذه العوالم المعرفية، ولكن قدرتك أنت وسعيك أنت إلى أن تحصي جميع أشكال تلك المعرفة وأن تصل إلى نهايتها وأسبابها، هذا مقصر فيه. هل أن المعرفة حينما نتحدث عنها اليوم هي معرفة مقتصد فيها، بمعنى مغربلة، لا نأخذ منها إلا ما نريده وما نأخذه هو قليل؟
1: الحقيقة أستاذ توفيق، نحن نتحدث عن استعارة تتعلق في الحاسوبية بالبرامج مفتوحة المصدر. يعني البرامج مفتوحة المصدر على سبيل المثال لغة البرمجة، يعني قادر أي مطور أن يدخل وأن يضيف وأن يدلي بدلوه وأن يساهم في تطويرها. قياسا على ذلك، المعرفة اليوم باتت مفتوحة المصدر، يعني لم يعد ذلك السؤال الحضاري القديم، يعني كيف يمكن أن نسد هذه الفجوة الحضارية الكبيرة بين العالم العربي الإسلامي وبين العالم الغربي المتطور الذي وصل إلى درجة كبرى بعد ثورته الصناعية والآن ثورته الرقمية. اليوم بتنا نعلم أن المسافة بين ما وصلت إليه المعرفة اليوم في كبرى الجامعات ومراكز البحوث وبين طموحات شبابنا ليست بالمسافة غير قابلة للردم، بدليل أن مساهماتهم وحتى على مستوى الأفراد على الأقل إن لم تكن في مستوى المؤسسات، أن بعض الجامعات العربية استطاعت أن تساهم يعني في هذه المعارف وبشكل يعني ناضج، قد لا يكون بشكل يعني مؤثر.
0: مثلا سيمونز.
1: اعطي مثال يعني مثلا ثوره الذكاء الاصطناعي التوليدي تعتمد اساسا على فكره النماذج اللغويه الضخمه، بناء النماذج اللغويه الضخمه. هذه النماذج الضخمه هي التي تمكن برامج الذكاء من ان تنتج يعني اعمالا يعني عجيبه، من توليد الفيديو لحظيا وتوليد الاصوات، ويعني توليد اشياء يعني ما كنا نتوقع ان الذكاء يصل الى مطابقتها بالواقع. لكن نحن نعلم اليوم على سبيل المثال ان هناك كثير من الجامعات العربيه بدات تنتج ما يسمى بالامن اللغوي العربي. يعني عندما أقوم أنا بتنزيل صور عائلتي أو صور أصدقائي أو صور لأماكن في بلدي لكي أستثمرها بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، لا شك أن تذهب إلى كيف أقول يعني مدونات أو مراكز تجميع معلومات موجودة في شركات كبرى، وهذه الشركات ليست بمنأى عن تجاذبات دولية ويعني توازنات القوى في العالم ورغبة الهيمنة إلى غير ذلك. لكن عندما تصبح هذه القدرات في مستوى مثلا هذه النماذج الحاسوبية المتطورة، عندما تصبح تخزن في العالم العربي وتنتج الجامعات ومراكز البحث يعني مدوناتها الخاصة وكيف أقول مراكز المعلومات والقواعد البيانات الضخمة تكون عربية، هذا سيمكننا من أن ننتج حلولنا لمشاكلنا الخاصة ونؤصل المعرفة. لذلك المشكل بالنسبة إلي هو أنه مهما بلغت المعرفة في العالم من تطور ومهما يعني مارسنا ذلك الجلد للذات والانبهار بما وصلت إليه، فإنه في لحظة وعي نعلم أن المعرفة تبقى في النهاية إنسانية، وأن الإنسان مهما كانت جنسيته ومهما كان وضعه الحضاري قابل متى شاء ومتى أراد أن ينخرط في تلك المعرفة ومرحليا إلى أن يصل في يوم من الأيام إلى تأصيلها وإنتاجها. ولدينا يعني مثال على ذلك حتى ليكون كلامنا يعني عام. نحن يعني نعلم أنه على سبيل المثال هناك شعوب في آسيا، في قارة آسيا، يعني تقريبا مع الشعوب العربية والإسلامية كانت لديها نفس الوضع الحضاري ونفس الوضع من التخلف، ولكن باتت الآن كثير منها تنافس الأمم المتقدمة في إنتاج تكنولوجيات عالية الذكاء وفي ذكاء يعني في تكنولوجيات يعني تتصل بحياتنا اليومية وبإنتاج السيارات والآلات، وباتت رقما صعبا. ولذلك فإنه مسألة الزمن ومسألة الفجوة بين الشعوب في اكتساب أدوات المعرفة حسب اعتقادي هي مسألة مرتبطة بزمنية خاصة بالوعي بضرورة سد هذه الفجوات وإن كان على مراحل.
0: لننطلق سيمونجي من اختصاصك واختصاص كثيرين وهو اختصاص اللغة، هل تعتقد أن معرفتنا بالعامية خلينا من الفصحى و تجميع معطيات كيف تشتغل مثلا العامية المصرية، كيف تشتغل العامية اللبنانية، هل هناك أبنية بين العاميات حتى نردها إلى ربما خلفية تاريخية واحدة أو سلالة جاءت منها كما كانوا يفعلون بالنسبة إلى العائلات اللغوية؟ هل بين مثلا اللغة السودانية، اللهجة السودانية واللهجة الموريتانية، هل هناك رابط تاريخي أفقي غير جغرافي يمكن أن يفسر هذا التفاعل؟ هل لدينا هذه المعلومات على الأقل بالنسبة إلى عامياتنا، أم هل أن المعرفة بالعاميات اليوم تقف أمامها معرفة أخرى بالفصحى، وهذه الفصحى التي لا نتكلمها يوميا نعرف عنها في بعض الأحيان نظريا أكثر مما نعرفه عن العاميات، فنحن إزاء مفارقة بين لغة فصحى لا نتكلمها نعرفها كثيرا، نعرف صرفها ونحوها وأعرابها وكيف يعمل ونسمي ذلك بالعامل ونسمي بذلك بالأعراب، لكن في مستوى الإنجاز لدينا عاميات ننجزها ونجهل على الأقل نظاميا كيف تصنع. هل لدينا في مستوى هذا المستوى الذي يمكن أن نتكلم فيه أنا وأنت، هل لدينا في هذا السياق من المعرفة باللغة المعطيات الكافية حتى نتحدث عن مجتمع معرفي له معرفة بسين، والسين هنا اللغة واللهجات.
1: الحقيقة ستوفيق هو أن المسألة تتعلق ليس فقط ببناء المعرفة وبناء هذه المعطيات حول اللهجات وحول الفصحى. المسألة تبدأ في البداية بالوعي، وعندما يعي اللساني وليس فقط اللساني، حتى المجتمع العلمي عندما يعي بأن اللهجة لها نفس القيمة مع الفصحى ويخرج من تلك الأحكام المسبقة. يعني احنا الحقيقة نعيش مفارقة عجيبة، يعني هناك أفكار يعني سائدة من أنه ينبغي لللسان وينبغي للجامعات أن تهتم فقط بالفصحى باعتبارها لغة الثقافة، ولا شك في ذلك، ولكن هذا يكون على حساب تهميش العاميات التي تختزن تراثا لا ماديا وموروثا ثقافيا ضاربا في الأعماق. وأيضا يجعلنا نغفل بعدا آخر من أن العاميات هي امتداد للفصحى مثل ما كان ذلك في عصر الفصاحة. يعني هذه ظاهرة إنسانية، ظاهرة طبيعية أنه كل لغة لديها لهجات. المسألة المفارقة التي وضعنا فيها، لا يوجد هناك اهتمام كافي بالفصحى وبتطويرها وبالعربية المعاصرة، وفي نفس الوقت لا يوجد اهتمام باللهجات، فلم نكسب لا الاهتمام باللهجات ولا بالفصحى. كيف يمكن أن نخرج من هذه المفارقة؟ عندما تولد المشاريع التي تتصالح مع اللغة، لأنه من الناحية من زاوية نظر لسانية، وأنت تحدثت عن الاختصاص منذ قليل استوفيق، أنه في اللسانيات لا يمكن نقول أنه الفصحى هذه أرقى من اللهجة. يعني كيف يمكن الإنسان أن يتنكر للغته اليومية التي يتكلم بها أو ينكر أنها مشتقة من الفصحى؟ وكيف يمكن أن يتغافل عن أن المجتمعات في العالم، المجتمع الألماني أو الإنجليزي أو الفرنسي، لديه أيضا فصحى وعامية؟ وهناك مشاريع في العالم العربي تهتم، أنا أذكر أن في كلية الأدب بمنوبة يوجد هناك أطلس للهجات، فكرة معنى مشروع طموح، وتوجد أيضا في جامعات عربية أخرى محاولة لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي لكي تتعامل مع اللهجات العربية. ولكن متى ستتطور هذه الأفكار؟ عندما تتخلى عن حكم مسبق من أن كل دراسة للهجة هي موجهة ضد الفصحى أو هي محاولة لاغتيال الفصحى. نعم، هذا الأمر كان موجودا في فترة من الفترات بدواعي استعمارية، يعني عندما في وقت من الأوقات كان هناك تشجيع في بعض الجامعات الغربية لتدريس اللهجات العربية لغاية تفكيك الفصحى ولجعل الدول العربية أمم مختلفة في لغاتها. هذا جانب لا شك أنه يعني موجود، وهذا نقرأه على سبيل المثال في كتابات دكتور عبد السلام المسدي. ولكن من زاوية أخرى، الاهتمام باللهجات عندما لا يكون موجها ضد الفصحى يمكن أن يعطي إمكانات كثيرة لاستخدام تكنولوجيات الحديث. وما نعلمه على سبيل المثال أنه شات جي بي تي هذا صار شعبيا ومعروفا، يعني عندما تحاول أن تحدثه باللهجة تستمع إلى لهجة لا هي بالتونسية ولا هي بالمشرقية ولا هي لا شرقية ولا غربية. لماذا؟ لأن البحوث في هذا المجال بحوث متخلفة جدا، ويمكن أن تستثمر لهجات في الترجمة. يمكن للسائح على سبيل المثال أن يأتي وأن يحمل أن يستخدم في هاتفه برنامج يستطيع أن يترجم بلهجته. يعني أنت لن تحتاج إلى أن تترجم باللغة العربية الفصحى يعني سائح عربي يعني قد لا يكون متعلما وقد لا يكون قد دخل المدارس. يعني أعتقد أنه مسألة العلاقة بين اللهجة والعربية هي تقع في قلب أسئلة المعرفة وأسئلة مجتمع المعرفة. كيف نستثمر معرفنا حول اللغة لكي نبدع بها حلول لمشاكل؟
0: الحقيقة أننا حينما نتحدث أستاذ منجي عن مجتمع المعرفة قد نلغي كثير من العناصر، وربما هذه في هذه الحصة نقدم بعض الإضاءات. نعم. حولها. فمجتمع المعرفة هذا هو مجتمع في الحقيقة متنوع اللغات، فكيف يمكن أن يصبح المجتمع العربي مجتمع معرفة وهو مثلا لا يتقن اللغة التي تنتج بها المعرفة، نقصد اللغة الإنجليزية، أو لا يترجم بها إلى من يريدها فعلا؟ نحن اليوم نترجم إلى الفصحى مثلا، كتبنا التي نترجمها من الإنجليزية تترجم إلى الفصحى باعتبار أن اللغة الفصحى هي اللغة القومية واللغة العامة التي نتعلمها في المدارس. إيه؟ ومن لا يعرف الفصحى؟ مثلا أنا أعطيك مثال، في مجتمع المعرفة أشتري آلة غسيل وأقرأ كيف أعتمد على نفسي كالمواطن الصالح في مجتمع المعرفة، وأريد أن أركب هذا الجهاز وأستخدمه وأفتح دليل الاستعمال بالعربي موجود، دليل الاستعمال بالفصحى، وأجد أكبر مشكل هو ترجمة اسم القطع والبراغي اختوبلونا. تو أنت مثلا، أنا والدي قل له استعمل فكاك البراغي يعني نحن في حتى المثقفين منا، حتى كي يبدأ قاري ليست لديه هذه المعرفة بتلك المصطلحات المفصحة المترجمة إلى الفصحى. الإشكال إذن في حينما نتكلم عن مجتمع المعرفة، بأية لغة نتواصل مع هذا المجتمع الذي أنتج معرفته بلغة أخرى بعيدة ربما عن المستويات التي تتلقى؟
1: هو المعروف أستاذ توفيق أن المصطلحات، وهذا المشكل الاصطلاحي، أن المصطلحات يعني هي ثمار لمجتمع حيوي، لمجتمع ينتج المعرفة
0: وينتج هذه المفاهيم والمتصورات والنظريات.
1: يعني هم لا توجد مشكلة يعني في هذه المجتمعات في المصطلحات، لأنهم ينتجون هذه المصطلحات باعتبارها من توابع إنتاج المعرفة. ولكن الزاوية التي تطرح منها في مجتمعاتنا هي زاوية الاستهلاك، استهلاك المعرفة. حتى وإن طرح علينا موضوع المصطلحات، فإنه استهلاك المعرفة ينبغي أن لا يكون يعني كيف أقول يعني عارا، يعني يلاحق هذه المجتمعات على أساس أنها لا تستطيع استخدام هذه المعرفة، تجد مشكل في الاصطلاح، تجد مشكل في استخدام أدواتها. يعني هي المرحلة التي تسبق الرجة الحضارية، الرجة الثقافية التي تجعلنا نبحث دائما. أنا أذكر شيئا بسيطا، يعني في حياتي كان والدي أميا، ولكن كان من عادته إذا اشترى آلة أو اشترى جهازا إلا وبحث فيه، وحتى في استخدامه يعني ألاحظ عليه هذا الشغف، يريد أن يعرف كيف يشتغل. فإذا ما تعطب كان أمره آيل إلى إحدى الجهتين، إما أن يزيد من عطبه أو يصلحه.
0: فورثت عنه يزيد من عطبه، بمعنى يعاود يفكه ويشوف شنو الإشكال باش فإن نجح فيا حبذا.
1: يعني ناخذ يعني هي استعارة أو مثال بسيط نمثل به أنه المجتمع عندما يجد نفسه أمام هذه المعارف التي تصل إليه في شكل آلة، في شكل ثقافة ترافق الآلة، عليه أن يرتبك. نعم هذا أمر طبيعي، ولكن هذا الارتباك عليه أن يحوله إما إلى معرفة جديدة أو رغبة في أن يصل إلى امتلاك أدوات تلك المعرفة. هذا المجتمع الحي، المجتمع الحي لا يعني لا يخجل من أن يرتبك أمام هذا الوافد، هذه التكنولوجيا الوافدة بما وراءها من ثقافة، وإنما يعيد إنتاج نفسه والتأقلم معها تمهيدا لاكتسابها.
0: نعم أستاذ مرجي، ستستمع معي ويستمع السادة المستمعون إلى مقطعين بصناعة الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: المقطع الأول فيه بروفة لعبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، وهو يغني جايين للدنيا ما نعرف ليه، ولكن اشتغلت الآلة لكي تجعل عبد الحليم حافظ هو من يغني ذلك، وكأنك معناها في هذا العالم الذي المعرفة فيه مرتبطة بالمذاق. أنا أحب جايين للدنيا ما نعرف ليه، ولكن بصوت عبد الوهاب، أو أريد أن أستمع إلى فيروز بصوت أم كلثوم معناها، والآلة تمكنني من ذلك. سنستمع إلى مقطعين، مقطع بروفا بين عبد الوهاب وعبد الحليم وهي حقيقية، ولكن مقطع فيه لعب على تركاج، على أنه هذه الأغنية التي لم يغنيها عبد الحليم في حياتي، إنما كان حاضرا في البروفة مع عبد الحليم، جعلته الآلة، جعله الذكاء الاصطناعي التوليدي يغنيها بصوته. نستمع.
5: محمد، فقد تصدرت شارة بداية الأنمي الشهير بصوت الراحلة أم كلثوم شبكات التواصل الاجتماعي، وتم تداول المقطع على نطاق واسع.
6: الأمر أثار جدلا بين مؤيد ومستمتع بالنتيجة التي وصفوها بالمذهلة، بينما تخوف آخرون من تشويه تراثها الغنائي. لنستمع إلى المقطع.

0: ومش بك فينا بيفدينا.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. يعني ما رأيك في هذا يعني هذا التصرف؟ كأنما شخص يريد أن يضع يريد شيء من الحليب في شيء من الشاي في شيء من
2: هو يوجد شاي بالحليب
1: ولكن معناها يحط شوية فريز. ها وعندنا مثل تونسي نحن نقول يشتهى شاه ويعملها في عشاء. هذا صار عشاء وغداء وفي الفن وفي الطرب وفي كل شيء.
2: يعني صار طموحاتنا أعلى، يعني نبحث على أن يتحول عبد الحليم إلى عبد العزيز العروي. حدثنا يعني
1: طريفة هذه لما تخيلها.
2: يعني يمكن
1: يعني يمكن يحكي لنا حكاية من حكاية عبد العزيز العروي بصوت عبد الحليم.
2: يعني نحن في نفس الوقت نحن لا أدري كنا نغفل أو نتغافل عن أنه أيضا هناك برامج قادرة على كشف هذا الانتحال الصناعي.
1: لكن يعني نريد أن نفهم، طبعا أنت خبير في اللسانيات، ولكن يعني أعجبني طموحك في أنك دخلت إلى هذه البوابات وبدت تعرف بحكم الممارسة كثير من الأشياء. كيف يمكن من الناحية التكنولوجية أن نفعل ذلك؟ وهل يأخذون ليزومبرانت، معناها يعني كأنه بصمات الأصوات ويركبونها؟
2: المسألة بالتأكيد هي تحتاج إلى مهندسين يعني في البرمجة لكي يفسروا هذه الدقائق المتعلقة بكيفية إنتاج، ولكن المبدأ الأساسي هو مبدأ المحاكاة. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحلل شكليا الأصوات، الصور، والصور كما تعلم يعني كما الأصوات كما أي إنتاج بشري يمكن أن يوضع في الحاسوب بطريقة شكلية. آنذاك يلتجأ الحاسوب إلى ما إلى عملية إحصائية. الحاسوب يحصي كل سلوك بشري، كل أثر بشري، سواء لغة أو رسم أو فن بأي شكل من الأشكال، حتى الألحان يحصيها في دقائقها ويعيد إنتاجها بصيغة المحاكاة. ولكن الجانب الطريف في الذكاء الاصطناعي أنه قادر على أن يقارن مع مليارات السياقات، ملايين السياقات. ولذلك المدونات عادة التي يشتغل عليها الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي هي مدونات عالية ضخامة، يعني ليست لا تقاس بالألاف أو بالمئات، بل تقاس بمليارات المعطيات. وعندما يقارن في وقت وجيز بين هذه المعطيات ويدرب على أن يقارن بينها يستخرج أفضل نمط وأفضل صورة. يعني هو يمكن أن يحلل صوت الفنان، يجعل صوت الفنان في صيغة شكلية قابلة للقراءة الشكلية الحاسوبية، ثم يبحث عن تقليدها ومحاكاتها و يعطيها محتوى آخر مختلف. فنرى على سبيل، أنا قمت بذلك مثلا مع طلبتي على سبيل المثال، يأخذون صورة لدي سوسير ويطلبون من هذه الصورة أن تتكلم ويعطوه نص. يأخذون على سبيل المثال صوت لشخص معروف يعني، وهذا أمر ممكن حتى في دبلجة والترجمة، وأنت أستاذ توفيق يعني تدير يعني أهم مؤسسة في الترجمة في تونس، معهد تونس للترجمة. يعني هناك هذه التكنولوجيا مستخدمة حتى في الترجمة. نأخذ مثال مسلسل أدوار، ونأخذ مثلا شخصية العادي ونسجل هذا الصوت بنبرته بدقائقه ليفهمه الحاسوب، ثم يعيد إنتاج تلك الموجات الصوتية ويملأها بمحتوى باللغة الإنجليزية. فنرى الممثل
1: أنا العاتي يتكلم بالإنجليزية، يعني هذا يتكلم بلسانية
2: يعني
1: تشومسكي،
2: يعني يتكلم باللغة الإنجليزية
1: دوار لسانية.
2: يعني هذا ما نراه في كثيرا في مقاطع منتشرة كثيرا لعادل إمام على سبيل المثال في مسرحية الزعيم لغاية تعليمية لكي تتعلم الإنجليزية، مسرحية تعرفها جيدا وتحفظها، فترى شخصيتها بنفس اللهجة بنفس يعني النبرة التي تعرفها كما تعرف يعني نفسك، ولكن يتكلم بلغة أخرى. إذن نعم. هذه الفوضى.
1: أستاذ منجي، سؤال أخير، هل سنسعى في هذا المجتمع من المعرفة المنفتح على الذكاء الاصطناعي وعلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، هل سيصبح لدينا إمكان من أن نرى ما كنا نسميه العوالم الممكنة أن تصبح عوالم ممكنة منجزة؟ مثلا أعطيك مثال، عاش مثلا العروي في ثقافة وبحكايات وبفن مختلف، وعاش عبد الحليم حافظ في ثقافة أخرى وبفن مختلف وكذا. وهذا الضرب من الدمج الذي يمكن أن نستعير له مصطلح بلاندينج، كأنما مزجت بين عالمين لتنتج عالما جديدا. هل هذا انتقال من شيء كان يتمناه الإنسان وكان يسمى عالما ممكنا فصار محققا بهذه الآلة ومنجزا؟
2: أنا أعتقد أنه نحن بإزاء طريقتين في التفكير. طريقة أولى، استطعت أن تبتكر هذه النماذج القادرة على أن تمزج صوت هذا في جسد هذا في زمن هذا في شعر هذا، ولكن نحن بإزاء عقلية أخرى ماضوية تكتفي من هذه التكنولوجيا بتقليد ما تراه يعني أساطير في الفن أو يعني نماذج كبرى في
1: يعني
2: في
1: إشباع رغبات أسطورية.
2: نعم.
1: بدائية.
2: نعم. ولذلك علينا أن نطرح سؤال أهم، هو أي علاقة لنا بالتكنولوجيا وبنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ ما الذي سنولده؟ هل سنعيد إحياء أم كلثوم؟ أم يمكن أن نستثمر هذه القدرات التكنولوجية لكي نبتدع يعني اتجاهات جديدة في الثقافة وفي الإبداع وفي الفن؟ هل سنعيد إنتاج الجاحظ في نوادره أم سنبتدع نوادر لعصرنا بأجناس أدبية جديدة؟ دائما سؤال القيمة. لعلك أستاذ توفيق تتذكر ذلك الجدل الذي أثير حول النعجة دولي وقضية الاستنساخ.
1: هي.
2: ودائما سؤال العلم والقيم هو سؤال أبدي. العلم بدون قيم، بدون مشروع ثقافي، بدون حسن توظيف له، يعني يمكن أن يؤدي إلى ضرب من السلفية الجديدة.
1: كل الشكر لك سي منجي أنت تقول لنا حتى نصبح مجتمع معرفة، وحتى نوفي هذه الآلات حقها، من الممكن أن تستمتع بها في لحظة فراغك حينما تريد أن تستمع إلى العروي بصوت عبد الحليم، ممكن ذلك، ولكن ليس هذا هو المنتج المعرفي الذي يجعل منك فردا فاعلا معرفيا في مجتمع المعرفة.
2: نعم بالتأكيد.
1: كل الشكر لك سي منجي العمري أن كنت ضيفا لنا في هذه الحلقة حول مجتمع المعرفة وعصر الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا جزيلا أستاذ توفيق.
1: كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
3: رحيق اللسان.
4: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
3: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
4: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
3: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
4: العربي. مساء الخير، مساء النور، مساء الثقافة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في لقانا المباشر من الصالون الثقافي، موعدنا اليومي مع المتابعات الثقافية، الأخبار، الضيوف والاختيارات الغنائية اللي دائما مستمعينا نتمنى أنها تنال رضاكم واستحسانكم. لقاء الصالون لهذا اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026، توقيتنا 5:03، نتواصل كالعادة بإذن الله لحدود الساعة 8 مساء. تحية الفريق، يرافقنا زميلنا أنيس الحميدي في الجانب التقني، في الأعداد والتقديم نجيب العربي. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة ورائقة لكل برامج صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. أولى اختياراتنا في هذا المساء مع جورج وصوف، ونرجع لكم في متابعتنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي. تحية متجددة لكل أوفياءنا المستمعين اللي اختاروا لقانا من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية في توقيت 5:14 نواصلوا اللقاء وننطلقوا مع أولى استضافتنا لهذا المساء. نقول له مساء النور، أهلا وسهلا بالأستاذ نافع الحليبي، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: مساء الخير. مساء الخير ليك ولكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. ضيفنا الكريم هو رئيس جمعية قرقني ناجح، جميلة هذه التسمية لهذه الجمعية، ووقت اللي نتحدثوا على هذا النجاح في كل الجهات التونسية الأكيد نعاولوا برشا على العمل اللي يقدمه المجتمع المدني من خلال الجمعيات، اللي تحاول كل جمعية على طريقتها أنها تقدم الإضافة في شتى المجالات. قبل ما نحكيوا على الموعد وهذا النشاط اللي تنظمه الجمعية، فرصة أنه نذكروا السادة المستمعين بهذه الجمعية في موعد تأسيسها والأهداف اللي جات من أجلها وكيف تشتغل على أنه القرقني يكون ناجح، ولا أنه فقط هي في علاقة بأبناء قرقنا ولا فما توسع للجهات الأخرى. هذا الكل نحكيه فيه معك سي نافع، تفضل سيدي.
2: الحقيقة أنه الشكر لكم أنتم أنكم الدعم والمبادرات هذه،
1: الله يخليك،
2: بارك الله فيكم.
1: شكرا.
2: بالنسبة لجمعية قرقني ناجح، قامت على فكرة أو فلسة هي أنه تثمن قيمة النجاح العلمي والمعرفي للصغيرات، أنها تحفز حتى نكونوا أوفياء المؤسسات التربوية اللي تربينا فيها وتعلمنا فيها، لأنه إذا تم النجاح فهي السبب الكبير والنسبة الكبيرة يتفضل المؤسسات التربوية والمعلمين اللي قراونا.
1: أكيد.
2: الفكرة الأساسية اللي تقوم عليها جمعية قرقني ناجح أنه نحفز الخبرات والكفاءات متاعنا اللي تخرجت المؤسسات التربوية متاعنا واللي هم اليوم ناجحين في حياتهم العملية، أنه ما فماش قيمة للنجاح إذا ما تشاركوش، إذا ما تحاولش أنك تتقاسم المعارف متاعك، أنك تتقاسم الخبرات اللي عندك مع غيرك، وخاصة أحنا نخدمه مع الناجئة ومع الأطفال ومع تلاميذ المؤسسات التربوية. دونك قامت هي على الفكرة أنه كل واحد في ميدان متاعه، سواء مربي، سواء يخدم في الطفولة، سواء طبيب اكسبير كونتابل ينجم يقوم بتأثير، الشبان اللي عندهم مشاريع صغرى، كل واحد في القطاع متاعه حاول أنه النجاح متاعه يشاركه مع بقية الأطياف ومع بقية الشبان والتلاميذ.
1: جميلة الفكرة أنه يكونوا طبعا أبناء المؤسسات التربوية في قرقنا في مختلف المجالات كما تفضلت، سواء في التعليم وإلا في مجالات أخرى مختلفة. ربما بعد قليل نأخذ هكا فكرة على أهم الاختصاصات اللي هي موجودة انطلاقا من أبناء المؤسسة التعليمية العمومية اللي هي طبعا اشتغلت وانطلقت من خلال هذه الفكرة أنه يتم كما تفضلت وأشرت أستاذ أنه يتم تقديم هذه المعارف للأطفال والناشئة، والأكيد هذا سيجعل نحكي ربما أكيد ربما على جيل جديد اللي هو أيضا سيتقاسم هذه المعارف مع الجيل القادم. هي بالأساس فكرة نافع الحليوي وإلا شخص آخر؟ وهل أنه المجموعة موجودة اللي هي تشتغل في صلب الجمعية ناخذوا هكا الفسيفساء اللي موجود، الاختصاصات ربما اللي أبناء الجهة اللي موجودين واللي حاولوا من خلال العمل يقدموه أنه يقدموا الإضافة بالنسبة للأطفال والناشئة في الجهة؟
2: الحقيقة أنه جمعية قرقني ناجح ما هيش تقتصر على أفراد أو أعضاء الجمعية، صحيح العمر متاحة

0: يشجعوا جميل المؤسسات التربوية. كيفاش أنا تلميذ قديم بمدرستي أني قادر اليوم أني نحسن ونحفز صغيراتنا للتطوع ولتجميل، وتكون أنه عندنا فضائيات مدرسية أنها تكون جذابة للصغير، أنها تكون محفزة، أنها
1: جميل.
0: تكون من آخر
1: هو هذا المطلوب أستاذ نافع الحليوي. كما أشارت هي الفكرة حلمت مجموعة، مش بالضرورة نعرفوا فكرة شكون، ولكن انطلاقا من الجزء الثاني من السؤال في علاقة بالاختصاصات اللي هي موجودة واللي أبناء الجهة، لأنه نعرفوا أحيانا أنه فما هكا مقاييس خلينا نقول ربما ضيقة شوية للنجاح، لأنه نحكيه مع احترامنا لكل الاختصاصات، ولكن وقت اللي نلقاو هذا التنوع في علاقة بأبناء الجهة اللي هما ينجموا يكونوا في اختصاصات مختلفة ولكن يعطيوا هذه البصمة انطلاقا من نجاحهم وتموقعهم في الاختيار اللي هو اللي اخذوه احنا طبعا على الأيام الأخيرة مع النجاح في البكالوريا، لأنه ما نعرفش تشاطرني الرأي في الفكرة هذه ولا ليه، لأنه فما كما نعرفوا هكا مهن هي تعتبر حلم بالنسبة للعديد من الأشخاص والأطفال والتلاميذ، وعلى العكس نجم نحكيه على أنه النجاح يكون في اختصاصات مختلفة. شنو رأيك سينافة؟
0: النجاح بالنسبة لنا احنا ما نجموش، كل واحد عنده حلمة في حياته وفهمتني ولا وقدر انه باش يحققها في ناجح. باب البحار فهمتني ولا نجح انه باش رباني باش اليوم كنت اطار موظف في دو في في دو في في دولة. كل واحد عنده حلمة قدر انه باش يحققها
1: يعتبر ناجح.
0: في ناجح
1: صحيح
0: جمعية قرقني ناجح، نعتمدوا على النجاح المعرفي والنجاح الدراسي، نحاولوا أن صغيراتنا يكونوا في أعلى المراتب العلمية، أن نوريه الطريق، أن نساعدوه، أن نوفروا له الفضاء، نوفروا له ممكن الحاجات اللي ما تمكنناش أحنا باش نطبقوها في صغرنا ولا باش نعملوها. مثلا أحنا اليوم من خلال جمعية قرقني ناجح نعاون ونساعدوا الأنشطة المدرسية والنوادي المدرسية، نوفروا فضاءات مثلا علمية، روبوتيك، صناعة الطائرات، برمجة، نحاولوا الحاجات الصغيرة تطورت وطموحات متاعه تطورت، أحلامه تطورت، نحاولوا احنا باش نكونوا إحاطة بالنسبة ليه، نوفروا له الفضاءات، نوفروا له الأنشطة اللي يحب هو يمارسها،
1: ونقوموا
0: في نفس الوقت فهمتني ولا بالنصح وبالرشاد له.
1: جميل. منذ انطلاق التأسيس الجمعية كما قلت تقريبا 2022 هكا سينافة
0: 2022
1: أهم المشاريع اللي اشتغلتوا عليها في إطار التدخل في مؤسسات تربوية هكا بعجالة، قبل ما نمشي ونحكيه على هذا المهرجان في موعد جديد وقت اللي ينطلق بعد يومين تقريبا 25 جوان، خصوصية هذا المهرجان نحكيه فيه بعد قليل، ولكن بالنسبة لأهم المشاريع نذكروا بها بعجالة.
0: أهم المشاريع هي أنه كم معنى فضاءات أقسام، تهيئة أقسام لفائدة 10 أقسام مهيئة، تجهيزها، تزيينها، توفير الأدوات البيداغوجية، آخرها كانت منذ شهر هي قاعة سمارت كلاس، قاعة رقمية تتوفر عليها دي تابلت، فيديو بروجكتور، تابلو انتراكتيف، دورات تكوينية لفائدة المربين ولا لفائدة الأطفال في استعمال التكنولوجيات الحديثة. كانوا عندنا 5 فضاءات خارجية لفائدة أقسام التحضيري بمؤسسات تربوية بقرقنا، قرقنا في وسطها تقريبا 11 مؤسسة تربوية. أول مدرسة كانت سنة 1881 موجودة في قرقنا. حاولنا أن نكون شركاء للأسرة التربوية، أنه صغيراتنا يقعوا فضاءات محفزة وجاذبة وآمنة، وكيف كيف اهتمينا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية أو ذوي صعوبات واضطرابات التعلم، العديد من التدخلات والعديد من الملتقيات من خلال العديد من الخبراء. على فكرة صحيح قرقنا ناجح انطلقت من فكرة تسمية قيمة النجاح للأطفال اللي خرجوا من المؤسسات التربوية، لكن الإشعاع كان إشعاع وطني وإشعاع جهوي، والعديد اللي هم مش من أبناء جزيرة لكن كانوا دعم وسند لنا بيأمنوا بالفكرة أنه تقاسم المعرفة وتقاسم الخبرات وغير، وكانوا شركاء لنا في كل المبادرات. العديد من المؤسسات، العديد من الأفراد كانوا موجودين معنا، وكانوا مساهمين بنسبة كبيرة في نجاح كل المبادرات اللي قامت بها جمعية طرق.

0: ناجح سواء للمؤسسات التربويه او سواء الأطفال ذوي صعوبات واضطرابات التعلم، والأطفال ذوي طيف التوحد، العديد من الملتقيات اللي كانوا حاضرين.
1: جميل جدا، إن شاء الله بالتوفيق في مختلف المشاريع القادمة اللي تشتغل عليها الجمعية، واللي هي بالأساس تتوجه للمؤسسات التربوية من هذه الفكرة اللي جات من أجلها الجمعية، اللي هي تقاسم هذه المعارف، وإنه يكون فما مساهمة منكم كأبناء الجمعية في تدخل في علاقة بتحسين الوضعية في مختلف المؤسسات التربوية في الجهة، من تهيئة أقسام وغيرها من التفاصيل اللي تفضلت وذكرتين اليوم في إطار لقانا معك. نمشي ونحكي الآن على هذا المهرجان، دورة ثالثة لمهرجان العلوم للأطفال بقرقنة، كما قلنا ينطلق يوم 25 جوان ويتواصل إلى غاية 10 جويليا. باش خليك المجال لأكثر تفاصيل في علاقة بفقرات هذا المهرجان، تفضل أستاذ نافع.
0: الحقيقة أنه الانطلاقة باش تكون إن شاء الله بداية من 25 جوان إلى 10 جويليا، الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال بقرقنة. لكن قبل الدورة الثالثة لازمنا نشكر الناس اللي كانت اللبنة الأولى، الدورة الأولى والدورة الثانية، خاطر كل حاجة تبدأ بحلمة، كل حاجة تبدأ بفكرة. وكان وقتها مدينة العلوم بتونس كانت لنا نادي الطيران بالجنوب كان موجود معانا وشريك فهمتني ولا في الدورات السابقة. اليوم كبرت الحلمة أنه تكون العديد من الورشات اللي فائدة صغيراتنا في قرقنا لمدة 15 يوم تكون ورشات متنوعة من الروبوتيك، البرمجة، الطاقات البديلة، الطاقة الشمسية، الذكاء الاصطناعي. مش تكون ثم ورشات مخصصة للأطفال، ولكن ثم ورشات مخصصة أيضا للولي، لأنه نشوفه بالنسبة لنا نحن جمعية قرقنة ناجح أنه الولي هو شريك في كل مشروع تربوي وشريك أساسي معناه في كل مشروع تربوي. مش تكون ثم ورشات موجهة للأولياء، ورشات موجهة للأطفال، مش تكون حول التوعية لأهمية التكنولوجيات الحديثة وأهمية الرياضيات وأهمية علوم الفضاء. حتى غدوة الحي مستقبل الصغير، صحيح احنا اليوم نراه في الباك ونراه في الشيء الجامعي، لكن الصغير عبارة مشروع من صغره من 6 سنوات، من حتى من قبل نبدأ نحضره فيه من خلال ورشات هذه، حتى نحفز صغيراتنا لاكتساب المهارات واكتساب التكنولوجيات الحديثة وتوجيهه في حسن استعماله.
1: وبالنسبة للأولياء الورشات كيفاش بتكون في علاقة بهذه التكنولوجيات الحديثة، أنه يكون الولي يسير هذا الاهتمام، اهتمام ابنه بكل ما يخص التطور التكنولوجي وغير، ولا فما مجال تداخل آخر بالنسبة للفكرة متاعكم أستاذ نافع؟
0: يكون فما ورشتين توعية للأولياء الاستعمال الآمن للتكنولوجيات الحديثة، وباش تكون ورشة ثانية هي أهمية التكنولوجيات الحديثة، ونحبوا مثل الورشات هذه حتى ما تكون شكل فجوة ما بين الولي وما بين الصغير. يكونش الصغير يحب يستعمل تابلت ويحب يستعمل التكنولوجيا جدد، والولي يكون بعيد معناها على طموحات ولده وإلى الآليات اللي قاعد يستعمل فيه. مالورزمون الصغير فهمتني ولا اليوم معناها مربوط برشا وعلاقة وثيقة مع الأداة التكنولوجية هذه. احنا من خلال ورشات هذه الاستعمال الآمن والاستعمال النافع لهذه الآليات وهذه التكنولوجيات الحديثة، وفي نفس الوقت يكون في علاقة مع أبوه ومع أمه أنها تكون شريكة معهم وتشاركوا حتى في طموحاته وتشاركوا حتى
1: في اهتماماته، لأنه صحيح لأنه نعرفوا أبنائنا الجيل الجديد وتعلقهم بالتكنولوجيات الحديثة، والأكيد هذه مسألة مهمة وإيجابية، ولكن في الجانب الآخر مدى أنه حسن استخدامها في جانب يكون تطوير لمهارات ونكون هذا الاستخدام آمن. ذلك علاش الولي مطالب أنه يسير هذه التكنولوجيات باش يكون على بينة ومعرفة، وهكا ينجم يحمي أبنائه، وهذا اللي باش تحاولوا تشتغلوا عليه من خلال هذه الورشات اللي باش تكون زوز ورشات في يوم واحد هكا.
0: لا عندنا ورشات ورشتين باش يكونوا للأولياء، وثمانية ورشات للأطفال.
1: واضح.
0: كل نهار عندنا برنامج مخصص في الطيران، في الفضاء، في البرمجة، في الروبوتيك، في الذكاء الاصطناعي. ناي كل نهار باش تكون فما مجموعة متاع الورشات، تقريبا 39 مكون باش يكونوا حاضرين لتأطير الصغيرات متاعنا. حاجة هامة أني لازمني النوع بالناس اللي قاعدة تعاون فينا في هالمشروع هذا، مركز الأطياف والتخييم بالرملة قرقنا كشريك أساسي في المهرجان هذا وتنظيمه، هو الفضاء اللي بشي يأمن معنى الورشات هذه، كلية العلوم بصفاقس سمارت كلاس، تكتيف بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية، تفاق التقنيين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، أكيد تحت إشراف معتمدية قرقنا. نحاولوا مع بعضنا كمشروع تشاركي ما بين الولي، ما بين المجتمع المدني، ما بين السلطة سواء المحلية ولا الجهوية، ومع الولي والتلميذ نكونوا شركاء في مشروع تربوي لفائدة الصغير هذا.
1: نعم، موافقين بإذن الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل الأستاذ نافع الحليوي، رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، واللي من خلال حضورك تحدثنا على هذا المهرجان، مهرجان العلوم للأطفال اللي ينطلق يوم 25 جوان ويتواصل إلى غاية 10 جويليا، وبعجالة أيضا تحدثنا على مشاريع الجمعية. إن شاء الله تكون حاضر معنا في مواعيد قادمة في إطار مشاريع جديدة، وإلا أفكار وأحلام تتواصل، لأنه جميل جدا يكون فما هذا الإصرار على أن يكون فما عمل ومجهود جماعي من أجل منفعة الأطفال والناشئة في قرقنا، وهذا اللي نأمله من خلال العمل اللي تقدمه الجمعية ومختلف الجمعيات الأخرى اللي عندها هذا الهدف السامي والمهم. شكرا لك أستاذ.
0: شكر لكم أنتم الإذاعة الوطنية كشريك فاعل فهمتني ولا في المبادرات هذه لتسليط الضوء عليها ولتحفيز صغيراتنا لممارسة التكنولوجيا الحديثة، وشكرا لكم مرة.
1: الله يخليك، هذا اختصاصنا واهتمامنا، اهتمام إذاعة تونس الثقافية أن تكون حاضرة معكم في مختلف هذه المبادرات في كامل تراب الجمهورية، وأنه نوصل صوت المجتمع المدني وهذه الجمعيات اللي تشتغل، والأكيد نتمنى لكم التوفيق مرة أخرى. شكرا لك أستاذ نافع الحليوي، إلى اللقاء.
0: شكرا
1: وإلى اللقاء. شكرا ضيفنا الكريم، شكرا لكل أوفينا اللي اختاروا موجودنا واللي واصلوا معنا في لقاء الصالون الثقافي مع اختيارات غنائية وموسيقية، إن شاء الله تنال رضاكم مستمعينا. نرجع لكم مباشرة بعد هذا الفاصل الغنائي مع بقية استضافتنا لهذا المساء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي. نواصل معكم لقاءنا من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، ورحبوا بضيفنا السيد شهاب سعداوي مدير مهرجان الأصالة والإبداع بالجلال. نقول له مساء النور، أهلا وسهلا بك سي شهاب. مرحبا.
2: مساء النور مدام نجيبة، مساء النور ليك ولجميع المستمعين اللي يستمعوا لنا، ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وشكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. إذن موعد جديد ودورة ثانية من هذا المهرجان ستنطلق مع بداية شهر جويليا القادم. نخلي لك الفرصة أنه نذكروا بالمهرجان في نسخته الثانية، كيفاش حاولتوا بين الدورة التأسيسية وهذه الدورة الجديدة أنه يكون فما فقرات أكيد تلبي انتظارات الجمهور من هذا المهرجان. مهرجان.
2: نعم، بداية سعيد برشا أن يكون حاضر معاكم من أجل التعريف بمهرجان الأصالة والإبداع بالجلال في دورته الثانية. هذا المهرجان اللي نحاول به أن نحافظه ونعرفه بالموروث الثقافي لمنطقتنا الريفية، منطقة هنشير الجلال والتي دي بوزير، ونحاول من خلاله أن نفتح فرصة الإبداع للأطفال والشباب. مهرجان الجلال في نسخته الثانية في يوم 1 و2 و3 جويلية إن شاء الله.
1: نعم.
2: هذا المهرجان هو حاولنا فيه أنه عملنا بتحضير برنامج نحاول أن نستهدف فيه جميع الفئات العمرية والمجتمعية على مدار 3 أيام، حيث حاولنا أن يكون البرنامج فيه مراوحة بين العروض الثقافية والتراثية والرياضية والفنية. برنامج غني جدا يعني بالورشات وبالعروض وباللوحات الفنية والرياضية.
1: يعني نحكيه على جانب ثقافي رياضي وعلى ما أعتقد تجاري باعتبار وجود المعرض. يظهر لي سي شهاب
2: حضور جانب تجاري في المهرجان، يعني احنا فرصة لجميع التجار باش يكونوا حاضرين معنا في الدورة.
1: خلينا نقف شوية في علاقة بالبرنامج الثقافي للمهرجان من خلال سواء العروض الموجهة للأطفال وإلا للكهول، باعتبار أنه المهرجان كما قلنا يمتد على مدى 3 أيام، بداية من جويليا إلى غاية من غرة جويليا إلى غاية 3 جويليا في دورة ثانية. وكما تفضلت حاولتوا أنه تتوجهوا للأطفال وللكهول من خلال هذه العروض. شنو اخترتوا في هذا السياق؟
2: والله شوف، أنا كما قلت لك احنا حاولنا أنه تكون العروض تستهدف جميع الفئات العمرية، يعني ما ركزناش فقط على الشيوخ والكهول، بل عطينا فرصة يعني الأطفال باش يكونوا عندهم عروض خاصة بهم. يعني
1: خلينا نقفوا مع العروض الخاصة بالأطفال، شنو برمجتوا في هذا الإطار؟
2: عنا مثلا عرض نبض الطفولة لعم سلومة، شرف فرقة الإبداع الثقافي بقفصة. كذلك عنا مسرحية العلم رايا لا تنحني لأبناء المنطقة تحت إشراف مدام ليلى خضراوي. عرض أطفال تحت عنوان إبداع الطفولة تحت إشراف عواطف شنني اللي هي روضة الملائكة، صاحبة روضة الملائكة.
1: أي من غير ما نذكرهم المؤسسات، فقط في علاقة بالجانب اللي هو نحكيه على العروض المواجهة للأطفال. أي
2: نعم. كذلك هنالك مسابقات فكرية للأطفال ومسابقات رسم.
1: نعم.
2: كذلك يعني حتى في العروض الرياضية فنحن يعني حاولنا أن نعمل ماراثون رياضي خاص بجميع الفئات العمرية بما فيها من الأطفال عندنا مسافة خاصة بهم.
1: نعم
2: يعني العروض الأطفال متنوعة.
1: نعم.
2: كثيرا يعني
1: في إطار هذه العروض الثقافية والجانب أيضا اللي هي جانب رياضي. هذا فيما يخص كما تفضلت البرنامج الخاص بالأطفال. شنو هي بقية فقرات المهرجان حاولوا هكا نقدموها بعجالة معك سي شهاب السعداوي مدير مهرجان الأصالة والإبداع بالجلال في هذه الدورة الثانية؟ تفضل سيدي.
2: كما حاولنا أن العروض تكون يعني تستهدف جميع الفئات العمرية كذلك حتى السهرات الفنية يعني المهرجان في 3 سهرات فنية. سهرة الأولى تكون سهرة فنية شبابية يحييها الشاب أمين البحيري. كذلك الليلة الثانية ليلة الأصالة والموروث الخاص بالمنطقة حيث في هذه السهرة هي سهرة تقوم على المراوحة بين الحضرة حضرة ولد عمر اللي هي معروفة بها منطقتنا وجهتنا. كذلك حضرة الحرشانية اللي هي تستهدف خاصة الشيوخ والكهول اللي هما يعني هذا تراثنا وهذا أصلنا. وكذلك أما السهرة الثانية أما السهرة الأخيرة فهي يحييها الشاب عماد راي. يعني حاولنا أن العروض تكون على السهرات الفنية ما هيش خاصة كانت فئة معينة لكن وكذلك عنا برشا يعني عنا العديد من الورشات متختلفة الورشات بين ورشات تقليدية مثل صناعة الحلفاء مثل العول الزمنية. كذلك اهتمينا بظاهرة التصوير الفوتوغرافي حيث عنا ورشة في التكوين الفوتوغرافي. نعم كذلك يعني العديد من حولنا الفروسية هنالك فروسية هنالك عرض مداوري في المهرجان يعني صراحة ليس شكرا أو تويل بال مهرجان بإذن الله العروض كثيرة ومتنوعة.
1: يعني اللي باش يكون حاضر من خارج الجهة واللي ما عندوش فكرة على هذه القرية قرية الجلال اللي هي طبعا في سيدي بوزيد من خلال الفقرات والبرمجة والعروض ينجم يعرف اللي يميزها الجهة وهذه الخصوصية اللي كما تفضلت سواء من خلال العروض الفنية لبعض الوقت اللي نحكيه على الحضرة اللي أشرت لها وإلا غيرها من العروض الأخرى ياخذ فكرة على الجهة وعلى ما يميز خصوصيتها على مستوى تراثها في علاقة بالعروض الفنية. وفما أيضا جانب وقت اللي نحكيه على التجاري اللي هي الجانب خصوصية ربما أطباق وإلا غير الأشياء اللي معروفة بها المنطقة موجود هذا ضمن الفقرات؟
2: نعم هنالك موجود يعني خاصة هنالك الصناعات التقليدية والحرف مصنوعة يعني في المنطقة.
1: شو اللي يميز ربما الحرف اللي نجم نقوله أنه تتميز بها الجهة ربما مقارنة بجهات أخرى فما حاجة تميز هكا الجلال؟
2: هي الجلال تتميز خاصة بأنها منطقة يعني تكاد تكون جبلية في صناعة الحلفاء فما زاد يعني هي ديجا اسمها المنطقة اسمها هنشير الجلال لأنها المنطقة تاريخيا عرفت بصناعة الجلل يعني
1: القلال. نعم
2: نعم وهذه من بين الحاجات يعني المتعارفة معناتها هذه الصناعات التقليدية المتعارفة عليها. كذلك يعني هنالك باش يكون كيما السوق يعني التجار برشا فما حركة اقتصادية باش تصير يعني على مدى 3 أيام.
1: جميل إن شاء الله بالتوفيق لكم في ترهيب النسخة الثانية من المهرجان مهرجان الأصالة والإبداع بالجلال في دورة ثانية كما قلنا بداية من غرة جويليا إلى غاية 3 من نفس الشهر مع مختلف هذه الفقرات اللي قدمها لنا سيد شهاب سعداوي مدير المهرجان اللي هو مهرجان تنظمه جمعية ناشطة في الجهة كسي شهاب.
2: حبيت ننوه النقطة فقط اللي نحن من خلال الدورة الثانية هي الدورة الأولى والدورة الثانية هي دورات تأسيسية لأنه نحن يعني حتى الميزانية رأي من تبرعات الأهالي ما تعوش بالدعم نتاع مندوبية الشؤون الثقافية. يعني ونحاولوا من خلال الاجتهاد وتضافر الجهود بين الأهالي أن ننظموا مهرجان، وإن شاء الله في قادم السنوات أنه تكون يعني عنا نتمتعوا بالدعم متاع الدولة
1: إن شاء الله.
2: ومعتها نشكر جمعية حلمنا اللي كانت جمعية حلمنا اللي هي المحتضن القانوني لهذه الدورة.
1: نعم.
2: وحبيت سمحني مدام مودون إطالة، حبيت يعني من خلال إذاعتكم أني نوجه الدعوة لجميع الزوار أنهم يكونوا حاضرين معنا يعني مهرجان، لأنه يكونوا سبب في نجاح هذه الدورة.
1: إن شاء الله يكونوا حاضرين ويواكبوا معكم مختلف فعاليات هذا المهرجان، مهرجان الأصالة والإبداع في هذه الدورة الثانية، بداية من 1 جويلية وعلى مدى 3 أيام في برنامج خاص بالأطفال بمختلف الشرائح العمرية في جانب ثقافي رياضي تجاري وكل هذه الفقرات اللي قدمها لنا طبعا ضيفنا السيد شهاب سعداوي مدير المهرجان. شكرا لك وإلى اللقاء.
2: شكرا. شكرا جزيلا.
1: شكرا وإلى اللقاء. تحيتنا لضيفنا الكريم ولكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية اللي اختاروا رفقتنا، رفقة هذا اللقاء من الصالون. انطلقنا معكم في 5 ونتواصل بإذن الله لحدود 8 مساء مع بقية استضافاتنا في هذا الموعد المباشر، وكما تعودت طبعا كل يوم انطلاقا من 6 مساء يكون موعدكم مع مكتبة الثقافية في جولة مع الكتاب من خلال هذه الفقرة اليومية على موجات إذاعة تونس الثقافية. وإحنا في ساعتنا القادمة نواصل معكم مع بقية استضافاتنا بالنسبة لهذا المساء، إلى جانب طبعا الأجندة الثقافية اللي من خلالها نعطيكم فكرة على بعض المواعيد الثقافية خلال الأيام القليلة القادمة. مختلفنا الغنائية نحاول من خلالها أنه نقدم هذه الاختيارات اللي إن شاء الله تكون اختيارات موافقة بالنسبة لأذواق مختلف السادة المستمعين اللي يواكبوا لقائتنا المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. القيصر كاظم الساهر، ثم يتواصل اللقاء.

0: وش الوقت. عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف الحكيم،
3: سينما،
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات.
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
9: تونس الثقافية،
10: صوت إرادة الحياة.
11: مكتبة الثقافية،
12: أهلا بكم. كتاب اليوم منام القيلولة لأمين الزاوي. صدرت الرواية عن دار العين للنشر بمصر، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2026. أمين الزاوي أكاديمي ومفكر وروائي جزائري، من أهم إصداراته هي صهيل الجسد، الرعشة، والملكة، وشوينغوم، والأصنام، قابيل الذي رقى قلبه لأخيه هابيل. تبدأ رواية منام القيلولة مع الثورة الجزائرية التي امتدت من عام 54 و900 وألف إلى 62 و900 وألف بتحقيق الاستقلال، وتنتهي مع سيطرة الإسلاميين، مع مشهد من بدء مرحلة سيطرتهم، وتعود بالزمن لتخبرنا القصة من أولها، وهي قصة عائلة عادية من قرية عادية كأعنان وينبو ومدينة وهران. طرحت الرواية قضايا عديدة كالثورة وصاحب الحق بتقرير مصير الخائن، والتشدد الإسلامي، والمصائب التي نجمت عنه اجتماعيا وسياسيا، ودرست الحالات النفسية وكيفية التعامل معها، كما طرحت مسألة تحول المدن. فالمصادفات ليست هي التي تحول المدن إلى بؤر فساد، ورأينا ذلك مع سورة المخبزة ورحيل سيمون بلانش، ومن بعدها بن علال، ومعه إغلاق الحديقة التي جعلتها الرواية تعبر عن حرية ما، وتوافد أبناء الأرياف وانتشارهم فيها وحولها من أجل نشر الوعي. تحمل الرواية هاجس المثقف الذي لا يتوانى عن مسألة التاريخ بشتى الوسائل، ويحاول أمين الزاوي الخوض في الحالات النفسية التي غيرت حياة إدريس العائد في نهاية الرواية لينتقم، وغيرت حياة حليمة بعدما فرت منه، وحياة عبد القادر، إذ تهمنا الرواية بأنه قد يكون إدريس نفسه بأسباب وصولهم إلى تلك المشكلات، وهي القتل. فمسعودة كانت مبتسمة عندما قتلت سليمان، ولعل ملامح وجهها هي الأقصى والأكثر تأثيرا على حياة أبنائها. وليس هؤلاء إلا صورة مصغرة عن مجتمع حلم بالحرية والاستقلال. جميع سلوكات الشخوص في الرواية مؤسسة على رؤية فلسفية وسياسية مرتبطة بفضائها التاريخي والجغرافي والسياسي والطبقي، وفيها تحول حلم الشهداء في إقامة جزائر عادلة إلى حلم قيلولة، حلم محترق ومشوه. ورغم ذلك استمر العمل على بناء حلم جديد لمجتمع جديد. يقدم أمين الزاوية لوحة سردية دائرية عن القوة والضعف الكاملين في الإنسان، عن حب الحياة والمواجهة بشدة وحزم مع رموز الخيانة في زمن الثورة الجزائرية، عن النهوض المستمر بعد كل انكسار لمقاومة الخيانات وتحول المعاناة إلى طاقة خلاقة تنتصر على الخراب الذي يهدد الإنسان والبلاد. اختلط في فصول كثيرة من الرواية الواقع بالأحلام وبالكوابيس في واقعية سحرية لتلخيص 4 عقود من تاريخ الجزائر المعاصر، من خلال سيرة لعائلة أوصلها ظلم الأقربين إلى حافة الجنون. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
11: مكتبة الثقافية.
9: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
13: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
14: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
13: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
15: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
13: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
16: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
9: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: شكراً لكل من اختار موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقانا من الصالون الثقافي في توقيت 6:17. نواصلوا مع ضيوفنا، نقول لها مساء النور، أهلا وسهلا بالفنانة التشكيلية والمشرفة على نادي تفنن للموسيقى العربية الأستاذة كنزة الصحراوي. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذة.
2: مساء الورد، مساء الفل، أسوقها من مدينة سوسة إلى مستمعي الإذاعة الثقافية ديما نتبعوها وديما الحقيقة نحبها برشا.
1: أهلا وسهلا، شكرا ليك على تلبيت الدعوة.
2: مدام نجيبة تحية خاصة.
1: الله يفضلك، الله يخليك، نكون سعيدة أيضا في كل مرة نتواصل مع الفنانة التشكيلية والفنانة بصفة عامة الأستاذة كنزة الصحراوي. شكرا ليك مرة أخرى أنك تكون حاضرة معنا في دار الجديد، كما عودنا السادة المستمعين أن نواكبه ونعطيه فكرة على هذه المحطات الثقافية والعروض الفنية. في هذا الإطار المجموعة، هذه المجموعة وهذا النادي سيقدم عروض فنية في الفترة القادمة. خلينا ننطلق مع العروض العربية وحضوركم في المغرب إن شاء الله باش يكون في موعد قادم، نعطيه فكرة عليه أيضا انطلاقا من هذه المصافحة. تفضل أستاذة.
2: شكرا، بارك الله فيك. هي الحقيقة هذه بادرة الحق

0: بعضها يعني
1: لأنه
0: الواحد
1: بالضرورة كي نقولوا الفنانة التشكيلية كنزة الصحراوي، كأنه هكا في مش كأنه هو أكيد في مسار واحد. ديما الفنانة التشكيلية والموسيقية المهتمة بالموسيقى وهذه العروض تمشي بالتوازي هكا ولا لا؟
0: بالضبط بالضبط،
1: نعم
0: الحق تمشي بالتوازي في هذا كيف كيف.
1: نعم
0: نقولوا احنا مشاريع ثقافيه اللي ديما نربطوا ما بين الجانب العلمي
1: نعم
0: والجانب كيف يعني بالنسبه للموسيقى معناتها كهاويه، لكن اثرت اني نبحث في الجانب هذا كيفاش تصير كي الانسان معناتها كهاوي، مش نحكي كاكاديمي،
1: طبعا
0: نحكي
1: طبعا
0: كهاوي شنو
1: نعم.
0: يصير معناتها الانسان في بدنه وقت اللي تخرجك الطاقة هذيك في شكل معناتها ترددات دي فيبراسيون كيفاش. هذا كان الحقيقة كانت تجربة رائعة من خلال دخلت حاجة في حاجة
1: نعم.
0: مي حبيت نرجع معناتها كيفاش ندمجوا معناتها الموسيقى والفنون التشكيلية.
1: هذا قدمته في إطار لقاء سابق هكا أستاذة كنزة؟
0: في إطار أي في إطار لقاء سابق بالمسرح البلدي بسوسة، صارت بيرفورمانس معناتها أرتيستيك، كل فنان قدم بيرفورمانس ليلة سميناها ليلة الفنون في المسرح، نوي دي بيرفورمانس سميناها. دونك مش ليله الفنون،
1: هو باش يكون الصوت
0: العروض القياسيه، ليله العروض القياسيه سميناها.
1: نخليك المجال استاذه كنزه الصحراوي انه تحاول هكا تقف في مكان نسمعوك بطريقه جيده لانه صوتك قاعد يتقطع شويه،
0: ريزو قاعد يتقطع.
1: تحاول انك هكا تحافظ على المكان.
0: مدام نجيبه سامحني
1: تفضل.
0: سالتني على المغرب
1: هذا اللي كنا نحكيه فيه انه المشاركه في المغرب كيفاش باش تكون، ولكن انت اخترت ايضا انه ترجع شويه لهذه ليله الفنون في المسرح البلدي بسوسه. ميسالش خلينا نقف شويه على تفاصيل تلك الليله كيف كانت من خلال مشاركه الاستاذه كنزه الصحراوي. تفضل استاذ.
0: شكرا احسنت. الليلة هذيك كل فنان قدم معناتها عرض قياسي بالإضافة أنه قدم زادة كيف كيف معناها مداخلة علمية بالتوازي معناها في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وكيف كيف زادة تمت معناها الملتقى العلمي في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. كان الحقيقة رائع جدا معناها دمج الفنون الموسيقى والفنون التشكيلية.
1: نعم المداخلة العلمية اللي خاصة بك كيفاش كانت؟
0: كيفاش تحويل الصوت النسائي
1: نعم.
0: إلى نبضات رقمية يعني نشوفوها على لي بانو معناتها نيوميريك وقت اللي قاعد العرض معناها يخدم مع رقصات معناتها نحكيو عن جسد الانثوي احنا في المداخله.
1: نعم.
0: حاولنا معناتها ترجمه الموسيقى عن طريق الجسد ومن بعد عن طريق ليماج نيوميريك معناتها الصوره الرقميه.
1: الصوره الرقميه نعم.
0: هذه شنو صار بالضبط معناها وإن شاء الله تتعاود معناتها تتكرر.
1: جميل جميل مهمة بالضبط. مثل هذه اللقاءات الفنية في إطار هذا الجانب الأكاديمي وقت اللي نحكيه على مختلف الفنون هكا كانت حاضرة مختلف الفنون في إطار المسرح البلدي بسوسة.
0: بسوسة كان هذا هو مع مجموعة من الفنانين وكل واحد قدم عرض قياسي. كانت ليلة رائعة جدا والحقيقة أول مرة تصير معناها في هذا الكل. الحقيقة نوجه زادة تحيتي الحقيقة في الأستاذ إيمين بورقيبة، مدام فاتن شوبة، المعهد العالي للفنون الجميلة، المعهد العالي للفنون للموسيقى. الحقيقة كانت مجهودات كبيرة كبيرة كبيرة
1: نعم.
0: ويعطيهم البصحة وماذا بينا نزيد أكثر وأكثر
1: نعم.
0: المبادرات هذه العلمية.
1: أي إن شاء الله تتكرر مثل هذه اللقاءات باعتبار أهميتها. إذا نرجع للمغرب، وقتاش تكونوا موجودين في المغرب؟
0: بإذن الله هي الحدث هذا الملتقى الأكاديمي للفن التشكيلي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. احنا من نهار 1 جويلية إلى يوم 5 جويلية.
1: نعم.
0: مش يكون معناها ملتقى دولي معناها في من عروض معناها مش تصير ورشات على عين المكان، ويقع معرض معناتها بانتهاء الورشة معناها في الليل. بالنسبة لي

0: ادفن عنده عرض زيادة سبت في الليل بالنسبة لمجموعة اتفنن.
1: نعم.
0: دونك مش يكون ما بين الميلوف التونسي نتاعنا.
1: نعم.
0: مع الأغاني التونسية بطبيعة زاخرة تونس بالطاقات
1: أكيد طبعا
0: الموسيقية والموسيقى نتاعنا معناتها ثرية جدا.
1: نعم.
0: دونك باش نحاولوا نكون
1: يعني كنزة الصحراوي حاضرة في إطار هذا الملتقى كفنانة تشكيلية من خلال مشاركة في
0: بالضبط كفنانة تشكيلية وسأقدم كيف ده مداخلة علمية
1: إلى جانب طبعا الحضور الفني للنادي اللي هو باش يقدم بالطبع. أيضا سهرة خاصة بالملوف
0: التونسي ملوف ومخلطة زادة كيف كون فيها زادة الغناء التونسي معناتها أكثر الملوف.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق.
0: التعريف معناتها بالموروث نتاعنا التعريف بالنمط حتى اللباس أعطيناه أهمية وباش نسوقوا له زادة الحقيقة معناها باش تكون شاملة حسب رأيي معناتها.
1: إن شاء الله تكون مشاركة ثرية للنادي وللفنانة التشكيلية كنزة الصحراوي في إطار هذا الملتقى الأكاديمي للفنون التشكيلية في المغرب. تشاركوا لأول مرة في الملتقى هذا؟
0: أي في الملتقى هذا لأول مرة نشاركوا.
1: نعم.
0: إن شاء الله تقايد قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق. في موعد آخر باش نختموا من خلاله هذه المصافحة باش نكونوا موجودين في أحد النزل في سوسة أيضا لتقديم عرض فني في إطار مهرجان وملتقى دولي للسلام. باش خلي لك المجال طبعا دون ذكر المكان تحديدا ولكن فكرة على هذه السهرة شنو اخترتوا في تقديم الجانب اللي نحكيوا عليه اللي هو تشتغل عليه المجموعة الملوف التونسي الموسيقى العربية وهذا التنوع بالنسبة للاختيارات الغنائية.
0: بالضبط هي العرض هذا مش يكون في إطار هذه الجمعية اللي استدعتنا هي جمعية دولية للقصيد الذهبي وتنمية الفنون.
1: نعم.
0: دونك مش تكون معناتها من بلدان شقيقة وصديقة احنا مش نقوموا بعرض سهرة لكن المرة هذه ما هيش ميلوف المرة هذه باش يكون احنا عنا معناتها زوز نوادي عنا مختص بالميلوف نادي مختص بالميلوف والغناء التونسي التقليدي وعنا الغناء العربي نادي مختص بالغناء العربي
1: نعم
0: دونك شرقي وتونسي الخفيف.
1: نعم.
0: دونك المرة هذه باش يقتصر الأداء نتاعنا والعرض نتاعنا على الغناء التونسي الخفيف والشرقي.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق في إطار هذه المشاركة في اختيارات
0: غناء. وعندي معرض تشكيلي زادة كيف
1: في نفس الموعد.
0: بالضبط في نفس الموعد يبدأ نهار الجمعة هو الملتقى.
1: نعم المعرض التشكيلي باش تكون حاضره فيه من خلال لوحه والا لوحات
0: ولا كيفاش
1: لوحات اي
0: لوحات متعدده ومختلفه.
1: نعم معرض تشكيلي لمختلف الضيوف اللي هما كما قلت باش يكونوا حاضرين في إطار انه هذا اللقاء هو دولي بمشاركات عربيه ودوليه هكا استاذه كنزه.
0: هذا هو
1: إذن إن شاء الله بالتوفيق ليك في مختلف هذه المشاركات. ربما فما إضافة حبيت تشير لها في الختام.
0: والله شكري الكبير معناها ليك أنت اللي ديما معناها توثق اللحظات هذه وتوثق الأحداث هذه.
1: هذا دورنا لا داعي للشكر احنا بالعكس نكونوا سعداء بتواصلنا معاكم في إطار تقديم هذه المواعيد في مختلف المجالات الفنية سواء الفن التشكيلي وما شاء الله يعني أستاذة كنزة متعددة الاختصاصات هي أكاديمية في مجال الفن التشكيلي ولكن هاوية في الموسيقى ومهتمة بهذه الفنون وتحاول من خلال طبعا هذه العروض وهذه الإسهامات أنه تساهم طبعا في إثراء هذه المجالات اللي هي طبعا عزيزة على قلبها كأستاذة كنزة.
0: ديما نحاول ونجد ديما نحاول نبحث على الحاجات الجديدة ديما في سعي متواصل أن يكون ثم اجتهاد في كل شيء
1: إن شاء الله موافقة.
0: ديما ربط الفنون مع بعضها هي حاجة مهمة برشا ولازم نخدموا عليها بالحق معناتها فيها ثراء كبير كبير كبير.
1: نعم.
0: للساحه الثقافيه وللساحه الفنيه بصفه عامه.
1: نعم.
0: الساحه الثقافيه بصفه عامه للساحه الفنيه بصفه خاصه. بالنسبه حبيت الاضافه اني اذا تسمحوا
1: تفضل
0: على خاطر التونسي باش معناها نقولوا احنا نمثلوا بلادنا.
1: اي
0: دونك ان شاء الله يكون نجيو باذن الله المجموعه الكل بحداكم اذا ما تراوش منا
1: بكل سرور. على العكس تنورونا، اهلا وسهلا بكم، ونكونوا سعداء انكم تكونوا حاضرين معنا في الاستوديو، ونحكيوا على المشاركه كيفاش كانت، والاكيد ان شاء الله تمثلوا تونس احسن تمثيل، وايضا نستمتعوا بالاختيارات الغنائيه سواء في علاقه بالملوف التونسي والا في الجانب الاخر اللي هو الاغاني الشرقيه والتونسيه الخفيفه، فاكيد اللقاء باش يكون عنده متعه بالنسبه لينا وللسادة المستمعين. ان شاء الله هذا يكون في موعد قادم على موجاتنا. بالنسبه للمعرض الشخصي الخاص بكنزة الصحراوي ان شاء الله وقتاش باش يكون، لأنه هو يظل رقم 2-3 أستاذة كنزة؟
0: 3
1: قريب ولا مزيد شوية؟
0: أني أغضب
1: أي؟
0: جي أي مناسبة
1: أي؟
0: حقيقة نشارك معناتها باللوحات معناتها المنجزة على عين المكان، عرفت؟
1: نعم.
0: عنديش لازم يلمهم الكل
1: ايه؟
0: المعرض شخصي، لكن جي اي فرصه مع المجموعه معناتها مجموعه من الفنانين.
1: نعم.
0: لا اتوانى اني نشارك معناتها ونستفيد ونفيد زي
1: طبعا ده. طبعا مهمه ايضا المعارض الجماعيه، منه يكون طبعا الفنان يشارك ويتعرف ايضا على التجارب اخرى ومشاركات اخرى، اكيد يمثل اثراء ايضا لتجربه الفنان نتصور.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط. هذا هو
1: إذا. إن شاء الله بالتوفيق ليك الفنانة التشكيلية كنزة الصحراوي، وتحية من خلالك لكل المجموعة، مجموعة تتفنن للموسيقى العربية، وإن شاء الله بالتوفيق سواء في المشاركة في المغرب وإلا في إطار هذا الملتقى الدولي اللي باش يكون السهرة الخاصة بكم باش يكون نهار 26 جوان. والمعرض وقتاش ينطلق المعرض الجماعي؟
0: المعرض ينطلق نهار الجمعة.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق.
0: تحضير اللوحات نهار الخميس، لكن الانطلاقة الفعلية هي نهار يوم الجمعة.
1: نعم موافقين بإذن الله. مرة أخرى مشكورة على حضورك معنا، ونتواصل إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا وإلى اللقاء.
0: للقاء مع
1: الله يخليك. شكرا للأستاذة كنزة الصحراوي، شكرا لكم مستمعينا، نواصل معكم في لقاء الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية مع اختياراتنا الغنائية، ونرجع لكم في بقية اللقاء مع بقية استضافتنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: تحية متجددة لأوفياء صالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. رجعنا نواصل معكم في توقيت 6:47 على موجات صوت إرادة الحياة، مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في الساحة المسرحية التونسية وكذلك العربية. لاسمنا الأسماء المسرحية في الحقيقة هو اسم غادرنا اليوم الثلاثاء 23 جوان، نتحدث عن الفنان المسرحي أحمد الكشباتي الذي توفي عن عمر ناهز 78 عام. ذكروا أنه هذا الفنان هو من مواليد 29 جانفي من سنة 1948، ارتبط اسمه بالحركة المسرحية في ولاية بيجة، حيث كان من أبرز مؤسسي عدد من الفرق والجمعيات المسرحية في بيجة، من بين هذه الفرق فرقة الشباب المسرحي ببيجة، وكان هذا سنة 1967، فرقة اللجنة الثقافية الجهوية ببيجة وهذا عام 1969، والفرقة المسرحية الحبيب الحداد ببيجة سنة 1974، قبل أن يؤسس سنة 1987 جمعية مسرح الأمل الجديد ببيجة التي ظل أحد أبرز رموزها، كما تولى سنة 2005 الرئاسة الشرفية لجمعية محمد الحيدري للمسرح ببيجة. الراحل تميز كما قلنا بمسيرة إبداعية ثرية شملت التأليف، الإخراج، التمثيل، الترجمة والاقتباس. من أبرز أعماله المسرحية عندما يسخر القدر، أيضا كل فول له في نواره، هجوج وميجوج وغيرها من الأعمال المسرحية، كما كتب أيضا كما قلنا عديد النصوص التي أثرت الرصيد المسرحي التونسي، سواء كما قلنا في الترجمة، الاقتباس وإلى غيره. أيضا حصد أحمد الكشباتي خلال مسيرته العديد من الجوائز الفردية والجمعية في مهرجانات وطنية ودولية، من بينها مهرجان قربة الوطني، مهرجان عامر التونسي وغيرها من المهرجانات، سواء في حمام سوسة، في القصرين، وأيضا في عديد المهرجانات، كما توج بالتنيط الذهبي في الدورة الثانية لأيام قرطاج المسرح. تولى الفقيد عديد المناصب والمسؤوليات في الجامعة التونسية للمسرح، وشغل خطة المدير الفني للفرقة المسرحية الحبيب الحداد ببيجة وجمعية مسرح الأمل الجديد، كما أشرف على العديد من التربصات والندوات داخل تونس وخارجها، كما أيضا أسهم في تعزيز التعاون الثقافي مع مؤسسات مسرحية عربية وأوروبية. فجانب كبير في مسيرة هذا الفنان المسرحي اللي كما قلنا هكا في عجالة تحدثنا حول هذه المسيرة الحافلة للفنان المسرحي أحمد الكشباتي اللي غادرنا اليوم الثلاثاء 23 جوان عن عمر ناهز 78 عام. احنا نواصل معكم لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية في مقطرات غنائية أخرى، ونرجعكم مع استضافات في متابعتنا الثقافية على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقانا يتواصل بإذن الله كالعادة إلى حدود الساعة 8 مساء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي
1: وأنيس الحميدي نواصل معكم مستمعينا مشوارنا المباشر في توقيت 7:08، ونواصل مع استضافتنا. سعيدة بحضوره معنا حلمي الشيخاوي، نقول له مساء النور. أهلا وسهلا بك حلمي.
2: مرحبا بك وشكرا على الدعوة المجددة.
1: انقطع التواصل مع حلمي الشيخاوي اللي هو رئيس جمعية عشاق الكتب بسوسة، ومعه باش نحكيه إن شاء الله عن الأنشطة كيما عودتنا الجمعية من خلال هذا الاهتمام بالكتاب. على كل نخليه فاصل غنائي مع هاني شاكر ونرجع نتواصله مع ضيفنا حلمي الشيخاوي رئيس جمعية عشاق الكتب بسوسة، واللي من أهم طبعا هذه المواعيد اللي نحكيه عليها بإذن الله في إطار هذا اللقاء حول ليالي السينما والأدب الصيفية اللي انطلقت وتتواصل في محطات قادمة. فاصل ونرجع مع ضيفنا.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
9: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وأهلا وسهلا بحلمي الشيخاوي. مرحبا مجددا حلمي.
2: مرحبا وشكرا على الدعوة مرة أخرى.
1: شكرا على تلبية الدعوة. إذن من خلال حضورك نواكبوا كالعادة جديد الجمعية في إطار الأنشطة اللي تقدمها، وطبعا تعنى بالكتاب. منين تحب ننطلقوا؟ من ليلي السينما والأدب الصيفية، وإلى القراءات، وإلا من خلال الاستضافات لمجموعة من الكتاب؟ شنو تحب ننطلق؟
2: ربما نبدأ أقرب نشاط كنت حب. إذن انطلقت تظاهرة ليالي السينما والأدب بسوسة، وتنظمها جمعية عشاق الكتب بسوسة. أي. انطلقت منذ الخميس الفارط. اخترنا يوم الخميس من كل أسبوع لكي يكون موعدا لنا من أجل عرض ومناقشة فيلم تم اقتباسه من رواية. بدأنا الخميس الفارط مع فيلم البوستينو، وهو مأخوذ من رواية سعد بيد ميرودة لأنطونيو سكارميتا. وهذا الخميس سيكون لنا لقاء أيضا أو عرض فيلم لفيلم عنوانه The Bridge of Madison County، المأخوذ من رواية جسور مدن متقاطعة لكاتبها روبرت جيمس وولر، وهو فيلم من إخراج وتمثيل كليند إيستوود وميريل ستريب، وهي تقريبا أفلام كلاسيكية وأفلام خالدة وأفلام تحصلت على جوائز عديدة، وأردنا أن نبدأ من خلالها هذه التظاهرة التي ستمتد على كامل موسم الصيف.
1: هذا هو إذن في ثلاث لقاءات وثلاث أفلام.
2: نعم، هذه
1: موعد كان الخميس الماضي، لقاء آخر باش يكون هالخميس 25 جوان، وموعد آخر الخميس 2 جويليا مع
2: نعم.
1: هذا الاختيار بالنسبة لكم.
2: نعم.
1: في إطار هذه العلاقة بين الأدب والفن السابع، كيفاش كانت الاختيارات؟ لأنه نعرفه هي عديد الأفلام اللي انطلقت من أعمال روائية حلمي.
2: نعم، تقريبا علاقة السينما بالأدب علاقة وثيقة وكبيرة، رغم أن السينما انطلقت بعيدا عن الأدب، ولكن يعني 40% تقريبا من الأفلام التي تم إخراجها هي مأخوذة من روايات. وحتى إحصائيات الجوائز سواء الأوسكار أو فيلم أو أفلام أو مهرجان كان، يعني تقريبا الروايات التي تفوز تكون في الغالب مأخوذة من روايات. نحن اخترنا البرمجة، هذه البرمجة وهي الدفعة الأولى من الأفلام، انطلاقا من منطق أن هذه الأفلام تقريبا أفلام متفق حول جودتها وروعتها، وهي أفلام خالدة في الحقيقة، يعني لا يمكن الاختلاف حول جودتها، لذلك أردنا الانطلاق من خلالها.
1: واضح، سيصبح تقليد هذا ليالي السينما والأدب الصيفية في إطار نشاط الجمعية.
2: نحن نريد أن نذهب بهذه الفكرة أبعد من ذلك، ولكن اخترنا في هذه الصيفة أن يكون لنا هذه الليالي، ثم لما لا تفكر الجمعية في تنظيم مهرجان سنوي خاص بها، ونريد أن يكون السينما والأدب أحد سمات مهرجاناتها، ويخصص مهرجان للسينما والأدب، وتكون المسألة أبعد أو أكثر من مجرد عرض أفلام، ونستدعي نقاد وكتاب ومخرجين وكل صناع السينما والأدب من أجل أن نعتني بهذه المسألة، علاقة السينما بالأدب.
1: جميل، فكرة مهمة، إن شاء الله في الموسم الصيفي القادم نحكي على انطلاق الدورة الأولى من هذا المهرجان السينمائي الأدبي بامتياز حلمي، إن شاء الله.
2: نعم
1: بإذن
2: نعم.
1: الله، هذا اللي نتمناه لكم في إطار أنه إن شاء الله يتم تأسيس هذا المهرجان. بالنسبة للقراءات اللي هي أيضا تقليد في إطار نشاط الجمعية في مواعيد مختلفة، شنو اللي نجم نقولوه في إطار هذا السياق قبل ما نحكيه على الموعد القادم وهذا التوقيع مع الكاتب فهمي بلتي؟ تفضل.
2: نعم، هو في البرمجة الصيفية أيضا بين أنشطنا هو لقاء قراءة الصيف،
1: نعم،
2: وهو نشاط يجتمع فيه القراء مع بداية كل شهر من أجل مناقشة أو من أجل الحديث عن كتبهم المفضلة. وموعدنا القادم سيكون الأسبوع الذي سيلي لقاء فهمي بلتي مباشرة، وهو مساحة في الحقيقة جميلة وجيدة للقراء من أجل أن يعبروا أو أن يتحدثوا عن كتبهم بطريقة تسمح لبقية القراء بالتعرف على عناوين أخرى جديدة، عن ذائقة جديدة، عن مجالات اهتمامات جديدة أخرى أيضا. وهو لقاء جميل، وبدأنا في هذه البرمجة الصيفية من خلال اللقاء الفاز الذي تحدثنا فيه عن مجموعة من الكتب، ربما أذكر بعضها مثل رواية دفاتر أجيال نيوت حمد للكاتب التونسي صاحب الكرعاني، وأيضا رواية تسوكورو تازاكي عديم اللون أو سنوات حجه للكاتب هاروكي موراكامي، أو رواية السأم لألبرتو مورافيا، وغيرها من الكتب التي تحدث عنها القراء في ذلك اللقاء.
1: واضح جدا. إذن هذا أيضا اللقاء اللي تعودوا به الرواد الجمعية والمهتمين بنشاط الجمعية اللي هي القراءات الخاصة بكما أنتم عنوانتوها قراءات الصيف، هكا حلمي؟
2: نعم، نحن نريد أن نقول أن الصيف أيضا للقراءة، لذلك عنوانها بقراءات الصيف.
1: واضح جدا. هيت نعطيه فكرة مع ختام هذه المصافحة في لقاء يوم الأحد بمن تحتفي الجمعية مع كاتب، احنا قلنا طبعا روائي فهمي البلطي، نخلي لك أكثر مجال لتقديم اللقاء ولتقديم العمل اللي هو بالأساس باش تقدموه مع ضيف الجمعية، تفضل.
2: نعم، هو تقريبا هو الحدث الأهم في هذا الأسبوع.
1: نعم.
2: نظرا لقيمة الضيف وجودة الرواية أيضا. ربما يعرف الكثير فهمي بلطي عبر كتاباته المنشورة على الفيسبوك، فهو يكتب باستمرار وينشر ويجد قراء عديدين يتابعون ما يكتبه ما يدونه. في هذه المرة فهمي بلطي ينشر رواية لأول مرة، رواية بعنوان دم سيء، نشرها في على هامش معرض الكتابة الدولي الأخير عند دار كبسة النشر، والرواية أيضا توجت بجائزة لجنة تحكيم الكومار الأخيرة هذه أيضا. ولكن بعيد عن كل هذا، الرواية في الحقيقة رواية جميلة جدا، ربما أعطي لمحة بسيطة عنها. الرواية تتحدث عن شخصية سديم، وهو طبيب يعاني من مشكلة مشاكل وجودية عدة، سواء في كعمله كطبيب أو في حياته الخاصة، ويقرر أن يذهب إلى طبيب نفسي من أجل أن يأخذ راحة تمكنه من استرداد أنفاسه، ولكن سرعان ما تتحول هذه الراحة إلى كابوس سيلاحقه المرضى الذي تركهم وأيضا أصدقائه وحبيباته، وتتعمق مسائله أو مشاكله الوجودية. ونرافق على طويل الرحلة سرد بطريقة هذيانية وليس بطريقة خطية، رواية عن الحب، عن الخوف، عن الوحدة، عن الصداقة، عن كل ما يمس الإنسان في تونس أو الإنسان أيضا الكوني.
1: جميل هذا.

0: جميل، والأكيد النقاش سيكون ثري في إطار أهمية هذه الرواية وضيف الجمعية، فإنه بداية من الساعة 5 مساء نهار لحد 28 جوان يكون اللقاء مع الروائي فهمي البلطي لمناقشة هذه الرواية دم سيا، لكما ذكرت حلمي وكما نعرفه اللي هي متوجة بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة الكومار الذهبي. بالنسبة للحضور أكيد مفتوح للجميع، ففقط ما عليهم كان يكونوا موجودين معكم. وبالنسبة ربما اللي فوتوا اللقاء كالعادة يتم توثيق بعض المقتطفات من اللقاء على صفحة حلمي.
1: واضح
0: جدا، إذا إن شاء الله بالتوفيق لكم في إطار هذا النشاط المتواصل للجمعية، وأكيد بإذن الله تكون حاضر معنا في مواعيد قادمة كما عودنا سيد المستمعين في متابعتنا لنشاط جمعية عشاق الكتب بسوسة. شكرا لك حلمي،
1: وصيف
0: ثري بالقراءات كما عودنا إن شاء الله.
1: صحيح نعم
0: إن شاء الله. موافق بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا
0: وموافق بإذن الله. شكرا لكل أوفيانا مستمعينا اللي وصلوا معنا في لقاءنا من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. فاصل غنائي مع هاني شاكر ونرجو لكم مستمعينا.

تجرحون. حرام حرام حرام اروح لكم تبعدوني، بحبكم واحلف لكم، بحبكم والله واحلف لكم، وحياه ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياه ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياه ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياه ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب.

0: تعيش للحب.
1: Thank you.

خليل ويايا. سيبوني أغني وأغني وأغني وخليل.

عشان ناس دغنايا، عشانكو يا ناس دغنايا، عشانكو يا ناس دغنايا، عشانكو يا ناس دغنايا، عشانكو يا ناس بحبكم وحلكم، بحبكم والله وحلكم، وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب، وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب، وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب، وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب، سيبوني أحب، سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس، عايش للحب

يا كل قلب في دنيتنا، يا كل فرحة في سكتنا، روحوا له احكوا حكايتنا.

أهلا وسهلا بكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية وبمتتبعي لقاء صالون الثقافي على موجاتنا اللي تقريبا وصلنا لختامه في موعد أخير نختمه ونذكره بهذه الندوة الفكرية المهمة اللي تحمل عنوان الإعلام والتنوع الثقافي العولمة والهوية. موعدها بش يكون بتاريخ 25 جوان الجاري بتونس العاصمة. نذكر أن الندوة من تنظيم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس ومخبر الأعلام والاتصال والسياقات الانتقالية وفريق البحث الاتصال السياسي والعمومي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار. ندوة فكرية كما قلنا تحت هذا العنوان الإعلام والتنوع الثقافي العولمة والهوية. طبعا تهدف هذه الندوة إلى مناقشة العلاقة بين الإعلام والتنوع الثقافي في ظل التحولات التي تفرضها العولمة واستكشاف تأثيراتها في تشكيل الهويات الفردية والجماعية في المجتمعات العربية، فضلا عن تباحث التحديات والفرص التي تطرحها وسائل الإعلام في إدارة التعدد الثقافي وتعزيز الحوار والتعايش. يشارك في هذا اللقاء ثلة من الأكاديميين والباحثين والمختصين في علم الاجتماع الثقافي وعلوم الإعلام والاتصال من الجامعات التونسية والعربية، وأيضا الخبراء وصناع المحتوى وممثلين عن مؤسسات ثقافية. إذن البرنامج يتضمن جلسات نقاش حول هذا الموضوع، حول هذا التأثير، تأثير العولمة على الهوية المحلية ودور وسائل الإعلام في إبراز التنوع الثقافي واستعراض التحديات والحلول للتعامل مع الإعلام الرقمي الحديث. شكرا لكم مستمعين لاختياركم موجاتنا. أجمل تحية أنيس الحميدي ونجيب العربي. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي. وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق.
3: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ رضا مقني. مرحبا بك سي رضا.
5: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة.
4: وأنت من أصدقاء البرنامج، كنت ضيفنا في صحيح. عديد الحصص في مواضيع مختلفة، من يبدو لي أن خصصنا إحداها إلى سيرتك، ربما جزء من سيرتك الذاتية في وجهها النضالي فهم. لكن في وجهها العلمي نذكر أنك باحث في التاريخ المعاصر، و كنا أعتقد من أولى الحصص التي استضفناك فيها كانت حول أطروحة الدكتوراه منشورة لك، وهي قيمتها شخصيا كتقييم ذاتي أنا من أفضل أطروحات الدكتوراه في السنوات الأخيرة في قسم أقسام التاريخ، بعنوان العمران والتعمير في تونس زمن الاحتلال الفرنسي، مدن الجنوب وقراه نموذجا 1881-1956، صدرت عن مكتبة على دين للنشر والتوزيع بسفاقس سنة 2020-21، وكانت الأطروحة بإشراف الأستاذ فتحي لسير الذي نتوجه له بالتحية. وموضوعنا اليوم أيضا هو بحث أنجزته بإشراف الأستاذ فتحي لسير في مستوى ماجستير التاريخ المعاصر، وصدر في الآونة الأخيرة، قررت إصداره ربما بالتعاون مع
5: بالاعتماد
4: على نفقتك الخاصة، بعنوان إذن سيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجلية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي، مدنين، تطاوين، جرزيس، بن قدين، من 1880 إلى 1938، مع تذكير أن لديك أعمال أخرى منشورة نذكر منها فصول في شتاء الغضب التونسي 1972-2011 عن دار حشيد النشر سنة 2013، كتاب آخر بعنوان اليسار التونسي والقضية الفلسطينية 1947-1988 أيضا عن دار حشيد النشر سنة 2018، وكتاب بعنوان اليسار والاتحاد عام تونس الشغل التأثير والتأثر 1970-2011 عن مكتبة علاء الدين سنة 2023، وكتاب جديد أيضا صدر هذه السنة 2026 بعنوان نهاية النهايات، نقد مقاربات، نهاية الإيديولوجيا، نهاية التاريخ، نهاية العمل، نهاية المجتمعات، نهاية الإمبريالية، مارس 2026 صدر هذا الكتاب. ونعود إلى موضوعنا هذا اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجلية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي. مصادرك ووثائق التي اعتمدتها أستاذ رضا مقني لدراسة هذا الموضوع، ولماذا توقفت عند 1938 ولم تشمل ربما الفترة المدروسة كامل فترة استعمارية، بدأت 1880 وأنهيتها في 1938، الوثائق وربما اختيار الموضوع؟
5: أولا شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا الإصدار الجديد. هو في الواقع الإصدار كما تفضلت بالذكر أنه رسالة ماجستير، معناها وتعرف أنه ماجستير هي تدرب على إنجاز الأطروحة، وبالتالي تحديد الفترة الزمنية يعني تمديد الفترة إلى يمكن 1956 مجال الأطروحة باعتباره عمل أوسع وأشمل، ثم أن الأطروحة شملت الجنوب التونسي ككل ليس فقط المنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي. في العمل هذايا ثم مسألتين، معناها ثم مسألة الأرشيف والمصادر وثم مسألة أخرى مهمة معناها أريد الإشارة إليها، وهي المقدمة النظرية التي وضعتها لهذا العمل والتي احتوت على قرابة 33 صفحة، سأعود إليها بعد الحديث عن الوثائق وعن الأرشيف. الأرشيف تم الاعتماد على سلسلة A في الأرشيف الوطني اللي فيها محاضر جلسات ومراسلات حول التعامل مع الأراضي في الجنوب الشرقي، السلسلة E اللي تتحدث على الأسواق ونشأة الأسواق في هذا المجال، والسلسلة M التي تتحدث عن الأشغال والتهيئة والبناءات والمنشآت الجديدة. تم أيضا الاعتماد على وثائق معهد تاريخ تونس المعاصر، أرشيف فون فانسان، خاصة مسألة الحدود، ضبط الحدود مع طرابلس حصل سنة 1910، ولكن حصل بعد مراحل عديدة من المفاوضات بين الجيش الفرنسي بين الفرنسيين ومع الأتراك. وفون فانسان يحتوي على عدة وثائق حول هذه المراثر ومحاضر جلسات مهمة جدا تثبت وتحلل كيفية التوصل إلى ضبط الحدود بصفة نهائية، وهي الحدود الحالية. ثم من الأرشيفات التي تحصلت عليها والتي كانت بالنسبة لي معناها إنجاز وإضافة في هذا العمل، هو تمكني من الحصول على دفتر يتسمى دفتر المقاسم الريفية ببنقردان في الإدارة الملكية العقارية بمدنين، والدفتر هذا لم يقع تطرق ليه سابقا، وهو مكتوب بخط اليد ولكنه يوثق لكيفية توزيع الأراضي في منطقة بنقردان، وسنعود لذلك. ثم أرشيف الإدارة العامة للأملاك العقارية الفلاحية التي هي قريبا من موقع الإذاعة، أيضا عثرت فيها على صندوق خاص ببنقردان، وهو صندوق مهم جدا ويحتوي على أمثلة وعلى تقارير ومعطيات، لكن تم منعي من التصوير وهذا تطلب مني جهد. مصادر أخرى هي مخطوطات لتقارير لضباط فرنسيين، يعني عنا إيميل فيولار معناها اللي هو ضابط عسكري، هربيه اللي هو من قيادة الجيش المستعمر في الجنوب التونسي، وغيرها، وكتابات الجغرافيين والباحثين الجيولوجيين تيسو، كتابات لبوف إلى آخره.
4: لبوف مثلا تذكر هنا في صفحة 352 لكونفان دولة تونيزي، يعني تخوم لنقل دولة تريبوليتان، طبعا هيستوريك دو تراسي دو لا فرونتيير، ترسيم الحدود، صادر 1909. هذا يعتبر مصدر. يعني انه صدر مصدر في نفس الفتره المدروسه.
5: اضافه لذلك جولاتي الميدانيه في مدنين وبنقردان وجرجيس
4: قمت بجولات ميدانيه
5: بطبيعه الحال، قمت بجولات ميدانيه. هو يجب ان اقول معناها مساله يمكن مهمه، أني اكتشفت الجنوب، انبهرت بالكسور وبالإنجازات العمرانية والمعمارية في الجنوب التونسي منذ بداية الثمانينات، وأنا ذاك كنت مدرس في التعليم،
4: لديك شغف يعني بالجنوب.
5: وحين قررت العودة للدراسة ودراسة التاريخ والجغرافيا وفكرت في الماجستير، عدت لمدنين وقررت أن أشتغل على هذا المجال. هذا في جانب الأرشيف.
4: قبل أن ننتقل للجانب النظري الذي أشرت إليه وكأنه مخصص ليطروحة أكثر من 30 صفحة لم نتعود على ذلك، من التذكير أنه هذه رسالة ماجستير عندما صدر في كتاب أكثر من 300 وتقريبا 73 صفحة، يعني في حين أن اليوم في النظام الجديد 60-70 صفحة تعتبر رسالة ماجستير، يعني قد 5 رسائل ماجستير من حيث الحجم. ولكن لاحظت أنك أفردت في الكتاب أوليت أهمية للوثائق وخصصت لها عدة صفحات،
5: ملاحق
4: في الملاحق. أذكر مثلا ملحق عدد 1 مشهد يمثل سوق بنقردان سنة 1915، وملحق 2 مثلا تقرير المن أشرت إليها من الضباط، تقرير الضابط أوغستين ولا أوغستان الموجه للمقيم العام حول تقدم مشروع المقاسم الريفية بنقردين أيضا، لكن هذه سنة 1941 أرشيف دار العامة للملك العقارية الفلاحية صندوق بنقردين، يعني صناديق مقسمة حسب المناطق يعني والمدن. رقم 8 ثري جدا بالوثائق والصور، طبعا ننصح بالرجوع إليه واقتناء الكتاب طبعا، ونعود للمقدمة النظرية التي أشرت إليها.
5: هو أنا في قراءتي للتاريخ أنا أعتبر في قناعتي أنه في كتابات التاريخية سواء كانت مقالات أو دراسات أو كتب، أعتبر أنه المدرسة الماركسية في قراءتها للتاريخ أنا هي مدرسة مهمة جدا وتساعد، وهي أداة من أدوات الكتابة التاريخية. لكن حاولت في تناولي للمجال الجنوب الشرقي في المنطقة العسكرية انبهرت بأداة أخرى فيها أيضا منظرين ماركسيين، وهي أداة مقاربة المجال. والقراءات الأولى كانت مع كتابات الأستاذ عمر بالهادي الجغرافي، يعني هذا العمل هو عمل تاريخي جغرافي، ليس فقط عمل تاريخي، هو عمل تاريخي جغرافي هندسي معماري، معناه يتطلب نوعا ما المسك بهالي ملتي ديسيبلين، معناها المناهج المتعددة. وانبهرت بكتاب الأستاذ عمر بالهادي لورغانيزاسيون دو لسباس اون تونيزي، وكيفية تناوله وتحليله للمجال التونسي. ثم أيضا مطالعتي لكتابات ومقالات الأستاذ عمر بالهادي فسحت المجال للتعرف على كتابات أخرى، مثلا هنري لفيفر لدروا على فيل إسباس إي بوليتيك، بول كلافال لماركسيزم إي لسباس،
4: الماركسية والمجال.
5: الماركسية
4: مع تفكير
5: والمجال.
4: أنك إيديولوجيا تصنف أنك ماركسي طبعا، وخصصنا حصة لتنظيم الشعلة، حصتين مميزتين استفدت منهما كثيرا مع المستمعين ذات ثقافية حول تاريخ تنظيم الشعلة منذ بداية سبعينات القرن الفارط.
5: لكن لم أكتفي بالرجوع للكتابات الماركسية حول المجال، معنا عدت حتى إلى ابن خلدون، وابن خلدون له لمسات في المقدمة حول مسألة المجال. عدت إلى هيجل أيضا في فلسفة الحقوق، وصغت معنى هذه المقدمة النظرية انطلاقا من معنى أدوات. نذكر مثلا أنه أنري لفيفر يعتبر أنه المجال هو نتاج التاريخ، وأنه المجال هو غير محايد، وتعرفت على مدارس جغرافية في تناولها للمجال، من المدرسة الحتمية إلى مدرسة نظرية المجال الحيوي التي استعملتها النازية في تبريرها لغزو بلدان أوروبية وغزو عدة مواقع في العالم، ثم المدرسة الفيدالية مفهوم الجغرافية الأقاليم، وصولا إلى مدرسة إيف لاكوست، هنري لفيفر، جي دوميو، وأستاذنا في تونس الأستاذ عمر بلادي. دونك هذه المقدمة النظرية، داير الأستاذ فتحي السئير أذكر أنه انبهر بهذه المقدمة النظرية. هذه المقدمة النظرية تعطيك أنه المجال راهو عنده تاريخ، والمجال هو مجموعة أماكن، وهو ارتباط بين هذه الأماكن، وهذه الأماكن هي السوق، المسلك، بئر الماء، النقاط الحدودية، المراعي، المزروعات، القرى، المدن، وصولا للمجال الوطني. هذه بعجالة معناها أهم النقاط التي طورتها في المقدمة النظرية.
4: بعد التقديم النظري أنت توقفت عند الجنوب الشرقي التونسي، ندخل في المجال المخصوص الذي درسته، جزء من الجنوب الشرقي، لأنك حتى في عنوان
5: المنطقة العسكرية،
4: المنطقة العسكرية مدنين تطاوين جرجيس بنقردين مثلا، جابس لم تدرس مثلا
5: باعتبارها ليست منطقة عسكرية.
4: عندما نقول منطقة عسكرية إذن نحددها، وكيف تشكلت، لماذا هذا التميز، يعني من كامل المجال التونسي نظام الحماية الفرنسية، لماذا هذه المنطقة بالذات يعني أفردها بهذا النظام الإداري، لا أقول مدني، بالعكس هو عسكري، لماذا خص كتراب عسكري، لماذا؟
5: هو احنا في المنطق الماركسي نحكيه على العام والخاص. انا اللي عجبني في في في الغوص في خصوصيات هذه المنطقة انه هذه المنطقة هذه مش فقط الجنوب الشرقي، الجنوب ككل وقع التعامل معاه منذ التاريخ القديم بخصوصية معينة. يعني الرومان عملوا لفوسا ريجيا، الخندق الملكي اللي يمتد من طبرقة إلى طينة لفصل ما يسميه بالمجال البربري
4: طينة بصفاقس،
5: طينة بصفاقس عن المناطق المتحضرة والمتمدنة. ثم في القرن الواحد بعد سقوط قرطاج تم تشييد ما يسمى بالليماس الذي ينطلق من الجريد في اتجاه طرابلس ودير تسمى ليماس طرابلس. ثم في القرن الثاني أعاد الرومان تمديد الليماس اللي هو تحصينات وأبراج وليس سور، وتحصينات وأبراج وبرج مراقبة لمراقبة تحركات القبائل اللي موجودة في الجنوب واللي يعتبرها الرومان أني قبائل بربرية، وتعرف ثورة تكفرينيس مثلا في الجنوب وأنها غير قابلة للسلطة الرومانية. قبل الاستعمار الفرنسي الجغرافيين الذين جاءوا ومهدوا للاستعمار الفرنسي في تونس، والكتابات التي تكتبت حول الجنوب اللي هي تعد بالعشرات من الدراسات والكتب حول نقاط الماء، حول الجيومورفولوجيا، حول جيولوجيا الجنوب، حول جغرافيته إلى آخره، طرح أحد الباحثين مشروع البحر الداخلي، يعني ربط شط الجريد بالبحر الأبيض المتوسط، ومبرراتهم لفصل الجنوب عن شمال تونس وحتى يقع السيطرة على ثورات القبائل وعلى الخطر الذي قد يأتي من طرابلس. ولكن هذا المشروع اللي دعا ليه الضابط رودير، كابتن رودير، سقط ولم ينجز باعتبار أنه علميا غير ممكن إنجازه، باعتبار أنه شط الجريد أو المنطقة مرتفعة على سطح البحر، وهذا معناها لا يمكن من سيلان مياه البحر المتوسط، ثم انعكاساته البيئية على الواحات وعلى النخيل وعلى الجنوب. يعني وقت الاستعمار اخذ قرار أنه يجعل من هالمنطقة هذه منطقة عسكرية في 1887،
4: فهمت؟ يعني بعد ستة سنوات من
5: بعد ستة سنوات بعد ما سيطر على الجنوب. والاستعمار الفرنسي تعامل بحنكة عسكرية وسياسية رهيبة في احتلاله للجنوب، يعني تقدم شيئا فشيئا، تمكن من الحصول على ولاء القبائل التي قبلت بحضور المستعمر، معناها لاحق القبائل التي تركت القصور واحتمت بأقصى الجنوب التونسي، ثم عادت تدريجيا وقرر أنه المنطقة هذه تكون منطقة عسكرية، وفي الأول كانت أم التمر والدويرات هي المركز العسكري، أم التمر حذوة مدنين والدويرات حذوة تطاوين هي المركز العسكري. ثم فيما بعد نقل المركز العسكري لتطاوين ونقل القيادة العسكرية لمدنين، وأصبح مركزي مدنين وتطاوين وهما مركزي القيادة العسكرية في الجنوب التونسي.
4: عندما نقول هذا يعني نذكر أن بقية الـ يعني بقية بين ظفرين القيادات والمراقبات مدنية، يعني فيها مراقبين مدنيين إلى جانب القيادة التونسية، مراقبين مدنيين فرنسيين. بالنسبة للمنطقة العسكرية هذية اللي أشرت أن المركز ولا متاحة، هي نذكر مركز المنطقة العسكرية لها مركزين
5: تطاوين ومدنين،
4: تطاوين ومدنين ليس فيها مراقبين مدنيين،
5: فيها مكتب الشؤون الأهلية السيرفيس دي زافير انديجان ومكتب الشؤون الأهلية، ثم مكتب في مدنين، فرع في جرجيس وفرع في بنقردان وفرع في تطاوين.
4: أشرت إلى نقطة في بداية هذه الحصة حول رسم الحدود التونسية الطرابلسية، هذا يتم متى تقريبا؟ في ماي هكذا، ماي 1910.
5: 1910 هو قبل ندوة طرابلس في ماي 1910 انعقدت ندوة في مدينة زوارة، وحضر وفد فرنسي ووفد تركي وأعيان من جنوب التونسي، ولكن لم يقع التوصل إلى اتفاق.
4: هذا في 1893 حسب ما رجعت الكتاب.
5: أي
4: وفي 1910 توصلوا لاتفاقية.
5: وفي 1910 تم التوصل إلى اتفاق وأذعن الأتراك لكل طلبات.
4: قبل دخول الإيطاليين يعني.
5: قبل دخول الإيطاليين.
4: 1910 اتفاقية طرابلس هكذا. اتفاقية طرابلس. لترسيم الحدود بين تونس وليبيا الحدود. حاليا ما كانش اسمها ليبيا الإيطاليون أطلقوا عليها كانت طرابلس الغرب وكذا. كانت لها تداعيات على الجنوب التونسي اتفاقية طرابلس والقبائل وكذا. أنت أشرت إلى بعض التداعيات.
5: كانت لها تداعيات باعتبار أنه في أقصى الجنوب التونسي معناها بنقردين المنطقة المحاذية هي تمتد على قرابة 400 كيلومتر كانت القبائل النويل خاصة كانت فهمتني ترعى في المناطق التونسية ولها بساتين وتتعامل مع القبائل التونسية أنا ذاك فهمتني التوازين اللي هما قبائل المقيمة في مجال بنقردان قبيلة التوازين وكان لها بساتين وكان في بعض الأحيان تحدث بعض الاصطدامات وبعض الإغارات من قبل القبائل التونسية على القبائل الليبية والعكس أيضا لكن كانت العلاقة قائمة الذات فهمت ثم مشكلة نقاط المياه معناها اللي كانت بالنسبة للقبائل سواء الليبية أو التونسية هي مسألة محورية ومهمة
4: وأنت أشرت أن العين الفرنسية كانت على غدامس والتجارة الصحراوية أشرت إلى ذلك أيضا يعني الفرنسيون يدركون أهمية بعض المسالك الصحراوية أو بعض الطرق التجارية
5: هو روبيي الذي أشرت إليه في كمصدر من مصادر الأرشيفية

0: يتعاملوا مع جيبس من خلال الحصول على المواد التي الأسلحة والمواد المصنعة التي يحتاجون إليها. روبيي في إطار توسيع السيطرة الفرنسية وفي إطار المحافظة على تشاد وتوسيع النفوذ الفرنسي في بلدان الموجودة جنوب الصحراء، دعا إلى إقامة خط حديدي بين جابس سكك حديدية بين جابس وجنوب الصحراء، ودعا إلى إقامة ميناء في جابس، ولكن جابس حرمت من الميناء إلى 1956، معناها لم يتم تشييد الميناء. واعتبر أن غدامس معناها تشكل نقطة مهمة كمركز تجاري ومركز لقاء للقبائل والقوافل التجارية. ثم هذا راهو مش فقط نوايا هكا نزيهة وطيبة من قبل المستعمر، هو الخلفية الكبرى للتحرك الاستعماري في المجال هي مسك الأوضاع الأمنية ومراقبة القبائل شبه البدو المتنقلة داخل المجال، لا فيكساسيون دي تريبيو، معناها التوطين فهمت نتاع القبائل ومراقبتها.
1: انت اشرت الى تكتيكات فرنسيه، مثلا اشرنا منذ قليل الوصول لاتفاقيه طرابلس، اشرنا الى انه فما ندوه صارت في 1893 ندوه الزواره، وتقول انقل عنك صفحه 192: عمد الفرنسيون في مرحله اولى بعد ندوه الزواره الى دفع فيالقهم العسكريه باتجاه منطقه النزاع المتواجده على الخط، راس جدير، لمقيطع، خويا سميده، هكا ذهيبه
0: خويا سميده.
1: وفي مرحلة لاحقة تقول أستاذ رضا مقني: توج هذا الاحتلال بإقامة 5 مراكز لخيالة المخزن، علوة الغنة، بنقردين، سيدي توي، مشهد صالح، والذهبات، في نهاية شهر جوان 1893. يعني بعد 5 سنوات أيضا تضيف قام الفرنسيون بدفع القومية لودرنا. القومية هم فرقة يعني شبه عسكرية، يعني كانوا حرس ولا حاجة كمان. لودرنا بديرنا قبيلة وأعوان المخزن الاحتلال جنين هكذا في فبراير 800، وأطرد خليفة لودرنا يعني تونسي هنا بعض الفرسان الطرابلسية الذين رفعوا العلم التركي. يعني هناك تدرج
0: في مسك المجال وفي مسك النفوذ الفرنسي على المجال هنا اللي كتدرج.
1: وأخيرا تم طبعا في 11 أفريل 1910 ندوة طرابلس هي اللي أنجت الاتفاقية لترسيم الحدود. هل هي نفس الحدود التي نعرفها اليوم؟
0: فعلا
1: لم تتغير من 1910 إلى اليوم. هذه هي الحدود،
0: هي نفسها،
1: نفس الحدود. خط حدودي ينطلق من راس جدير في اتجاه شمال جنوب، يتبع وادي المقيطع، خويا سميده، منح تونس كافة نقاط الماء الواقع غرب الحدود، والسماح للطرابلسيه باستعمال مياه بئري عين النخل وعين الفرث. يعني طويله نوعا ما، فما فصول في هالاتفاقيه هذه عديده.
0: نعم، خرائط ايضا.
1: خرائط. نعود الى هذه المنطقه العسكريه والتنظيم المجالي. انت خصصت الباب الثالث للتنظيم المجالي في الجنوب الشرقي، واشرت انه قبل امر 1918. ما المقصود بامر 1918 هذه؟ شنو اهميته؟ لانك من الاول حكيت على المقاسم الريفيه بن قردين، اشرت توطين السكان التي كنت بصددها. شنو حكيت امر هذه 1900 واهميته هذه؟
0: هذه خاصيه اخرى من خاصيات الجنوب التونسي، انه المستعمر اصدر امر، وهو اول امر يصدر في البلاد التونسية ككل، أمر 23 نوفمبر 1918. الأمر هذايا الهدف منه هو تفكيك الأراضي القبلية، يعني من أرض قبيلة مشاعة بين كافة أفراد القبيلة تقسم بين العروش في مرحلة أولى، ثم في مرحلة لاحقة تصبح أرض ملك فردي. يعني هذا اللي وأوجد هيئة المستعمر، أوجد هيئة، هيئات، هي مش هيئة فقط. الهيئة الأولى هي لجنة الأعيان، معناها لجنة الأعيان اللي يقع اختيارهم من أعيان القبيلة، ثم ما يسمى بمكتب التقديم المحلي الذي يقدم المشروع متاع تقسيم الأرض، وإذا كان حصلت خلافات داخل التقديم المحلي يرفع إلى مكتب التقديم المركزي الذي ينظر في الخلافات ويعالجها. وهو الأمر صدر سنة 1918، لكن الانطلاقة الفعلية للعمل بهذا الأمر كانت سنة 1923،
1: بعد 5 سنوات.
0: بعد 5 سنوات. وهذا الأمر هذايا أمر خاص بالجنوب التونسي، وأنا في البحث أخذت أنموذج لأنه من المستحيل أن يتم التعرض لكل النماذج. هو الأمر هذا يشمل

0: مناطق في جنوب تطاوين وبنقردان وأيضا حتى في جرجيس، ولكن تحصلت على أنموذج من خلال أرشيف الوطني هو أنموذج العطوف، منطقة العطوف ومنطقة دغسن بريقة، دغسن هكا يقولوا دغسن بريقة، فهمت، اللي تم فيها تحديد ملكية القبيلة العرش ثم الفرد.
1: طبعا أنت سنواصل حديث هذا السياق أستاذ رضا مقني، ولكن لو سمحت سأتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعوده.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ رضا مقني، وموضوع حصتنا اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجالية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد صدر لضيفنا بتقريبا نفس العنوان، مع إضافة طبعا في العنوان الفرنسي مدنيين توضيح المنطقة ذي المدروسة، مدنيين تطاوين جرجيس بن قردان 1880 من سنة 1880 يعني تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي وفرض الحماية الفرنسية إلى 1938 يعني قبيل سنة من اندلاع الحرب العالمية الثانية تقريبا، لأنه ستغير برشا أشياء الحرب العالمية الثانية الوقوف عند 1938. توقفنا بعد فهمنا تعدد المصادر عديدة جدا من أرشيف وطني تونسي وأرشيفات فرنسية نسخ منها في المعهد العالي تاريخ تونس معاصر وأرشيف إدارة الملكية العقارية وبعض الوثائق النادرة التي حصلت عليها واستثمرتها في هذا البحث الذي أنجزته بإشراف الجامعي الذي أنجزته بإشراف الأستاذ فتحي لسير. ولكن توقفنا عند التحكم في المجال وماذا بعد اتفاقية طرابلس لترسيم الحدود بين تونس وطرابلس الغرب قبل أن تصبح ليبيا مع دخول الاستعمار الإيطالي، ولكن بين الفرنسيين والأتراك طبعا اتفاقية 1910. ولكن توقفنا عند أمر 23 نوفمبر 1918، وفهمنا منك أستاذ رضا مقني أنك ركزت على مثال مخصوص يتعلق بدخس مبريقة والعطوف. ولكن قبل ذلك في صفحة 247 من كتابك هناك بالنسبة لأمر نوفمبر 1918 الذي أكدت على أهميته، تقول هنا شمل أمر 23 نوفمبر 1918 مساحة جملية وكأنها هنا تخص المنطقة العسكرية ومساحتها، لأن موضوعنا منطقة عسكرية مش نعرفوا أهميتها، تقدرت بسبعين ألف كيلومتر مربع يعني قرابة 40% من المساحة التونسية، قرابة نصف البلاد التونسية.
1: هي المنطقة العسكرية هيك
0: ولأن الصحراء نعرف أهمية الصحراء واتساع الصحراء، طبعا المنطقة هذه أغلبها منطقة صحراوية، أنت درستها ولم توقف عندها، طبعا أشرت إلى الأستاذ سي عمر بالهادي والمجال والجانب الجغرافي خصصت له صفحات عديدة لم نتوقف عندها. وتقول أنها كما قلت أي ما يقارب نصف مساحة تونس، وبلغت مساحة عملية ورغمة ولوديرنا التي رشحت لتطبيق الأمر في الجنوب الشرقي قرابة 40 ألف كيلومتر. وتضع جدول فيه دوائر المنطقة العسكرية، دائرة العسكرية بنقردان مساحتها 4500 كيلومتر، مدنين 3100 كيلومتر مربع، طبعا جرجيس 1100 كيلومتر مربع. العمل هذا من كل عمل منطقة إدارية كأنها ولاية ولا شيء من هذا القبيل ورغمة، والمساحة الجملية هي 8700 كيلومتر مربع. تطاوين وهي أوسع، أنقل عنك طبعا من كتابك، هناك لوديرنا العمل تسمى لوديرنا و 32580 كيلومتر مربع، منطقة صحراوية 19 ألف كيلومتر أو 880 كيلومتر مربع. وطبعا سي فتحي لسير تشير إليه كمرجع كقبائل أقصى الجنوب التونسي له عمل معروف. بالنسبة للمثال الذي اخترته دخسن بريقة والعطوف قلت من تحديد ملكية قبائل لتحديد ملكية أفراد، لو توضح لنا هذا النموذج، وشرط أنه ظهور نموذج الرأسمال الاستعماري، ما المقصود بذلك؟ وهنا نرى تحليل ماركسي.
1: بالنسبة للنموذج دغسن بريقة والعطوف، هي العطوف تقع غرب بنقردان والبريقة تقع في المجال الصحراوي الممتد بين بنقردان وتطاوين، وأنا حاولت معناها زيارة المنطقة لكن السيارة لا تسمح ب في المسالك الصعبة لا تسمح بالوصول.
0: ما عندكش كات فوكات؟
1: ما عنديش كات فوكات.
0: رباعية الدفع ما عندكش؟
1: ما عنديش رباعية الدفع. وال معناها تابعت التقسيم التي حصل والصراعات التي حصلت بين أفراد القبيلة والعروش القبيلة، ولكن في آخر الأمر، في آخر الأمر التحديد الأراضي اللي تم تحديدها من مليونين ومئة ألف هكتار لم يقع تحديد سوى 680 ألف هكتار في الفترة الممتدة بين 1923 و 1936، معناها بالنسبة للمنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي هذه الحدود، معناها لم يقع تحديد كل الأراضي. ودغسن بريقة العطوف هي أنموذج، لكن حصلت نفس التحديدات للأراضي حصلت في جرجيس، حصلت في مناطق أخرى، فهمت؟ لكن أنا اتخذت هذا المثال باعتبار أنه يوجد ملف كامل في الأرشيف الوطني حول هذه التجربة. يمكن ما يقصد ما قصدت به بالرأسمال الاستعماري هو الدخول القوي في جرجيس، وهذه خاصية أخرى من خاصيات الجنوب الشرقي، أنه لا يمكن تطبيق أنموذج بن قردان على أنموذج تطاوين على أنموذج مدنين على أنموذج جرجيس، يعني لكل أنموذج له خصوصيته. في جرجيس حصلت معناها خصوصية أنه توجدت شركات استعمارية، شركة الشماخ، الشركة التونسية الفرنسية للنشاط الفلاحي، ثم اندمجت الشركتان في شركة واحدة، وتوسعت غراسة الزيتين في جرجيس بشكل كبير جدا. معناها أصل الزيتون في البداية كان لا يتجاوز 60,000 أصل زيتون، في 1930 لقاو 600,000 أصل زيتون،
0: تضاعف عشر مرات.
1: والشركة وخلال الدمج الذي حصل بين الشركتين، يعني المساحة اللي كانت مستغلة من قبل الشركة هي قرابة 10,000 هكتار في جرجيس، وهذا مهم جدا، خاصة أنه جرجيس نعرف كوني منطقة تعاني من مسألة المياه العذبة. ثم تاريخيا جرجيس هي أرض الزيتون، يعني هما الرومان كانوا يطلقوا عليها تسمية زيتا، يعني زيتا هي مدينة تبعد ولا نقطة حضارية تبعد تقريبا 9 كيلومتر عن شواطئ جرجيس، عن ساحل جرجيس. وحسب ما يقول بعض الباحثين في التاريخ القديم، أنه كان الرومان عملوا قناة زيت تنقل الزيت من المعصر الموجودة بعيدا عن الشاطئ إلى الساحل، ليتم شحن الزيت في السفن الرومانية.
0: أشرت إلى الأوروبيين وتطور عددهم، واليهود أيضا، دور اليهود في الجرجيس أيضا لهم دور في هذا المجال. أنت لم تتوقف عند جرجيس، أنت درست أمثلة أخرى.
1: سمحني يا أستاذ عادل، حضور اليهود يعني حصلت فيه عملية انفجار ديموغرافي رهيب، خاصة حينما تم تأسيس الأسواق. يعني ساعات في بعض الأحيان على 200 دكان تلقى 100 دكان اشتراه اليهود.
0: لم توقف نحن عند نقطة الأسواق، لأنك أنت خصصت لها فصل تقريبا حول أهمية الأسواق واتجاهات التبادل في الباب الأول أعتقد، ولكن لها أهمية، فما تطور في الفترة الاستعمارية لمسألة الأسواق؟
1: هي مهمة بالنسبة للمستعمر، لأن السوق هو نقطة مراقبة، وهذا فما الجانب الأمني وثم جانب المبادلات، والمبادلات بالفعل تطورت. وأنا هنعطيك بعض الأرقام حول التطورات التي حصلت في المبادلات في الجنوب الشرقي. تطورت المبادلات بشكل مهم جدا، سأعود لذلك لا معناها بشكل ملفت للانتباه. مثلا ناخذ الجانب المبادلات، في 1899 في مدنين المبادلات بقيمة 100,000 فرنك فرنسي، في 1938 7 ملايين، في جرجيس في 1899 بقيمة 300,000 فرنك فرنسي، في 1938 5 ملايين، في بن قردان 250,000 فرنك في 1899، في 1938 11 مليون.
0: في تطاوين يعني بن قردان كانت الأعلى، يعني
1: أي بن قردان كانت السوق عظيمة، وكانت
0: مش جديدة يعني
1: بضائع
0: أهمية بن قردان ليس جديدة.
1: بضائع بن قردان كانت تتجه في اتجاه صفاقس وتونس العاصمة، وثم خريطة في آخر العمل تتحدث عن اتجاهات التبادل في الأسواق. قلت أن الأسواق هي نقطة مراقبة بالنسبة للمستعمر، ثم أن المستعمر حين يؤسس للسوق يؤسس إلى ترويج بضائعه أيضا، يعني ثم بضائع جديدة دخلت في الدولة الاقتصادية لم تكن موجود سابقا، وحول السوق تتوجد بناءات إدارية وتتوجد بناءات سكنية، وكان المستعمر في قانون الأسواق يمنع على التجار السكن في حوانيتهم حتى يجبرهم على تأسيس على بناء مساكن. يعني من بين الشروط نتاع اقتناء الدكان انك ما تباتش في الدكان بتاعك. ثم ظهر الملفت للانتباه انه حضور يهودي كبير، خاصه يهود جربة ويسميها فتح اليسير، الحركه الثانيه في المجال، وجرجيس انتقلوا لاسواق تطاوين وبن قردان ومدنين، واشتروا الحوانيت واشتروا ايضا الاراضي.
0: ولكن هناك مسألة أخرى أشرت لها أستاذ رضا مقني في صفحة 307، هناك مسألة شبكة الطرقات والمسالك. تلاحظ أن ضعف نصيب المنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي التونسي من مجموع الطرقات، شبكة طرقات البلاد التونسية اللي هي تقريبا 8450 كيلومتر، لم يتمتع منها يعني المنطقة العسكرية إلا ب 458 كيلومتر، يعني ثلث مساحة اليالا اللي أشرنا لها 70,000 كيلومتر مربع اللي هي المنطقة المدروسة جنوب المدروس، لم يتمتع إلا ب 5% من مجموع الطرقات أو شبكة الطرقات المنجزة، رغم أهمية وطبعا تحدد بعض المسالك حتى في نهاية الفترة ما بين مدنين وبني خديش عبر بير حلوف، أيضا قصر ولاد عبيد وقصر ولاد مهدي، من زرزيس 280 كيلومتر ما بين المسالك من إلى تطاوين وبن قردان، ولكن أهمها بن قردان 500 كيلومتر مسالك باتجاه جرزيس باتجاه تطاوين عبر كرشاو بير سلوقي وإلى باتجاه حدود طرابلس عبر علوة الغنة هكا علوة الغنة. يعني المسالك لماذا، كيف تفسر المسالك ربما من الجانب الصحراوي وصعوبة
1: المسالك؟ هي الطرقات غير المعبدة بطبيعة الحال، لكن راهو في الخريطة الموجودة أنا حول الطرقات،
0: الطرقات نقصد أي
1: حول الطرقات، راهو يتسمى الجنوب الشرقي محظوظ وله التميز بالمقارنة مع الجنوب الغربي.
0: صار الجنوب الغربي أكثر.
1: يعني قبلي ونفزاوة ولم تتمتع بالطرقات المعبدة. يعني في الخريطة تبين الخريطة أنه الجنوب الشرقي معناها جابس ومدنين تم ربطها بالطرقات المعبدة، مدنين وتطاوين يتوقف الطريق ما يوصلش لرمادة، يتوقف في نصف المسافة. فهمت؟ مدنين بن قردان طريق معبد، مدنين في التخيام، هي مدنين هي سي الكارفور، هي مفترق الطرقات ومنها تنطلق الطرقات في اتجاه مناطق الجنوب الشرقي، لكن الجنوب الشرقي الجنوب الغربي حرم من الطرقات المعبدة.
0: أشرت إليه تقول ما يلاحظ هو غياب طرقات تربط هذا المجال بجنوب الجزائر خلافا للشمال الغربي مثلا.
1: فعلا
0: يوجد مسلك بين التطاوين منطقة الواد الجزائري يستعمله مهربو البضائع. أنت لم تركز على مسألة التهريب أو كذا لأن هذه دراسة خاصة وفما دراسات ربما أنجزت، ولكن مثلا بالنسبة لتطاوين 400 كيلومتر هنا باتجاه غمراس من قردان قرماسة شنني دويرات الذهيبة ومشهد
1: مسالك
0: مسالك هذوم. ربما في من بين النقاط التي درستها جيدا في الأخير أعتقد في المنطقة العسكرية هي الأسواق كما قلنا والطرقات، انتشار الأسواق وغير ذلك، وهناك صور جميلة تاريخية حول هذه المسألة. ومن بين الملاحق والوثائق أرى أمامي مثلا نص تعيين أمين سوق بن قردان، تظهر الوثيقة وجود 8 يهود من بين الموقعين 1869. المرجع هنا سي محمد ناصب الطيب، كتابه بن قردان بين التاريخ والتراث، لم نشر المراجع تبتع نعود إلى الكثير من المراجع.
1: هو معناها قدم لي إعانة حين زرته في بن قردان، هو كان أمين مكتبة جهوية في بن قردان ولكنه توفي في حادث طريق.
0: سي محمد ناصب الطيب رحمه الله. في في في أهم النقاط ربما التي توصلت إليها في هذه الدراسة المتعلقة بتحكم الاستعماري أيضا الفرنسي في هذا المجال بين ظفرين الصعب، لم نتوقف عند المشاكل القبلية والحدودية، ونعرف تمرد القبائل في بداية الاستعمار والمقاومة المسلحة ثم نوع من الرفض الاستعمار، خرج جزء هام من الجنوب التونسي والوسط التونسي من القبائل باتجاه طرابلس، ثم عادوا جزء أساسي منهم عاد وبعضهم استقر أو سافر إلى المشرق، ولكن هذا التحرك وهذا المنطقة الصعبة عسكريا وأمنيا، أهم النتائج التي توصلت إليها في دراستك أستاذ رضا مقني، لنقول دراسة تاريخية جغرافية.
1: تاريخية جغرافية.
0: أنت لمحت للفضل الكبير الأستاذ عمرو بالهادي ونظرتك لمسألة المجال وغيره.
1: هو الإشكالية التي طرحها هذا العمل هو هل كان تدخل الاستعمار الفرنسي بخلفية اقتصادية واجتماعية، أم كانت أساسا كل ما حصل من بناء أسواق وبناءات إدارية وطرقات وقوانين زراعية، ثم نقطة لم نشر إليها مهمة جدا هي مقاسم الريفية ببن قردان. مقاسم الريفية ببن قردان يعني فيها ذكاء وحنكة مع التعامل مع المجال يعني رهيب، لأن بن قردان هي تقع في سكونابيل نوكيف، وحوض الميدة المائية لا تبعد أكثر من 6 أمتار، والميدة المائية عذبة. الاستعمار قرر أنه هذا بتوصية من ضابط فرنسي إيميل فيولار، اللي قال أنه يلزم نخلق مستعمرة فرنسية في بنغردين حتى نؤمن الحدود ونوطن قبائل التوازين المتمردة. ودير قبائل التوازين رفضت شراء الحوانيت ورفضوا، وقامت حتى أشعار معناها اللي تهاجم في السوق وتهاجم في الحوانيت. الاستعمار الفرنسي عمل عملية تقسيم وعثرت في الإدارة الملكية العقارية الفلاحية على البلان المثال الذي يتحدث، ونشرت في المؤلف معناها صورتين للمثال هذية وللتقسيم، وتراوحت المساحة اللي بارسيل معناها بين 4 هكتارات
0: قطاع أراضي، يعني
1: قطاع أراضي بين 4 و9 هكتارات، وكانت تباع بالتقسيط، وكان يشترط على المشتري أنه يقوم بغراسات وهذيك
0: صفحة 326.
1: أيوه. ثم عملت مقارنة بالجوجل إيرث حاليا، واتضح أنه التقسيم مازال ساري المفعول إلى يومنا.
0: صفحة 226 طريفة هذه، من مقاسم ريفية بنغردين، سنتر دو بنغردين، هنا الوثيقة بلان دو كونسيسيون، يعني تسليم المقاطع هذه ثم تقارنها. ولكن أنت قمت بقراءة في دفتر المقاسم الريفية، وأشرت أنه هذا الدفتر كوثيقة مهمة كتب بخط اليد على 176 صفحة، قسمت كل صفحة إلى 5 أودية وغير ذلك، وبدأ توزيع الأراضي منذ سنة 1895. أنقل عنك أستاذ رضا مقني صفحة 222 تاريخ انطلاق مشروع المقاسم الريفية. تواصلت العملية 40 سنة، معناه إلى سنة 1935 حسب الصفحات الأخيرة قراءتك أنت الصفحة لهذا الدفتر، وتوضح عينات من قطاع الأراضي ونسبتها بالهكتار وعدد القطاع. مهم جدا هذه القراءة لهذا الدفتر وتطورات مشروع المقاسم الريفية. هذا خاص بنغردين هذا أم
1: خاص في كل بنغردين؟
0: خاص ببنغردين،
1: هذه خاصية البنغردين. يعني أنا قلت أنه كل نقطة لها خصوصيتها، بنغردين لها خصوصيتها، مدنين لها خصوصيتها، جرجيس أيضا فيها الشركات الاستثمار الاستعمارية الرأسمالية وتطوين لها خصوصيتها.
0: وهذه توزيع قطاع الأراضي حسب الانتماء القبلي، هذه اللي كنا بالمثال اللي كنا بصدده، تقسيم هذه الانتماء القبلي قطاع الأراضي حسب الانتماء القبلي من 1895-1903، توازين عكارة جرابة حرار زاودارنا.
1: لا هذاكم، لأن القطاع الأراضي لم يشتريها فقط التوازين، اشتروها حتى اليهود اشتروا أراضي، وتوازين رفضوا في المرحلة الأولى الإقبال على شراء الأراضي، ثم تدريجيا شيئا فشيئا تمكنوا من الحصول على قطاع أراضي.
0: وغرست أغلبها زيتين، تقول
1: زيتين وكروم،
0: زيتين وكروم،
1: كروم وتين
0: وأشرت أنت إلى تطور
1: وأثارها إلى يومنا هذا موجود في
0: عدد الزيتين فترة استعمارية، يعني هذا لا مراء فيه، يعني أنه تطور عدد الزيتين حصل في الفترة الاستعمارية.
1: هو ثم حقائق موضوعية لا يمكن
0: نكرارها، وهذا ليس
1: من باب
0: تمجيد الاستعمار،
1: ليس من باب تمجيد الاستعمار، لكن حقائق موضوعية وحقائق تاريخية.
0: الزيتين تطورت عهد الاستعمار،
1: وهذا يعني لا فيكساسيون دي تريبيو.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضا مقني على هذا العمل الذي لم نخوض في كل تفاصيله، لأن في الحقيقة أنا أؤمن أن التاريخ يقوم على التفاصيل، مهم التنظير، مهم النظريات الكبرى، مهم كذا، ولكن التاريخ كعلم وليس كفلسفة للتاريخ وغيرها، هذا رأي شخصي، ثم اختلافات بين المهتمين بالتاريخ في هذه المسألة، ولكن في الحقيقة ما يميز أعمال الأستاذ رضا مقني، وهذا ليس من باب يعني المجاملة، وخاصة أطروحتك نذكر بها، لأن هذه كانت تمهيد للأطروح،
1: مقدمة
0: للأطروح. وهنا ملاحظة للطلبة أنه من الأفضل أن تكون موضوع أطروح الدكتوراه في نفس مجال موضوع الماجستير، هكذا
1: فعلا
0: تغيير ربما الموضوع على المجال قد لا يسمح بالتعمق أكثر. نذكر إذن بعنوان كتابك أستاذ رضا مقني، الاستعمار الفرنسي والتحولات المجلية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي، مدنين تطاوين، جرجيس بنغردين، 1880-1938، صدر هذه السنة بل هذه الأيام لنقل، موجود في المكتبات،
1: موجود في مكتبة الديوان بنهر سيدي بن عروس. وقريبا في مكتبة بهجة المعرفة بساحة برشلونة.
0: موجود في ولاية
1: في صفاقس قريبا.
0: في صفاقس موجود ايضا.
1: سيتواجد في صفاقس.
0: وسيتم تقديم. والاشكال في الطبعة او على النفقة الخاصة انه النشر لازم يبذل جهد المؤلف يولي هو بيدو الناشر يعني.
1: هو الناشر وهو
0: الموزع.
1: هو الموزع و هو الذي ينفق.
0: شكرا مجددا لك
1: يا استاذ على الاستضافة.
0: وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: على أجنحة الليل،
4: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: العاشرة مساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه السهرة التربية، سهرة على أجنحة الليل. اللقاء ينطلق الآن، يتواصل إلى حدود منتصف الليل كالعادة، مختارات موسيقية تربية متنوعة تؤثث اللقاء على امتداد ساعتين من الزمن. مرحبا بكم في هذه المؤانسة التربية، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدين ربي متحولين من ولاية إلى ولاية، ولا عندهم ما يقضي ولا عندهم ما يخدموا، مش الخدمة. نقول لكم مرافقتكم السلامة أين ما كنت.

شط بحر الهوى رسيت مركبنا كرم محمود الأغنية توصلنا للعشرة واحدة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصل معاكم سهرتنا الترابية ونسمع الآن فريد الأطرش اسمع لما أقول لك.

هذا الفنان فريد الأطرش اسمع لم أقول لك الأغنية توصلنا للعاشرة مساء و54 دقيقة نواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج على أجنحة الليل. السيدة نعمة سيفر حبيبي.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معاكم سهرتنا الترابية، سهرة على أجنحة الليل إلى حدود منتصف الليل. ولا وحشني شادية، وبعد قليل يكون الختام مع كوكب الشرق وكالثوب.

الحادي عشر مساء واثنين وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. آخر اللقاء دائما الاختتام يكون بكوكب الشرق أم كلثوم في مقطع انت الحب.

0: على أجنحة الليل.
1: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامجكم غني عصفور، اللي كل مرة نختاروا موضوع يتعلق بالموسيقى التونسية، سواء كانت غناء ولا معزوفات وغيرها. ونحب نشكر من اتصل بنا بالهاتف أو بوسائل الاتصال الاجتماعي للتفاعل مع المادة المقترحة. اليوم نواصلوا الحديث متاعنا حول تفاعل الموسيقى التونسية مع لغات غير تونسية، يعني لغات موسيقية نقصد غير تونسية، وأساسا موسيقى الجاز. كنا تعرضنا في حلقات سابقة لبعض التجارب، منها تجربة أنور براهم وتجربة محمد علي كمون. هل هما وحدهم اللي دخلوا عناصر من موسيقى الجاز في أعمالهم الجديدة ولا ثم غيرهم؟ وشنو هي موسيقى الجاز؟ يعني كيفاش دخلت وعلاش؟ هذا ما سنجيب عنه بعد ما نستمعوا إلى أول تجربة تقريب صارت في تونس فيها المزج بين موسيقى شعبية تونسية بآلاتها وبين موسيقى الجاز. التجربة هذه صدرت في اسطوانة عام 1967 تحت عنوان انجليزي نون ان تونيزيا، يعني منتصف النهار في تونس. كانت بادرة من صالح المهدي، مرحوم صالح المهدي الموسيقار التونسي والباحث المعروف، ومن أحد الموسيقيين السويسريين اسمه جورج جرونتس. اتفقوا باش يجيبوا موسيقيين من الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية ومن سويسرا، وباش كل واحد يعزف كما هو يرى. أبرز عازف على آلة المزود وقتها اللي سجل في نون انتونيزيا هالاستوانة اللي نحكي عليها عام 67 هو سي جلول عثمان ربي طول عمره، اللي هو عازف ناي أساسا وأحد أهم عناصر الفرقة الوطنية للفنون الشعبية من اللي تكونت تقريب في بداية الستينات حتى أحيل على التقاعد وربي طول عمره. معاه مجموعة أخرى من العازفين كما الحطاب الجويني ومختار سلامة عازف على الزكرة وغيرهم. احنا باش نركزوا على هالتجربة الأولى متاع الخليط بين موسيقى شعبية تونسية والجاز اللي قلت عام 1967، ومن بعد ما نسمعوا مقتطف نركزوا على الشخصية الأساسية في حلقتنا هذه. إذن مع مقتطف من نون إنتونيزيا أو منتصف النهار في تونس.

كان هذا حضرات المستمعات والمستمعين مقتطف من التسجيل عناصر من الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مع موسيقيين من سويسرا في اسطوانة المعروفة نون إنتونيزيا. بطبيعة الحال أكيد أنا عدد من اللي استمعوا لهذا باش يتسائلوا شنو هالخليط. احنا حابين نقولوا أنه تجربة اختلاط أو مزج عناصر الجاز في الموسيقى التونسية الشعبية ماهيش جديدة، ترجع العام 1967 ببادرة من صلاح المهدي وجورج غرونتس السويسري. توا نتحدث على أحد الموسيقيين التوانسة اللي اشتهر في تونس وخاصة خارج تونس، واللي تندرج أعماله في إطار المحور هذا متاع المزج بين الموسيقى العربية التونسية والجاز. الفنان هذا هو فوزي شكيلي. قبل نعطي فكرة صغيرة على الجاز، احنا مش محور يعني ماهوش محور الأساسي متاعنا هو الشخصيات التونسية والموسيقى التونسية، لكن بما أنهم هما أدخلوا الموسيقى هذه أو عناصر منها في إبداعاتهم، نذكر بعجالة أن موسيقى الجاز هي ذات جذور إفريقية مشات مع السود العبيد اللي مشاو قصرا من غرب إفريقيا واستقر أغلبهم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، وغادي أنتجوا موسيقى ولغة جديدة عناصرها إفريقية لكن امتزجت مع الموسيقى المحلية واعطت نوع جديد يعتمد خاصة على الإيقاعات وعلى الارتجال، وأصبحت يعني من أكثر الموسيقات انتشار في العالم، موجودة في أوروبا، موجودة في آسيا، في أفريقيا إلى غير ذلك. إذن نرجع لشخصيتنا المحورية، الفنان فوزي شكيلي. قبل ما نعرفه به نسمع إحدى المقطوعات اللي ألفها وهي بعنوان حجاز. الحجاز هو مقام عربي يقابل في تونس تقريبا الأصبعين في السلم الموسيقي متاعه، واهتدى ليه فوزي شكيلي باش يألف هالمقطوعة هذه اللي سماها باسم المقام إذن حجاز.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا مرة أخرى في هالجولة عبر الجاز والموسيقى التونسية من خلال الشخصية الأساسية اللي اخترناها لليوم، الفنان فوزي شكيلي. فوزي شكيلي تولد عام 1950 في مدينة قليبيا الجميلة، درس الأدب الإنجليزي بالجامعة التونسية، وتعلم عديد الآلات العزف عليها من بين الجيثارة والبيانو، وتعلم كذلك وحده العزف على العود. بما أنه قرأ إنجليزية وأقام في إنجلترا في بداية سبعينات القرن الماضي، اكتشف غادي الجاز وتغرم به، وأصبح من الموسيقيين اللي أعماله مستمدة من هالموسيقى، هذه موسيقى الجاز. ولكن يقول هو في حديث مطول مسجل أغلبه بالفرنسوية الحقيقة، يقول أنه منفتح على تعبيرات أخرى، أساسا التعبيرات الموسيقى العربية بفرعيها المشرقي والتونسي، وربما حتى التونسي فيه شوية شعبي. عنده العديد الأعمال فوزي شكيلي مسجلة على استوانات، منها نذكر البعض: علاش عام 1976، كارتاجو عام 1987، ديكوفيرت أو اكتشافات عام 1988 وغيرها. نقترح أحد الأعمال متاع فوزي شكيلي، هذا الفنان اللي ربما معروف في عديد الأقطار الأوروبية وحتى في أمريكا وفي كندا لأنه زارهم في مهرجانات. نقترح عليكم هالمعزوفة هذه اللي سماها ملوف فانك، وتلاحظوا تسمية تونسية وتسمية غير تونسية تعني الفانك اللي هو نوع من أنواع الموسيقى. إذن هذا نموذج من نماذج اللي فيه التمازج بين لغتين موسيقيتين.

كانت هذه حضرات السادة والسيدات معزوفة مالوف فانك تأليف فوزي إشكيلي، وتلاحظوا التداخل بين الآلات العربية والآلات غير العربية، البيانو والجيتار وغيرها. فوزي إشكيلي اللي هو محور قلت حلقة اليوم يفتخر، يقول في حديث من اللي أدلى به إحدى القنوات التلفزية، يفتخر بكونه شارك في فرق كبيرة لموسيقى الجاز، ويذكر من بين الفرق هذه واحدة في إيطاليا

من خصائص الجاز وتطويره، خاطر الجاز ما بقاش كيما نشأ في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، طور بطبيعة الحال كيما كل فن تجي عناصر جديدة. وفوزي الشكيلي يقول أنه تعلم برشا واستفاد من زيارات عديدة البلدان في أمريكا، كندا، روسيا، إسبانيا وغيرها من يعني المهرجانات الدولية اللي قدم فيهم نماذج من أعماله من ألبوماته. ونقترح عليكم منها مقطوعة صدرت على استوانة سماها أنفاس، وتحمل عنوان المقطوعة هذه ترجمها رسائل تونسية، وفيها موسيقى ألحان وأداء فوزي الشكيلي مع الناي عزف هشام بدراني اللي شارك في عديد التسجيلات مع فوزي الشكيلي. هشام بدراني عنده تجربة كعازف ناي مع فرق غير تونسية، منها فرقة ماريا دل ماربونات اللي كنا قدمناها في حلقة ماضية الكتالونية من مقاطعة كتالونيا، وغيرها من التجارب يعني اللي فيها هالمزج الفريد من نوعه بين عناصر من الموسيقى متاعنا التونسية والعربية وموسيقات أخرى. إذن نسمعوا رسائل تونسية من ألحان فوزي الشكيلي اللي هو محور حلقتنا هذه.

كانت هذه إذن رسائل تونسية من استوارة نفس تأليف الفنان فوزي شكيلي اللي هو محور هالحلقة هذه، ونتعداو العمل من أعماله الأخرى من تأليفه الموسيقي دائما الفجر في مقام بين الحجاز والنهاوند، وتو تشوفوا المزج بين البيانو والعود والبطري وإيلة الإيقاع كما الدربوكة وغيرها. وهل الخلطة هذه هي ربما اللي تمثل الطرافة والعناصر الجديدة في موسيقى فوزي شكيلي كما شفنا مع غيره في حلقات سابقة مع هالبرنامج؟ إذن مع مقطوعة دائما الفجر.

كانت هذه مقطوعة دائما الفجر، نحب نلاحظ لسادة المستمعين والسيدات المستمعات أنه فوزي شكيلي يقول صراحة أنه أميل في أعماله للمعزوفات، وأنه يرى أنه الأغنية هي القالب الطاغي في الموسيقى العربية وفي تونس، وهذا كأنه معناها أزعج شيئا ما، يقول شبيه العازف ما عندوش مكان. وإحنا في هالحلقات هذه اللي خصصناها للمعزوفات في الواقع كما قلت في حلقة أخرى فيها نوع من المجازفة، لأنه حتى المستمع يروم الأغاني أكثر من العزف. العزف هو يجي إما مقدمة ولا تحلية، أما ديما نبدأ نبحث على الصوت البشري. هذوما اللي احنا مررناهم في حلقات من برنامج هذا اختاروا مسلك آخر، مسلك العزف وربما حظ الغناء هو ثانوي بالنسبة للأعمال متاعها. نتعداو المعزوفة أخرى من معزوفات فوزي شكيلي، عنوانها نسمة لاتينية، اخذناها من اسطوانة أنفاس، ونشوفوا فيها كذلك الناي مع الجيثارة، ويعني آلات عربية وغير عربية في هالصيغة اللي هي مستلهمة ربما من موسيقى الجاز لما فيها من حرية، حرية تظهر هي حرية لكن هي حرية مقيدة بما تفرضه موسيقى الجاز. إذن نسمة لاتينية.

بعد نسمة لاتينية للملحن المؤلف الموسيقي فوزي شكيلي محور حلقتنا لليوم، نختم الجولة هذه معاه بمعزوفة سماها قرطبة، ربما فيها رمز للمدينة الأندلسية واقع في ما يسمى اليوم إسبانيا، ونلاحظ أنه استعمل فيها طبع محير سيكا التونسي مع عازفين توانسة وغير توانسة، نلقاو العود ونلقاو معها الجيتار والبطري، واتمثل منهج اللي سلكه فوزي شكيلي في تأليف موسيقى. إذن مع معزوفة قرطبة.

كانت حلقتنا اليوم حضرات سادة وسيدات من غني عصفور مخصصة للعزف ولمن اختار منهجا في التأليف الموسيقي يعتمد المزج بين الموسيقى التونسية والعربية وموسيقى الجاز. قدمنا في بداية الحلقة هذه نموذج يعتبر هو الأولاني في بلادنا اللي فيه مزج بين البدوي والجاز مع مجموعة من فرقة الفنون الشعبية اللي تابعة وزارة الثقافة ومجموعة من سويسرا، باش نوريو اللي التجارب اللي جت بعدها الحقيقة هي ماهيش الأولى. ومن بعد ركزنا على أحد المؤلفين الموسيقيين اللي اعتمدوا هالمنهج هذايا كما سبق وشفنا مع أنور إبراهيم ومحمد علي كمون، وربما هو من الأولانيين فوزي شكيلي اللي قدمنا بعض نماذج من الأعمال متاعو. إن شاء الله كيف كيف نكونوا سلطنا بعض الضوء على خصائص الفنان اللي ربما ما تعرفش برشا برشا في أوساط الكل في تونس، بل يعرفوه متتبعي الموسيقى اللي هو اختار باش يألف فيها، ومعروف في أقطار أخرى. أنا كان لي حظ باش مشينا مع بعضنا في جولة موسيقية مع سونيا مبارك عام 2001 إلى كندا، ولاحظت أنه عنده معناها معارف غادي واتصالات وتجارب خارج أرض الوطن. وعلى كل حال كل تونسي يساهم في رسم اتجاه طريف وجديد في الموسيقى التونسية نحن نعتني به، ونحاول نوصله إلى جمهور التونسي اللي ربما ما عندوش فرص كثيرة للاستماع إلى أعماله. هكا نوصل لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله بخير في حلقة قادمة. نقولكم دمتم في حفظ الله. غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية وتحديدا في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث مرة كل أسبوع والذي تطرح فيه القضايا الفلسفية الكبرى. لما نتحدث عن قضايا فلسفية نتحدث عن قضايا كونية وكذلك عن قضايا عربية تونسية وغيرها. وسنتقدم في هذا الأسبوع بتجربة لأول مرة في الحقيقة أقوم بها، ألا وهي تقديم فيلسوف تونسي ليس معروفا كفيلسوف، عرف أساسا كرجل سياسة وكرجل مناضل وكرجل تحرير وطني، ألا وهو الأستاذ علي البلهوان، علال البلهوان كما يحلو للبعض أن يقول. أريد قبل كل شيء، قبل أن ندخل في صلب البرنامج، أن أذكر أن هذا البرنامج هو كما قلنا فلسفي محض، لكنه يفتح أفاقا أخرى إلى مجالات علمية وأدبية وثقافية وحضارية أخرى، ويريد بهذا الانفتاح أن يجعل من الفلسفة لا توجد في مقر واحد بل توجد في مقرات معرفية مختلفة. هذا هو هدفها. هدفها كذلك أن تترك للتساؤل الفلسفي مضمونه، وأن تترك للتفلسفي خصوصيتها، وهذا هو الهدف الأول، وتجعل من الفلسفة شيئا متاحا للعموم حتى ولو أنها منذ البدء، منذ أرسطو، منذ سقراط، هي متوجهة أساسا إلى الحياة اليومية وإلى العموم. أردت أن أستضيف في هذه الحلقة زميلة عزيزة وصديقة عرفتها منذ سنين، وهي الأستاذة شريفة لخوة. الأستاذة شريفة لخوة هي أستاذة في جامعة كرتاج، أستاذة باحثة في جامعة كرتاج، وهي زيادة على ذلك هي من أقارب أو من سلالة علي البلهوان، فوجودها معنا هو له بعدين. أولا أنها مهتمة بالحياة السياسية والحياة الثقافية والفلسفية لعلي بلهوان، ثم أنها تختزن ذاكرة علي بلهوان لأنها تحس بوجوده بالفعل كرجل فلسفة وكرجل سياسة، ثم ثانيا لأنها زميلة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم بجزء مهم في الشأن الثقافي، ألا وهو استغلال الثقافة التونسية والمخزون الثقافي التونسي من أجل تطوير نموذج ثقافي ونموذج لما لا سياحي في هذا الأمر. سيكون الحوار أصلا سجالا بيني وبين الأستاذة. أعرف جيدا وذكرتني بذلك أنها لم تأتي من مجال الفلسفة، لكن وجودها يعني أن الفلسفة ستدخل في حوار مع إنسان، مع شخص، مع أستاذ، مع جامعي من خارج مجال هذه الفلسفة، وهكذا تكون التجربة تجربة انفتاح الفلسفة على مضامين أخرى، وانفتاح هذه المضامين وهذه الأبعاد الأخرى على الفلسفة يكون التجربة الخالصة لهذا البرنامج. فمرحبا بك أستاذة شريفة لخوة في هذا البرنامج، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا لنتباحث في أمر يهمك بالفعل، ألا وهو أمر فكر وتجربة، تجربة علالة بلهوان.
2: شكرا، شكرا سيدي الكريم، شكرا أستاذي هشام مسعودي على هذه الدعوة. والله نحس بفخر كبير بوجودي ليتحدث عن هذه الشخصية العظيمة علي بلهوان. الفخر متاعي فات هو ماهوش نتيجة أني حفظت خوه فقط، بل لأني أشارك في إحياء ذكرى، في إحياء ذكرى لشخصية من شخصياتنا الوطنية العديدة، وبالأخص شخصية اتسمت بنضالها، اتسمت بفكرها الفلسفي، شخصية عنا ما نحكي عليها. نظن أنه ما هيش صدفة أنه علي بلهوان إلى يومنا هذا موجود في شوارعنا، موجود في حلقاتنا الأدبية الثقافية، هناك نادي ثقافي باسم علي بلهوان موجود في تونس العاصمة، لكن ليس فقط في تونس بل أيضا في العديد من المدن. يعني ما هيش صدفة أن يكون هذا الشخص محبوب ومحترم من العديد من التونسيين، فلما لا، فهذا يعطينا أكثر شجاعة وأكثر قدرة لإحياء ذكراه وللتحدث عليه كشخصية وطنية وكشخصية فلسفية وفكرية.
1: شكرا، شكرا جزيلا،
2: وشكرا للإذاعة الثقافية لإتاحتنا هذه الفرصة.
1: شكرا جزيلا. أنا بالفعل أردت أن أخصص حصتين، حصة هذا الأسبوع وحصة الأسبوع المقبل لشخصية علي بلهوان وأساسا لإرثه الفلسفي. وأشكرك أنت بالفعل لأنك كنت استدعيتني أو عزمتني الأسبوع الفارط لندوة نظمت أساسا داخل المدينة العربية وداخل بيت علي بلهوان نفسه، وكنت من المتحدثين الرئيسيين حول تجربته مع الأستاذ المؤرخ
2: عبد الجليل
1: بوغرة، وقدمنا مداخلات وكان النقاش ثري وكذا. واستعدت بالفعل أنني تعرفت على ذلك المكان الساحر، ذلك المكان الجميل الذي كما قلت جماله يكمن في أنه نشتم فيه عبق التاريخ وعبق التجربة الثرية التي هي تجربة علي بلهوان. فكان ذلك هو البيت الذي ولد فيه والبيت الذي توفي فيه، ونحن عشنا في صلب هذا البيت تجربة فكرية. وأنا بالفعل من صميم القلب أشكرك على هذه الدعوة لأنني لم أكن أنتظرها، وكانت فاصلا في فهمي أولا لحياة علي بلهوان ولفضاء علي بلهوان ولتجربتي. فهل لك أستاذة أن تذكرين بهذا الموعد الذي قمت به ونظمته؟ ما هو مغزاه؟ ما هي، والآن وقد تم هذا الحدث وهو موثق، ما هي التجربة أو ما هي النتائج التي حصلت من وراء هذه التجربة؟
2: شكرا، شكرا أستاذي. هي صحيح المشروع هذا، مشروع هذه الأمسية الفكرية كان مشروع يخطر في بالي وفي بال العديد من أعضاء العائلة، منها خالي بالأساس، أي حفيد أخ علي بلهوان، من 3 سنوات على الأقل. وكنت أتذكر أستاذ هشام تحدثنا على هذه الأمسية وقلنا نحاول ننظموها في أقرب وقت، ثم جاتني هكا كيما